يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

يرد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأخذ

يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.

الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

المحيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم

واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ

جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين

وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون

وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك

وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو

شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

جاءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون

قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم

قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف

الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون

أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم

وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.

به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا

أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون

وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين

فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر

وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع

ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل

وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم

أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله

اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.

لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون

مستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون

المتشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.

وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا.

من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن

وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون

كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زجنا للكافرين ما كانوا يعملون

وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم

وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون

إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار

فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون.

سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة للأنعام

النخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده

ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله

ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين

نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن

أم كنتم شهداء إذ وفاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم

أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم

ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله

فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها

له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء،

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خسر

شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد

قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة

حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق

ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة

وأصلح فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون

فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم.

عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا

بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا

لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين

مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بجنة من ربكم

وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال

فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.

ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها

وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم

قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟

ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك

آتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.

سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا

عجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه

أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا

آياته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

يوقنون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حِطَّةٌ

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم

يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم وأشهدهم

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم

فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء

سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون

يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون

أسألكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين.

إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا.

يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.

ليحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كان

إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل

ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.

جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم،

لكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.

واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب

يؤمنون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.

والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله

وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.

الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ويجعل الخبيث

وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى

وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين فأن لله خمسه

إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم

يُؤْمِنُونَ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.

الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم

ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون

رسوله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون.

الكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر

يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت

قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

منورة. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله

السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

أقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع

لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.

قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عدة

لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم

وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين.

يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم

ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم

مدين وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.

الذين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم

أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات

تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على

0: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم

إذ عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

رضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله

الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.

وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.

السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير

الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين

عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

مسه كذلك زجن للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا

أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون.

ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون

الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم

والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده

قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين

ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك

أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم

السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت

وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون

أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا

الأنبياء في الأرض وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.

السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين.

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك

رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد

والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: عليه الصلاة عليه السلام، خليل الاله وخير البشر، هنا النبع عذب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما مضى أنه في صفر من السنة 11 ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى غزو الروم، وأمر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء، فتجهز مع أسامة بن زيد وجوه المهاجرين والأنصار فمن دونهم. فخرج أسامة بجيشه وعسكر بالجرف، وهو موضع قريب من المدينة. فبينما الناس على ذلك، ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضه الذي قبضه الله فيه، وقد كان ربنا سبحانه قبل ذلك أشعر رسوله صلى الله عليه وسلم بدنو أجله. ومن الإشارات إلى ذلك إنزاله سبحانه سورة النصر. روى البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال له عبد الرحمن بن عوف: لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال له عمر: إنه من قد علمتم، إنه في فضله وفي زيادة علمه وفي فقهه من قد علمتم. قال ابن عباس: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، قال: وما رؤيته دعاني إلا ليريهم مني، فقال: ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حتى ختم السورة. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم: لا ندري، أو لم يقل بعضهم شيئا. فقال لي ابن عباس: أكذلك تقول؟ فقلت: لا يا أمير المؤمنين. قال: فما تقول؟ قال ابن عباس: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله به ونوعيت إليه نفسه، إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة، فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. ومن الإشارة أيضا إلى اقتراب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم مدارسة القرآن مرتين في العام الأخير. فقد سبق لنا ما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. ومن الإشارات أيضا ما تقدم لنا من أنه صلى الله عليه وسلم قال للناس في حجة الوداع عند جمرة العقبة: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. ومن الإشارات أيضا ما تقدم لنا أنه صلى الله عليه وسلم قال لما كان راجعا عند غدير خم: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. وفي أواخر ليالي شهر صفر أو في أول شهر ربيع الأول ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضه، وكان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجعه ألم شديد في رأسه الشريف. روى السبعة البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر ببابي مما يلقي الكلمة ينفع الله عز وجل بها، فمر ذات يوم فلم يقل شيئا، ثم مر أيضا فلم يقل شيئا مرتين أو ثلاثا. قالت: فقلت لجارية: ضعي لي وسادة عند الباب. قالت: وعصبت رأسي. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة من البقيع فمر بي فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول: ورأساه ورأساه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما شأنك؟ فقلت: أشتكي رأسي. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، ما ضرك لو مت قبلي، فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. فقالت عائشة: واثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي. كأنها أخذت ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم لها: لو مت قبلي لفعلت كذا وكذا. قالت: إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك، لكأني بك، والله لو قد فعلت ذلك، يعني لو غسلها وكفنها ودفنها لكأني بك والله لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست ببعض نسائك. قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بل أنا ورأسه. ثم قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. واشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه. قالت عائشة ما رأيت أحدا الوجع أشد عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل صلى الله عليه وسلم يدور في نسائه، يعني في بيت كل واحدة في نوبتها، ويقول أين أنا غدا أين أنا غدا، يستبطئ صلى الله عليه وسلم يوم عائشة. قالت عائشة فلما كان يومي سكن فبعث صلى الله عليه وسلم إلى نسائه فقال إني قد اشتكيت وإني لا أستطيع أن أدور بينكن، فأذن لي فلأكن عند عائشة. فأذن له أزواجه صلى الله عليه وسلم يكون حيث شاء، فمكث صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. وبعث صلى الله عليه وسلم في مرضه ذاك إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه يعهد إليه بما عليه أن يفعله عندما تدركه الفتنة. روى أحمد وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وددت أن عندي بعض أصحابي، أدعوا لي بعض أصحابي. فقالت فقلنا يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر؟ قالت فسكت. قلنا ألا ندعو لك عمر؟ قالت فسكت. قلنا ألا ندعو لك عثمان؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فجاء عثمان فخلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكلمه ووجه عثمان يتغير، فكان من آخر كلام كلمه أن ضرب منكبه وقال يا عثمان إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. يا عثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني ثلاثا. فلما كان يوم الدار يوم حصر عثمان رضي الله عنه في داره، قالوا يا أمير المؤمنين ألا تقاتل؟ فقال رضي الله عنه لا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي عليه. فكانوا يرونه ما ساره به في ذلك اليوم. مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرض في بيت عائشة. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسحه بيد نفسه رجاء بركتها، لأنها أعظم بركة طبعا من يد عائشة. قالت وثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أثقله المرض اشتد به مرضه صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم أصل الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك. فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا، فاغتسل فذهب لينوء لينهض صلى الله عليه وسلم بجهد ومشقة فأغمي عليه. قالت ثم أفاق، فقال صلى الله عليه وسلم أصل الناس؟ قالت قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا لي ماء في المخضب. قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم. ثم أفاق، فقال صلى الله عليه وسلم أصل الناس؟ قلنا لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد صلى الله عليه وسلم فاغتسل ثم ذهب لينوء صلى الله عليه وسلم فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم. ثم أفاق أيضا، فقال صلى الله عليه وسلم أصل الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق لا يملك دمعه، وإنه إذا قرأ القرآن بكى، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس من البكاء، فلو أمرت عمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فعاودته، فقال صلى الله عليه وسلم مروه فيصلي. فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف الحزين سريع الحزن والبكاء. قالت قلت لها قولي له إن أبا بكر رجل أسيف متى يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. قالت حفصة: فقلت له: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فأمروا أبا بكر يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا: يا عمر صلي بالناس. فقاله عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. فلما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قال: هريقوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن. الأوكية جمع وكاء، وهو ما يربط به فم القربة. فقال صلى الله عليه وسلم: هريقوا علي، أريقوا علي، يعني يقال أراق ويقال هراق ويقال أهراق لغات، هريقوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أستريح. فأعهد إلى الناس. قالت: فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن. قالت: فوجد من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين يمشي صلى الله عليه وسلم معتمدا عليهما متمايلا في مشيه من شدة ضعفه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، يعني صلى الله هو صلى الله عليه وسلم يجرهما لا يعتمد عليهما، إنما يعتمد على الرجلين اللذين عن يمينه ويساره. قالت: كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر، ثم قال للذين يحملانه: أجلسانه إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. فلما صلى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى المنبر فخطبهم، وقد روى خطبته تلك البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم من طرق عن أبي سعيد الخدري وابن عباس وعائشة وأبي هريرة وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في مرضه الذي مات فيه متعطفا بملحفة على منكبه. الملحفة الإزار الكبير، والتعطف بها ارتداؤها كالمعطف. قد عصب رأسه صلى الله عليه وسلم بعصابة دسمة، دسمة يعني كلون الدسم كالزيت مثلا، لكنه من غير أن يخالطها دسم، يعني قد تغيرت بلون الطيب. قالوا: فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، وكان آخر مجلس جلسه. فحمد الله أثنى عليه ثم قال: أيها الناس إلي. قال: فاجتمعوا إليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين زهرات الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. قال: فبكى أبو بكر وقال: بأبي أنت وأمي، بل نفديك بأموالنا وأنفسنا وأولادنا. قال: فعجبنا له. قال الناس بعضهم لبعض: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قالوا: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تبكي، إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة. يقول صلى الله عليه وسلم ما معناه: إنه ليس أحد من الناس أبذل لنفسه وماله من أبي بكر. قال صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، أي هم بطانتي وخاصتي وموضع سري وأمانتي. يقول صلى الله عليه وسلم: وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. فكان آخر مجلس جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكمل حديثنا في مجلس آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
3: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: إنتاج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 21 في سلسلة دروس السيرة النبوية. انتهينا في درسنا الأخير من الحديث عن هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة المنورة، وما اكتنف ذلك من الأحداث، وذكرنا المبادئ والعبر والأحكام التي تؤخذ من كيفية هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة إلى أن استقر به المقام في دار أبي أيوب الأنصاري. الآن نتحدث أيها الإخوة عن كيفية إنشاء النبي صلى الله عليه وسلم أول دار إسلام بعد بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو بعبارة أخرى أول دولة إسلامية، إذ كان المصطفى صلى الله عليه وسلم نبياً مرسلاً من عند الله، وكان في الوقت ذاته أيضاً رئيساً لأول دولة إسلامية كما سبق أن بينا. وأكبر دليلاً على ذلك البيعة التي كان يكلف بها الذين يدخلون في دين الله عز وجل، ذلك لأن هذه البيعة لم تكن شرطاً لدخولهم الإسلام. دخول الإسلام يكفي فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإقلاع عن الشرك والأديان الباطلة. لكن البيعة كانت عبارة عن إعلان عن خضوع هؤلاء الناس لسلطة ولي الأمر بوصف كونه رئيس دولة. الآن استقر المقام به صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة التي هي أول دار إسلام، والتي كانت أول دولة إسلامية بعد بعثة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هي الأركان التي بنى عليها رسول الله هذه الدولة؟ أشادها على 3 دعائم. الدعامة الأولى بهذا الترتيب: المسجد الذي بناه فور وصوله إلى المدينة المنورة. الدعامة الثانية: الأخوة التي عقد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رباطها بين المسلمين المهاجرين والأنصار من أهل المدينة المنورة، والأخوة العامة بين المسلمين. هذا هو الأساس الثاني أو الدعامة الثانية. الدعامة الثالثة: الوثيقة، هكذا كانت تسمى، والتعبير العصري الجديد الدستور. إذن المصطفى صلى الله عليه وسلم أسس أول دولة إسلامية على أساس من هذه الدعائم 3. وبهذا الترتيب: بناء المسجد أولاً، عقد صلة الأخوة بين المسلمين أنصاراً ومهاجرين ومسلمين على اختلاف أشكالهم ثانياً، الدعام الثالث الوثيقة التي تسمى اليوم دستور، وسندرس كل دعامة من هذه الدعائم الثلاث. أولا بناء المسجد. عندما استقر المقام برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي دار أبي أيوب الأنصاري، قلنا إنه كان أمام دار أبي أيوب ساحة واسعة، وكانت تتخذ مربدا مكانا لتجفيف التمر. عرف المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أسعد بن زرارة كان قد اتخذ من هذه الساحة مكانا أو مصلا يصلي فيها هو وأصحابه، فطلب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يبنى هذا المكان أو هذه الساحة مسجدا. سأل عن أصحاب هذه الساحة فقيل هما غلامان يتيمان لم يبلغا سن الرشد بعد. استدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم وساومهما في أن يشتري هذه الأرض لتبنى مسجدا، ولكن الغلامين قال لا يا رسول الله، نحن نهبها لك. ولكنه عليه الصلاة والسلام أبى أن يأخذها إلا بثمن، ابتاعها منهما بعشر دنانير. ثم أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يبنى ذلك المكان مسجدا. نظروا فوجدوا فيه قبور قديمة لمشركين، وفيه أشجار نخيل وشجر اسمه شجر الغرقد موجود في الرياض بالسعودية منه كثير. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنبش تلك القبور ونقلها إلى مكان آخر وتطيب الأرض وتطهيرها، نعم، وأمر باقتلاع تلك الأشجار أشجار النخيل وغيرها. وقام الصحابة يتعاونون في بناء المسجد، وكان في مقدمة من يباشرون البناء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم طول المسجد 100 ذراع تقريبا، وعرضه كذلك 100 ذراع أو أقل بقليل تقريبا. 100 ذراع يعني 60 متر تقريبا أو أقل حتى من 60 متر، نعم. وأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يبنى الجدار القبلي للمسجد من جذوع هذه الأشجار، وأن تملأ ما بين الجزع والجزع باللبن، نعم، والجدران الأخرى كذلك. وأمر أن يسقف بجريد النخل وأعشاب ونحو ذلك. قال أحد الصحابة ألا نسقفه يا رسول الله، سقف عادي. فقال الشأن أقرب من ذلك، يعني نحن مستعجلين، نعم، خشيبات وثمام عريش كعريش موسى، يعني يكفي، وبعدين بالمستقبل نقدر نغير نطور إلى آخره. أما أرض هذا المسجد ففرش بالرمال، ما في شيء، نعم، رمال وحصباء، فكان الناس إذا صلوا سجدوا على هذه الرمال النظيفة طبعا والطاهرة كذا. وهكذا تم بناء المسجد فور هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة. بقي هذا البناء على هذه الشاكلة طوال حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي عهد أبي بكر أيضا بقي على هذه الشاكلة، توسع قليلا. في عهد سيدنا عمر شاده، يعني بناه بالشيد، الشيد بمعنى الجبسين، يعني كان الجبسين يحل محل الإسمنت في هذا العصر، نعم متنه يعني ووسعه قليلا. أما في عهد سيدنا عثمان فقد وسعه توسعة كبرى وبناه بالحجارة والجص، نعم ووسعه، نعم. وهكذا تطور بناء المسجد خلال الخلافة الراشدة بهذا الشكل. هذا باختصار بيان لكيفية بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة الذي هو ثاني مسجد، المسجد الأول مسجد قباء، هذا هو المسجد الثاني مسجد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن أيها الإخوة نتساءل، يعني ما الحكمة من هذا الترتيب؟ لماذا لم تكن الوثيقة أولا؟ نحن في عصرنا اليوم نتصور، أو كثير منا يتصورون، عندما تبنى دولة ويعلن عن ميلادها أول دعام لها هو الدستور، أول شيء الدستور، في حين أننا ننظر فنجد في ترتيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نجد أن هذا الدستور جاء آخر الدعائم، المسجد أولا. الأخوة التي مد جسورها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين ثانيا، والوثيقة ثالثا المكتوبة. لماذا ولماذا كان بناء المسجد قبل كل شيء؟ ولاحظنا الإسراع الذي تجلى في سلوك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب أن الأخوة التي عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم رباطها بين المسلمين لا تطبخ ولا تنضج إلا في المسجد. الحب والوئام اللذان ينبغي أن يسريا في أفئدة المسلمين بعضهم لبعض لا ينضجان أيضا إلا في داخل المسجد. المساواة والعدالة الاجتماعية حقيقة لا يوجدان وجودا حقيقيا إلا في داخل المسجد. ولذلك الوثيقة ما هي؟ عبارة عن بنود تكتب. حيوية هذه البنود أين تكون؟ في المسجد. ولذلك جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم من المسجد الركن الأول في بناء هذه الدولة التي نتحدث عنها. يعني أحدثكم بشيء من التفصيل في هذا الذي نقوله حتى يتجلى لنا هذا الكلام. تصوروا أن هؤلاء الإخوة الذين تضمهم رحاب هذا المسجد لا يعرفون يعني توجها إلى هذا البيت، إلى هذا المسجد ولا إلى غيره، لا يجتمعون في هذا المكان لصلاة ولا لعبادة ولا لنسك. تصوروا ذلك، حياتهم في المجتمع، في الأسواق، في الدوائر، في المعامل، في المصانع، في البيوت، والناس متفاوتون في الرتب، الناس كلهم ليسوا سواسية في دخل المالي، في الرتبة، في المكانة، متفاوتون، موظف عادي، مدير كبير، وزير، ضابط في الجيش، الناس متفاوتون في الغنى، في المراتب، في الوظائف. فتصوروا لو أن المسجد لا يجذبهم إليه في كل يوم 5 مرات، هذه الرتب المتفاوتة سيتكون منها حاجز يحجز كل فئة عن الفئة الثانية، ومهما أعلمنا عن الأخوة الإسلامية وعن المساواة وعن العدالة وعن إلى آخره،

الحالات الاجتماعية والوظيفة كلها بتنمي هذه الفوارق، وربي عز وجل أقام الناس متفاوتين، له حكمة في هذا. طيب، والمطلوب في الدولة الإسلامية أن تقضي الأخوة الإسلامية على هذه الحواجز بين الإخوة المسلمين. صحيح هم متفاوتون في الغنى، متفاوتون في الوظائف، لكنهم في الوقت ذاته لا يشعرون بهذه الحواجز أبدا. كيف يتم ذلك؟ بدنا الرتب تبقى الوزير وزير، والمدير مدير، والوظيف صغير موظف، والعامل عامل، ورب العمل رب العمل، وفي نفس الوقت يكونوا سواسية كأسنان المشط. كيف؟ ما هو المكان الذي يطبخ هذه الأمة الإسلامية أو هذا المجتمع بهذه المساواة، بهذا الندية على مستوى واحد، رغم أنه كل واحد منه في مرتبته؟ في أي مكان يمكن انضاج هذه الأخوة، هذه المحبة، هذه الألفة؟ ما في إلا المسجد أبدا. أنا أتحدى علماء المجتمع قديما وحديثا أن يبحثوا لي عن مكان آخر، نعم، يذيب هذه الفوارق رغم وجودها غير المسجد.

دعونا نشوف المسجد ماذا يصنع. عندما يؤذن لصلاة العشاء مثلا وننظر إلى هؤلاء الذين توازعتهم الرتب ودخل المال وما إلى ذلك، نجدهم يقبلون سراعا إلى بيت الله عز وجل ليحضروا صلاة العشاء جماعة. ما الذي يحصل؟ مدير الشركة يدخل كما يدخل العامل الذي يشتغل عنده، كما يدخل أي أجير، كما يدخل الشخص الذي يكسح القمامة من الشارع، كلهم عندما يدخلون المسجد ما في رتب، ما في أماكن مختلفة لفئات مختلفة من الناس، واضح؟ يدخل أيضا الضابط الكبير، يدخل أيضا الوزير، يدخل أيضا الأكثر الأكبر، كلهم يدخلون المسجد بهذا الشكل الذي ترون، إن شاءوا أم أبوا يتخلون عندما يدخلون المسجد عن رتبهم ويخلعونها كما يخلعون أحذيتهم، يضعون هذه الرتب في الزاوية التي توضع فيها أحذيتهم وتنظر إليهم فلا تستطيع أن تفرق بين غني وفقير، بين أمير وأجير، بين حاكم ومحكوم، كذلك أم لا؟ كذلك. ربما دخل وزير أو مدير أو كذا، نعم، وأقيمت الصلاة واضطر أن يصلي في آخر صف لحقه، لما بده يركع أو يسجد بيلاقي راسه صار بين رجلين مين؟ واحد درويش مسكين، لو شافه بالطريق ما بيسلم عليه، بيقدر يحتاج؟ أبدا. فتصوروا أيها الإخوة أن هؤلاء الناس على اختلاف فئاتهم يغشون بيت الله في كل يوم 5 مرات، يحتك بعضهم ببعض 5 مرات، ما الذي يحصل؟ يستأنس بعضهم ببعض في المسجد، تزول كما قلت لكم مشاعر الرتب، فوارق الغنى، كل هذا يذوب ويضمحل، ما في، يظهر في مكان ذلك عبودية الجميع لله، تنظر إلى الوجوه فتجد كلها تنطق بهوية واحدة، ما هي؟ أنهم عبيد لله سبحانه وتعالى، يقفون بين يديه وقفة إنسان.

قاعد على مستوى واحد. فتصوروا هذا الموضوع بيتكرر بيتكرر بيتكرر، يتغلب المسجد على السوق وعلى الشارع، بصير بقى برا الوزير والمدير والعامل ومدير الشركة كلهم صحيح في رتب، لكن المسجد شو سوى فيهم؟ جعلهم متآلفين، جعلهم متوادين. لما صاحب الرتبة بالطريق بيشوف واحد من إخوانه اللي عم يشوفه في المسجد، يلي كلهم بيشوفه بيسلم عليه في المسجد، هو رجل فقير درويش كذا، بيوقف له السلام عليكم، كيف الأحوال، شو الأخبار، شلون الصحة كذا، مبارح ما شفناك في المسجد، ليش، خير إن شاء الله، الصحة شلونها. واضح هذا الكلام؟ نعم، على اختلاف رتبهم وما إلى ذلك. هذا ما يفعله المسجد. وانظروا أيها الإخوة إلى سل من الناس يجذبهم بيت الله عز وجل إليه كل يوم 5 مرات منادرا، وهم متفاوتون في الرتب وفي الغنى وفي الدخل وفي المراكز وما إلى ذلك. تنظر فتجد أنهم مضرب المثل في الأخوة والمودة. يوم من الأيام واحد منهم معروف كل يوم بيجي على الجامعة، لك وين فلان، اليوم مرتين ثلاثة لا الظهر ولا العصر ولا المغرب ما شفناه بالجامعة، يسألوا عنه، والله مريض مثلا بالمستشفى، كلهم بيعملوا حالهم وبيروحوا بيزوروه، بيكون هو رجل عادي درويش فقير من الناس. المسجد حطم الفوارق. في برا ما الذي يحصل في الأسواق؟ الذي يحصل في الأسواق أن رتبا زائفة تتنامى وتكبر وتتسع. ما الذي يذيبها ويصحح هذا الزيف؟ المسجد. هذه حقيقة معروفة. نعم، ومن أجل هذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناءه للدولة الإسلامية الأولى بهذه الدعامة، وأسرع في إنفاذها. بدنا نصفه لا لا لا لا ماشي الحال، هلا خلينا هيك بعدين بيصير كل شيء. نعم، من أجل هذا المعنى الذي أقوله لكم، الأخوة يعلن عنها لكن البوتقة التي تنضج فيها الأخوة المسجد. الوثيقة يعلن عنها، الوثيقة عبارة عن مجموعة قيود ضوابط، لكن روح هذه الوثيقة التي تحمل الناس على التنفيذ والتطبيق بطواعية واختيار المسجد. لذا أسرع المصطفى صلى الله عليه وسلم فبدأ بهذه الدعامة. ليت أن مجتمعاتنا تعلم أهمية الرسالة التي يحققها المسجد، وليت أننا لا نجعل حاجزا بيننا وبين بيوت الله سبحانه وتعالى. نحن ننادي دائما بالأخوة والوحدة، ننادي دائما بأنه نحن كلياتنا يعني شيء واحد، بس الكلام ما بيفيد كلام، لأنه السوق أقوى منا، الدوائر والمجتمع خارج المسجد أقوى، لكن ما الذي يحقق هذه الوحدة، هذه الأخوة، هذه المساواة، هذا التآلف؟ المسجد. لكن نحن بالمناسبات نضطر أن نلفت النظر ونذكر الإخوان الآخرين الذين نلتفت يمينا وشمالا فلا نرى لهم وجودا في هذه المساجد، مضطرين لهم يا جماعة، لك ليش أنتوا غائبين، ليش حاجزين حالكم عن هالخير هذا؟ كل من تفيض بهم هذه المساجد من الطبقة الوسطى فما دون، ترتفع شوي ما بتلاقي حدا. يا أخي صحيح أنت عضو مجلس الشعب، لكن والله أنت أحوج إلى أن
تغشى المسجد القريب من دارك، وين ما كان تكون كل يوم 5 مرات من الفئات الأخرى. صحيح أنت وزير، لكن والله لا يمكن أنك تستعمل وظيفتك التي أقامك الله فيها لخدمة الأمة إلا من خلال بيت الله عز وجل. صحيح أنك مدير شركة، صحيح أنك من أغنى الناس، لكن لا تستطيع أن تكون عضواً فعالاً في المجتمع إلا إذا نضجت صلتك بإخوانك على أساس الحب والمساواة والعدل، ويعني إزاحة هذه الفوارق مما بينك وبينهم، وهذا لا يكون إلا في المسجد. كم وكم نقول ولا نسمع جواباً بشكل من الأشكال. أدعى إلى حفلاتهم بين الحين والآخر، إذا اضطررت أن أستجيب أقول إذا اضطررت، وفي الغالب لا أستجيب، لكن عندما أذهب للآخر عم تدعونا ونحن عم نستجيب. ليش نحن عم ندعوكم أنتم ما بتستجيبوا؟ أنتم تدعوننا إلى حفلات تكرس الفوارق، وأنا أدعوكم إلى بيوت الله عز وجل التي تذيب الفوارق وتريح النفس، تريح القلب، تريح الضمير. نعم ما في نعم. طيب، إذن هذا هو السبب. الآن ينبغي أن نتوقف عند حكم شرعي اقتضته المناسبة، حكم التعامل مع من لم يبلغ سن الرشد. هل يجوز التعامل معهم مباشرة؟ بعض الفقهاء قالوا لا مانع، واستدلوا بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اشترى من هذين الغلامين اللذين لم يبلغا سن الرشد المسجد. لكن الجواب لا، جمهور الفقهاء على خلاف ذلك. صحيح اشترى، لكن في جوابين هنا. أولا، لم تكن المساومة معهما، وإنما مع عم لهما كان يكفلهما، فاشترى من عم هذين الغلامين ولم يشتري. نعم، وهذا في الصحيح موجود. نعم، هذا الجواب الأول. والجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ولي المسلمين، كان ولي من لا ولي له. هلا لما بيكون يتيم ما في له كفيل، ما في له ولي، مين اللي بينصب ولي عنه؟ رئيس الدولة هو بيحط ولي، بيقول هذا بيدير باله على اليتيم لحتى يكبر. نعم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام هو ولي أمر المسلمين جميعا، فبحكم هذه الولاية اشترى نعم هذه الأرض منهم. والآية القرآنية الصريحة، أطفال أو يتامى لم يبلغوا سن الرشد لا نتلاعب بأموالهم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، يعني يبلغ سن الرشد. طيب، هذه مسألة انتهينا منها. أرض أردنا أن نبنيها مسجدا فيها قبور، يجوز أن ننبش القبور إذا كانت قبور قديمة، نعم، عبارة عن رميم يعني، ولم تكن الأرض موقوفة مقبرة، لم تكن الأرض موقوفة مقبرة، واحتجنا إلى أن نقيم في هذا المكان مسجدا، يجوز نزيل هذه القبور ونطيب الأرض، نجيب تربة طاهرة نظيفة، نعم، نمدها على وجه الأرض، ويجوز ذلك. أما إذا كانت أرضا وقفت مقبرة لا يجوز أن نتصرف بها إلى يوم القيامة. وهذا يقتضيني أيها الإخوة أن ألفت النظر إلى شيء. هل في عند منا مقابر كلها موقوفة، كلها موقوفة، هل يجوز أن نبني في داخل هذه المقابر مثلا مسجد؟ طيب، يجوز أن نبني في داخل هذه المقابر غرفة ولا هيك شقة اللي بده يرعى المقبرة وبيقعد بقى بهذا الشقة، ويكون هالشقة اقتطعنا شيء 100-120 متر مثلا، ربما ما بيجوز أبدا.
كل شبر من هذه الأرض إنما تصرف لما وقفت له، لا يجوز خلاف ذلك بشكل من الأشكال. الأرض التي بنيت مسجداً والتي أمر رسول الله ببنائها لم تكن وقفاً طبعاً، وهنالك حاجة إلى بنائها مسجد. نعم، نبشت هذه القبور ورحلت إلى مكان آخر وبني في مكان ذلك المسجد. جعل النبي عليه الصلاة والسلام محراب المسجد، يعني قبلة المسجد إلى بيت المقدس، لأنه كان وقت القبلة إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك تحولت نعم الصلاة إلى المسجد الحرام. ومن علامات نبوة سيدنا رسول الله عند أهل الكتاب من يهود ونصارى أنه يتجه إلى قبلتين. نعم، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربك. نعم، اتجاهه إلى بيت المقدس أولا، ثم تحوله إلى المسجد، تحوله إلى المسجد الحرام. أيضا حكم آخر ينبغي أن نقف عنده، ونحن ندرس السيرة، نحن في الواقع ما عم ندرس السيرة وبس كتاريخ، عم نجعل دراستنا للسيرة دراسة للإسلام كله، عقائد وأحكام شرعية وأخلاق وآداب، وكلها منين عم ناخدها؟ من حياة سيدنا رسول الله، من المنبع. نعم، حكم تشييد المساجد وزخرفتها ونقشها ما هو في الشريعة الإسلامية؟ إلا في عنا تشييد وفي عنا نقش وزخرفة، ما الفرق بينهما؟ التشييد هو أن تقيم البناء مشيدا قويا ذا دعائم، هي أصلا كلمة الشيد، تبني المسجد ونعم وتجعل جدران المسجد والفارق بين الساف والساف من الحجارة الجص، الشيد يعني الجبصين، كان الجص يحل محل إيش؟ الإسمنت. الآن هذا جيد جدا، النبي ما عمل هيك. نعم، النبي ما عمل هيك مو لأنه ما بده يشيد، لأنه الوقت قريب. قال ما قال إنه لا ما بيجوز، قال الوقت أقرب من ذلك، الشأن أقرب من ذلك، يعني نحن مستعجلين. معناته نحن مستعجلين إنه التشييد ما في مانع منه، هذا دليل. دليل الثاني، إنما نعم يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وعمران المساجد كيف يكون؟ بدعمها. نقول فلان عمر مسجدا، عمارتها تعني أن تبنى بأسس متينة وأن يشاد جدرانها، هذا ممتاز ولا غبار في ذلك، وهذا شيء جيد وهو المطلوب. طيب، ما حكم النقش؟ النقش معروف، والزخرفة كمان عبارة عن نقش. نعم، هذا نقش، هذه الدعائم بهذا الشكل، ما حكم ذلك؟ هنالك فرق بين أن يكون المال الذي نصرفه للزخرفة والنقش موقوفاً لبناء المسجد، وبين أن يصرف من مال رجل يرغب في أن يزخرف المسجد من جيبه الخاص. شايفين الفرق؟ إذا أردنا أن نصرف لنقش المسجد وزخرفته، إن كان المنبر ولا كان المحراب ولا كان شو ما كان يكون، إذا كان المال جمع لبناء المسجد، صرنا نلم هالمال نقول يا جماعة والله المسجد في الجهة الفلانية بحاجة إلى المسجد، تبرعوا لبناء المسجد، ما جبنا سيرة الزخرفة، إن لبناء المسجد، وصاروا يدفعوا هالناس لإيش؟ لبناء المسجد. لا يجوز صرف قرش منه للزخرفة، لأن هذا المال جمع باسم البناء، بناء المسجد، ولا تدخل الزخرفة تحت اسم البناء. متفق عليه.
فلو أن صرفنا المال الذي وقف لبناء المسجد أو الذي جمع لبناء المسجد صرفناه لنقوش وزخارف، فهذا العمل أولا محرم، ثانيا الذي فعل ذلك ضامن، يعني يضمن هالقيمة اللي صرفها لوين؟ للزخارف، بده يدفعها من جيبه لبناء مسجد. وأما إذا صرف هذا المال من جيب شخص له مراء أنه والله يزخرف هالجامعة، أنا وأخي أنا بدي ابني هالمنبر لحالي من مالي، وجاي على بالي اجعله منبر مزخرف ومهندس إلى آخره. فمن العلماء من حرم ومن العلماء من كره، قال لا مكروه كراهة تنزيه ما له ثواب، أقل المراتب أنه لا ثواب له على هذا أبدا لأنه مكروه. نعم، ومنهم من قالوا لا حرام. طيب ما الدليل؟ الدليل ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم. سيدنا عمر أمر ببناء مسجد وقال لمن تولى البناء إياك أن تحمر أو تصفر، يعني لا تجي تزخرف. عمرو منيح، يعني إذا حطيته كله رخام ما في أحسن من هيك، ودعائمه قوية ما في أحسن من هيك، ونظيف ومتألق ما في أحسن من هيك، لكن الزخارف لا. طيب ما الحكمة من هذا؟ الحكمة أظن أنها معروفة. الإنسان عندما يدخل المسجد فاراً من الأسواق، فاراً من الدنيا وشؤونها وتلاطم الموجات الدنيوية التي فيها، يأتي إلى المسجد لماذا؟ من أجل أن يخلو مع ربه، ومن أجل أن ينقطع ربع ساعة نصف ساعة عن الدنيا لمولاه وخالقه. فتصوره قاعد متجه إلى القبلة، دام منه شباك، نعم زجاجه شيء أصفر وشيء أخضر وشيء أحمر وشيء كذا، ومثلثات ومربعات. إيه نعم أنا بشر وأنا قاعد عم صلي، عيني بدها تنخطف لهال الجدران أو لهذه الزاوية أو لهذه النوافذ، بدي أقعد أطلع. إيه نعم بدي أفكر بهالزينة وشي جميل، ومين هذا اللي سوا، وشلون هيك يعني هالفن هذا فن رائع، ما بلاقي حالي غير شردت عن الصلاة. فبدلا من أن ينقلني المسجد إلى رحاب الله عز وجل بعيدا عن الدنيا، يزجني في الدنيا. السبب ما هو؟ هذه الزخارف. نعم، وأنا واحد من الناس لا أستطيع أن أبرئ نفسي من هذا الأمر.

0: المساجد ينبغي أن يرى فيها المسلم أيا كانت مرتبته وأيا كان مستواه، ينبغي أن لا يجد فيها إلا ما يقربه إلى الله. يجب أن يجد الفقير في المسجد ما يعزيه، عندما يدخل إلى الدار فلا يجد في داره شيء مما يعني تبتهج له الأعين والأبصار. طيب لما بيلاقي الجامع هو الثاني مليء بالزخارف، ولو يهرب بقى. هذه هي الحكمة. ونحن كثير من المسلمين يعيشون تحت نير التقليد، نير نعم التقليد. الأجانب كنائسهم مغموسة بالزنا، نحن كمان لازم نعمل، شو هنن أولى منا، نحن لازم نسبقهم بالزخارف نفسها. لك مو هيك الأصول، روح تعلم الدين قبل ما تحكي هالكلام. طيب نروح على الفاتيكان، دخلت الفاتيكان، فاتيكان دار معبد، متحف الفاتيكان، فن متحف فني، ما في واحد فنان في النحت، فنان في الرسم إلا عامل لحاله دعاية بالفاتيكان. عبارة عن متحف، الجدران السقف كلها عبارة عن فنون زخرفية وما إلى ذلك. لا يمكن، ما كان له علاقة لربنا فيه، بنوب بنوب بنوب. نجي بقى منقلد لكان، كمان بنعمل لكان صور ونعمل تماثيل ونعمل هذه الأشياء. لا، مساجدنا لها رسالة أخرى كما قلت لكم، هذه الرسالة متعالية متسامية عن هذا الشيء الذي قد يخطر في البال. طيب إذن عرفنا الآن السر في أن المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ بالركن الأول وهو بناء المسجد، وأرجع الركن الثاني اللي هو الأخوة، والركن الثالث اللي هو الوثيقة إلى ما بعد. عرفنا الحكمة من ذلك وعرفنا رسالة المسجد. الشيء الثاني، عرفنا حكم إشادة المساجد وحكم زخرفة المساجد. نعم، ينبغي أن لا ننسى ذلك، زخرفة المساجد قولاً واحداً محرمة إذا كان المال الذي ننفق منه على الزخرفة موقوفاً لبناء المسجد أو متبرعاً لبناء المسجد. أما إذا رجل أنفق من ماله لبناء المحراب أو لبناء المنبر وأراد أن يكون هذا المنبر مزخرفاً أو هذا الجدار مزخرفاً، يصطفل بس ما له ثواب. والحكم من الفقهاء من قال هو محرم، ومن الفقهاء من قال هو مكروه. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من بناء المسجد الذي اشترك هو والصحابة فيه، كان يبني ينقل الحجارة وينقل اللبن بنفسه صلى الله عليه وسلم مشتركا مع أخوانه من الصحابة الأنصار والمهاجرين. بعد ذلك التفت إلى الأساس الثاني. الأساس الثاني هو الأخوة. الأخوة إلى درجتين، درجة الأولى الأخوة بين المسلمين جميعا، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ما من شخصين دخلا في الإسلام ووقفا تحت مظلة العبودية لله إلا وسرت بينهما لحمة الأخوة. هذه الأخوة درجة العامة بين المسلمين جميعا. في أخوة من درجة أخرى عقد رسول الله رباطها بين المسلمين، بين المهاجرين والأنصار، بالإضافة إلى الدرجة الأولى، حتى يجعل لحمة بين كل واحد من المهاجرين وكل واحد من الأنصار. فمثلا جعل حمزة ابن عبد المطلب وزيد ابن حارثة أخوين، جعل سيدنا أبا بكر الصديق وخارجة بن زهير أخوين، وجعل عمر بن الخطاب وعثمان بن مالك أخوين، وجعل عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع أخوين. ليش يعني بقية المسلمين أخوين؟ بلى، بس كمان يعني مشان يتحمل الأنصاري مسؤولية المهاجرين، نظرا إلى أن المهاجرين تركوا أوطانهم متجردين عن أموالهم وعقاراتهم ودورهم، والبعض عن حتى عن أهليهم، نعم، وجاءوا مهاجرين إلى الله مع سيدنا رسول الله. طيب لازم الأنصار يتحملوا مسؤوليتهم، بس بده تنظيم، كل واحد يتحمل مسؤولية واحد من هؤلاء المهاجرين، نعم. ولذلك ورد في الصحيح أن عبد الرحمن ابن عوف قد يعني أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، إجا سعد بن الربيع خلاص بده يأدي حقوق الأخوة، قال له شوف أنا إلي بستانين وإلي زوجتين، هاي أحد البستانين إلك، وشوف أي زوجتين تختارها أنا بتركها وبتعقد عقد نكاحك عليها. صور، ما كلام يحكي يعني هيك مجاملة مثل من حكايتنا بنجامل بعضنا البعض بالحكي اللي ما بيتطبق، لا، قالها وهو يريد التنفيذ، ولكن سيدنا عبد الرحمن قال بارك الله لك في مالك وأهلك، ولكن دلني على السوق، ما بدي شيء، ما بيصير أبدا، دلني على السوق. هنا سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان تارك، جاي مهاجم تارك كل شيء، لا يريد إلا الله ورسوله، ذهب إلى سوق. رب العالمين عوضه ولا لا؟ عوضه، وأصبح من أغنى أغنياء أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، وكذلك سعد بن الربيع، نعم، وهكذا. فإذا أريد أن تعلموا أن هنالك درجتين من الأخوة، الأخوة العامة التي عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، بل عقد الله عز وجل رباطها بين المسلمين إذ قال إنما المؤمنون إخوة، وكان دور النبي عليه الصلاة والسلام رعاية هذه الأخوة. الدرجة الثانية ضمن هذه الدرجة العامة ربط كل واحد من الأنصار بواحد من المهاجرين ليتحمل كل منهما مسؤولية الآخر ورعايته وما إلى ذلك. هذا كان بفترة من الفترات، نعم، إلى أن تستقر أمورهم. أمر ثاني، هلأ النبي عليه الصلاة والسلام قال في أول عهده بالهجرة: من كان له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. عندك أرض تقدر تزرعها، مو كتيرة، على قد ما بدك محتاج تزرعها، زيادة الزائد لمين؟ تعطيها لأخوك. مين يقصد الأخ؟ المهاجرين. بعد أن يعني الباري عز وجل أكرم هؤلاء المهاجرين وسويت أوضاعهم، نعم، واشتغلوا في السوق وما إلى ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام أجاز بعد ذلك الإيجار، أجر أرضك بقى مثل ما بدك. بس بالأول لا، ليش تأجر أرضك؟ معناتها في زايد تعطي لأخوك. هذه أنا ما بسميها اشتراكية، أربأ بهذه الشرعة السمحاء العظيمة العظيمة الطاهرة المطهرة من كل شوائب. ليش سميها اشتراكية؟ لوتها، هذه العدالة الاجتماعية، هذه ثمرة الأخوة، ثمرة الحب، ثمرة الوئام، تتمثل في التضحية، تتمثل في الإيثار، نعم، تتمثل في هذا كله. نحن ما بنجي بنقول أسماء مرت وراحت وجربناها وشفنا المآسي، نعم، نحن نقف تحت مظلة العبودية لله ونتقلب في نعيم شريعة الله سبحانه وتعالى، وسنجد إن نحن أخلصنا في تطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى كل ما يطمح إليه الآخرون من هذه الصيغ ومن هذه الشعارات التي يرددونها، لكننا نصل منها إلى نتائج نظيفة من الشوائب، نظيفة من كل الأدران. بعد أن استقر الأمر وبعد أن تكامل الإسلام في المدينة المنورة ودخلت الأسر كلها في دين الله، عاد الحكم فيما يتعلق بالأخوة، لأن الأخوة سابقا قضت على الميراث الذي يقوم على أساس القرابة أو العصبة. نعم، صار الأخوة الإيمانية هي التي حلت محل القرابة فيما يتعلق بالميراث. لكن لما تكامل الإسلام والأسر الإسلامية كلها تتكاملت، الأب والأم والأولاد وكلهم، وانتشر الإسلام انتشارا تاما، نسخ هذا الأمر وعاد الحكم فيما يتعلق بالميراث إلى مناطه الأساسي. شو المناط؟ القرابة، عمود النسب. نعم، شيء اللي ربنا عز وجل ذكره وفصله في سورة النساء. هذه خلاصة الأساس الثاني الذي أشاده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعامة ثانية من دعائم الدولة. وفي الدرس الآتي سنتحدث إن شاء الله عن الأساس الثالث، وهي الوثيقة، وبعبارة أخرى الدستور. حوالي 90 بند، كأنما صيغة هذه البنود مبارح بطريقة دستورية. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم إنا ما عبدناك حق عبادتك، وما ذكرناك حق ذكرك، وما شكرناك حق شكرك. أنت ربنا الغني عنا، ونحن عبادك الفقراء إليك. نسألك يا ربي بغناك عنا، ونسألك يا ربي بافتقارنا إليك أن تصفح عنا صفحك الجميل، وأن لا تؤاخذنا بتقصيرنا ولا بذنوبنا ولا بأخطائنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلي على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه، وأن تسلم عليه تسليما إلى يوم الدين. اللهم إنا قد بسطنا أكف الضراعة إليك، ودخلنا عليك يا ذا الجلال والإكرام بذل عبوديتنا لك، والتصقنا بأعتاب كرمك وجودك. نسألك اللهم بأنك الله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك اللهم بالرحمة التي أهديتها للعالمين، نسألك بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي قلت له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن لا تخيبنا في آمالنا. نحن ضيوفك يا رب في بيتك هذا، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تكرم ضيوفك، حاشاك أن تردهم خائبين يا رب العالمين. مائدتك مبسوطة للطائع والعاصي والمؤمن والكافر والفاجر، ونحن عبادك المؤمنون بك، وإن قصرنا في ارتباطنا بأوامرك، نسألك يا ذا الجلال والإكرام بإيماننا بك، ونسألك يا ربي بذل عبوديتنا لك أن تكرمنا الساعة فتستجيب دعاءنا. أعطي يا ربي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة بما يرضيك من ذكور وإناث. يا ربي استجب، يا ربي استجب. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسائر بلاد المسلمين. يا ربي من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه إلى كل خير، يا ربي من أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. أسألك يا ربي بغيرتك على قرآنك، أسألك يا ربي بغيرتك على دينك، أسألك يا ربي بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين، أسألك برحمتك بعبادك المظلومين أن ترد كيد الظالمين عن دينك وعن ديار عبادك المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أعداء دينك، اهزم أعداء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام أنزل عليهم صوتا من سياط تعذيبك يا ذا الجلال والإكرام وانتقامك. إلهي أنت ربنا القائل، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أنت ترى هؤلاء الظالمين الذين الماكرين الذين أعلنوا عداوتهم لدينك وللمسلمين من عبادك، نسألك اللهم أن تأخذهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين إنا مطرنا الليلة بفضلك، ولكننا ننتظر المزيد من عطائك يا الله، ننتظر المزيد من كرمك يا ذا الجلال والإكرام. اسقنا الغيث، اسقنا غيثا مغيثا صحا طبقا نافعا مجللا يليق بكرمك وجودك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين مر اللهم سماءك أن تمطر، ومر اللهم ينابيعك أن تتفجر يا ذا الجلال والإكرام، ومر اللهم أرضك أن تتفجر نباتات ورزقا لعبادك وللأنعام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. لا تردنا الساعة عن بابك خائبين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: آداب العيد: الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب، أكل تمرات قبل الخروج لصلاة الفطر، وفي الأضحى الأكل من الأضحية بعد الصلاة، التكبير من ليلة عيد الفطر حتى خروج الإمام للصلاة، وفي الأضحى من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وصيغة التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والذهاب إلى مصلى العيد من طريق والعودة من طريق آخر: أداء صلاة العيد والاستماع للخطبة واصطحاب النساء والأطفال والصبيان، وفي الأضحى ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد، ويستمر إلى مغرب رابع أيام العيد، والأكل والشرب منها والإهداء والتصدق، نشر التهاني والتبريكات بين الأهل والأقارب والجيران والأصدقاء، وتبادل الزيارات، وأخيرا إظهار الفرح والسرور والتوسعة على الأهل والأولاد في الأكل واللباس واللهو المباح. تقبل الله منا ومنكم.

0: أعزائي السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدين الأحبة، في كل فلسطين وفي كل مكان وردت آيات كريمة وأحاديث نبوية عديدة في فضل الأمة وبلادها، وخصصت بعض بلاد المسلمين كمكة والمدينة والقدس وبلاد الشام واليمن ومصر. في هذه الحلقة نتناول حديثا نبويا يخصص فيه النبي صلى الله عليه وسلم الشام واليمن والعراق، وسنناقش مع ضيفنا لماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بجند الشام فقال عليه السلام: عليكم بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. لماذا تكفل الله بالشام حيث جاء في نفس الحديث: فإن الله توكل لي بالشام وأهله؟ مشاهدينا، هل القيادة العسكرية والسياسية لمعركة تحرير فلسطين ستكون من الشام؟ وأن جند مصر وجند اليمن وجند المغرب سينعقد لواءهم في الشام؟ قد يتساءل سائل: لماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم من أبى الذهاب للشام أن يذهب إلى اليمن بالذات، حيث قال عليه السلام: فإن أبيتم فعليكم بيمنكم؟ بالطبع النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أهل اليمن ذكر رقة قلوب أهلها، وذكر لأهل اليمن الإيمان والحكمة. مشاهدينا، تقريرنا المصور في هذه الحلقة يأخذنا إلى اليمن، إلى طبيعتها وأرضها وسكانها، ويبين هذا التقرير أن اليمن هم أصل العرب، وأن اليمن هي التي غذت البلاد العربية بالعرب الأقحاح. هذا التقرير يذهب بنا في رحلة عرب المهاجرين من اليمن إلى العراق والشام بسبب الجفاف ذات مرة، وبسبب معاكس له ذات مرة، وهو انهيار سد مأرب. وسيكون معنا عبر الهاتف الدكتور عارف المخلافي، أستاذ التاريخ القديم بجامعة طيبة من المدينة المنورة. أما ضيفنا في الاستوديو فهو الدكتور عبد الجبار سعيد، الأمين العام لهيئة علماء فلسطين في الخارج، وأستاذ الحديث المشارك في جامعة قطر. سنعيش مشاهدينا مع ضيفنا أجواء أجواء موضوع الحلقة: جند بالشام وجند باليمن، من خلال هذا الحديث الشريف الذي يظهر على الشاشة. عن أبي حوالة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكون جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة: خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. فقال: عليكم بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، فإن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم فإن الله توكل لي بالشام وأهله. دكتور عبد الجبار، مرحبا بك، وأنت الأمين العام لهيئة علماء فلسطين في الخارج. الحديث عن جند بالشام، نريد أن نعيش جو هذا الحديث. هل هو يفهم منه أنه في سياق المدح وثناء الرسول صلى الله عليه وسلم وتفاؤل بمستقبل الشام، أم هو من باب آخر وهو من باب الفتن؟ كيف نفهم ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن والاه. جزاكم الله خيرا بداية على هذا الجهد المبارك، وأرجو الله أن ينفع بكم. بداية، هذا الحديث في تقديري يأتي في السياقين
0: مع بعض.
1: أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث في هذا عن أمر مستقبلي، وإشارة إلى نوع من الفتن يلم بالأمة، وهو تقسيمها وانقسامها إلى هذه الأجناد المجندة على الأرجح. لكنه أيضا في ذات السياق يشيد بالشام وأهل الشام ودورهم في هذه المرحلة من المراحل التي تمر بها الأمة، ويحث الناس على الالتحاق بهم. فهو إشارة إلى فتن تصيب الأمة، نعم، لكنه أيضا إشارة إلى خلاص من تلك الفتن، ولدور أهل الشام في الخلاص، في خلاص الأمة من تلك الفتن. ففيه ثناء على الشام وعلى أهل الشام، وإشارة إلى هذا الدور المحوري الذي تلعبه الشام وأبناؤها، وفيه إشارة إلى ما يمكن أن تتعرض له الأمة من هذا الانقسام والاختلاف.
0: الآن لو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر ويخصص بلاد المسلمين في بعض أحاديثه، وهو يعني نبي الأمة. الآن يعني في روايات أنه ذكر المغرب أيضا، وفي هذه الرواية ذكر العراق، وفي رواية أخرى ذكر مصر، وهكذا. يعني ما مناسبة ذكر مثل هذا الحديث طالما أنت يعني كان لك فهم بأنه يفهم من زاوية التفاؤل بالشام ومستقبلها وأيضا اليمن، ومن زاوية الفتن، ما مناسبة هذا طالما ابن حوالة موجود يعني؟
1: رضي الله عنه. بداية أريد أن أوضح قبل أن أشير إلى ما تفضلت به، إلى أن مصطلح الشام الذي نتحدث عنه في هذا السياق يشمل بلاد الشام جميعا، وهي تاريخيا كما هو معروف جند الشام كان مصطلحا يطلق على 5 أجناد كما يقال، أو على 5 مدن، دمشق وحمص وقنسرين والأردن وفلسطين، وبالتالي هذا عمليا يشمل كل بلاد الشام الآن حتى بما فيها لبنان. واليمن وإن كان الأرجح أنها تنصرف إلى اليمن الذي نعرف اليوم، لكن أيضا ذهب بعض شراح الحديث إلى أن كل ما كان جنوب الحجاز أو جنوب المدينة يسمى يمنا، وقد ثبت في غزوة تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم تبوك في شمال الجزيرة كان واقفا هناك، فقال كل ما ها هنا شام، وأشار إلى بلاد الشام، وكل ما ها هنا يمن. وبالتالي على هذا الفهم الواسع يدخل في فهم اليمن الحجاز ومناطق الجزيرة العربية. إذن نحن نتحدث هنا بخصوص الشام، كل بلاد الشام.
0: تقصد دكتور الحدود التي رسمها سايكس بيكو؟
1: لا، ليس بالتحديد، لكن المنطقة كمنطقة هي ما يسمى الآن بلاد الشام. نحن نتحدث تحديدا عن الأردن وفلسطين
0: يعني
1: وسوريا ولبنان،
0: قسمتها تقريبا بنفس المعروف يعني عند الجغرافيين.
1: تقريبا بس احنا لا نعتد بسايكس بيكو ولا يعني نريد ان نرتبط به، لكن الإشارة الى المنطقة والمكان هذه معروفة تاريخيا في الحقيقة. وأيضا إذا ربطنا هذا بأن هذا الجزء من الأرض مبارك بنص القرآن الكريم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وعلى أرجح أقوال العلماء والمفسرين المبارك حوله هو أرض الشام وبلاد الشام ومصر، ما حول فلسطين، ما حول المسجد الأقصى المبارك. إذا ربطنا هذا بهذا أنا في تقديري نستطيع أن ندرك أهمية الإشارة إلى الشام وأهل الشام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الفترة المدنية كما هو معلوم، والحديث كان عاما، وعبد الله بن حوالة قام يستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار له في زمن ينقسم فيه الناس أين يلتحق وبأي فريق من هذه الفرق المنقسمة يلتحق، فاختار له النبي صلى الله عليه وسلم الشام وأهل الشام، وحثه على الالتحاق بأهل الشام، إشارة إلى هذا الفضل وهذه البركة وهذا الدور المتميز الذي يمكن أن يلعبه أهل الشام في معركة الإسلام والأمة.
0: يعني طالما بدأت يعني لفتة جديدة تعتبر أنه الموضوع ممكن من زاوية يكون له علاقة بالفتن، هل كان ابن حوالة في مناسبة هذا الحديث يعني في كلام عن فتن أو في شيء محدد يعني؟
1: سياق الروايات الأخرى والتي فيها شيء من التفصيل، بالذات رواية العرباض بن سارية رضي الله عنه وغيره، بالإضافة إلى سؤال عبد الله بن حوالة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يختار له، في إشارة إلى نوع من الفرقة والتمزق. والأحاديث المستقبلية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق هي في مجملها إشارة إلى هذا النوع من الفتن التي تلم بالأمة. فالأصل في الأمة أنها واحدة وجند واحد وجيش واحد وأمة واحدة، لكنه أشار إلى هذه التقسيمات إلى هذا التعدد، ولذلك كان هناك حيرة عند عبد الله بن حوالة رضي الله عنه وعند غيره من الصحابة، لكنه الذي بادر في السؤال وطلب من النبي أن يختار له، إذن هو ليس في حالة وحدة. طب وفي حاجة أن يختار بين جند وجند.
0: طريق هذا الحديث فقط عن عبد الله بن حوالة؟
1: هناك طرق أخرى كما ذكرت، من أشهرها طريق العرباض بن سارية رضي الله عنه، وطرق أخرى كثيرة.
0: طيب يعني عبد الله بن حوالة، يعني إذا في شيء يهمنا في هذه الحلقة نحكي سريعا بسطر. يعني
1: عبد الله بن حوالة من الصحابة الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، وتوفي سنة 80، والأرجح أنه نزل بالشام بالمناسبة، يعني يبدو أخذا بهذه الوصية وإشارة إلى التزامه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من قبيلة الأزد على الأشهر، عبد الله بن حوالة رضي الله عنه وأرضاه. فجملة أحاديث الفتن والأحاديث المستقبلية هذه انتشرت أو جاءت في السياق المدني، في المرحلة المدنية المتأخرة الحقيقة في الدولة المسلمة. ولذلك ممن اشتهر بالرواية، مما يؤكد هذه المسألة، ممن اشتهر برواية الفتن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وكانت قاعدته المعروفة، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، إلا أنا كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهنا السر في سؤال عبد الله بن حوالة، أنه لمس أن في الأمر شرا يريد أن يتجنبه بسبب موضوع الانقسام وموضوع الفتن، ولذلك طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار له، فاختار له النبي صلى الله عليه وسلم جند الشام.
0: نوضح للسادة المشاهدين كلمة أجناد، يعني هذا كان من بداية الحلقة لازم نوضحها، جند بالشام وجند باليمن. لو كان المقصود الجنود العسكر لقال النبي صلى الله عليه وسلم جنود الشام أو جند الشام وليس جند بالشام. ما المقصود في القواميس؟ يعني ما معنى
1: الحقيقة؟ الأرجح عند علماء الحديث أن المقصود بالجند هنا الجيش،
0: الجيش
1: الأرجح. وإن كان أشار البعض إلى يعني التجمع عموما، يعني الجماعة عموما بشكل عام يعني.
0: نعم.
1: و الجند كما ثبت في معاجم اللغة وقواميسها تطلق على المجموعة بشكل عام التي تتآلف وتتكاتف مع بعضها وتؤدي يعني مهمة معينة ودور معين. بعض شراح الحديث ذهبوا إلى أن المقصود كما قلت الجماعة عموما، أن الأمة تتقسم إلى جماعات، والبعض ذهب إلى أجناد بمعنى أفراد من الجيش، مجموعات من الجند والجيوش تتوزع وتتقسم. على كل الظروف سواء كان هنا أو هنا هذا الفهم أو ذاك، فالأمر ينصرف إلى فرقة تصيب الأمة.
0: يعني هناك معنى واحد وهو
1: الأرجح أنه الجند الأجناد بمعنى العسكر الجيش.
0: طيب يعني الحديث قال يعني تصبح الأمة أجنادا، هل هذا يعني التقسيم؟
1: نعم، يعني ظاهر النص أن هذا إشارة إلى نوع من الفرقة التي تصيب الأمة، وشيء من الاختلاف يعتريها كما هو معروف. الأمة في آخر الزمان تتعرض لكثير من المصائب والفتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من النصوص في الحقيقة، بل يكثر فيها القتل ويستحر بين أبنائها وتصاب بكثير من الفرقة والاختلاف كما هو معلوم. ودائما وأبدا كان هناك إشارة إلى فئة مؤمنة بالمناسبة، وهذه ربما تربطنا بالحديث المشهور، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. حتى في ظل انقسام الأمة وتفرقها وضعفها وتمزقها، هذه الطائفة المنصورة موجودة. وفي رواية أبي أمامة رضي الله عنه في مسند أحمد قالوا أين هم يا رسول الله؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. نحن نتحدث عن الشام، أكناف بيت المقدس، هذه الفئة المستمسكة المعتصمة بدينها المرتبطة التي تكون سببا في نصرة الأمة أيضا. وهذا يعزز ما ورد في هذا الحديث، في معنى هذا الحديث من الإشارة إلى الشام وأهل الشام ودورهم في انتصار هذه الأمة ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس.
0: نعم.
1: فالأمة نعم تتمزق وتتعرض إلى فتن وتتعرض إلى شرور وتتعرض إلى
0: هذا من زاوية آفات، من زاوية التقسيم،
1: لكنها تنهض.
0: لو أخذنا موضوع آخر، يعني طالما اقتربت من النهوض في آخر جملة، يعني هناك رأي مثل ما ذكرت أنه هي التقسيم إلى أجناد، لكن الأجناد أيضا لها معنى آخر بمعنى القوة وبمعنى الأعوان والأنصار؟ يعني لماذا لا يكون الموضوع بالعكس، موضوع قوة وليس ضعف؟
1: نحن يعني ننظر إلى الأمر في سياقه التاريخي وفي سياق الرواية. الأمة في الأصل أمة واحدة،
0: حتى لما زمن عمر لما كانت قوية الأمة وظل اسمها جند فلسطين، جند الشام، جند.
1: إذن ما الذي يستجد؟ عن ماذا سيتحدث الحديث إذا كانت الأمة في الأصل واحدة وقوية وقائم أمرها على أنها
0: واحدة؟ وهنا سؤالي، هل يتحدث الحديث عن آخر الزمان؟
1: ولذلك إذا نعم، ولذلك أنا أقول الأمر مرتبط في الفتن، لأنه يتحدث وليس آخر الزمان بالضرورة المقصود قرب الساعة يعني. نعم. أحاديث الفتن والمستقبل وما يمكن أن تخضع له الأمة جزء كبير منها بالمناسبة في مقدمات طيب متقدمة من أمارات الساعة وعلاماتها.
0: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث يعني موضوع العراق واليمن أيضا؟
1: في تقديري اليمن هنا ذكرت في سياق غير ما ذكر فيه بقية الأجناد.
0: يعني العراق مرتبطة بالفتن واليمن مرتبطة بالغدار
1: يعني دون أن نربط بين مكان و

0: هناك فئتان لهما دور واضح، الجند الشام الذين حث النبي صلى الله عليه وسلم على الالتحاق بهم والانتصار للأمة والإسلام من خلالهم، واليمن ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سياق أن من أراد لنفسه فإن أبيتم الالتحاق بجند الشام والارتباط بجند الشام الذين سينصرون الأمة والإسلام فإن أبيتم فالجوا إلى اليمن. هنا الإشارة إلى اليمن في تقدير المتواضع للمسألة من باب أنكم رضيتم بالقعود، رضيتم بالسلامة، أثرتم السلامة لأنفسكم، فمكانها اليمن، فاذهبوا واسقوا من غدركم وانشغلوا بدنياكم واسقوا زرعكم لكن لا تلتحقوا ببقية التقسيم والفتن،
1: خوفا من زيادة الفتنة.
0: خوفا من زيادة الفتنة، فإما أن تكون مناصرا مجاهدا قائما على أمر الأمة، وإما أن تكتفي بالسلامة وتؤثر سلامة فلا تساهم في التفتيت والتمزيق.
1: طيب سنرجع إلى اليمن مع ضيف من اليمن وتقرير اليمن، لكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا انتظرونا بعد فاصل قصير إن شاء الله.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وننتقل معكم مشاهدينا في هذا التقرير. نذهب بكم إلى اليمن لنرى طبيعتها وأرضها وسكانها، بلاد اليمن السعيد. نشاهد معنا.

اليمن السعيد، تنوع في الطبيعة والأرض وتنوع في المناخ وفي السكان. بلاد الشام يعتبرها البعض صاحبة الدور الأكبر في توجيه دفة فكر الأمة، ويعتبرون اليمن بداية الإنتاج البشري للعرب، فاليمن أصل العرب. كانت اليمن من أول البلدان التي حظيت بعناية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليها الصحابي الجليل معاذ بن جبل للدعوة، واستقبل صلى الله عليه وسلم وفود اليمن للمبايعة والدخول في الإسلام. المعلومات والشواهد عن العرب المهاجرين من الجزيرة إلى العراق والشام هي أكثر من المعلومات عن أهل الجزيرة، وتعتبر شبه جزيرة العرب الموطن الأول للعرب وتحديدا اليمن، وقد عاشوا فيها إلى أن اضطرتهم الظروف الاقتصادية والمناخية للهجرة إلى أطراف الجزيرة والأقاليم المجاورة لها، وبخاصة بلاد الشام والرافدين. وأقدم تاريخ لهجرتهم هو ما تدل عليه الآثار في 1005 قبل الميلاد. اليمن غزا البلاد العربية بالعرب الأقحاح، إذ هاجرت من اليمن الغساسنة إلى الشام، والمناذر إلى العراق، والأوس والخزرج إلى المدينة المنورة، وبعض القبائل امتدت داخل الجزيرة العربية، فكانت هجرات اليمنيين تسير كالسيل والأمواج على فترات من الزمن. القبائل العربية اليمنية التي انتشرت في الوطن العربي كثيرة، منها قبيلة الأزد، وقد جاءوا من اليمن، ومنهم من هاجر إلى الشام والبحرين وعمان، ومنها قبيلة خزاعة، وقد هاجرت من اليمن وسكنت أولا مكة، وقبيلة قضاعة حيث استقرت في العراق، وأيضا قبيلة تغلب، وقد تنصر كثير من قبائلها. ومن هذه القبائل

قبيلة عنزة، وهي حتى اليوم من أكبر قبائل العرب وأهمها، وتنتسب إليها الأسر الحاكمة في السعودية والكويت والبحرين. هجرات القبائل اليمنية بلغت أصقاع الدنيا في أوروبا، وأسهم اليمنيون في الحضارة العالمية منذ دولة سبأ وبلقيس إلى يومنا الحاضر.

0: إذن مشاهدينا، بعد عرض هذا التقرير ينضم إلينا أستاذ التاريخ القديم بجامعة طيبة في المدينة المنورة الدكتور عارف المخلافي. دكتور عارف، حياك الله في هذا البرنامج.
1: حياك الله دكتور عمر.
0: الله حيك. خلينا نبدأ من عند الهجرات، البدايات لهذه الهجرات. يعني اليمن وزع العرب الأقحاح إلى الشمال في الجزيرة العربية وانتشروا إلى يعني بأكثر من سبب، يعني نريد إضاءة على هذه الأسباب وعلى هذه الهجرات.
1: بداية أشكرك دكتور عمر وأشكر قناة القدس على هذه الاستضافة الكريمة،
0: ونحن نشكركم بالطبع
1: كما أحيي ضيفك الكريم.
2: حياكم الله.
1: الهجرات التي انطلقت من بلاد اليمن عبر شمال الجزيرة العربية وصولا إلى بلاد الشام وبشكل أوسع منطقة الهلال الخطيب، في الحقيقة كانت لها أسباب مختلفة. من ذلك على سبيل المثال الجفاف الذي حل بالجزيرة العربية منذ حوالي 1000 قبل الميلاد، بعد أن كانت غابات وأنهار ومروج خضراء، حل الجفاف وظل يزداد حتى وصل في 1005 قبل الميلاد إلى أعلى درجاته، وكانت هذه بداية انطلاق الهجرات في موجاتها الكبرى وليست هجرات فردية قليلة. من الأسباب الأخرى أيضا الانفجارات الكبيرة والعديدة لسد مأرب الذي ذكر في القرآن والتي أدت إلى
0: سيل العرم
1: وتفرق سبأ. أيضا طبعا هذه الانفجارات على فكرة سجلت لنا منها العديد في النقوش وفي الروايات، من أبرزها أقدم هذه الهجرات كانت في القرن الخامس قبل الميلاد عندما انفجر السد وهاجر أهل سبأ بجماعات كبيرة إلى الحبشة وأسسوا مملكة أكسوم، والنصوص تشير كذلك إلى انفجارات للسد في منتصف القرن الرابع الميلادي وتم إصلاحه في 3 أشهر، وأيضا في منتصف القرن الخامس الميلادي وأصلحت في 5 أشهر، وقبل منتصف القرن الثالث الميلادي في عهد أبرهة الحبشي وأقام حفلة كبيرة بمناسبة إعادة السد. لكن أكبر الانفجارات التي بالفعل ذكرها القرآن الكريم وكانت عقاب للمكذبين هي أو هو ذلك الانفجار الذي نشير إلى في القرآن باسم سيل العرم، وبالمناسبة كلمة عرم تعني السد في النقوش السبائية، فسيل العرم هو سيل السد وعرم مريب هو سد مأرب. هذا الانفجار الكبير يرجح أنه كان بعد منتصف القرن السادس الميلادي، ويقال أنه قبل ميلاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام بسنوات قليلة، فإذا كان ميلاد الحديث كما يرجح البعض في 571 ميلادية يرجح أن هذا الانفجار الكبير ربما كان قبل ما يزيد قليلا على 15 عام. وانطلق الناس من اليمن بسبب هذه الظروف المختلفة إلى وجهات مختلفة. كان أقدم الهجرات المعروفة في الحقيقة هم الكنعانيون، بدأوا يهاجرون في مطلع 1004 قبل الميلاد وكانت وجهتهم الأولى إلى فلسطين.
0: يعني هم انطلقوا من أين دكتور عارف؟
1: نعم،
0: أول هجرة تقول الكنعانيون انطلقوا من أين؟
1: انطلقوا من الجزيرة العربية والأرجح في جنوب الجزيرة العربية.
0: تقصد من اليمن؟
1: عبر الشمال إلى فلسطين.
0: تقصد من اليمن الكنعانيون انطلقوا؟
1: انطلقوا والله هو ليس بالضرورة أن يكون من اليمن وإنما من الجزيرة العربية. هل من اليمن عبر الشمال أم من الشمال إلى الجزيرة العربية؟ ولكن هناك من يرجح أن الكنعانيين انطلقوا من بلاد اليمن عبر شمال الجزيرة العربية ووصلوا مباشرة إلى فلسطين، ثم بعد ذلك انتقلوا في الفترة نفسها تقريبا إلى جبيل في لبنان، وفي 1002 قبل الميلاد انطلقوا أيضا برحلة أخرى من فلسطين ولبنان إلى أوغاريت في سوريا. وبعد ذلك أيضا عرفوا بالكنعانيين الفينيقيين.
0: ماذا عن الأثر اللغوي لغير الآراميين؟
1: في الحقيقة هو ما يتعلق بالأثر اللغوي بصورة عامة، نجد أنه ما يعرف باللغات العربية القديمة التي اطلق عليها شولتر سنه 1781 اللغات الساميه، وانا افضل استخدام اللغات العربيه القديمه. المشترك عندما تقرا مثلا لغات قديمه من اليمن ومن بلاد الشام وحتى من العراق ومن المناطق التي هاجر اليها اليمنيون، تجد المشترك بشكل عجيب جدا. مثلا نجد لفظ الاب والام والعين والاخ والاخت والجمل والماء وغير ذلك، كله واحد بشكل كبير جدا. حتى الابجديه عندما وجدت في اوجاريت في اوجاريت في, في في سوريا في منتصف الالف الثاني قبل الميلاد، انتقلت الى بلاد اليمن والى فينيقيا ثم الى بلاد اليونان، فشكلت مشترك.
0: طيب لغه يعني هاي اضاءه سريعه على اللغه، اكيد الكلام متواصل.
1: حتى كلمة شام أو شماز في اللغة الثانية تعني شام، وفي والجنوب يسمى يمن، فالشمال يسمى شام والجنوب يسمى يمن. حتى في اللغات هذه كلها السامية أو العربية القديمة التي عرفت، وهذه من النفثات الطيبة هنا.
0: طيب دكتور عارف، يعني ماذا عن المشترك الاقتصادي؟ القرآن سجل رحلة الشتاء والصيف.
1: نعم، في الحقيقة نعم، من رحلة الشتاء والصيف معروف أنها كانت تنطلق حسب التنوعات المناخية، وأقدم من ذلك كان هناك مشترك اقتصادي كبير. مثلا كانت القوافل اليمنية القديمة منذ الألف الأول قبل الميلاد تنطلق من الممالك اليمنية القديمة، وتصور أنها تصل إلى ميناء غزة على البحر المتوسط، فكانت ميناء غزة هي المركز الذي يربط اليمن وحضارة اليمن بالعالم القديم اقتصاديا وثقافيا. عندما نقول قوافل تجارية نتحدث عن آلاف، يعني في أعلى درجاتها في أواخر الألف الأول قبل الميلاد وصلت إلى 1000 جمل و1500 و2500، صارت تعرف تلك بمجتمع القافلة. فكان هؤلاء يأتون بعاداتهم وتقاليدهم ويجرون معهم أيضا العادات والتقاليد في المناطق التي وصلوا إليها، وهذا أدى إلى شكل كبير جدا من أشكال الاندماج الثقافي والاجتماعي بين أهل اليمن وأهل بلاد الشام بصورة عامة. ورحلة الشتاء والصيف التي أشار إليها القرآن الكريم هي طبعا واحدة من هذه الإفرازات.
0: دكتور، يعني أنا لفتني في موضوع اليمن أنه يعني الخضار عندكم مش مواسم، لأنه اليمن فيها كل التضاريس من الصحاري إلى الجبال إلى الوديان إلى البحر إلى المحيط الهندي حتى، فبالتالي موضوع سلة الغذاء واليمن السعيد إن شاء الله ترجع يمن سعيد. لكن أنت عرجت سريعا على موضوع الاندماج الاجتماعي بين اليمن والشام، يا ريت إضاءة سريعة لمظاهر بعض المظاهر اللي ممكن تزودنا فيها.
1: من مظاهر الاندماج الاجتماعي بين اليمن والشام الذي كان أكبر أو كان أكبر أسبابه في الحقيقة هو العلاقات الاقتصادية والتجارية بدرع الأساس. هذه العلاقات الاقتصادية والتجارية أوجدت مسألة أخرى، وهو زواج اليمنيين من شاميات. فقد وجدت نصوص في اليمن تذكر أن المعينين تزوجوا من لبنانيات وجاءوا بهن إلى اليمن، وهذا أدى إلى تعميق العلاقات الموجودة، وانتحب أيضا بتأثيره على العلاقات الاجتماعية في نقل المشترك الثقافي من هنا وهناك، يعني بشكل متبادل. وهذا أبرز الأمثلة، يعني الزواج والجوانب الاقتصادية. الجوانب الفنية أيضا عكسها الدور الاجتماعي، فوجدت فنون مشتركة سواء على صعيد العمارة أو على صعيد الفنون التشكيلية بصورة عامة أو على صعيد حتى المنحوتات، فأثر الجانب الاجتماعي على الجانب الثقافي، وفي المحصلة كانت الهجرات والجانب الاقتصادي هي الأساس في هذا الاندماج الكبير الذي حدث بين.
0: طيب بالنسبة نعم بالنسبة لزيارة ملكة سبأ بلقيس لسيدنا سليمان عليه السلام في القدس، يعني ما هي الأبعاد يعني التي تنظر إليها الآن كأستاذ للتاريخ القديم؟
1: كان هناك أبعاد مختلفة. النبي سليمان عليه السلام كان البعد الديني هو الهدف بالنسبة له، وملك سبأ كان في البداية البعد الاقتصادي هو الأصل، وإنشاء علاقة طيبة مع سليمان عليه السلام، وخاصة أن علاقات تجارية تصل إلى غزة وإلى باقي المناطق الفلسطينية في ذلك الوقت، فذهبت لذلك، لكن بعد ذلك أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. من اللطائف الطيبة في الحقيقة التي لاحظتها وذكرتها في أحد كتبي وهو كتاب العراق وبلاد الشام، وتساءلت لماذا سليمان عليه السلام كان قريب منه في آمون الملك الفرعوني في مصر، وكان على علاقة بأحيرام ملك صور، ومع ذلك لم يدعو هؤلاء لدين الله، بل دعا ملكة سبا عندما أخبره الهدهد أنها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فوصلت لدي فكرة أو وصلت إلى فكرة، وهي أن الحكمة كانت من الله سبحانه وتعالى، وهو يريد بذرة ديانة التوحيد السماوية لا تنتهي في الجزيرة العربية، تمهيدا لظهور دعوة الحبيب المصطفى. جميل. عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان اختياره لملكة سبا في دعوتها لدين الله في الوقت الذي لم يدعو أحدا من المجاور له، وكانوا وثنيين وكفار، وهذه في الحقيقة من اللطائف المهمة جدا التي تبين أهمية. نعم. زيارة ملكة سبا وأهمية رسالة النبي سليمان لملكة سبا وطالب أن تدخل في دين الله.
0: جزاك الله خير. نعم. أشكرك دكتور عارف المخلافي، أستاذ التاريخ القديم بجامعة طيبة في المدينة المنورة. مشاهدينا نلتقيكم بعد فاصل قصير إن شاء الله.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

0: من جديد نرحب بكم مشاهدينا بصحبة الدكتور عبد الجبار سعيد الأمين العام لهيئة علماء فلسطين في الخارج. دكتور، يعني أحاديث أيضا وردت في اليمن مثل ما ذكر مقدمة الحلقة، والحديث في البخاري الإيمان يماني والحكمة يمانية، وهذا الربط الذي تفضل به من جميع الجوانب الدكتور عارف المخلافي كان معنا قبل الفاصل. إذا لك من كلمة،
1: يعني هي أمة الإسلام أمة واحدة بلا شك، منذ أن تنزلت رسالة الإسلام ومنذ أن كانت الهجرة وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم في وثيقة المدينة أن المسلمين أمة من دون الناس، أمة من دون الناس، وبالتالي
0: بمعنى أمة من دون الناس
1: أمة تجتمع على الإسلام. اليوم منذ ذلك التاريخ أصبح هناك أمة يجمعها قاعدة واحدة هو الإسلام والإيمان لأول مرة في التاريخ عمليا، يعني لا يجمعها عرق ولا يجمعها قبيلة ولا حسب ولا نسب ولا جهة ولا إلى غير ذلك، تجتمع على أصل الإسلام.
0: اللطيفة التي ذكرها إذا حبيت تضمها للحوار أنه بذرة الإسلام لما جاءت بها بلقيس من سليمان عليه السلام وأني أسلمت مع سليمان في اليمن
1: بلا لا تتعارض مع هذا بلا شك، يعني كما هو معلوم الرسل جميعا أمة واحدة من حيث النتيجة، وكلهم دعوتهم الإسلام وإني أسلمت مع سليمان لله رب العالمين
0: وجعلنا مسلمين لك،
1: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، بمعنى الإسلام العام الاستسلام والخضوع والانقياد لله تبارك وتعالى. فكل أنبياء الله موحدون مسلمون وأتباعهم أيضا كذلك، ونحن أولى بسليمان وأولى بكل أنبياء الله تعالى كمسلمين موحدين من غيرنا من الناس جميعا. يعني اليمن كان له عبر التاريخ الإسلامي الحقيقة دور عظيم جدا، ولما النبي صلى الله عليه وسلم ربط الإيمان باليمن في الحديث الذي أشرت إليه الإيمان يمان والحكمة يمانية، كان اليمن وأهله عبر التاريخ الإسلامي أصحاب دور عظيم في نصرة الإسلام وتأييده، والحديث الذي نحن بصدده اليوم يشير أيضا إلى دور لليمن وأهل اليمن، ومن الواضح أن الالتحاق بهم ووجودهم لم يكن في سياق ما أشار إليه الحديث، لم يكن ذا إسهام في تمزيق الأمة وتفريقها، بل على العكس، يعني ربما يكون أقرب إلى أن يكون في سياق الوحدة والحفاظ على الأمة، أو على الأقل المحافظة على كينونة الإسلام وكينونة وحدة الأمة بعيدا عن التفرقة والتمزيق. فهذا الدور العظيم والمستمر بالمناسبة هو مرتبط أيضا بدور الشام وأهل الشام، يعني كما هو في هذا النص الذي نحن بصدده اليوم.
0: إذا في أحاديث أخرى مثلا هم أرق قلوبا وألين أفئد عن وفي اتهام مثلا، أو
1: في إشارات كثيرة، وهناك من الصحابة رضوان الله عليهم من اشتهر الحقيقة من أهل اليمن وكان لهم دور عظيم. ولا ننسى بالمناسبة أن معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يلتحق بالشام ويتوفى بالشام كان واليا على اليمن كما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هو جمع بين الدورين. أبو هريرة رضي الله عنه بالمناسبة الأرجح كما أشارت كتب الحديث أنه قدم من اليمن وأسلم بالمناسبة باليمن ثم التحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد على أرجح الأقوال، وهو من أصحاب الدور المتميز في الإسلام
0: وجبل الفقه معاذ
1: وغير هذا. أي نعم، فالأدوار كثيرة، وأهل اليمن الحقيقة كان لهم عبر التاريخ نصرة خاصة للإسلام ودور خاص دائما في.
0: طيب خلينا نرجع من اليمن، طولنا في اليمن، نرجع للشام. يعني الحديث يقول فقال عليكم بالشام، لما ابن حوالة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليكم بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. هذه الخيرية ما مفهومها؟ يعني
1: الخيرية في تقديري مكمنها كما ذكرنا ابتداء البركة التي أشار القرآن الكريم إليها في هذه المنطقة وأهل هذه المنطقة. البركة ليست مرتبطة بالأرض وحدها بالمناسبة، يعني
0: أنواعه
1: هذه تنعكس على الإنسان وتنعكس على كل شيء في الوجود. وعبر التاريخ كان للشام، عبر تاريخ الإسلام كان للشام وأهل الشام دور عظيم في الإسلام ونصرة الإسلام. ولذلك بالمناسبة كثير جدا، مئات بل آلاف الصحابة رضوان الله عليهم فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته آثروا الالتحاق بالشام، وبعد فتح الشام مكثوا في الشام واستشهدوا في الشام ودفنوا في الشام، أقصد مرة أخرى بلاد الشام على الفهم الذي بدأنا به هذه الحلقة. تكاد لا تجد شبرا من أرض الشام إلا وفيها قبر صحابي من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فهذه البركة وهذا الدور المتميز، طبعا إذا بدنا ندخل في التحليل لماذا، ربما يعود هذا لأسباب كثيرة جدا، يعني إن كان في الطبائع النفسية والبشرية، إن كان في طبيعة المنطقة ودورها الاقتصادي، إن كان في الأثر الاجتماعي للمنطقة عبر التاريخ، إن كان في الموقع الاستراتيجي للمنطقة جغرافيا وجيوسياسيا في هذه البؤرة من العالم. ولذلك هي بؤرة صراع عبر التاريخ بالمناسبة، يعني كل الأمم تتكالب عليها وتتصارع عليها، فالمنطقة حيوية من الطراز الأول، ليست منطقة عادية، ولذلك لكن يعني تستحق أن تكون بهذا الاهتمام.
0: لكن الذي يستوقف المتأمل والمتوسم في هذا الحديث، يعني يستغرب، وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير والحديث صحيح،
1: صحيح،
0: يجتبي إليها خيرته من عبادة، يعني الخيرية في مهاجر إبراهيم
1: لهذه البركة التي فيها، لهذه البركة التي فيها ولهذا التميز في دورها كما أشرت، يعني الطائفة المنصورة ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، خيرة الناس يلتحقون بالشام لهذه البركة، وهي أرض رباط بالمناسبة، يعني وأرض يعني المقام فيها والمكث فيها فيه أجر الرباط وأجر الجهاد بالمناسبة، يعني وهذا لا يتوافر في أي منطقة من مناطق الإسلام الأخرى في الحقيقة. ولذلك
0: لكن يبدو من رباط لرباط
1: كثير من الناس،
0: من رباط لرباط بيختلف، يعني المرابطين في غزة بالتأكيد هم على ثغرة، يعني نقطة ساخنة،
1: هو حتى في المعركة الواحدة أجر المقاتل بلا شك يختلف عن أجر غيره، وأجر الفارسي غير أجر الراجل، كل بحسب سهمه، لكنه بالنتيجة رباط وتميز. ففي سياق النص كما هو واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على الالتحاق بالشام، ولذلك قال فإن أبيتم، إذا لم تستجيبوا لهذا الالتحاق بأهل الشام فعليكم باليمن واسقوا من غداركم. ارضوا بمعنى آخر بأن بالسلامة والانشغال بالدنيا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يؤكد أن هذا لن يعني هزيمة الشام وأهل الشام، بل لا يعني هزيمة الأمة، لأن الله تكفل للنبي صلى الله عليه وسلم بالشام وأهلها. تكفل الله بالشام وأهلها هو بالنتيجة تكفل بمن يحفظ الإسلام، اللي هي الطائفة المنصورة في تقديري من حيث النتيجة، تكفل الله بحفظ هذه الفئة من الناس، لأنه الذي يعيد للأمة مجدها ويعود للإسلام عزه، ومن خلال هذه الفئة يستعيد الإسلام قوامه ونهضته ونصرته. ولذلك أنا في الحقيقة مؤمن دائما وأبدا أن لأهل الشام بكل مساحاتها دور متميز عبر تاريخ الإسلام، الأصل أن ينتدبوا أنفسهم له وأن يكونوا على قدر هذا الأمل وهذه الرسالة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم لهم.
0: طيب صلى الله عليه وسلم، يعني ذكرت موضوع السقي من الماء واسقوا من غداركم، الحديث جاء فإن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غداركم.
1: الإشارة هنا أنه إن أبيتم الالتحاق بجند الشام في ظل إذا صح فهمنا كما تصورنا، في ظل هذا الانقسام وهذه الفتن التي تعتري الأمة، إن أبيتم الالتحاق بالشام والمشاركة في الجهاد والنهوض والقتال والدور المرسوم والمنتظر لأهل الشام، فعليكم بيمنكم تجنبوا الفتنة، لا تلتحقوا، لا تزيدوا الأمة تقسيما، فتلتحق بجند هنا أو جند هناك، بمنطقة هنا أو بمنطقة هناك، بانقسام هنا أو انقسام هناك، على الأقل آثر السلامة، آثر السلامة وعدم تفتيت الأمة مزيدا من التفتيت. ارضوا بالانشغال بالدنيا والزرع والسقاية من الغدير وما شبه ذلك، هذه السقاية من الغدير إشارة إلى الانشغال بالزرع. على غرار الحديث الآخر في البخاري،
0: في الجهاد بالزرع،
1: فإذا رضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم.
0: أنا سؤالي يعني وسق غدركم جاءت بعد موضوع اليمن، هل هي مقصورة على اليمن؟
1: بعض العلماء ربطها بالشام، وأعتقد أن الربط غير صحيح في الحقيقة. واضح أن السياق إشارة إلى فإن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم، هذا مرتبط بالإباء. إن أبى هؤلاء الناس الالتحاق بالشام وأهل الشام فالخيار الآخر لهم اليمن والسقاية من الغدير والرضا بالزرع والانشغال بهذا الأمر. النبي بيقول لهم اكتفوا بهذا على الأقل. يعني
0: ربما يكون هناك رأي آخر أنه فإن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم، يعني مش موضوع الفتن، موضوع أنه كفونا شركوا يعني وخليكم في اليمن وتفرغوا للعبادة، يعني يمكن يكون مقصود فيها تفرغوا للعبادة وهناك مكان آمن.
1: في تقديري هذا لا يستقيم مع فهم الإسلام الصحيح لقضية العبادة،
0: لكنه يستقيم مع حديث البخاري.
1: أي نعم،
0: مع الإيمان يماني والإيمان هناك. إذن
1: الـ الـ الـ الـ المسألة أدوار بالنتيجة، يعني
0: أدوار.
1: وأنا إذا لم أتمكن من القيام بدور المجاهد المحارب المقاتل فعلى الأقل لا أكون جزءا من الإشكال والخصومة والفتنة والتقسيم. وهذا ما صنعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة، أكثرهم أو عدد كبير منهم في مرحلة الفتنة. فالسياق والله تعالى أعلم، يعني في مفهوم العبادة الصحيح أن يقوم الإنسان بدوره وأن يلتحق كما ورد في هذا السياق بالشام وأن يرابط وأن ينصر الإسلام وأن ينصر الأمة. هذا هو المفهوم الأصح للعبادة. على الخلاف المشهور الذي جرى بين عبد الله بن المبارك رضي الله عنه والفضيل، قال يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، الكلام المعروف.
0: طيب من أجل الوقت دكتور، يعني لو قلنا الموضوع العسكري والقيادة للأمة، يعني الحديث يقول فإن الله توكل لي بالشام، رح نرجع له، بس خلينا بموضوع القيادة العسكرية والسياسية للمعركة لتحرير فلسطين، طالما برنامجنا فلسطين في الكتاب والسنة وهذا من الكتاب من السنة. هل القيادة العسكرية والسياسية لمعركة تحرير فلسطين سينعقد لواؤها شاميا وتأتي الأجناد الأخرى من المغرب
1: وال... شاميا مرة أخرى بالمفهوم العام الذي تحدثناه لأهل الشام، شاميا في بلاد الشام. نعم أنا أعتقد، وهذا بالمناسبة كان عبر التاريخ، يعني فلسطين لما حررت في عهد الصليبيين حررت من قائد التحرير صلاح الدين رضي الله عنه،
0: نعم كردي،
1: من منطقة الشام بالنتيجة، يعني مما يدخل في مسمى الشام جغرافيا، مما حول الأرض المقدسة، عين جالوت وقطز من مصر وما حول الشام بالمناسبة. عبر التاريخ كانت نصرة فلسطين وتحرير فلسطين قادم من هذه المناطق المحيطة التي بارك الله تعالى فيها. ولذلك أنا مؤمن أن معركة التحرير حتى بالمناسبة في آخر الزمان وفي أمارات الساعة، عندما يتنزل عيسى عليه السلام ويقاتل الدجال
0: ويقتله في باب لد،
1: والتنزل في الشام في بلاد الشام والسير بالجيش في بلاد الشام، هذه أرض لها خصوصية ولها ميزة وفيها ينتصر الإسلام ومحل المعارك
0: والخلافة الأخيرة ستكون في بيت المقدس،
1: في بيت المقدس والشام. ولذلك المعركة بلا شك معركة التحرير شامية، شامية بمعنى أنه يشارك فيها كل أهل بلاد الشام بإذن الله تبارك وتعالى.
0: طيب سؤالي الأخير اللي هي الفقرة الأخيرة في الحديث، فإن الله توكل لي بالشام وأهله، يعني لماذا تكفل الله تعالى بالشام وأهله وما معنى هذا التكفل؟
1: لهذا الدور الذي أراده الله تبارك وتعالى لهم ولهذه المنطقة. بمعنى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا تأملنا سياق الحديث هو يحث الناس على الالتحاق بهم، فإن أبيتم، فإن خذلتم أهل الشام، فإن تراجعتم عن نصرة أهل الشام، فإن لم تلتحقوا لظرف أو لآخر بأهل الشام فلا تظنوا أن الله سيترك الشام وأهل الشام. بمعنى آخر، لا تظنوا أن دور المعركة ودور الإسلام سينتهي. الله تبارك وتعالى تكفل بهذا الدين وبنصرته وبحفظه، وأن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، القاعدة العامة. نعم. فالله تبارك وتعالى تكفل بهذه الطائفة المنصورة أن تبقى موجودة وأنها ستنتصر، وهذا تماما هو مضمون هذا النص، والله تعالى أعلم. يعني الله تبارك وتعالى تكفل لأهل الشام بأن ينصروا، بأن يحفظوا، بأن ينصروا، يؤيدوا بمن يأتيهم من الناس ويلتحق بهم من المؤمنين، وبأن ينصروا ويؤيدوا بأسبابه وجنده تبارك وتعالى.
0: وربما ولله جنوب السماوات، وربما تكفل والأرض، بأن تبقى بركة هذه الأرض وخيريات،
1: وكل هذا ممكن. طيب. مع بعضه.
0: طيب، جزاك الله خير. يعني الأمين العام لهيئة علماء فلسطين في الخارج الدكتور عبد الجبار سعيد، كنت ضيفا عزيزا على هذا البرنامج، ونشكر رعايتكم للبرنامج.
1: كما جهدكم، جزاكم الله خير.
0: كما نشكركم مشاهدينا باسم فريق البرنامج، هذه تحيات عمر الجيوسي، دمتم في أمان الله والسلام عليكم.

0: خير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الذي يورد العظماء الكبار من بلاد الإسلام، وأجتهد قدر ما فتح الله تعالى علي أن أشرح أحوالهم وأبين فضائلهم وأذكر مناقبهم. وغرضي في ذلك كله أمران: أما الأمر الأول أن أتقرب إلى الله تبارك وتعالى بشرح أحوالهم وذكر مناقبهم، فإن ذكر مناقبهم قربة وعبادة فيما أحسب. والأمر الآخر أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هو أن نقتدي ونتأسى ونسير خلفهم فيما فعلوه وفيما قالوه من أمور الخير والصلاح والهدى والرشاد والتقى، فإن ذلك زاد إلى المعاد، وإن ذلك تزود من التقوى وتزود من الخير، ذاك أنهم أعلام الإسلام وعظماؤه وكباره، وهم الذين نقلوا لنا الشريعة، ونقلوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلوا لنا كتاب الله تعالى أيضا. فذكرهم إذن قربة وعبادة بهذا المعنى إن شاء الله تعالى. واليوم نعطر مجالسنا بذكر حافظ عظيم، بل ذكر أعظم حفاظ الدنيا على الإطلاق، وهو الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أعظم حافظ الحديث ظهر في عصور الإسلام كلها. وهذا الإطلاق ستعلمون حقيقته عندما آخذ في ذكر هذا الإمام العظيم وأبين جلال حفظه وجمال حاله رحمه الله تعالى. وهذا من الإعجاز العجيب، أن يخرج الله تبارك وتعالى رجلا من بلاد العجم يحفظ على المسلمين سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم على وجه عجيب ووجه مدهش، بل على وجه معجز. ودائما أقول لإخواني وأخواتي، وأقول لكل من يسمعني من المشاهدين والمشاهدات، أقول إن بخارى أخرجت لنا البخاري، وأخرجت لنا آلاف العلماء. ليست بخارى فقط، بل كل ما يطلق عليه اليوم تركستان، فإن البخاري رحمه الله تعالى من بخارى، وبخارى من المدن العظام في تركستان. وتركستان قسمان: تركستان الشرقية وتركستان الغربية. وتركستان أي تركستان أي بلاد الترك. وتركستان الشرقية اليوم بيد الصين، عجل الله فرجها وعجل الله خروجها من أيديهم، فإن الصينيين اليوم يعذبون إخواننا في تركستان الشرقية ويسمونهم سوء العذاب، ويعدمون قادتهم وعلماءهم البارزين، ويفعلون بهم الأفاعيل، كل ذلك من أجل أن تبقى تركستان الشرقية في أيديهم. والمصيبة أنهم مسلمون، ولو كانوا غير مسلمين لقامت الدنيا ولم تقعد، لكن لأن مسلمون لا ينتصر أحد لهم ولا يذكر أحد قضيتهم، هذه مصيبة كبيرة. المهم أن الصينيين يسمونها اليوم سينكيانغ، أي الأرض الجديدة، وإخوانكم في بلاء هنالك، وهم عشرات الملايين منسيون لا يطالب بهم أحد ولا يذكرهم أحد، وحقوق الإنسان لا تذكرهم، وكل ذلك لأنهم مسلمون، والمسلمون في العادة لا بواكي لهم، هذه حقيقة للأسف. وتركستان الغربية، تركستان الغربية هي اليوم خمس جمهوريات: قرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وقزاقستان وتركمانستان. هذه الجمهوريات الخمس تؤلف اليوم تركستان الغربية، كانت تحت الاحتلال الروسي البغيض، ثم بعد ذلك الاحتلال البلشفي الأبغض الملحد الاتحاد السوفيتي، ثم من الله عليهم بالاستقلال بعد ذلك. وهم اليوم أفضل وأحسن من ذي قبل، وإن كانوا يحتاجون لإخوانهم المسلمين. وهذا مدخل، فإن كان البخاري رحمه الله تعالى قد حفظ لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه العجيب، وإخوانه العلماء بالآلاف من منطقة تركستان، وأستطيع أن أقول بعشرات الآلاف، خدموا الإسلام خدمة عظيمة، ولهم في أعناق المسلمين منة جليلة بحفظ الحديث وحفظ اللغة، اللغة العربية والتاريخ والقرآن والفقه، وكان منهم أئمة أعلام عظام وعظام جدا. فهم لهم منة في رقابنا، فاليوم أحفادهم يحتاجون إلينا كما كنا نحن في حاجة إلى أجدادهم من قبل. أحفادهم اليوم في حاجة إلينا، في حاجة إلى أن نوصل إليهم العلم الشرعي، أن نتعهدهم بالمساعدة، أن نتعهدهم بالمتابعة، أن نسأل عن أحوالهم، أن نسأل عن بلادهم، أن نحاول أن نرد شيئا من الدين الذي في أعناقنا مما من أجدادهم رحمة الله تعالى عليهم، بالعناية اليوم بالأحفاد. هذا هو المطلوب في الحقيقة، ووضعهم اليوم أفضل من ذي قبل، لكن ما زالوا في حاجة ماسة إلى المساجد، إلى المدارس، إلى المعاهد الإسلامية، إلى نشر اللغة العربية التي كان أجدادهم فيها أئمة وأئمة عظام، إلى تفهيمهم وتعليمهم، إلى أخذ النابغين منهم إلى الجامعات الإسلامية وفي العالم الإسلامي، إلى مزيد من الصلات ما بيننا وبينهم. هذا كله من حقهم علينا. فلذلك أنا أهيب بالمحسنين والتجار مد يد المساعدة وبقوة، وبناء المساجد والمعاهد والمدارس ودور العلم والجامعات الإسلامية هنالك، فالطريق إلى أكثر تلك البلاد مفتوح. وما عدا أوزبكستان بسبب بعض الإشكالات والمشكلات، وأوزبكستان وضعها حرج اليوم وهي مغلقة أمام العرب والمسلمين إلا القليل النادر، لكن إن شاء الله تعالى سيتحسن الأمر من بعد ذلك، وستفتح هذه البلاد وينفتح قلب أهلها للمسلمين، وهم في شوق بالغ إليكم ومحبة جمة كبيرة، يحبون المسلمين ويحبون العرب ويحبون أن يروهم ويختلطوا بهم ويلتصقوا بهم. هذه نبذة من تاريخ تركستان اليوم وبالأمس، وبخارى هي جزء من تركستان وبلدة عظيمة. كان الجد البخاري، وبخاري اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وبردزبة بلغة الفرس هو الزارع، الفلاح الزارع، بردزبة. بردزبة هذا كان مجوسيا ومات على غير الإسلام. المغيرة ابنه هو الذي أسلم على يد والي بخارى، ووالي بخارى جعفي، جعفي إحدى قبائل العرب. فالبخاري نسب إذن بالولاء، فقيل هو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي. وكان هذا معلوما من حال ذلك الزمان، أن من أسلم نسب إلى القوم الذين أسلم على أيديهم. فإذا أسلم الإنسان على يد شخص من قبيلة ما ينسب إليها، لذلك البخاري قال الجعفي، وهو ليس بجعفي أصلا، إنما هو جعفي ولاء، يسمى ولاء لأنه أسلم على يد شخص، فصار الولاء لذلك الشخص ولتلك القبيلة. وهذا نظام كان معلوما آنذاك، فيقال للبخاري الجعفي. وولد وهذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمغيرة. ابن إبراهيم لا نعلم أخبارا عنه، أما إسماعيل حفيده ووالد الإمام البخاري فقد كان رحمه الله تعالى عالما. والبخاري ابنه ولد سنة 94 و100، وتوفي سنة 56 و200، فعاش بذلك قرابة 62 سنة رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه وغفر له. والإمام رحمه الله تعالى ولد سنة 94 و200، ولد سنة 94 و100، أبوه مات وهو صغير، وأبوه كان عالما جليلا، أخذ عن الإمام مالك وأخذ عن غيره من الأئمة، فهذا يعني أنه ارتحل، يعني أبوه ارتحل إلى المدينة. ولك أن تعلم صعوبة هذه الرحلة وطول هذه الرحلة ومشقة الملازمة لهذه الرحلة من بخارى إلى المدينة. هو لا شك أنه ذهب للحج، لكن أنا أبين لكم أن المسافة كانت هائلة وعظيمة جدا جدا، لكنهم كانوا يرتحلون ويقطعون المسافات الشاسعة ابتغاء مرضات الله تعالى. أبوه كان عالما جليلا وكان ثقة من الثقات، وجمع إلى العلم الورع والتقوى، لأنهم أمران متلازمان، علم بدون ورع يؤدي إلى أن يكون الإنسان عالم سوء، نسأل الله السلامة والعافية. عالم يخلد إلى الأرض، عالم يتبع أهل الدنيا في دنياهم ولا يستقل عنهم. أبوه كان يجمع بين العلم والورع والتقوى، وليس أدل على ذلك من قول أبيه عند موته، يقول: ليس في مالي درهم من حرام ولا شبهة. الله أكبر، ليس في مالي درهم من حرام، هذا أمر قد تيسر لعدد من الصالحين، لكن ليس في مالي درهم من حرام ولا من شبهة، الله أكبر، هذا يدل على عظم في تقواه وورعه وزهده وصلاحه، لأنه ما من الناس أحد إلا النادر الفذ القليل جدا لم يدخل في ماله شبهة. الحرام لا يدخل في مال كثير من الناس الحرام، وإن كان في هذا العصر يعني عددهم قليل، لكن الشبهة هذا أمر عجيب. فلذلك يقول: لا أعلم درهما في مالي من حرام ولا شبهة. هذا أبوه، والله تعالى يقول: وكان أبوهما صالحا. وهذا الرجل العجيب الإمام البخاري، هذا أبوه، وذاك الشبل من وهذا الشبل من ذاك الأسد. أما أمه فكانت امرأة صالحة، عنيت بالإمام رحمه الله تعالى في صغره، وذلك أن الإمام توفي أبوه وهو صغير، فعنيت به أمه واهتمت به وكانت صالحة. ويروى عنها أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد فقد بصره في صغره وهو طفل صغير، فاجتهدت في الدعاء رحمها الله تعالى، اجتهدت في الدعاء الكثير، فرأت في منامها إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم، فقال لها: يا هذه، إن الله تعالى قد رد بصر ابنك عليه بكثرة دعائك. الله أكبر، يعني أن المرأة لكثرة دعائها رحمها الله تعالى ورد بصر ابنها عليه فعاد مبصرا رحمه الله. فذاك أبوه وهذه أمه، فلك أن تعلم أي نبتة صالحة كان قد خرج منها رحمه الله. الإمام بخاري كعادة أقرانه دخل كتاب في صغره، فألهم بعد حفظ كتاب الله تعالى حفظ الحديث، وهو دون العاشرة ألهم حفظ الحديث، فحفظ أحاديث كثيرة جدا جدا وهم دون العاشرة، وهذا إلهام من الله تعالى، ليس هذا من عادة الصغار الذين مثله، يعني حفظ يفوق التقدير كما سآتي على حفظه إن شاء الله. ألهم حفظ الحديث، ولما أتم العاشرة كان قد حفظ جزءا كبيرا جدا من الأحاديث، بل يقال إنه حفظ الأحاديث وهو في العاشرة من عمره، ثم صار يحفظ أقاويل الصحابة وأقاويل التابعين، واطلع على كتب أهل الرأي، وكل ذلك ولما يبلغ 11 من عمره المبارك بعد. لذلك ثم أخذ في السماع، أخذ السماع الحفظ دون شيء والسماع شيء آخر، كانوا يحفظون ثم يسمعون على الأئمة بموجب هذا الحفظ، وهذه طريقة كانت في المتقدمين الحفظة الماهرين. يقول إمام الذهبي عنه، يقول إنه سمع الحديث سنة 500، يعني إذا عرفنا أن ولادته كانت سنة 94، يعني أنه ابتدأ في السماع وعمره 11 سنة، ثم إنه ارتحل بأمه وأخيه وعمره 16 سنة، لما صار عمره 16 سنة ارتحل لتأدية الحج الفريضة، هذه أول رحلة له، فأمه وأخوه رجعا وهو استمر في الرحلة، استمر. والرحلة عند علماء الإسلام الأوائل أمر لازم، وكانوا يرتحلون ارتحالا عجيبا، يعني كان الواحد منهم يخرج من بلده من أجل حديث واحد. وكان الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ألف كتابا سماه الرحلة في طلب الحديث، هذا الكتاب مقصور على من ارتحل من أجل طلب الحديث الواحد فقط، حديث واحد، خرج من بلده يريد بلدا آخر يريد سماع حديث واحد. وابتدأه بالصحابي الكبير أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، حيث خرج من المدينة يريد مصر لأجل أن يسمع حديثا أو يتأكد من سماع حديث واحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عجيب، يريد مصر لأن هنالك من شاركه في سماع هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبقى غيرهما، فأراد أن يتثبت ويتأكد من الحديث. بعد طول المدة ارتحل إلى مصر رحمه الله من أجل هذا الحديث، ويقولون إنه لوى عنق راحلته عائدا إلى المدينة ولم ينزل في مصر رحمه الله. الله أكبر، يعني ما قال أذهب لأرى النيل، لأرى الأهرام، لأتمشى في مصر، أبدا، مراده الحديث ورجع مباشرة. وهكذا علماء الإسلام الحفاظ الكبار كانوا يرتحلون الأيام والأسابيع والشهور من أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سخرهم لهذا، والله تبارك وتعالى من عنايته بهم سخرهم لحفظ الحديث على وجه عجيب. والإمام البخاري رحمه الله لم يكن قطر من أقطار الإسلام غالبا إلا وله فيه رحلة، دخل غالب مدن الإسلام المعروفة في زمنه، هكذا فعل، حتى أن بغداد دخل 8 مرات. تصور هذا الرقم، بغداد يدخلها 8 مرات، ويقولون قل قطر من أقطار الإسلام إلا وله رحلة إلى ذلك القطر. فبذلك اتسع الأخذ عنده، واتسعت المعارف، واتسع عدد مشايخه الذين أخذ عنهم حتى بلغوا 200 رحمه الله تعالى. هنا ملحظ مهم ومهم جدا، ذاك أن عددا من المستشرقين دأبوا على الطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا ما يدرينا أنه صحيح، وكيف نقله النقل، وهؤلاء يصدق عليهم المثل السائر، رمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها وانسلت، يعني أنهم هم الذين حرفوا وغيروا وبدلوا. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فهم الذين حرفوا وغيروا وبدلوا، ثم يتهمون نحن أهل الإسلام بالتحريف والتغيير والتبديل. أما الكتاب فلا مجال للطعن فيه، والله تعالى حفظه. أما السنة فهؤلاء كذبة فجر الذين يتهموننا بتغيير السنة، ويتهمون علماءنا الأجلاء العظام بتغيير السنة. فإن الله تعالى سخر للسنة علماء عظاما كبارا أجلة في غاية العظمة والقوة، جمعوا بين الحفظ والإتقان والفهم والورع والإخلاص صفات عزيزة جدا مكنتهم من ضبط سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان واحد منهم يرتحل الأسابيع والأيام والشهور من أجل طلب حديث واحد يتأكد منه، من إسناده، يتأكد من متنه. وهذا أمر لم يكن لأمة من أمم الأرض سوى لأمة الإسلام التي حفظ الله تعالى عليها حديث رسولها صلى الله تعالى عليه وسلم. وكل دعاوى المستشرقين في ذلك قد فندع علماء الإسلام الكبار، وكتبوا فيها كتبا، وذكروا أن أقوالهم واهية لا تساوي المداد الذي كتبت به. ولكنهم الإنسان إذا أغلق عقله وقلبه عن طلب الحق هذا بمثل ذلك، وخرج منه مثل ذلك الهراء. وإلا فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة حفظا ليس مثله حفظ. وسآتي إن شاء الله تعالى على ذكر حفظ الإمام البخاري ليبين لكم كيف سخره الله تعالى وأتى به وبإخوانه ليحفظوا سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أنا أيها الأخوة والأخوات لا أشك أن حفظ البخاري كان موهبة من الله تعالى، فإن حفظه يختلف عن حفظ البشر في الحقيقة. فإن العرب كانوا أمة مشهورة بالحفظ على وجه عجيب. أما أن يحفظ واحد من العجم هذا الحفظ فأنا أظن والله أعلم أنه أمر إلهي لا دخل للبشرية فيه ولا نصيب لها في ذلك أبدا. قضية الحفظ هذه عند البخاري أنه عندما بلغ 10 من عمره كان قد حفظ الحديث المعلوم آنذاك في بلده وفي محلته. هذا أمر عجيب. يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح، 100,000، وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للأحاديث. يحفظ هذا القدر، يعني 300,000 حديث، 500,000 هذا الذي يحفظه بالنسبة للأحاديث. إن جئنا إلى قضية الأسماء مهمة، أسماء الصحابة وأسماء التابعين وأسماء العلماء، اسمع هذه العجيبة. يقول أحد السلف لآخر يقول لو كنت عندي قبل قليل لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث، كان ذاك صبيا، فخرج خلفه فقال له أنت الذي تحفظ 70,000 حديث؟ قال نعم. قال وفوق ذلك، فوق حفظ الأحاديث هذه، قال ليس أحد من الصحابة إلا وأنا أعلم ولادته غالبا ومسكنه ووفاته، يعني يعلم أين ولد ومتى ولد ومسكنه بعد ذلك، أي بعد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، ووفاته أين توفي. وأيضا بالنسبة للتابعين، الصحابة والتابعين، هذا أمر عجيب وحفظ فوق العادة، حفظ نادر. ماذا يقول عن كتابي؟ له كتاب، هو بالنسبة البخاري له 21 كتابا، أشهرها كتاب الجامع الصحيح، الجامع البخاري المشهور، يعني صحيح البخاري. يقول له كتاب اسمه التاريخ الكبير، في أسماء الرجال وأحوال الرجال وأهل الإسناد ووفاتهم وتلاميذهم وشيوخهم. متى صنفه؟ صنفه لما ارتحل، أنا قلت لكم أنه ارتحل إلى مكة والمدينة وبقي في الحجاز 6 سنوات، أمه وأخوه رجع، أما هو لم يرجع، بقي في الحجاز 6 سنوات. ألف كتابه التاريخ الكبير، وكتابا آخر اسمه قضايا الصحابة والتابعين، قضايا يعني جمع قضية وهي الحكم والفتوى إلى آخره. فألف كتابه هذا من حفظه في روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة. الله أكبر، إن الروضة ما كان هناك سقف مثل الآن، كانت مفتوحة إلى السماء، فكان في الليالي المقمرة يجلس يكتب هذا الكتاب. كم كان عمره؟ 18 عاما. طيب، يجلس يكتب، وهذا الكتاب اليوم في 12 مجلدا. تفتح الكتاب تتعجب، فلان ابن فلان ابن فلان، ولد في مكان كذا، توفي في مكان كذا، عاش مدة كذا وكذا، زمن ولادته، زمن وفاته، شيوخه، تلاميذه، كتبه التي صنفها، ماذا قال العلماء فيه، أهو قوي أم هو ضعيف، ثقة أم هكذا، في 12 مجلدا يكتبها من حفظه. ثم يقول بعد ذلك قل اسم من الأسماء التي أوردتها في الكتاب إلا وله عندي قصة، إلا أني خشيت أن يطول الكتاب. الله أكبر، يعني هذه المجلدات الكثيرة، 12 مجلدا في كتاب له اسمه التاريخ الكبير، كان يمكن أن يضاعفها أضعافا كثيرة من حفظه، لكنه خشي أن يطول الكتاب. سبحان الله. فالحفظ إذن حفظ ليس أمرا عاديا، بل هو أمر عجيب وغريب للغاية في الحقيقة. أنا أتيكم بأمثلة على هذا الحفظ. أولا، كان يذهب إلى أهل البصرة مثالا، فيطلبون منه أن يعقد لهم مجلسا، فيعقد المجلس كله في الأحاديث التي ليست عند أهل البصرة، يقول سأحدثكم أحاديث ليست عندكم. وهذا عجيب، هو ضيف عندهم في البصرة ويحدثهم مجلسا كاملا في أحاديث لا يعرفونها، في أحاديث هي من البصرة ورواتها من البصرة هم لا يعلمون، هم أهل البصرة. وهذا أمر عجيب وغريب، يعجبون ويدهشون، فيحدثهم بأحاديث ليست عندهم. ذهب مرة إلى سمرقند، مدينة كبيرة في أوزبكستان. المهم، ذهب مرة إليها وكان فيها 400 شيخ وطالب للحديث النبوي، طالب علم مهتم بالحديث النبوي، 400. فاجتمعوا عليه 400 7 أيام، يأخذون أحاديث الشام، يأخذون متون الأحاديث ويجعلونها إسنادا من العراق، يعني يركبون متن أحاديث الشام على أسانيد العراق ومتون العراق على أسانيد الشام، يعني يخلطون عمدا حتى يمتحنوا حفظه، ويأتون بحديث الحجاز يجعلون له أسانيد اليمن، وحديث اليمن يجعلون له أسانيد الحجاز، كل هذا امتحان واختبار. 7 أيام، 400 محدث ما أخذوا عليه خطأ واحدا، لا في المتن ولا في الإسناد أبدا، يرد هذا إلى هذا، يرد هذا إلى هذا، يبين لهم الخطأ. 7 أيام، 400 محدث في سمرقند، شيء ليس له نظير، يعني شيء فاق المعروف المعتاد من البشر. لذلك كان الثناء عليه عاطرا جدا عند الحفاظ. يقول الإمام أحمد، ولك أن تعلم من هو الإمام أحمد، عندما يمدح هذا المدح يقول ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل البخاري، كل خراسان ما أخذ التاريخ مثله. والإمام مسلم مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ويقول يدخل على البخاري ويقول دعني أقبل رجليك. تصور هذا الأمر، يقول دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين ويا سيد المحدثين ويا طبيب الحديث في علله. هذا قول يقوله مسلم، مسلم إمام كبير وعظيم، يقول دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. ويقول له أيضا في كلام آخر، يقول أشهد أن ليس في الدنيا مثلك، ما في الدنيا هذه كلها مثلك، أشهد أن ليس في الدنيا مثلك ولا يبغضك إلا منافق. هكذا يقول له مسلم رحمه الله تعالى. هو شيخ للبخاري ومن أقران الإمام أحمد. يقول البخاري، يقول ما استصغرت نفسي قط عند أحد. وهذا يدلك على مدى أيضا البخاري، وقد رأى الإمام أحمد وقد رأى الأئمة الأعلام. يقول ما استصغرت نفسي قط عند أحد إلا عند علي بن المديني، هذا لعظم معرفته وسعة معرفته. يقول عنه، يقول لما جاء الخبر إلى علي بن المديني بكلام البخاري، قال لهم دعوا عنكم هذا، فإنه والله لم يرى مثل نفسه أبدا، ما رأت عيناه مثل نفسه أبدا. وكان في جنازة وكان معه محمد بن يحيى الذهلي، فصار محمد بن يحيى الذهلي وهو إمام كبير وعظيم ومحدث ضخم من كبار المحدثين، محدثي السلف، كان معه في جنازة، يسأله في الجنازة عن الأسماء والعلل، أسماء المحدثين والرجال وعن علل الحديث. العلة جمع علة، وهي أمر دقيق قادح في صحة الحديث. قال فكان يمر فيها كالسهم وكأنه يقرأ قل هو الله أحد. يعني هذا شيء غريب ما عرفنا مثله أبدا. وكان المحدثون يعدون خلفه وهو شاب صغير لم تنبت لحيته بعد، يعني أمرد ليس له لحية، كانوا يعدون خلفه في الطرقات ويقعدونه بالقوة ويأخذون عنه الحديث، وآلاف الأحاديث يأخذون عنه في الطريق وهو في الطريق. وهذا كله يدل على عظم كبير في قدر الرجل في حفظه وفهمه للمتون وللأسانيد. ولهذا الأمر أنا قلت لكم في البداية، قلت لكم أن هذا شيء غير طبيعي غير معتاد، وكأن الله تعالى جل جلاله أتى به في هذا الوقت. ما الذي جعله هكذا؟ أنا أظن والله أعلم لورع أبيه وعلمه ولصلاح أمه، فإن صلاح الذرية من صلاح الآباء والأمهات. لذلك احرصوا بارك الله فيكم على التزوج بالمرأة الصالحة، احرصوا على إن لم تكن نساؤكم صالحات فاحرصوا على هدايتهن وتربيتهن وتعليمهن، حتى يأتي الأولاد نجباء، حتى يأتي الأولاد علماء، حتى يأتي الأولاد حفاظا. هذا أمر مهم جدا، وأيضا لورعه هو وانقطاعه عن ملاذ الدنيا. فإن لا نعلم أن البخاري رحمه الله تعالى كان قد تعلق بأمور الدنيا ولذائذها وشهواتها، بل كان زاهدا ورعا إلى الغاية، وهذا كله أورثه حفظا عجيبا. هل هذا فقط حفظه؟ لا، هنالك قصص وأخبار أخرى عن حفظه رحمه الله تعالى ورضي عنه. كان البخاري وهو شاب يطلع، وهو غلام

إمامهم هو حاشد بن إسماعيل البخاري، هذا وهو غلام مع غلام آخر، والبخاري ثلاثتهم كانوا يختلفون لسماع الحديث، يعني كانوا يترددون إلى سماع الحديث والأخذ عن المحدثين وهم صغار غلمان بعد. فيقولان للبخاري إنك تختلف معنا لطلب الحديث ولا تكتب، فما لك لا تكتب، وأكثر من لومه. فلما كان بعد 16 يوما قال لهما إنكما أكثرتما من لومي، فعرضا علي ما كتبتما، فعرضا عليه الحديث، وكان ما كتب وما ما كتباه 15,000 حديثا، فقال خذوا عني، فذكر لهم كل هذه الأحاديث 15,000 حديث من حفظه رحمه الله تعالى، وهو غلام بعد، فصار يحكمان كتبهما من حفظه. يعني هذا العجيب، هما كان يكتبان والمحدث يحدث، والبخاري ما يكتب يحفظ فقط، فكان يلومانه لماذا لا تكتب، وما عرف أنه يحفظ هذا الحفظ. فلما أكثر عليه سمع، يعني عرض عليهما الأحاديث التي كتباها، وبلغت 15,000 حديثا، فصار يحكمان كتبهما، يعني يحكم يصححان ما كتباه من حفظه رحمه الله تعالى. فقال لهما أتظنان أني أضيع أيامي وأضيع وقتي هدرا بلا فائدة؟ فعرف أنه لا يتقدمه أحد، مستحيل لمثل هذا أن يتقدمه أحد رحمه الله، حفظ عجيب. ومن أعظم القصص التي رويت في حفظه أنه جاء إلى بغداد، فأراد محدثو بغداد أن يمتحنوه، فعمدوا إلى 100 حديث، أخذوا 100 حديث، فركبوا هذا الحديث، أخذوا الحديث من سنده وركبوه على سند آخر، وفعلوا ذلك في 100 حديث كلها، يعني وضعوا إسناد هذا لمتن ذاك ومتن ذاك لإسناد هذا، هكذا في 100 حديث، وعمدوا إلى 10 محدثين، كل واحد منهم كان عنده 10 أحاديث حفظها. فلما جاء البخاري وعقدوا مجلسا له، فقام أولهم من أول 10 هؤلاء، فقال له اسمع مني هذه الأحاديث 10. فكلما روى له حديثا قال لا أعرفه، لا أعلمه، لا أعرفه، لا أعلمه، حتى فرغ الأول من 10. فالناس الذين جاءوا كانوا بين عالم وعاميين، أما العوام فقالوا أن الرجل لا يعرف لا يعلم، انقطع. وما هو فقط العوام، حتى المحدثون الذين لم يكونوا مهرة وحفاظا، أما الحفاظ المهرة فنظر بعضهم إلى بعض وعرفوا أن الرجل فهم، عرف المسألة. فقام المحدث الثاني وألقى عليه 10 أحاديث أيضا، وكلها يقول لا أعلم لا أدري لا أعرف. قام المحدث الثالث إلى أن فرغ 10 من أحاديثه من 10، فكانت 100، وكل ذلك يقول لا أدري لا أعرف. ثم بعد أن فرغوا جميعهم قال فرغتم؟ قال نعم. فعمد إلى أولهم قال أنت قلت كذا وكذا، والصحيح كذا وكذا، وحديثك الثاني قلته كذا وكذا، وصحيحه كذا وكذا، وحديثك الثالث سقته كذا وكذا، وصحيحه كذا وكذا، حتى فرغ من 10. ثم جاء إلى الثاني قال له كذلك، والثالث إلى 10، فسلموا له تسليما. هل علمتم وجه العظمة في هذا؟ ليس وجه العظمة فقط في تصحيحه الأحاديث وردها إلى أصولها الصحيحة، وهو عظيم أيضا، لكن الأعظم كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه حفظ خطأ كل واحد منهم لأول مرة، ثم رده مرتبا كما قاله في 100 حديث. وهذا إعجاز، أنا عندي أن هذا إعجاز، ليس من عادة حفظ البشر أن يحفظوا كذلك. إذن هل توافقونني أن هذا الحفظ كان هبة من الله تعالى محضة؟ هل توافقونني أن هذا الحفظ كان غريبا على البشر؟ أنا والله أعلم أذهب إلى ذلك، على ما قرأت من تراجم الحفاظ الكبار وأنهم كانوا يحفظون حفظا منقطع النظير، لكن لم أسمع في حياتي ولم أقرأ أن رجل كان يحفظ حفظ هذا الإمام البارعي رحمه الله تعالى. كان أيضا زاهدا متقشفا، وهذه سمة أكثر علماء السلف،
يجمعون بين العلم والزهد والتقشف والورع.

0: يعني مثلا خرج إلى مرة في رحلة، خرج إلى أحد المحدثين واحتاج، انقطعت نفقته واحتاج، فصار يأكل حشيش الأرض، الحشيش من الأرض يأخذه ويأكله لمدة 3 أيام لا يجد غير حشيش الأرض. قال فلما كان في اليوم الثالث جاءني رجل لا أعرفه وأعطاني سر الدنانير، هكذا لا يعرفه. فالله تعالى قد من عليه بهذه الكرامة، وجاء رجل وأعطاه مالا وهو لا يعرفه بعد صبر 3 أيام على أكل الحشيش، ومن يطيق ذلك أيها الإخوة الكرام؟ حتى الحديث ملك عليه حياته حتى في نومه. كيف؟ يقول وراقه، والوراق عند المحدثين هو الذي يكتب لهم، يكتب وينسخ لهم، الوراق يسمونه، الذي يتعامل مع الوراق. يقول وراقه كان يجمعنا في بيت واحد في الرحلات في السفر، إلا في أيام القيض، أيام الحر الشديد، يعني يتفرقون، ربما ينام أحدهم خارج البيت، ربما ينام أحدهم في السطح لشدة الحر. فالمهم يقول أحصيت عليه في ليلة أنه قام ما بين 15 مرة إلى 20 مرة في الليل، يأخذ القداحة في يده، يأخذ القداحة ويوري بيده السراج، يشعل السراج عن طريق القداحة، والقداحة هي مثل اليوم الكبريت عندنا، ومثل الأجهزة التي الحديثة التي تشعل النار في الغاز. المهم القداحة، ويوري بيده المصباح من 15 مرة إلى 20 مرة. هذا متى، كيف كان ينام ومتى ينام؟ يستذكر أشياء يعلقها، يكتبها حتى لا تضيع من حفظه. يقوم من نومه ويأخذ القداحة ويوري السراج 15 مرة إلى 20 مرة. الله أكبر، يعني كيف كان ينام ومتى كان ينام وكيف كان يستمتع بنومه؟ لكن هكذا كانوا عمالقة. فيقول له وراقه تفعل هذا كله ولا توقظني؟ فهو يعني كأنه نائم، يعني هو من لم يكن نائما كان ملاحظا لما يجري. قال أنت شاب وما أحببت أن أفسد عليك نومك. الله أكبر، أنت شاب وما أحببت أن أفسد عليك نومك. انظر إلى الأدب، انظر إلى الخلق، وهو وراق يأجيره يعمل عنده، لكن مع ذلك قال أنا ما أحببت أن أفسد عليك نومك. طبعا أما تعلقه بالقرآن فكان شيئا عظيما. كان رحمه الله تعالى في ليالي رمضان يختم في الليل كل 3 ليالي مرة، كل 3 ليالي مرة، وفي النهار ختمة مفردة. متى ينتهي منها؟ عند إفطاره. يقول للصائم عند فطر دعوة لا ترد، فكان في النهار يختم ختمة كل يوم، أما في الليل ففي كل 3 ليالي ختمة. وكان يصلي بالناس التراويح ثم يعود إلى بيته فيقوم بربع القرآن إلى ثلث القرآن كل ليلة. الله أكبر، يعني يصلي بالناس التراويح ثم يرجع إلى بيته كل ليلة يقوم يقرأ من ربع إلى ثلث القرآن، هذا غير ختمة النهار. الله أكبر، تعلق بالقرآن شيء عجيب. كان مرة في بستان يقرأ القرآن في صلاة والناس معه أصحابه، فلما أنفرغ من الصلاة قال لأحد أصحابه انظر تحت ثوبي ماذا هنالك، فإذا زنبور قد لسعه في 16 موضعا أو 17 موضعا في رجله. قال لماذا لم تقطع الصلاة؟ قال كنت في سورة فما أحببت أن أقطعها حتى أتمها. الله أكبر، زنبور يلسعه 16 مرة، والزنبور لسعته مؤلمة جدا، وهو لا يريد أن ينفتل من صلاة التطوع ولا أن يقطعها لاستغراقه في كتاب الله تبارك وتعالى وقراءته. فما أعظم هذا الرجل وما أعظم همته رحمه الله تعالى. أما ورعه في النقد فكان عجيبا، يعني ما يقول، قل أن يقول فلان كذاب، فلان وضاع، فلان أبدا، يقول سكتوا عنه، تركوه، فيه نظر، لاحظ ما قال مسكوت عنه ولا متروك، قال سكتوا عنه، نسب السكوت إلى قوم آخرين وما حكم، قال سكتوا عنه، تركوه، فيه نظر، قل أن يقول، جد قل جدا أن يقول كذاب أو وضاع. ولذلك جاء لما جاء لما ألف كتاب التاريخ الكبير وفيه الحكم على الرجال وأسماء الرجال، ذكرت لكم التاريخ الذي ألفه في روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نقم عليك قوم ذكرك الرجال واغتيابهم في التاريخ. قال أنا ما رويت، إنما نقلت ما رويت، لم أقل شيئا من قبل نفسي. وكان يقول أرجو أن ألقى الله تعالى ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا أبدا. الله أكبر، كيف نغتاب اليوم نحن؟ كيف أصبحت الغيبة جزءا من حياتنا؟ كيف أصبحنا نعلل أنفسنا عندما نغتاب ونقول من أجل كذا ولا ليس في ذلك بأس، ومن أجل الحق ومن أجل كذا؟ يعني أصبحت الغيبة جزءا من حياة المسلمين. هو يقول أرجو أن أقابل الله تعالى ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا أبدا. وهذه منزلة رائعة وعظيمة جدا في التحري في النقد والورع الشديد في نقد الرجال والانتباه إلى هذه القضية. هذا أمر مهم حتى لا تندرج ضمن الغيبة. وإن كان الكلام في الرجال وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بغيبة إذا كان المراد تبين حالهم، لكنه مع ذلك من ورعه ينسب الأقوال إلى غيره ولا يأتي بها من تلقاء نفسه رحمه الله تعالى. أما قضية الورع عنده فهي قضية أيضا جليلة. جاءت دخلت إليه جارية له فعثرت بمحبرة بين يديه، فقال لها كيف تمشين؟ انظروا الألفاظ، ما سبها ما أغضبها، قال كيف تمشين؟ قالت إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ يعني ربما الرد ما كان مناسبا، إذا لم يكن هناك طريق كيف أمشي؟ فقال بيده هكذا واعتقها، اعتقها من أجل أنه لا يريد أن يرد عليها ردا أبلغ من ردها وأصعب. فقيل له يا أبا عبد الله أغضبتك يعني لأجل ذلك اعتقتها؟ قال أرضيت نفسي بذلك، أرضيت نفسي بذلك. الله أكبر. ومر في تجارة وكان يتاجر له في ماله، لأن أباه كان قد ورثه مالا كثيرا جدا كما نقل الرواة، مال كثير جدا، فكان يتصدق منه كثيرا، هو رحمه الله يتصدق من مال أبيه كثيرا، وجزء من مال يجعله للتجارة حتى يكفى طلب الناس والاحتياج إلى الناس. وكان هو في نفسه ما ليس له حاجة في الدنيا، ما كان يأكل إلا قليلا جدا، يأكل الطعام القليل، الطعام الذي لا يحتاج فيه إلى صرف أموال، وكان نحيف الجسم رحمه الله تعالى. المهم جاء التجار إليه في الليل وقالوا له اعطنا البضاعة بربح 5000 درهم. فقال اذهبوا الليلة، انصرفوا الليلة. ففي الصباح جاء إليه تجار آخرون وقالوا نعطيك 10000 درهم ربحا. فقال إني نويت أن أبيعهم، إني نويت أن أبيعهم الذين جاءوا البارحة 5000 درهم ربحا، وباعهم ولم يبع من جاء وأعطاه 10000 درهم. طيب ال10000 هو ما قال لهم، أنا ما اتفق معهم على بيع، لم يكن هناك إيجاب وقبول، لم يكن هناك صيغة عقد بينه وبينهم، بل أنه قال انصرفوا، ونوى في الليل بينه وبين نفسه أن يبيعهم. فهذا ليس فيه شيء، لو جاء في الصباح قوم آخرون وأعطوا 10000 أن يبيعهم ليس في ذلك حرام، لكن لشدة ورعه وتحريه رحمه الله تعالى رفض أن يبيع بربح 10000 وباع بربح 5000. الله أكبر، ورع جليل. كان أيضا يجيد الرمي. يقول وراقه كان يركب إلى الرمي كثيرا، ولم أعلم على كثرة ما رمى أنه أخطأ الهدف إلا مرتين فقط، وكان يصيب الهدف رحمه الله تعالى، وكان غرضه في ذلك الاستعداد للغزو والجهاد والنية الحسنة في ذلك رحمه الله تعالى. أما كتاب صحيح البخاري فتلك قصة جليلة وأمر عظيم. سبب الباعث على تأليفه أنه سمع المحدث الكبير إسحاق بن راهوية أو راهوي، لأن المحدثين يقول راهوية يقولون راهوية، والنحاة واللغويون يقولون راهوي، فيه مثل هذه الأسماء نفطوية ونفطوي وهكذا، يعني اختلاف في نطق الأسماء. فإسحاق بن راهوية قال لهم وفي المجلس محمد بن إسماعيل البخاري، قال لو ألفتم كتابا مختصرا في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع ذلك في نفسه وألف كتابه صحيح، الصحيح صحيح البخاري المشهور، واسمه الصحيح الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا اسمه صحيح البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. قال ألفت هذا الكتاب من 600,000 حديث. الله أكبر، يعني كم حديثا في الكتاب؟ الكتاب في قرابة 7,400 حديث إلا 3 أحاديث، هذه عدة الأحاديث الموصولة في كتاب البخاري مع المكرر منها، كان يكرر رحمه الله تعالى الأحاديث في كتابه بحسب الحاجة في الأبواب، وبدون مكرر يقال إنها 4000 حديث مع أقوال مع المعلقات يعني التي ليس لها سند موصول تبلغ 9000 حديث ونيف سوى أقوال الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. المهم فيعني 9000، دعنا نقول 9000، انتقاها من 600000 حديث. يقول ما وضعت حديثا في كتابي هذا إلا اغتسلت وصليت ركعتين واستخرت الله تعالى في وضعه. الله أكبر، يعني اغتسل 9000 مرة وصلى 18000 ركعة واستخار الله تعالى 9000 مرة. هذا شيء عجيب أيها الإخوة. ثم بعد ذلك نقول كيف نال كتابه هذا ذلك القبول العجيب؟ ناله بهذا الإخلاص، ببركة هذا الإخلاص وبركة الاستعانة بالله واللجوء إليه. ما وضع حديثا في الصحيح في كتابه إلا واغتسل وصلى ركعتين واستخار الله تعالى. الله أكبر. هذا هو العلم، هذا هو العلم أيها الإخوة والأخوات، وهذا هو كيفية طلبه. العلم نور، وكان عليه نور في علمه وطلبه رحمة الله تعالى عليه. هذا الكتاب ألفه تأليفا عجيبا، تدأ فيه بأحاديث إنما الأعمال بالنيات، وكأنه يقول إن رأس مال الرجل في تأليفه الكتب وفي علمه ورأس المال هو الإخلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واقتفى عدد كبير من الأئمة هذه السنة الكريمة، فكان يفتتحون كتبهم بحديث إنما الأعمال بالنيات، وكان قد وضع فقهه في عناوين الكتب والأبواب في صحيحه، وهذا من فقهه العجيب. واستنبط الأئمة هذا باستنباطا من تصفحهم لكتاب الإمام البخاري، وكان يكرر بعض الأحاديث في بعض المواضع بحسب مناسبتها الأبواب المختلفة. وهذا الذي دعا بعض الأئمة أن يفضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري، لأن مسلم رحمه الله تعالى لم يكن يقطع أحاديثه بل كان يوردها إيرادا واحدا في مكان واحد، بينما البخاري رحمه الله تعالى كان يقطع عددا من أحاديثه ويوردها مكررة في أبواب عديدة بحسب المناسبة لما يريده من أحاديث في كتاب محدد أو باب معين. والصحيح أن كتاب الإمام البخاري ليس مثله كتاب، ولا يدانيه كتاب الإمام مسلم، بل هو بعده. أصح كتاب في الدنيا عندنا كتاب الإمام البخاري بعد كتاب الله تعالى، طبعا هو كتاب الإمام البخاري ثم كتاب الإمام مسلم، هذا هو الصحيح. ومفضله من جهة إحسان الوضع، فضل يعني مسلما على البخاري من جهة إحسان وضع الكتاب يعني ترتيب الكتاب. أما الصحة فالبخاري التزم شرطا عجيبا في كتابه، والتزم الصحة وفي أعلى درجاتها، والتزم ثبوت المعاصرة وثبوت اللقاء. لا يكفي ثبوت المعاصرة كما اشترط مسلم، يعني معاصرة ما معناها؟ أن الراوي ثبت أنه عاصر الراوي الآخر واكتفى بذلك مسلم، البخاري لا، لابد أن يثبت عنده أن الراوي عاصر ذلك الراوي الآخر والتقيا ولو مرة واحدة. وهذا وجه العظمة، أو وجه من أوجه العظمة في شرط البخاري، وشرطه معقد وطويل لا أجد وقتا لإراده هاهنا، لكن يكفي ما قلت لكم أن البخاري رحمه الله تعالى كتابه أصح من كتاب مسلم. لذلك يعني يقولون ما تحت أديم السماء، يعني ما تحت صفحة السماء، ما تحت أديم السماء كتاب مثل كتاب محمد بن إسماعيل، أي البخاري رحمه الله تعالى وغفر له، وذلك لأنه أجاد فيه في وضعه كل الإجادة وتعب فيه كل التعب، فكافأه الله تعالى على ذلك من جعله أصح كتاب في الإسلام، والله أعلم. حافظ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وهو من هو في حفظه وعلمه يقول كتاب البخاري الصحيح يستسقى بقراءته الغمام، وأجمع على قبول ما فيه وأجمع على صحة ما فيه أهل الإسلام. كتاب البخاري الصحيح يستسقى بقراءته الغمام، يعني يستنزل المطر بقراءة صحيح البخاري لما فيه من البركة، هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع على صحة ما فيه أهل الإسلام. وهذا قول عظيم من حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ويقول البخاري يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وكأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه. مروحة معروفة هذه التي كانت باليد هكذا. قال فسألت عنها عن هذا المنام بعض المعبرين فقال أنت تذب الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبعد الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي حملني على وضع الصحيح، هذا الذي حملني يقول على وضع الصحيح. ورآه أيضا بعض أصحابي في المنام كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وهو يضع قدمه مكان موضع قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضبط، فأولوه له على المتابعة التامة وحفظ سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا الكتاب الرائع الجليل العظيم شرح عدة مرات، شرحه أعلام كثيرون، أئمة كثيرون. أعظم من شرح الكتاب الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، أحمد بن علي بن حجر المتوفى سنة 52 و800. انظروا متى مات البخاري، متى مات سنة 56 و200، متى ألف الحافظ بن حجر كتابه سنة 52 و800، بعد ستة قرون من وفاة البخاري قيد الله له رجل يشرح كتابه شرحا جليلا. الإمام بن حجر ظل يشرح الكتاب قرابة 30 سنة. لذلك الشوكاني رحمه الله تعالى لما قيل له ألف شرحا للبخاري أجاب جوابا رائعا، قال لا هجرة بعد الفتح. ولا هجرة بعد الفتح هو حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء له رجل وأراد أن يبايعه على الهجرة الإسلام والهجرة قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لكن الشوكاني لطيف يقول لا هجرة بعد الفتح أي لا نهجر فتح الباري بعد تأليفه. فهو أعظم شروح البخاري على الإطلاق، ظل 30 عاما تقريبا يصنفه وتعب فيه تعبا شديدا، سماه فتح الباري بشرح صحيح البخاري. وأيضا مما شرحه العيني بدر الدين صاحب القصر العيني في القاهرة الآن، وهو حنفي وكان حافظ بن حجر شافعيا، وبمناسبة يقولون البخاري أيضا كان شافعيا، يقولون هذا، وبعض العلماء ينفي عنه الاتباع هذا ويقول هو مجتهد مطلق، والله أعلم. لكن بدر الدين عيني كان حنفيا والحافظ بن حجر كان شافعيا، وكان يتنافسان كل منهما في شرح صحيح البخاري. البدر العيني له عمدة القاري بشرح صحيح البخاري، وابن حجر له أيضا فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وكلا كتابين عظيم، وإن كان كتاب ابن حجر أعظم وأرفع درجة رحم الله الاثنين. البخاري توفي في قرية اسمها خرتنك كتبعد عن بخارى قليلا، اسمها اليوم خاجة آباد قريبا من بخارى، وقبره معروف إلى اليوم سبحان الله، من درس على طول تلك السنين. خاجة آباد أو خرتنك توفي فيها بعد أن ضعف وتعب سنة 56 و200 رحمه الله تعالى، فكان قد عاش قرابة 62 سنة. لما توفي رأى محدث اسمه ابن آدم هكذا، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام واقفا، قال له ما تفعل يا رسول الله؟ قال أنتظر محمد بن إسماعيل فإنه قادم. الله أكبر. قال فحفظت تلك الساعة التي رأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وبعد أيام جاء الخبر بوفاة محمد بن إسماعيل البخاري، فإذا هو قد توفي في الساعة التي رأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام واقفا ينتظره. الله أكبر. يعني هذا أمر جليل، يعني منام لطيف جدا، ونستأنس بهذا المنام في رفعة حال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أيضا لما توفي وضع في قبره ظل الناس أياما يختلفون إلى قبره، وتواتر عند الناس، تواتر كما يقول الكرماني وغيره، أنهم كانوا يشمون رائحة الطيب المسك الغالية من قبره، يعني رائحة المسك كانت تفوح من قبره، تواتر ذلك. يعني ما عاد يحتاج الأمر إلى إثبات هذا الأمر، ولا لأن أصبح متواترا، والتواتر كما كقولك إن مثلا طوكيو عاصمة اليابان، هل رأينا طوكيو هذبنا إليه؟ لا، لكن تواتر عند الناس هذا، ولا يحتاج الأمر إلى دليل. كذلك هنا البخاري رحمه الله تعالى تواتر أن الناس كانوا يشمون من قبره رائحة الطيب المسك الغالية. ولذلك كان العوام الذين لا يفقهون يعني يأتون ويأخذون التراب هذا ويجعلونه عندهم لأن في رائحة رائعة جدا. فكان الوالي بعد أن تعب لأن أخذ الناس التراب حتى ظهرت الحفرة فخافوا وما استطاعوا أن يردوا الناس، فوضع خشبا مشبكا من جميع الجهات على قبره حتى لا يصل الناس إلى جسده، وهذا أمر صعب وخطير آنذاك. فهكذا أكرم الله تعالى ذلك الإمام الذي حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذب عنها كل الذب وقام عليها أشد القيام وأعظمه منذ أن كان صبيا صغيرا في أوائل حياته وعمره أقل من 10 سنوات إلى أن مات، فهذا أكثر من نصف قرن عاشها رحمه الله تعالى، وهو يجمع الحديث ويتعب في جمعه ويحافظ عليه ويدونه ويختاره ويتخيره أكثر من نصف قرن. فكافأ الله تعالى بأن أماته هذه الميتة الكريمة وتواتر عند الناس هذه الرائحة الجليلة العظيمة من قبره، فرحم الله تعالى ذلك الإمام وكافأه عنا أحسن ما كافأ محدثا عالما، وجازاه أحسن ما جاز مسلما حافظا تعب من أجل الإسلام واجتهد وعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فيا أيها الإخوة الكرام ويا أيها الأخوات الكريمات أيضا ممن يرغبن في طلب العلم، هذه سيرة جليلة لحافظ قل في الدنيا مثله ونظيره، فعلينا أن نستفيد منها وأن نقرأها مرارا وتكرارا وأن نطبقها في حياتنا، عسى أن يخرج منا من هو في سيرته قريب من سيرة إمام البخاري ذلك العظيم، وعسى أن يصنع واحد منا شيئا مما صنعه ذلك الإمام. أسأل الله تعالى ذلك، إنه وليه والقادر عليه، والله أعلم وأحكم وأجل وأعظم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة وشخصية عظيمة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: وتصديق وإذعان وتسليم نتيب.
1: جدد إيمانك مع صهيب المسماري وفتح كريم.
0: أو لفهم مستبيل أو دليل أو لشيء خارج عنه معين.
2: عندما نقول دائما جدد إيمانك وأصلح صلاتك، لأن إصلاح الصلاة مفتاح لتجديد الإيمان، ومن حرص على ما ذكرنا في لقاء مضى ما يتعلق بتهيئ للصلاة مبكرا والاستعداد لها وما ذكرنا من أبواب العظيمة التي في كل واحدة منها درس وسبيل لزيادة الإيمان. لا ننسى أيضا أن من أسباب زيادة الإيمان التي دعانا إليها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، هو إذا حان وقت الخروج من الصلاة وسلم العبد ينبغي عليه أن يشغل لسانه بالأذكار الواردة بعد الصلاة.
3: صحيح.
2: ثوبان عندما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه إذا فرغ من الصلاة أول ما يبدأ عليه الصلاة والسلام يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال
3: والإكرام. صحيح. وأيضا الأذكار، هذه الأذكار التي بعد الصلاة غير أنها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ أجر السنة، وأنك اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت هذه الأذكار المقيدة الواردة في الكتاب والسنة وأخذت أجر صلوا كما رأيتموني أصلي واعتمرت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، غير هذه الفضائل هي ذاتها فيها بشريات عظيمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة. حافظ على هاتين الخصلتين تدخل الجنة. إحدى هاتين الخصلتين قال النبي صلى الله عليه وسلم يسبح في كل في دبر كل صلاة، أي في نهاية كل صلاة، يسبح في دبر كل صلاة عشرة ويحمد عشرة ويكبر عشرة، فذلك 50 و100 باللسان. يعني هنا لما جيت عدة 150، عشرة عشرة عشرة في 5 صلوات تسبح تحمد تكبر عشرة، فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان.
2: وهن طريق لتجديد
3: الإيمان. فسبحان الله، شوف طريق لتجديد الإيمان ولتثقيل الميزان، الإنسان يثقل الحسنات يوم القيامة، ودخول الجنة لا يحافظ عليهم عبد مسلم إلا دخل الجنة، والإنسان يوم القيامة يكون أحوج ما يكون إلى حسنة واحدة. فهذه دبر كل صلاة تحرص أنك تجلس وتقول هذه الأذكار، فهذا أمر عظيم. وهنا الشيخ يرد إلى ذهني سؤال جميل، إذا أنت يعني مثلا في الطريق مرر ماشي في الطريق، أو إذا أنت لقيت من تحب، تجد شخص تحبه في الله عز وجل وقريب من قلبك، وأردت أن تصيه أو قال لك أو هو طلب منك قال لك الشيخ أوصيني بأذكار أقولها بعد الصلاة، فبما توصي؟
2: هي الأذكار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ولله الحمد،
3: الحمد لله،
2: فيما يتعلق بما بعد الصلاة. لكن كثيرا ما يستوقفني وصية النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه معاذ. النبي عليه الصلاة والسلام لقي معاذا وهو الذي يحدث بهذا المشهد العظيم وبهذه القصة الرائعة الماتعة، يقول أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي. هذا قرب حسي، وهذا أسلوب من أساليب التأثير. الإنسان إذا حدثته ولم تلتفت إليه لن يتأثر، كما إذا حدثته وقع بصرك عليه.
3: صحيح.
2: إذا حدثته وسلمت عليه وكنت قريب منه سيكون الحديث أقرب إلى نفسه من غيره. أخذ بيدي عليه الصلاة والسلام قرب حسي الآن، ثم جاء القرب المعنوي وقال يا معاذ والله إني لأحبك.
3: الله، هذا معنى الحب اللي سألتك عليه، أحبك.
2: أحبك، وهذا الحب الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه، حب في الله لا لمال ولا لحسب ولا لنسب ولا لجاه ولا لسلطان، إنما يرى في معاذ الحرص والاجتهاد والصبر، وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه فأرسله ليكون رسوله أو ليكون رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ هذه كلمات العظيمة، أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تأمل معي في هذه الكلمات التي قال أهل العلم أنها جمعت صاحبها خير الدنيا والآخرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صدرها بقوله عليه الصلاة والسلام أعني. لماذا؟
3: الاستعانة بالله عز وجل.
2: نعم.
3: وهذه في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وكل من طلب الخشوع، وكل من طلب التوبة، وكل من طلب المغفرة من الله عز وجل، أو كل من طلب أن يعين أن يستعين، عليه أن يستعين بالله عز وجل. ولئن استعانني لأعينن يعينك الله عز وجل. فأنت أنا النبي صلى الله عليه وسلم وصاه، قال: قل اللهم أعني على ذكرك. الإنسان بدون ما يعين الله عز وجل لن يستطيع أن يفعل شيء. لكن أنت أطلب من الله عز وجل أن ييسر لك أمر الخشوع، أن ييسر لك أمر حب المسجد والمكوث في المسجد، أن ييسر لك أمر الصلاة ولا تكون كبيرة عليك، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وقوموا لله قانتين، أن تكون من القانتين وتكتب من القانتين وتكتب من المفلحين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه الأمور تستعين عليها بالله عز وجل دائما، أكثر من دعاء الله عز وجل: اللهم أعني، قال النبي صلى الله عليه وسلم.
2: هو في الحديث: وإذا استعنت فاستعن
3: بالله.
2: إذا جاء العون والمدد من الله أبشر بكل خير، بل من أراد أن يجدد الإيمان فما عليه إلا أن يستعين بالله. وإذا استعنت فاستعن بالله والله المستعان، هذا ما ردده الأئمة وردده من قبلهم الأنبياء والرسل، وهم يعلمون أن النجاح إذا جاء العون والمدد من الله، والفشل إذا حيل بينك وبين هذا العون والمدد. هذه كلمات وهذا الخير قد يصل إلينا، لكن من الذي يهدى إليه ووفق ويكون من أهله؟ إذا كان عون الله للمرء شاملا تهيأ له من كل شيء مراده. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه
3: اجتهاده.
0: نجدد إيماننا.
2: فهذا التوجيه النبوي لمعاذ وللأمة من بعده، أن يحرص الإنسان على أن يردد هذا الدعاء لأنه سبيل تجديد الإيمان. أعدني على ذكرك، من كان من الذاكرين فهو من أهل الإيمان واليقين، وشكرك، ومن كان من الشاكرين فهو من أهل الإيمان وحسن عبادتك. فمن عبد الله ولم يحسن فإنه قد ضيع خيرا كثيرا. أما من عمل عملا تقرب به الله أحسن فإن الله يحب المحسنين، وإذا أحب الله عبدا رزق هذا العبد إيمانا في قلبه يجد لذته إلى يوم لقاء الله
3: سبحان الله. فهذه الإنسان لما هذه أعظم ما نوصي به، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي وصيت بها الشخص. فنحن نقول للجميع، لكل من يسمعنا من المسلمين والله عز وجل، أننا نحبكم في الله.
2: أي والله.
3: ونوصيكم بهذه الوصية العظيمة. مجرد أن الإنسان في نهاية صلاته، إما قبل أن يسلم أو بعد السلام، يحرص على هذه الأذكار العظيمة، ومن أهمها: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من منظور آخر ومن زاوية أخرى، الإنسان لما يتم في صلاته، لما يتم صلاته وهو ماكث في المسجد، فإن الملائكة لا زالت تصلي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه. تقول الملائكة ماذا تقول؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أنت استشعر هذا الفضل العظيم، أتممت الصلاة، سلمت، أنت لازلت تأخذ الثواب، ولازلت الملائكة تدعو لك عند الله عز وجل وتقول اللهم اغفر له واللهم ارحمه. شوف، الملائكة تدعو لك وأنت تقول الذكر الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول الأذكار التي تسبح وتحمد وكذا، وتثقل في ميزانك، وتقول المعوذات التي هي المعوذتين والإخلاص التي هي تعدل ثلث القرآن، وتقول آية الكرسي أيضا هي من الأذكار التي هي أعظم من أعظم الآيات وأعظم آية في كتاب الله عز وجل. هذه الفضائل كلها العظيمة، ليش مستعجل تبي تطلع من المسجد؟ شنو الإنسان شنو عنده من هذه الدنيا؟ هالهم اللي في الدنيا بتطلع، هذه شنو يأخذ منك أصلا؟
2: ولو لم يكن فيها إلا آية الكرسي التي من قرأها دبر كل صلاة من نحو من دخول الجنة إلا أن يموت،
3: من قرأها
2: دبر كل صلاة بعد كل صلاة ومات دخل الجنة باختصار.
3: سبحان الله، هذه آية الكرسي.
2: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بشر أن من قرأها لم يمنحه من دخول الجنة إلا الموت، فمتى مات وهو قارئ لها بعد صلاة قبضت روحه بعدها فهو بإذن الله عز وجل كيف لا وهو يردد التوحيد بعد هذه الصلاة.
3: الله، ما أجمل أن الإنسان يستشعر هذه المعاني. لا ركزنا ورددنا هذه الكلمة، أن الإنسان يستشعر، أن الإنسان يخشى، أن الإنسان يركز لكي يعيش مع هذه المعاني. لما يتم الصلاة ويكون في مصلاه ويبدأ بهذه الأذكار ويذكر الله عز وجل، ويكون في صلاة أيضا ملائكة تدعو له اللهم اغفر له واللهم ارحمه، يعني مش نفس اللي مثلا بيقول الأذكار بسرعة، لا يكاد يعلم منها شيء، لكن الإنسان لما يكون يستشعرها سبحان الله الحمد لله الله أكبر يقولها ويحققها ويحقق معناها، والله ما تأخذ منك وقت، راه سواء قلت 33 مرة 10 مرات تقول بقية الأذكار كم يأخذ منك، كلنا على بعض 15 دقيقة 10 دقائق، فما يأخذنش منك شيء. زيادة على ذلك الأمر العظيم اللي دائما يذكر فيه واحد من العلماء ودائما ذكروا به، لماذا أنت تريد تخرج من المسجد؟ لقضاء أمر دنيوي معين، وتحسس نفسك أنك أنت مستعجل وراك شيء مهم وكذا. فالعالم ماذا قال؟ الأمر الذي أنت تريد أن تخرج إليه بين يدي من؟ وأنت تناجي الله عز وجل، فأنت اقضي ما يقضي ما بينك وبين الله عز وجل، ويوسر لك الله عز وجل أمر هذه الدنيا.
2: صدقت. وأيضا ينبغي أن نعلم أنه ما دام الإنسان حريص على أن يصبر على تلك الجلسة بعد الصلاة، فإن هذه الجلسة لو لم يكن فيها ذاكر فلا حسبه أن يعلم أن العبد ما زال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، وما دام في المصلى كما ورد في الحديث أن أحدكم صلي عليه الملائكة ما دام في المصلى تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث، فهذا باب عظيم وخير. فما بالك إذا كان صبر وجلس بعد الصلاة وأطال الجلوس وأشغل لسانه بالذكر فهو خير على خير. وينبغي ننبه في هذا المقام أنك كما وفقت للصلاة وكما وفقت لهذه الأذكار بعد الصلاة وحركت لسانه بهذه الكلمات العظيمة، احرص على أن تحرك القلب بها كما تحرك اللسان، وأن تجمع قوتك وأن تجمع الخواطر وتجمع همتك وإرادتك على معنى ما تقول، فلا يكون هم أحدنا أن يقول ثم ينصر سبحان الله تنزه الله عن كل عيب ونقص لا حول ولا قوة إلا بالله، آية الكرسي، الاستغفار، الأذكار المطلق، قراءة القرآن إلى آخره، كل هذا زاد لتنطلق بعد هذه الصلاة الماتعة التي تحدثنا في الحلقات الماضية على شيء من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليه ليزداد إيمانه، ثم تخرج إلى الدنيا وأنت قد أصبحت ممن جدد إيمانه بصلاة. نجدد
3: إيماننا. أيضا مما يستشعره الإنسان في هذه الفترة العظيمة بعد انتهاء الصلاة وهو يذكر الله عز وجل، قال سعيد بن المسيب يعني من جلس في المسجد فإنما يجالس الله عز وجل، هذه كلمة عظيمة لكل من يستشعرها، اللي يجلس في المسجد كمل صلاته وهو جالس قاعد في المسجد، وأيضا لا تحبسه إلا الصلاة أن يرجع إلى أهله كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من جلس قال سعيد بن المسيب فإنما يجالس الله عز وجل. وهذا أمر وأنس بالله عز وجل عظيم، يعني حتى شيخ الإسلام ابن تيمية قال ماذا يفعل أعدائي بي إن حبسوني فحبسي خلوة، بينه وبين الله عز وجل يستشعر شنو أن الله عز وجل أنيسة، وفي بعض الروايات قال الله عز وجل أنا أنيس الجالس، يعني الله عز وجل قال أنا أنيس الجالس، اللي يجلس ويستشعر أن الله عز وجل أنيسة ويستشعر أن في هذا المكان وفي هذا المقام يأنس بالله عز وجل ويجالس الله عز وجل، هذا أمر عظيم جدا، ولا شك أنه لا يريد أن يقطع أصلا هذا المجلس. فهذه الفضائل العظيمة الأذكار تحرص عليها وتحرص على فضل المجلس وفضل مجلسك بعد الصلاة، لا شك أنك في خير عظيم.
2: نعم. وإذا انتهى من هذه الجلسة الطيبة وقبل ذلك الصلاة وخرج خرج وهو ذاكر لله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، عصمني من الشيطان، يسأل الله الفضل، اللهم من يسألك من فضلك كما ورد في الحديث، لماذا يسأل الله من فضله؟ لأنه يخرج عن الأرزاق، يخرج لما أباح الله من متاع الدنيا، جعلنا النهار معاشا.
3: صحيح.
2: فهو يخرج الدنيا وفي طاعة وفي عبادة وفي سبيل الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل خرج يبحث عن قوت أهله. لكن ينبغي أن نتذكر ونحن في هذه الرحلة الإيمانية أن هذا العبد إذا أصبح وأمسى وقلبه معلق بالمسجد فإنه بإذن الله عز وجل سيجمع بين خير الدنيا والآخرة. ومن خير الدنيا اللذة والسعادة والفرح والأنس والطمأنينة والبهجة وسمي ما شئت، وأما خير الآخرة فهو جاء مصرحا به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ووصف سبعة عليه الصلاة والسلام وذكر صفاتهم، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل قلبه معلق
3: بالمساجد. سبحان الله، يعني هذا مجرد أن يعني كيف معلق قلبه بالمساجد، يعني حب للمساجد عنده عظيم جدا، مجرد أن أكمل الصلاة وجلس وأتم الصلاة على أكمل وجه والأذكار وطلع قلبه مازال معلق بالمسجد، يشتاق أمتى تأتي الصلاة، متى تأتي الصلاة الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر انتظار إلى الصلاة فقال فذلكم الرباط فذلكم الرباط.
2: ولهذا إذا سئل أحدنا وراء عن هذا المعنى كيف يكون قلبي معلق بالمسجد، فنجيبه جواب يسير سهل، ونقول له بأن تنوي العودة إليه عند خروجك.
3: الله.
2: لما تلبس الحذاء اجعل في قلبك وفي حديث نفسك أنني سأعود إليك، ما أخرجني من هذا المسجد إلا ما أوجب الله علي من طلب الرزق وغير ذلك من أمور الدنيا، وما أنا أسمع المؤذن ينادي مرة أخرى إلا وسأعود. صهيب، إحنا الآن جددنا الإيمان ودعونا لتجديد الإيمان في ما مضى من حلقات كانت كثيرا ما نردد فيها جدد إيمانك بالصلاة، جدد إيمانك بالصلاة، وذكرنا شيئا من ذلكم فذكرنا والذكرى تنفع المؤمنين.
3: والذكرى تذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحقيقة كانت رحلة ماتعة، رحلة الصلاة، وللأمانة هي رحلة كانت مع ورقة من إعداد الشيخ فتحي، هي ورقة أخي المصلي، وهي ورقة الآن موجودة لمن أراد أن يحرص عليها. فهذه الورقة التي فيها هذه النقاط العظيمة بدأناها بالإخلاص لله عز وجل، أن يخلص الإنسان نيته مجرد أنه مقبل على الصلاة أو الركن من أركان الصلاة النية ويبكر. ثم تحدثنا أيضا في حلقات وحلقات عن التبكير إلى الصلاة وفضل التبكير، ولو يعلمون ما فيه
2: تهجير
3: لاستبقوا إليه الناس. ثم تحدثنا عن الإنسان وهو ماشي للمسجد ينبغي أن يأخذ زينته. صحيح. يا بني آدم خذوا زينتكم،
2: وهذه يجدد الإيمان ويعطيه النشاط.
3: صحيح. حيوية عند الإنسان وتجديد النشاط من الإنسان يحرص، وحتى المسلم أصلا يحرص أن يكون ثوب حسن ومظهر حسن. ثم تحدثنا عن الوضوء واستشعار ما يزيل من الوضوء، يزيل الخطايا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، معنى المحبة في الوضوء. ثم بعد ذلك أيضا حلقنا في الخطى إلى المساجد وثواب الخطى إلى المساجد، إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. وأيضا عشنا يوما جميلا مع دعاء الذهاب إلى المسجد.
2: صحيح.
3: وذاك النور، اللهم اجعل في قلبي نورا،
2: والمسابقة إلى الصف الأول، والدعاء بين الأذان والإقامة، والتأمين خلف الإمام،
3: التأمين خلف الإمام والخشوع في الصلاة. ثم تحدثنا الآن عن الأذكار وفضل المكوث في المسجد. هذه المعاني العظيمة من استشعرها وكان قلبه معلق بالمساجد فهو في خير وإلى خير.
2: نعم. وجدد إيمانك
3: بصلاتك تسعد في حياتك.
0: إنما الإيمان نور في قلوب المؤمنين وهو تصديق وإذعان وتسليم نتيب.
1: جدد إيمانك مع صهيب المسماري وفتح كريم.
0: أو لفهم مستبين أو دليل أو لشيء خارج عنه معين.
4: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
0: يمو السرايا والشط ويلها.
4: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في التدبر في وجوه القرآن. نقرأ آيات من كتاب الله، نتوقف عند معانيها ونتدبر في تفاصيلها، لعل الله تبارك وتعالى أن يوقظ قلوبنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله.

رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.

0: صدق الله العظيم.
1: السادة الكرام، من تأمل هذه الآيات علم وجه الترابط بين بدئها وانتهائها في هذا الوجه العجيب من أوجه التدبر لكتاب الله تبارك وتعالى. بدأت الآية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: قل. قل ماذا تقول يا محمد؟ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فما يتعلق بالله فهو الحمد له، وما يتعلق بالرسل فشكرهم فيما قدموه لله تعالى في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعوتهم إلى الله من غير أن يأخذوا على ذلك أجر، فالدعاء لهم وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم جاء الاستفهام العجيب: أالله خير أما يشركون؟ الخطاب هاهنا لكل ابن آدم على العموم، وخصوصا أولئك الذين يعبدون من دون الله أوثانا لا تنفعهم ولا تضرهم. ومن يعبد غير الله على العموم، أالله خير؟ وها هنا أتوقف معك أيها المشاهد لي توقفا عند تلاوة أحكام لفظ أالله. أنا قرأتها بوجه من الوجوه تجوز في هذه الكلمة أالله، والوجه الثاني إبدال همزة الوصل حرف مد أالله. وهذا الحكم يسري في ست كلمات للقراء العشرة كلهم، ويزداد أبو عمرو وأبو جعفر بكلمة سابعة. فأما ست كلمات المتفق عليها في هذا الحكم وأن تقرأ بوجهين، وجه الإبدال ووجه التسهيل، الذكرين موضعان في الأنعام، وآلله موضعان، موضع في يونس وموضع في سورة النمل التي نحن فيها الآن، والآن موضعان في سورة يونس، الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وليس المقام مقام التطويل في أحكام التجويد، لكن أردت الإشارة إليها. من أراد أن يقرأ بالوجه الأفضل فهو المد الطويل الله خير أما يشركون، ومن أراد أن يقرأه بالتسهيل مع القصر فعله الله خير أما يشركون. قال الشيخ الإمام الشاطبي رحمه الله: وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا، فللكل يقصد القراء سبعة ذا أولى، ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا. الاستفهام ها هنا استفهام عجيب، رب العالمين يقول الله خير أما تشركون، أما يشركون قراءتان. ثم وصف الله نفسه بآلائه ونعمه وخلقه العظيم لعباده، أمن خلق السماوات، أي أتلك الأصنام خير أم من خلق السماوات وهو الله والأرض، وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، أي ذات جمال، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. تأمل معي رحمك الله هذا الوجه، وجه التدبر لآيات الله وآلائه ونعمه. الله يقول لعباده: ما كان لكم يا بني آدم أن تنبتوا شجرها فضلا عن ثمرها. أرأيت لو اجتمعت الأمم المتحدة مع الأمم المختلفة ليخلقوا وليصنعوا ورقة واحدة من شجرة واحدة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فكيف بالثمر؟ ما كان لكم. هذا الخطاب لبني آدم إلى يوم الدين، مهما تقدموا في التكنولوجيا والصناعة وصنعوا وملكوا وجمعوا ما يشاءون، لا يستطيعون أن ينبتوا الشجرة ولا الثمرة. أإله مع الله؟ الذي فعل هذا وخلق هذه وخلق هذا الخلق من الأشجار مما لا عد له ولا حصر، أمعه إله؟ والجواب لا إله إلا الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، جعل في وسط الأرض أنهارا، من شق الأنهار آلاف الكيلومترات، ومن أين أتيتم بتلك الآلات التي حفرت لكم؟ وأي دول تلك التي صنعت تلك الأنهار ثم أجرت المياه فيها؟ الله رب العالمين هو الذي شق الأنهار بآلاف الكيلومترات ثم أخرج الماء من صخور وجبال. أنا رأيت بنفسي منابع النيل في إثيوبيا، حجارات أحجار كبيرة ينفجر منها الماء انفجارا. لا إله إلا الله، منذ الأزل إلى يوم الدين بقدرته سبحانه جل جلاله، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي جبال، وجعل بين البحرين حاجزا. هذه كذلك آية عظيمة. الأنهار كلها تصب في البحر، والبحر مالح والأنهار عذب، جعل الله بينهما حاجزا لا يبغيان، حتى إن بعض الناس وقفوا في مكان التقاء النهر مع البحر، يأخذ غرفا من هنا من البحر فإذا هو مالح، وغرف ها هنا فإذا هو حلو، يخلط بينهما يختلطان، أما عند التقائهما فلا اختلاط بينهما. الذي فعل هذا أمعه إله آخر؟ الجواب لا إله إلا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ هذه صفته سبحانه، ما أحد اضطر فدعاه إلا استجاب له وكشف السوء وجعلنا بني آدم خلفاء الأرض. إله فعل هذا أمعه إله آخر؟ والجواب لا إله إلا الله. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا نشرا قراءات أربع وكلها تصب بمعنى واحد، ريح تسبق المطر والغيث للبشارة وللنشر بين العباد بين يدي رحمته، وسمى الغيث رحمة. نسأل الله أن يغيث عباده الذين أصابهم القحط والجدب في مشارق الأرض ومغاربها. أإله هذه صفته معه إله آخر؟ الجواب لا إله إلا الله. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، بدأ

قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وأتي بأي واحد من هؤلاء، قل لهم أنتم تصنعون الحديد؟ جوابهم لا، هم لا يصنعون الحديد، الذي صنع الحديد هو الله، والذي أنزله هو الله، وما زال ينزل كما قال بعض المختصين مع كل مطر يعني قسما من الحديد، وهكذا يعني لا ينتهي كرمه وإحسانه. من كان هذه صفته أمعه إله آخر؟ والجواب لا إله إلا الله. انتهت الآيات بقوله تعالى قل كما بدأت بقل في الأولى هاتوا برهانكم إن كان مع الله إله آخر فقد سمعتم البراهين التي سبقت إن كنتم صادقين ولستم بصادقين. الصادق من قال لا إله إلا الله، والكاذب من عبد سوى الله. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من المتدبرين لكلامه العظيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

السلام عليكم، يا أهلا بكم. في يوم من الأيام في جنوب أيرلندا لاحظ الأهالي إن الحيوانات بدأت تموت، مئات منها بتموت من غير سبب واضح، ماشية أبقار، عجول، بهائم، كلاب، قطط، كله يموت. وفي إنجلترا في مزرعة مونتجومري نفس الشيء، تبدأ الماشية تهزل، تفقد نص وزنها، وتعضم، تضعف، يقل محصولها من اللبن ثم ينقطع ويجف تماما، تبقى مش قادرة تقف، والحوامل منها تجهض، والأجنة تنزل مشوهة، ينزل الجنين بعين واحدة أو من غير عينين أو من غير رأس أو من غير شعر أو توائم ملتصقة أو عيوب خلقية. عملوا تحقيق كبير واسع يشوفوا إيه الحكاية بالضبط. أول ما فكروا قالوا ممكن يكون إهمال من اللي بيربوا، لكن دي ظاهرة عامة في أكتر من مزرعة، مش ممكن يبقى كلهم، وهم طبعا مزارعهم معروفة بمستواها، يعني انهم فجأة كلهم يبقوا مهملين في التربية. اتجهوا الى مسألة المية، تحليل المية، الاكل، التربة، ان يكون في مبيدات، مخلفات كيماوية، اعشاب سامة، او نوع من المرض الوبائي. جم كل الأخصائيين في كل هذه الفروع، اللي بيحلل التربة واللي بيشوف الأكل واللي بياخد لبن يحلله واللي ما فيش، مش لاقين حاجة. يعني موت والسبب مش واضح، في قاتل خفي سارح ومش شايفينه، لكن في إجماع منهم إن في سمة، سم كيماوي، في سم كيماوي بيشتغل، وهذا السم ممكن يكون موجود في التربة أو المية أو الأكل اللي بيأكلوه، وموجود بمقادير قليلة جدا، ما الأجهزة مش ممكن تدركها. احنا كنا في حلقة سابقة اتكلمنا عن سم اسمه الديوكسين، وإنه هو الرعب بتاع القرن العشرين، وإنه هو سم أقوى 1000 مرة من سم الأفعى ومن لسعة العقرب ومن السيانور. لكن في الحلقة قلنا إن حوادث انتشار هذا السم كان نتيجة انفجار مصانع مبيدات أو الحرب الأمريكية على فيتنام، وإزاي الطائرات أسقطت 11 مليون جالون من إيجنت أورنج اللي هو فيه 245 تي، اللي هو فيه شوائب من الديوكسين. المرة دي مفيش حاجة من دي، مفيش مصنع مبيدات انفجر، ولا طيارات بترش، ولا حتى بيستعملوا المبيد الأعشاب المتهم اللي هو 245 تي. ثم أهم حاجة إنهم المعامل ملاقتش ديوكسين، المعامل ملاقتش ديوكسين، يبقى إيه القاتل الخفي؟ وإيه المادة العجيبة السم اللي سارح ده؟ ابتدى الكلام يحصل عن أفران حرق القمامة، أفران حرق المخلفات، وابتدوا يقولوا إن المخلفات وخاصة أنواع معينة من المخلفات اللي هي دلوقتي موجودة كتير، أكياس بلاستيك، اسطوانات، شرايط تسجيل، شرايط فيديو، ورق حائط، ورق تواليت، خرايط، كل دي مواد بلاستيكية. إذا حرقنا المواد البلاستيكية، خاصة في وجود آثار من ملح الطعام، وده ممكن يبقى موجود في الزبالة مش مشكلة، وحرقناها وكان درجة حرارة الحرق في الفرن أقل من 800،
سنتجريد بيطلع ديوكسينات. وبيقولوا أكثر من كده إن بيطلع أيضا غاز كلوريد الهيدروجين اللي هو يعمل سحب حمضية وأمطار حمضية. هي المشكلة إنهم مش لاقيين ديوكسين وما فيش أي أثر لأمطار حمضية، مش قادرين يحطوا إيدهم على حاجة. طبعا في الكلام عن الديوكسين قلنا إن في 70 نوع من الديوكسينات، بعض هذه الأنواع أشد سمية من الآخر 100,000 مرة، وفي نفس الوقت تأثيرها بكميات قليلة جدا، واحد على مليون مش عارف إيه، والمليون واحد على مليون من الجرام ده الأجهزة ما بتدركوش. الحكاية ساحت، مش قادرين يحطوا إيدهم على حاجة. وبعدين حتى لو اتهمنا الديوكسين فإحنا مش لاقين ديوكسين. كل ما في الأمر أنهم فتحوا باب جديد اسمه أفران حرق القمامة، وما يمكن أن ينتج من حرق أنواع معينة من المخلفات اللي هي المخلفات البلاستيكية دي. وبعدين فجأة جاءت الأخبار بأن مزرعة جون هامرهان، دي مزرعة أخرى برضو فيها أيرلندا، برضو نفس الظاهرة ونفس الشيء، اللي هي بتموت المواشي بالمئات كل يوم، 130-140 يموتوا، والقطط الأليفة والكلاب نبص نلاقي الكلب اللي ما يموتش يقع شعره ويبقى هزيل ويبقى يفاقد القوة والقدرة ونايم باستمرار في الأرض. وأيضا الحيوانات اللي هي حوامل بتجهض وينزل الأجنة مشوهة وينزل الجنين بينزف من عينيه أو ينزل من غير مفاصل أو ينزل الحوافر بتاعته مقلوبة لفوق، حاجات غريبة. لكن المرة دي مش بس الحيوانات والمواشي والحيوانات الأليفة والقطط والكلاب، لكن البني أدمين كمان. في مزرعة هامرهان الأهالي كلهم ابتدوا يشتكوا من نوع من الضعف والهزال، وأنهم يصحوا الصبح مش قادرين يقوموا، مصدعين، أوجاع في المفاصل، وبعدين دوخة ورغبة في القيء وأنواع من الطفح تظهر عليهم، وبعدين مش عارفين إيه الحكاية بالضبط. ومش بس الناس، النباتات كمان. لوحظ أن النباتات ابتدت تذبل وتموت. فالمرة دي الظاهرة شاملة، شملت الحيوان والإنسان والنبات كله. 200 رأس من الماشية ماتوا في أيام قليلة. جون هامرهان رفع قضية على شركة شاربندوم لأن لها في المنطقة فرن حرق نفايات، وقال في التهمة إن هذا الفرن درجة حرارته أقل من 800، اللي هي الدرجة الشرط المهم ده الضروري في إن أفران حرق القمامة، درجة الحرارة تكون على ما بين 800 وبين 1200. وقال إن أيضا المدخلة قصيرة أقل من المواصفات المطلوبة، وبالتالي بيطلع الدخان ويتكثف على المزروعات. وقال إن ظاهرة الموت والظاهرة المرضية شملت كل الكائنات، إنسان وحيوان ونبات. القضية جرجرت شهور وجابوا خبرة وقاسهم وعملوا محللهم، والنتيجة إن القاضي قعد يوم الحكم وحكم بالبراءة. قال والله إحنا ما فيش أولا أدلة على الارتباط بين الفرن الموجود وبين ده، ارتباط اتفاقي، ما اتفاق مجرد صدفة واتفاق يعني. نمرة 2 إن إيه، مفيش المعامل لم تعصر على أي أثر لسم، سواء كان في لبن الحيوانات أو في أجسامها أو في النباتات أو في الحشائش أو في المية أو في أي حاجة أو في الأكل، فمفيش دليل وما يقدرش نحكم في قضية ليس فيها دليل. كانت طبعا
صدمة كبيرة للأهالي وخاصة لأصحاب المزارع. وجون هامرها نفسه كان بلغت خسائره أكثر من 1,000,000 جنيه استرليني، وما عادش قدامه أي حل إلا أنه يترك المنطقة هو وعيلته ويبيع ممتلكاته ويسيب البلد. الأطباء نصحوا فعلا الأهالي بأنهم يتركوا المنطقة كلها، وكانت النتيجة أنهم الناس باعوا بيوتهم بتراب الفلوس. وجون هامرهان كان بيبكي، وكتبت الصحف عن الرعب والموت الذي يتسلل في منطقة مزارع هامرهان. وأصبح في علامة استفهام كبيرة قوي، إيه الحكاية بالضبط؟ هل في سموم غير معروفة؟ وبتطلع منين؟ وإزاي نكتشفها؟ في السويد ابتدوا يفكروا يسحبوا الرخص من أفران حرق القمامة، ويحطوا بعد كده شروط ومواصفات دقيقة جدا وصارمة، من حيث طول المدخنة إنها تكون عالية جدا عشان يطلع الدخان يتبدد في طبقات الجو العالية، في طبقات الجو العالية. وفي نفس الوقت يبقى فيه تفتيش على هذه الأفران من حيث درجة حرارة الفرن إن هو تكون ما بين 800 و1,200، وعدة مواصفات صارمة ودقيقة. لكن إلى الآن ما زالت حيوانات هامرهان بتموت. طلعت نظرية بتقول إن في مخلفات متطايرة من نوع البرومين والطلوين. هذه المخلفات بتخش ياخدها الإنسان والحيوان بالتنفس، لكن لأنها متطايرة فبعد كده تيجي تحلل الدم أو البول ما تلاقيش. علوم التوكسيكولوجي أو علوم السموم حائرة في هذا القاتل هيكون مين وإيه هي المادة المجهولة. في الشهر الأخير مات 37 من المواشي في مزرعة مونتجومري، والموت مستمر، والسم الكيماوي ما زال مجهولا. ونشوف الفيلم العجيب. دي احنا قلنا في جنوب أيرلندا ظاهرة موت الحيوانات بكافة أنواعها. أصبح الصبح يلاقوا حيوانات من كل نوع، مواشي، عقول، بهايم، حمير، كله بيموت من غير أسباب واضحة، وفي الوقت اللي فيه عناية كاملة جدا، ويعني بيأكلهم كويس وفي إشراف من أخصائيين على تربية هذه الحيوانات. لكن الموت مستمر. وبعدين في حالة ثانية في إنجلترا، في مونتجومري، دي مزرعة مونتجومري في إنجلترا، نفس الشيء. يلاحظوا أن بالرغم أن المواشي بتاكل كويس، إلا أن تبتدي تهزل وتفقد وزنها، والعجل يبقى معظم، تحط إصبعك فيه يروح لغاية العظم، وبعدين تحس ان العضلات نفسها العضلات مهزولة خالص. اللبن يقل، وبعدين تجف الضروع وينقطع اللبن، الحيوانات تقع في الأرض وما تقدرش تقوم. يعني ده ويضطر صاحب المزرعة ده مونتجومري انه يضربها بالرصاص كنوع من الشفقة، لأن ما فيش حل. هتكون نتيجة كل يوم يضرب له 10-12 عجل بالرصاص. بعدين الحوامل تجهض والأجنة تنزل مشوهة، ينزل الواحد أعمى، جنين أعمى، وينزل من غير شعر، وينزل مشوه.
المفاصل شوفوا مشوهة، اتجهوا نحو المية، حللوا المية ما لقوش حاجة. الناس من خوفهم بدل ما يستعملوا مية الترع بقى ويستعملوا مية الحنفية، لكن ما فيش فايدة، نفس الشيء برضو. استعملوا مية الأبار، نفس الشيء برضو. الأخصائي بيقول احنا في العادة الأول بنشوف، جايز يكون مسألة نوع من الإهمال في التربية، لكن طبعا مش معقول كل المزارع هتبقى في وقت واحد المشرفين مهملين، لأن الملاحظ بالعكس اللي حاصل إن بيقدموا لهم أكل في أوقات مظبوطة وشرف تام وكل حاجة. جايز تكون ماشية بتاكل أنواع من عشب السام زي زهور الرجورت اللي شفناها دي، لكن ما حصلش. مسألة مخلفات أو رش سام أو حاجة في التربة، نقص معين في التربة أو عناصر سامة في التربة، عملنا التحليلات وما فيش حاجة، ما لقيناش حاجة. الظاهرة إن بيتولد الحاجات بالشكل ده لها الحوافر مقلوبة والعينين عامية، دليل على إن في سم كيماوي. أخذنا اللبن وحللناه على أمل إن احنا نعصر على هذا السم الكيماوي، ما لقيناش. ده سم الديوكسين اللي حكينا عنه في حلقة سابقة، لكن في الواقع قلنا إنه بيجي نتيجة ظروف معينة اللي هي انفجار مصانع مبيدات أو طيارات بترش في حرب فيتنام إلى آخره. ده ما حصلش هنا خالص، ما فيش مصنع مبيد انفجر ولا فيه طيارات زي أيام فيتنام كانت بترش بهذا الكم 11 مليون جالون على الغابات، ما فيش الكلام ده حصل. طب يبقى الديوكسين ده جه منين؟ دي فيتنام بعد ما اترشت، او مثلا في مصانع سيفيسو اللي هي حصل فيها الانفجارات في ايطاليا وعملت كل ال فاتجهوا بقى لحاجه جديده خالص اسمها افران حرق القمامه او افران حرق المخلفات. وبيقولوا دلوقتي ان نتيجه انواع جديده من المخلفات اللي هي المخلفات البلاستيكيه زي الكراريس والورق والكتب والشرايط والورق الحيطان وورق التواليت والاسطوانات وشرايط التسجيل والكاسيت والحاجات دي، لما بتتحرق تحت درجه 800 بيطلع ديوكسين، بيطلع انواع من الديوكسين المختلفه. وفي حالة وجود ملح طعام ممكن يطلع أيضا كلوريد هيدروجين في طبقات الجو العليا ويعمل سحب حمضية وبعدين ينزل أمطار حمضية سامة. الواقع إن المعامل ما لقتش، لا لقت ديوكسين ولا لقت أمطار حمضية، وما زال اللغز قائم. أفران حرق القمامة في إنجلترا كتيرة جدا، كل شوية تلاقي فرن لحرق القمامة، والقمامة طبعا تشمل كل الحاجات اللي حكينا عليها دي وزيادة. هل ممكن ان في نوع سم بيموت بكميات ضئيلة جدا لدرجة ان المعامل ما تقدرش تكتشفها؟ والله ممكن، كل شيء جايز. كل أخصائيين التوكسيكولوجي أو علوم السموم بيشتغلوا بآخر جهد مش قادرين يوصلوا إلى هذا السم المجهول. والتهمة ما زالت علامة استفهام، إيه اللي بيحصل؟ إيه السم الموجود في الجو واللي عمال يموت المواشي؟ ده جون هامر هان له مزرعة في أيرلندا، مزرعة مشهورة جدا بأنها مزرعة نموذجية، وكان دايما يقولها صحفيين من كل حتة واخدوا أحاديث والتلفزيون وكده، مزرعة نموذجية. فجأة أصيبت بهذه الضربة المجهولة وابتدى يحصل الموت اللي حكينا عنه. اللي شايفينها دي المدخنة القصيرة بتاعة أفران الشاربندوم اللي هو تصور إن هي السبب.
مئات من المواشي كل يوم ميتة في المزرعة، نفس الحكاية إنها تهزل وتضعف وتفقد نص وزنها، اللبن يجف في ذراعها، تقدرش تقوم، الحوامل تجهض والأجنة تنزل مشوهة، ينزل الجنين بينزف من عينيه. شوفوا الكلاب جرالها إيه، شوفوا الهزال وسقوط الشعر، شكل الكلب نفسه يعني يدل على إنه مريض. لكن الحكاية ما توقفتش عند الكلاب، شوف شكله بؤس. الناس نفسهم في المنطقة ابتدوا يشعروا بأعراض غامضة، يجي الواحد منهم يصحى صوت مش قادر يقوم، صداع وأوجاع في المفاصل، وأيضا يحس الواحد منهم بالدوخة ورغبة في القيء وآلام في الصدر والبطن وأنواع من الطفح. دي شكوى الأهالي، ما بقتش الحكاية مسألة مواشي بس، لا ده بقى اتعدى الأمر إلى الحيوان والإنسان كمان. دي اللي هي الأفران، حرق القمامة في مصانع الشربندوم اللي هي متهمة بأنها هي اللي بتنصر هذا السم المجهول. وجون هامر هان رفع قضية وطلب التحقيق في أمر هذه الأفران، وقال إن المدخنة قصيرة وما فيهاش الفلاتر المطلوبة، وعشان كده الدخان بيترسب على المزروعات، وأيضا ما فيش ضبط لدرجة الحرارة في الفرن، وإنه الفرن بدرجة الحرارة بتبقى أقل من 800. النباتات أيضا ابتدت تذبل وتموت، وابتدت يبقى فيها ظواهر مرضية ما كانتش موجودة قبل كده. ده النباتات جابوا أخصائيين في علم البوتاني برضو عشان دراسة أمراض النبات اللي حصلت. الموت مستمر والقاتل الخفي محدش قادر يقبض عليه. زي ما قلنا مزرعة همرهان دي مزرعة نموذجية وفيها يعني أعلى مستوى من إشراف على التربية. القضية وصلت المحكمة، والقاضي بعد ما يعني شاف تقريرات الخبراء من كل نوع قال والله أنا مش شايف أي دليل، وما فيش ارتباط مؤكد بين الفرن الموجود وبين اللي بيحصل، وأنا أحكم بالبراءة. طبعا كانت صدمة كبيرة للناس، واللي حصل إن الدكاترة يعني نصحوا الناس بأنهم يسيبوا بيوتهم ويهاجروا. شوفوا البيوت الجميلة دي، هامر هان كان بيبكي بالدموع هو بيحكي للصحف اللي حصل وإيه الموت المجهول اللي بيجتاح المزارع بتاعته، وأصبح يعني الرأي العام مصار كله في القضية الغريبة دي، إيه اللي حصل بالضبط، وهل فيه في الجو اللي احنا عايشين فيه سموم المعامل مش قادرة تدركها. اتكلموا تاني عن الديوكسين، لكن للأسف المعامل ما قدرتش تكشف أي أثر من أثار الديوكسين. حللوا اللبن مفيش أثر للديوكسين. الأفران القمامة لسه شغالة، الفرن بتاع شارب أند دوم، وكسبوا القضية، والحيوانات لسه بتموت، والناس عندها هذه الظواهر المرضية، حتى النبات أيضا هو الآخر يموت. في مزارع مونتجومري
ما زال الموت مستمر.

علماء وأخصائيين البيئة كلهم عمالين يعملوا مؤتمرات ودراسات ويجيبوا خبرة ويحللهم عشان يعرفوا إيه اللي حصل بالظبط. محاولة طلب الاستئناف في القضية ما ينفعش، ورغم إن شرب أندوم نفسه المصانع اعترفت بأن كان في نسبة كلوريد هيدروجين 4 أضعاف المعتاد، إلا أن كلوريد الهيدروجين ما بيعملش الآثار المرضية اللي قلناها دي، هو يعمل فقط أمطار حمضية وما كانش فيه أمطار حمضية. الحاجة التانية أن الأجهزة الموجودة أجهزة عاجزة، يعني زالت بدائية بالنسبة لأنها تكتشف مثلا 1 على مليون من جرام من مادة سامة، هي ممكن تكتشف لغاية مثلا 1 على 1000 من الجرام، 1 على 10,000 من الجرام، إنما لما يبقى الكميات ضئيلة جدا ما تكتشفهاش. وفي نفس الوقت إذا كان في سم، هذا السم بيقتل بكميات ضئيلة جدا، يعني 1 على مليون من الجرام، فيبقى سم رهيب، يبقى فظيع، يبقى إيه حكايته؟ يعني هو يكون هو إيه يعني؟ اتكلموا عن مواد الطيارة زي البرومين والتولوين، وقالوا ان هي المواد دي بتتطاير من وما بتقعدش في الدم والبول وقت طويل، وعلى ما يروح المريض للمعمل ويشوف يكون البول ما فيهوش حاجة والدم ما فيهوش حاجة، فممكن تكون هذه المواد المتطايرة وان المعمل ما بيلاقيش لها أثر. كل شيء جايز، لكن ما فيش اي يعني نتيجه ايجابيه، ان المعمل مش قادر يحط ايده على حاجه. والموت مستمر، شوفوا

شغلانة، شيء مرعب فعلا. شيء غريب. في حدث في اليابان شيء مشابه. صحي الناس في يوم لقوا البحر متغطي بالأسماك الطافية الميتة كلها، الأسماك والمحار والكابوريا والجمبري والسيبيا والأناديل كله ميت. قامت الصحافة قيامتها وطلبوا التحقيق، واتضح ان في مصنع على الشط، هذا المصنع بيرمي مخلفاته في المية مباشرة، ومخلفات دي فيها زيبق وكادميوم ورصاص، وهي كانت السبب الحقيقي في هذا الموت لكل الكائنات البحرية. الحادثة الثانية في مستشفى أرياف، في قاعات الفشل الكلوي اللي بيستعملوا فيها أكياس الكلى الصناعية عشان الغسيل، ابتدى يظهر في المرضى كلهم حالات عصبية وجنون، جنون عام. وبعدين اتضح، ان اجهزه فلتره الميه عطلانه، اللي هي ووتر تريتمنت سيستم بتاع القاع عطلان، والنتيجه ان الدكتور بياخد الميه من الحنفيه راسا ويستعملها في الغسيل الكلوي. ومعروف ان الميه فيها الومنيوم، الالومنيوم هو اللي سبب كل الحالات العصبيه اللي انتهت بحاله الجنون اللي موجوده في كل المرضى. الحادثة الثالثة بقى احنا عايشين فيها وبنشوفها كل يوم في بلادنا المكتظة والمختنقة بالزحام والمليئة باختناقات المرور والعوادم والدخان الأسود اللي بيطلع مليان أول أكسيد كربون وثاني أكسيد كربون ومخلفات للزيوت وبترول غير محترق. الحالة العامة اللي الواحد بيلاحظها في الناس هي حالة أنا بسميها حالة من التولة، تولة وتوهان وتبلد وعدم تركيز. تكلم الواحد تلاقيه متول مبرشم ما بيجمعش، تكلمه يقول لك ها بتقول ايه، انت قلت حاجة طبعا صوتك شوية اصلي انت لا معرفش انت شفتك قبل كده، انت مين، حاجات كده. ويمكن تحصل جريمة في وسط الشارع ويتقتل قتيل، والكل ما تقول كده ومبلم في حالة نصف غيبوبة كده، بعد دقايق يفوق تلاقي واحد يقول لك وايه حصل، انت سمعت الطرقعه دي بوم ولا رصاص ولا ايه، مات، مين اللي مات، ازاي يكون الراجل اللي قتل ده مش بس ركب اتوبيس وجري ومشي على رجليه كده على الكورنيش وروح ما حدش لا فكر يروح يجري على بوليس النجده ولا يتصرف تصرف سريع، لان في حاله توله وتوهان. الحالة دي حالة مرضية ما هيش طبيعية يعني. وأنا أعتقد إن في أكتر من سبب بيخلق هذه الحالة. أولا الدخان الأطران الأسود اللي طالع من وراء العربيات ده هو بكميات كبيرة في اختناقات المرور، بالإضافة إلى كونه بيحتوي على الرصاص وعلى مخلفات بترولية، لكن بيحتوي على بالذات أول أكسيد الكربون. أول أكسيد الكربون بكميات كبيرة، بالذات أول أكسيد الكربون ده هو مادة الكرات الحمراء في الدم تحبها بشغف وتفضل أول أكسيد الكربون على الأكسجين، لما تلاقي أول أكسيد الكربون تروح تتحد معاه على طول. والنتيجة إن الدم نفسه يصاب بإن ربعه أو نصه يبقى معطل، لأنه بيتحد بأول أكسيد الكربون يعمل كربوكسي هيموجلوبين

ودي ماده ما بتنفعش في التنفس، والنتيجه ان نص الدم يبقى معطل، اكن الواحد ماشي بنص الطاقه بتاعته. طبعا بالاضافه الى طبق الفول المتين الصبح، وبالاضافه الى امراض طفيليه زي البلهارسيا والانكلوستوما والاسكاريس وفقر الدم وسوء التغذيه والهم الازلي، وبالاضافه الى ايضا حالات من الطرش. اكثر الناس دلوقتي بيجي لها نوع من الصمم او ضعف السمع او الطرش المبكر، وسبب هذا الطرش المبكر هي المزعجات والتلوث الضوضائي والكلكسات اللي بتخرق الودن طول الوقت والديسكو، وايضا المكبرات الصوت ماركة قعر الحلة اللي تلاقيها متعلقة في الموالد والحاجات دي، وتتفتح على الآخر في الأفراح والمياتم وسرادقات الانتخابات، وطبعا إزعاج طول الليل وطول النهار وأصوات، يعني بتكون النتيجة إن العصب السمعي نفسه يتلف. فبيجي للناس نوع من ضعف السمع المبكر وطرش مبكر، ولو قاسوا كل الناس في القاهرة سمعوهم هيطلع منهم على الأقل 50% عندهم ضعف السمع. طبعا لما تحط الحاجات دي كلها مع بعضها بتكون النتيجة ايه؟ انسان اطرش فاقد القدرة على التركيز والتجميع وفي حالة تولة ونصف غيبوبة وماشي بنص طاقته وهمدان ومش داري باللي حواليه، مش عارف هو ماشي ولا قاعد ولا واقف وهو رايح فين وجاي منين. بتحس بالحكاية دي لما تيجي تركب الطيارة وتنزل أوروبا، فجأة تلاقي مشهد مختلف، تلاقي الناس في حالة انتباه وحركة سريعة والناس بتجري تجري تجري تجري، لقاء الحياة سريع، أكنك فجأة بتدور فيلم بسرعة وتبقى مندهش إيده. العكس يحصل بقى ولما تركب الطيارة وانت راجع، أول ما تنزل في بلاد الشرق السعيد بتاعنا دي هتبص تلاقي الناس مدلدلين كده دماغهم وبتاع وشهم كالح وأصفر وفي حالة التولة والتبلد والتوهان اللي احنا قلنا عليها دي، وكل شيء ماشي ببطء أكن فيلم بطيء ابتدى يدور. أنا بقول إن دي حالة تسمم، ما هيش ما تبصلهاش على إنها يعني مجرد إن احنا كسالة أو بتاع، لا ده هي الحكاية أكتر من كده، يعني كل دي حكاية فساد بيئة. أنا بسمي ده فساد بيئة، فساد عام بقى، يعني مش مسألة مية وأكل وهواء وبتاع، لكن فساد عام بيضاف إليه كمان مسألة الأمراض الطفيلية، فيبقى كمان تسمم من جوه، يعني السم بيجينا من بره من المية والهواء والأكل، وأيضا بيجينا من جوه من جوه بطننا بالديدان الموجودة، وزي ما حكينا في الأسكارس يعني 40% عندهم أسكارس، وفي الفلاحين 100% في بطن الفلاح الواحد ما بين 50 ل100 دودة، يعني شيء رهيب. والبلهارسيا تكاد تكون في بعض المناطق متوطنة توطن كامل، وكل الفلاحين مرضى بالبلهارسيا، ومهما ياخدوا قراص بينزلوا الترع تاني فما فيش فايدة. وبعدين نتيجة كده بيبقى فيه زي ما قلت فساد بيئة شامل، يعني مش بس في أكلك وشربك وتنفسك والهواء اللي انت ساكن فيه وأيضا، لكن في غير كده كمان فساد جوه بطنك وفساد صحي وفساد اجتماعي، كله كله مع بعض بيعمل وينتج في النهاية هذا الكائن الأطرش اللي هو كل واحد يقولك انت بتقول لي انت مين بالشكل الحالات الغريبة دي. الناس الراجل المتهول المبرشم، تحس ده ظاهرة موجودة دلوقتي، الشخص المتهول المبرشم اللي تقعد تقول له مرتين ثلاثة عشان يفهم وعشان يجمع، وده بينعكس في النهاية على الانتاج، لان اللي بالشكل ده ما فيش امل ان هو يدينا انتاج ينافس انتاج الراجل الاوروبي او العامل في اليابان او اللي في امريكا او الى اخره. طبعا
الفيلم دلوقتي لفت نظرنا إلى إن في سموم مجهولة غير السموم اللي موجودة في قائمة التوكسيكولوجي والدايوكسين اللي قالوا إن في 70 نوع مش عارفين إلا أنواع قليلة منه، وبيقولوا إن بعض أنواعه ممكن تبقى أشد سمية من أنواع أخرى بفرق 1000 مرة، لكن المعامل ما تقدرش تدركها ولا تكتشفها. وبعدين ممكن يكون حكاية مش دايوكسين لكن حكاية مخلقات كيماوية أخرى بتطلع من أفران حرق المخلفات. هذه المخلقات الكيماوية اللي بتطلع من الأفران وبتطلع مع الدخان بتطلع بكميات ضئيلة جدا وتختلط بالأكل والشرب بشكل مش ممكن أي معمل يكتشفه، وسميتها من الفظاعة ومن الشدة بحيث إن هي كميات ضئيلة جدا جدا جدا ما تبانش في المعامل ممكن تعمل اللي احنا شفناه، هذا الموت بالمئات. فإحنا مقبلين دلوقتي على مرحلة جديدة فعلا اسمها مرحلة فساد البيئة، وأعتقد إن احنا في الشرق السعيد بتاعنا معرضين لها 1000 مرة أكثر من أوروبا وأمريكا واليابان، لأن هناك في يقظة وفي تتبع وفي معامل عمالة تعمل حصر لكل شيء وتحاول تحط إيدها على كل سم جديد يطلع. إحنا هنا للأسف القضية متشعبة، وبعدين مش بس حكاية تلوث كيماوي، لا في تلوث ضوضائي، وبعدين في تلوث جوه البطن نتيجة أمراض متوطنة وأمراض طفيلية. ف يعني إحنا المفروض هنخوض معارك كبيرة قوي عشان نوصل إلى إن إحنا نحسن البيئة بتاعتنا ونطلع سلالة أو جيل يعني أفضل من هذا الجيل اللي هو أنا بوصفه إنه جيل مبرشم متول نصف حي نصف ميت عايش في نصف غيبوبة. والأمل كبير في إن إحنا نقدر نغير هذا المناخ. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.

0: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. كنا قد فرغنا وبحول الله عز وجل وقوته من منزلة الخوف من الله عز وجل، وثنى صاحب المنازل بمنزلة تشبه منزلة الخوف، وهي منزلة الإشفاق. وفائدة مدارج السالكين أن العلامة ابن القيم يحاول أن يجعل للمنازل مقدمات، ثم هو يشرح كلام المصنف رحمهم الله جميعا. فبدأ ابن القيم أو قدم لمنزلة الإشفاق بآية، والتي هي قوله سبحانه وتعالى: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، ليدلل على أنها صفة من صفات أهل الإيمان. وقوله تعالى عن أهل الجنة أنهم كانوا في الدنيا مشفقين، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. فلا شك أن الإشفاق هو يشبه الخوف، لكن الفرق بين الخوف وبين الإشفاق أن الإشفاق رقة الخوف، أو خوف معه رحمة من الخائف على المخوف عليه، وكأن الإشفاق يتعلق بالآخر. الخوف أنت تخاف لنفسك، ولكن تشفق على من؟ تشفق على من؟ على الآخرين، أو يمكن أن تخاف عليهم، لكن الآخرون أو الأغيار، يعني الغير الذي تخاف عليه، ليس بعيدا منك لتتعبد ربك بعبودية الإشفاق. هم من نفسك، بمعنى كيف من نفسك؟ أنت تخاف من الآخرة، من النار، تخاف من الخزي والهوان، تخاف من غضب الجبار سبحانه، تشفق على عملك أن يحبط، تشفق على إيمانك أن يتبدل. فالإشفاق خوف، لكنه مقرون بشنو؟ برحمة. ابن القيم رحمه الله يقول: فنسبة الإشفاق إلى الخوف كنسبة الرأفة إلى الرحمة. الآية يقول: إنا كنا في أهلنا مشفقين، يعني بنشفق على أهلنا، بنديهم وبنناولهم، دم الآية. التفسير: كنا في أهلنا مشفقين، أي على غير طمأنينة وعلى خوف من أن لا يتقبل الله منا. الإشفاق هو رقة الخوف، وأن تخاف على الشيء برحمة، لكن الشيء الذي تخاف منه متعلق بنفسك. فمثلا أنت تشفق على عملك أن لا يقبل، تشفق بعد ما تعمل العمل الصالح، تشفق أن لا يقبل شنو؟ هذا العمل. وتشفق على الإيمان أن يسلم، عرفته؟ وتشفق على القلب أن يتبدل حاله. هذا هو شنو؟ هذا هو الإشفاق. نسبته إلى الخوف كنسبة الرأفة إلى شنو؟ إلى الرحمة. ليه؟ الرأفة أرق الرحمة وألطفها، يعني الرحمة درجة، لكن في درجة أجل من شنو؟ من الرحمة ليش الرأفة، وجمع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وجمع ذلك لله ربنا رؤوف، الرؤوف هو الله عز وجل صح، والرحيم هو شنو؟ هو الله. لكن الرؤوف الرأفة ألطف الرحمة وأرقها، والإشفاق ألطف الخوف وشنو وأرقه. يعني هذه مقدمة للتفريق بين الخوف وبين شنو وبين الإشفاق. والإشفاق معناها ضرب من ضروب الخوف، يعني الإشفاق خوف بالنسبة. شو قال شنو؟ إنا كنا قبل في أهلنا، لما كنا مع أهلنا يعني مش من الدول، في أهلنا مشفقين. وإلا لما عدي ذلك بحرف الجر فيه، لو كان الإشفاق المعني هو إعطاؤهم لعودي بحرف الجر على، كحرف شنو؟ إنا كنا قبل على أهلنا، عاد على بمعناها يتعدى إلى الآخر، لكن في لا يتعدى إلى الآخر. إنا كنا في أهلنا أي لما كنا أحياء بين أهلنا كنا على شفقة وعلى خوف وعلى وجل. إنا كنا في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا وعاملهم بنيتهم ما أشفقوا منه أمنهم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. يقول صاحب المنازل: الإشفاق دوام الحذر مقرونا بالترحم. وهذا واضح شرحناه، دوام الحذر تكون خائف لكن شنو مقرون بشنو؟ بالترحم. يعني مثلا عشان أديك الفرق الواضح بين الخوف وبين الإشفاق، أنت بتخاف من النار اللي رقبتك كلها، من نفسك عندك إيمان، عندك قلب، عندك عمل، بتخاف على عملك أن شنو؟ أن يكون حابطا وأن لا يقبل. هذا الخوف يسمى شنو؟ يسمى شنو؟ إشفاق. هذا الخوف على العمل يسمى شنو؟ إشفاق. فكأنه دوام الحذر مقرون بالترحم. ترحم من أنت في الإشفاق؟ ترحم نفسك وترحم عملك، هي أشياء ليست خارجة عنك، يعني ما خارجة منك صح، إنما هي أشياء شنو في دواخلك، يعني كما سوف يعني عليك. يقول الهروي وهو على ثلاث درجات الإشفاق: الأولى إشفاق على النفس أن تجمح إلى العناد. طيب إشفاق على النفس، هنا عدي الإشفاق بشنو؟ بعلى، عدي الإشفاق بعلى. إشفاق على شنو؟ على نفس، معناه تعدى إلى نفسك. لكن مما تشفق على نفسك؟ مما تشفق على نفسك؟ تشفق على نفسك من أن تجمح. وشوف الألفاظ عجيبة، تجمح، الجموح يناسب النفس، الجموح يناسب شنو؟ يناسب النفس، بمعنى النفس أصلا من طبيعتها مش رائبة إلى الراحة، الجمحان اللي هو التوثب، يعني النفس بتنط نحو الشدة، بتجري عليه جري يعني إلى العناد. وهذا قول الله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود. كنود يعني شنو؟ جاحد. الكنود هو شنو؟ الجاحد. لا ما بقول لك أصل الله داني وما وقدر ما يكون عنده، يقول لك أحوالنا تعبانين والسوق والأمور، والله يعني أحوالنا أمور ماشية كويس، وكل يوم يجيب في الحلوان يشتري الباسطة. إن الإنسان لربه لكنود، لكنود يعني جاحد ومعاند، النفس جامحة. ولذلك جاءت الآية: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن شنو، كأنه لجام، لأن النفس جامحة. فهو يقول إشفاق على النفس أن تجمح. من أين أتى إشفاق على النفس؟ لأن العناد والهوى قريب إلى النفس. كيف يا إخوان؟ أولا ينبغي أن تعلم شيء، قولك دائما الهوى والشهوة قريبة من النفس، لا تحتاج إلى وصية. يعني أنت لا توصي أحد بأن ينام، ما بتقول لزور شنو نوم، لكنك توصيه أن يستيقظ للفجر، هذا صعب. أما أن ينام ساعة الفجر هذا لا يحتاج إلى شنو، يحتاج إلى وصية، لأنه جزء من تكوين النفس ومن نسيجها ومن طبعها، هي ميالة إلى الدعاء وميالة إلى الراحة. كويس؟ أنت لا تقول لأحد، لا تنظر إلى النساء، أنت أنظر إلى النساء، تقول أنظر إلى النساء، تقول شنو؟ لا تنظر، لا تقول أنظر ليه؟ لأنه هو كما قلت له هو براه قاعد يعني براه في عين. كويس؟ جاني واحد قال لي والله يا شيخ أنا بكون سريع عريض، والله قال لي أذكر الله أستغفر الله سبحان الله وعلي، قال لي بجاي كده مسؤول تجي ماشي أستغفر الله، قلت أنا أستغفر الله، تاني تجي واحدة قدامي معي لا كويس تاني أقول أستغفر الله سبحان الله، أكون بسبح وقال لي بعي ما قادر. هذه نفسي ماذا؟ جامحة جامحة. سئل الجنيد رحمه الله كيف أمنع نفسي من النظر، قال أن تعلم أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى المرأة. يعني أنت قلبت عين الله شنو يطلع عليك ورأك أين تذهب منه؟ كويس؟ ثم الإعفاف والتزوج. كويس؟ المرأة إذا خرجت استصرفها الشيطان. كويس؟ فإذا هذا الحديث، فإذا وقع في نفس أحدكم شيء فليأتي شنو؟ فإن ذلك أسكن له. كويس؟ إتيان الزوج الحلال والتزوج، مش كده قال فإنه أغض للبصر. الزواج قال كده، قال يا معشر الشباب استطاع منكم الباءة شنو؟ فلتزوج فإنه أغض لشنو؟ للبصر. وهذا ما في شك، لكن في ناس بعد متزوجين برضو بعينه. فنقول أيها الأحبة النفس جامعة، فهو يشفق على نفسه أن تجمع، لأن النفس قريبة من الجموع، لأن ذلك من طبعها. شوف إذا تتأمل هذه القاعدة، تأمل قوله صلى الله عليه وسلم إن الجنة حفت بالمكاره وإن النار حفت بشنو؟ شوف الشهوات دي، معنى أي شيء بودي النار هو قريب إلى شنو؟ إلى النفس. ولأن شيء قريب هو يشفق على نفسه أن تنحرف. يا أخوان هذا يدل على أن الانحراف قريب، هذا معنى الكلام. يعني لا تأمن على نفسك الفتنة، إن الحية لا تؤمن عليه الفتنة، هذا معنى الكلام. تشفق على نفسك أن تنحرف. طيب قال شنو؟ أي ابن القيم يشرح هذا الكلام، أن تسرع وتذهب إلى طريق الهوى والعصيان، أن تذهب إلى طريق الهوى وشنو؟ والعصيان، وهذا قريب من النفس. ولذلك هنا تأتي قيمة المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هنا تأتي قيمة المجاهدة، طالما أن النفس قريبة من الطغيان، قريبة من الإنحراف. يا أخوانا مش أي شخص، مش يعني عيانا، أي نفس باعتبار أنها نفس، طالما أنت بشر ربنا خلقك مركب بين عقل وبين شهوة، ومركب من مجموعة من المسائل المعقدة المتداخلة. يعني أنت تبكي وأنت تضحك، ممكن يوم تبكي ويوم شنو تضحك، بل ممكن أول اليوم تكون ضحكان آخر يوم شنو تبكي، وهكذا. هذا التعابير عن النفس الذي يدل على أنها أن هنالك تعقيد. وهنا لا بد من قاعدة مهمة جدا، قاعدة نبوية، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. أكثر الشر مبدأه من شنو؟ من النفس. إخوانا النفس هي التي تحدث الشر ابتداء، بعد ذلك يأتي الشيطان جنا وإنسا. كويس؟ الفتن. كويس؟ من يغويك. كويس؟ ضعف الإرادة، هذا راجع إلى النفس، صح ولا ما صح؟ إخوانا متى يعصي ويجمح الإنسان إلى المعصية؟ إذا ضعفت شنو؟ إرادته ووهد عزيمته، وهذا راجع إلى شنو؟ إلى النفس. ولذلك قرر علماء السلوك والتربية في الإسلام قاعدة مهمة، وهي الرضا عن النفس رأس كل خطيئة. هذه قاعدة مهمة جدا، الرضا عن النفس رأس كل شنو؟ خطيئة. يعني إياك أن تكون عن نفسك شنو؟ راضيا عنها، راضيا، وإلا لن تغير من حالك إلى حال أحسن. الرضا عن النفس رأس كل خطيئة. وإبراهيم بن أدهم قال أحقق النجاة بمخالفة نفسي. قال بيعرض العمل ده على نفسه، كان نفسه جبلته ما بيعمله، وكان نفسه أبته بيعمله. لماذا؟ هذا ضرب من ضروب قهر النفس وتربيتها، لأن النفس الجامحة تحتاج إلى شنو؟ إلى إلجام. الحصان الجامح بيعمل شنو؟ بيرجمه عشان شنو؟ عشان يرجع ويثبت ويساس ولا يجمح. وكذلك النفس ينبغي أن تلجم كويس، لأنها جامحة بمخالفتها. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي شنو؟ المأوى. لذلك لا ترضى عن نفسك وخالفها. قال لك انت اي موضوع كده ترضى عن نفسك كويس. مما يعني هذه قاعده ليست مضطرده للنسبه، عشان ما يزول يقولوا شيء يقول لك والله انا عرضت النظر على النسوان نفسي ابته، انا قمت خالفتها عاينتها. طبعا اكيد ده ما داخل في الخيره بتاعتنا المحرمات، انما تربيه النفس. لا تنفق نفسك هتعمل شنو؟ هتقول لك شنو؟ هتقول لك ما تنفق. انت تعمل شنو؟ تنفق. ده قهر للنفس. الايثار كويس، يعني عندك قروش بسيطه جدا، وقروش دي خاتيه ده تمشي تشتري بيها لاولادك حاجه والناس البيت حاجه ورغبت الحاجه اللي غزل شلتها كلها اديتها له، ده اسمه ايثار. لكن الايثار اخر شنو؟ اخر الايه شنو؟ قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شنو؟ شح نفسه، لأنه ده قهر إليها. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فذلك في خروج عن النفس وعن مألوفاتها. طيب يقول الإشفاق على ثلاث درجات. الأولى قال إشفاق على النفس أن تجمح إلى شنو؟ إلى العناد، ده في الأولى. وإشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع، وإشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع. إخواننا الإنسان عليه أن يشفق على عمله، وهنا ينبغي أن نفرق بين مقامين: مقام إحسان الظن بالله، ومقام إساءة الظن بالنفس. مقام شنو؟ إحسان الظن شنو؟ بالله. إحسان الظن بالله يقتضي أنا ممكن أعمل صالح وربنا يضيعني، ربنا رحيم وكريم، ده إحسان الظن بالله. وأي عمل ربنا شنو؟ بيقبله ولا يضيع منه شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شنو؟ شر يره. الله رضي عليه حقه. معناها أنت هنا أحسنت الظن بمن؟ لكن في نفس اللحظة ينبغي أن تسيء الظن بشنو؟ تقول أنا ما جودت عملي ده كويس، أنا عملي ده فوق نقص، عملي ده ما كامل، عملي ده لابد يكون خالص لله، عملي لابد. فأنت يعني هنا الإشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع ليس من باب إساءة الظن بالله، إنما باب إساءة الظن بمن؟ بالنفس. يعني ابن عمر كان يقول رضي الله تعالى عنهما: لو علمت أن الله تقبل مني ركعة لتمنيت أن أموت الآن، إنما يتقبل الله من المتقين. والله بتقبل، لكن هل أنا وصلت ولا ما وصلت الدرجة دي؟ الرب بتقبل مني. وهذه درجة مهمة، يعني نفرق بين مقام إحسان الظن بالله ومقام شنو؟ إساءة الظن بشنو؟ بالنفس. هذه نقطة. النقطة الثانية أن يكون الإشفاق على العمل بغير وسوسة تفضي إلى ترك العمل. زول يقول لك والله أنا دائما بشعر أن أنا مرائي. اتهام النفس بالرياء مهم. ليه؟ لأنها يعينها على الإخلاص، أليس كذلك؟ اتهام النفس بالرياء يعينه على شنو؟ وعلى تخليص العمل وتجريده وتصفيته. لكن إذا صار هذا هاجس طوالي أنا مرائي في أي حاجة، مرائي يقوم يتقاعس ويثبط عن العمل فيتركه. هذا إشفاق غير محمود، إشفاق شنو؟ غير محمود. إنما حد الخوف من الله كما قلنا المحمود ما حجزك عن شنو؟ عن المحارم، يمنعك عن الشيء المحرم. طيب ذلك أن الله عز وجل ذكر أقوام عندهم عمل ولكنه لم يتقبل لم يتقبله منهم أو لم يتقبله منهم. قال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هو عمل موجود، عمل صالح موجود، هذا يجعل تشفق على ماذا؟ على العمل. وتنظر إلى عملك خوفا برحمة، خوف معه شنو؟ معه رحمة. تأمل قوله سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وحبطت أعمال الناس لا بد أن تفهم ما معنى حبوط العمل. طيب أي هو كالآتي، يقال حبطت الناقة إذا أكلت حتى امتلأ بطنها وانتفخ مرضا فلا يطعمها صاحبها ظنا أنها شبعا وهي مريضة. هو فعل العمل والظن أنه نافع، والأمر ليس كذلك في أصله، هو غير نافع وغير مقبول. وشبه ذلك بحبطة الناقة إذا أكلت نوع معين وامتلأ بطنها، امتلأ بطنها مرضا. بمعنى إخواننا في شيء أنت بتلقى البطن مليانة مرض، ده الحبوط. وفي زول بطنه مليانة شنو؟ شبع. فأخذ من ذلك أن المبتلع يفعل العمل يظن أنه طاعة، أو غير المخلص يفعل العمل لكنه لم يريد به وجه الله. في الظاهر العمل جميل لكنه في الحقيقة لا فائدة منه. هذا معنى الحبوط. معنى حبوط العمل ظهور العمل، ظهور العمل أنه كبير، ظهور أنه طاعات كثيرة. وهذا ورد أيضا في القرآن في قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة، هي صفة مدح عاملة ناصبة إلى درجة التعب، نصب التعب، تصلى نارا حامية. يعني في الأول شكروا وفي الآخر دخلوا النار. خشوع مظهري، عمل بغير اتباع لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى غير أسس. وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ثوبان قال يؤتى بأقوام من أمتي لهم حسنات كجبال تهامة أو كجبال تهامة، حسنات كذا الجبال، قال يجعلها الله هباء منثورا. كل شيء كذا لو نقول له ما قبلناها. قال جلهم لنا يا رسول الله، ثوبان قال جلهم، جلهم يعني وضح لنذر. قال أما وإنهم منكم، ما خواجات، ومن بني جلدتكم زينا كده، ويأخذون من الليل ما تأخذون، يقوم يصلوا الليل، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فده كل العمل، عمل ذي ربنا بيجي يجعلها هباء منثورة. ويدخل في ذلك طبعا أصالة الكفار. إخوان الكفار حس عمل كويس ولا ما كويس باقي لك؟ أقول لك قول عمل الظاهر ده أحسن من المسلمين، ما بغشوا زور، ما بيأكلوا حقه، جادين، شغالين طوالي، بيعملوا أشياء بينفعوا الناس. يا أخي نحن شغالين بمكيفاته كويس وبنور. ده انت عارف الزول اللي اخترع المصباح الكهربائي ده كان مسلم، ده كان بيكون امر عند الله عظيم خلاص. لكن بعد يمشي النار، الناس يقروا ويسهروا ويقروا قران بالنور ده، وناس يصلوا في الجوامع، وناس يسووا، لكن بعد يمشي النار. دير مثل الذين كفروا اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. أو كسراب بقيعة، أي بقيعة أي بمنطقة قيعة، الباء بالنسبة ليست من الكلمة إنما للجر، قيعة سراب بقيعة، سراب شنو؟ سراب بقيعة، القيعة يعني منطقة شنو؟ المنبسط النادي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فبرضو الكفار يدخلوا عندهم عمل صالح كثير في بما يوافق الدين, يعني يطعموا المسكين ويجوا يعادوا الناس. وإن كان هذه المنظمات الموجودة الآن عندها شنو؟ ما لله الشغل ده, يعني ما للإنسانية ولا لله, إنما لمن؟ لمعتقداتهم ودينهم ولأجندتهم. لكن بيعملوا الأشياء عندهم. والله تلقى ناس كفار أخلاق عالية خالص, صح ولا ما صح؟ يعاملوك تعامل شنو؟ راقي, ويحترموك وكده, وما يطعن فيك بوراك, وما يخدر بيك, وما يخونك, وما يعاملك شنو؟ في المال بنزاهة وبأمانة, عرفت؟ لكن بعد ما له حسن واحدة ما عنده, حسن واحدة ما عنده. قلت لك أخي المصباح الكهربائي ده حسن لو كان جابه زي المسلم كان قدر ما الناس جروا واستفادوا كحاجة شنو؟ أجر صاحبه ده حسن بيلقى أجر؟ إذا كان يعني نصراني أو مات نصراني بيلقى أجر؟ ما بيلقى أجر. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلمين أن يقوموا بذلك وهم أولى بذلك, لأن فيه أجر. إخواننا كان مسلم اخترع اختراع والناس عملوا بهذا الاختراع إلى يوم القيامة, كلما استفاد منه مستفيد كلما كان ذلك له شنو؟ أجر. هذا لمن؟ لكن للمسلم وليس لشنو؟ للكافر. ما قالت إن عبد الله بن جدعان في الجاهلية كان يغيث الملهوف كويس ويطعم الجائع ويكسو العاري وينصر المظلوم, ما بيعرفك. قلت له فلان ظالمين يمشي معاك وياخذك حقك ويشهره. قال النبي هو في النار انه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي, انه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي. ما قال طوال يمشي النار, قال لك بيعملوا ده. حتى قوله لمن يا ترى؟ لعمر بن العاص في الإبل التي أراد أن يذبحها لأبيه, قال تنفعه لو كان مسلما, تنفعه لو كان شنو؟ لو كان شنو؟ مسلما. وهذه فائدة الإسلام من شنو؟ من الكفر. لأنه والله الكفر يعني الحمد لله ربنا هدانا لشنو؟ للإسلام ولهذا الدين الحق. اللهم لك الحمد يا رب العالمين, اللهم لك الحمد يا رب العالمين. طيب فهو إشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع. ويمكن في شيء مهم جدا إخواننا, ينبغي أن أقرر مسألة مهمة هنا, ينبغي أن نقرر مسألة مهمة. جملة هذا ما مذكور في المدارك, هذا الذي سوف أذكره. ما يخاف, ما يخاف الإنسان عليه هو يرتبط بنفسه إشفاقا العمل الصالح, عرفته؟ والإيمان نفسه يا إخوانا الإيمان ممكن يتبدل. قال عليه الصلاة والسلام محدثا عن أشراط الساعة في صحيح مسلم, إن بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم, يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا, يبيت الرجل وقد باع دينه بعرض من الدنيا قليل. قال لك بل مسى كان يرقد ما سرقت في النوم ده مؤمن, يصبح الصباح يمكن أي حاجة يبقى كافر حديث يتغير. فهو يخاف على شنو؟ على إيمانه. والأمر الثالث الذي يشفق عليه المؤمن الخواتيم, اللي شنو؟ الخواتيم. والله الخواتيم دي تجعل المؤمن في وجل وفي خوف شديد. وإلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما سجد لله سجدة قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. القلب كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في السلسلة الصحيحة أشد تقلبا من الريشة في مهب الريح, حديث صحاح الألباني. الرسول قال القلب أشد تقلبا من الريشة, من الريشة شنو؟ في مهب الريح. وفي حديث آخر في السلسلة الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام بين الإيمان في القلب كالقمر ليلة البدر إذا علته سحابة فأظلم. سحب الغفلة الآن فيه ولا ما فيه؟ سحب الغفلة فيه ولا ما فيه؟ سبب الفتن والإغراءات والإغواءات الموجودة. والله الإنسان عليه أن يخاف على نفسه. فالإشفاق يكون ما يخاف عليه المؤمن مما يتعلق بدواخله إيمانه وعمله الصالح وشنو وخاتمته الخواتيم، لأن إنما الأعمال بالخواتيم. وإذا أحب الله استعمله، إذا أحب الله عبدا استعمله، لذلك عليك أن تشفق. شوف المسألة دي، ابن القيم استدل بآية لطيفة جدا، وهذه الآية قد تمر على كثير من الناس دون أن يقف على معناها. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وأصابها إعصار هذه الحديقة فيه نار فاحترقت؟ قال كذلك يبين الله له شنو آياته. هذه الآية سأل عمر رضي الله عنه الصحابة منها، قال ما معنى الآية؟ ورمون الآية قال لهم، قال فقال الصحابة الله أعلم. فغضب عمر، غضب عمر رضي الله عنه. شنو يعني زعل غضب؟ شنو عمر رضي الله عنه؟ وقال لهم قولوا نعلم أو لا نعلم. يقول لي

طيب قال يا ابن أخي قل ولا تحقرن نفسك. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل، ده العمل كأن العمل يصيبه التبدل والتحول. وإخوان هذا لابد أن يوضع في الحساب. فقال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال بس المهم المسألة متأكد أن العمل لكن ما أعرف. فقال عمر رضي الله عنه رجل غني يعمل بطاعة الله، فبعث الله إليه الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق جميع أعماله، جميع أعماله الصالحة. فهذه آية عجيبة. قال لي ابن الجنة عنده يعني جنينة والجنان السمحة وماشى كويس، قام جاء جنة الحرقة، زول عنده عمل صالح كثير طاعات وإنفاق وحج، جاء في النهاية تبدل حاله فصار قد انقلب لجاه لدنيا، بدل دينه وغير دينه وغير مسألته، كأنما أحرق أعماله الصالحة. أيوة، وده في تعجيز، وأصابه شنو؟ الكبر. وشوف مسألة أنه على الشفاء نجاة كان وله ذرية شنو؟ ضعفاء. فده هذه الآية عجيبة خلاص، كأن هذه الآية تقول أنه ينبغي عليك أن تشفق على عملك الصالح من أن يتبدل وأن يتغير. إخواننا شوف ربنا قال شنو؟ ضرب الله لمن عمل العمل الصالح ولم يستمر عليه بقوله سبحانه وتعالى في أواخر النحل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به الآيات. يقول كان في مرة بتقول شنو؟ قال لك عم تنسى في مكة لما يختبر تفرتي وتاني وتاني تبدأ تعمل من الأول. قال لك الزول بيعمل عمل صالح لما يقبل خلاص على العمل الصالح لجني ثمره يقوم يترك هذه المسألة. بذلك في آيات النحل نفسها قال أن تزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. أن تزل قدم بعد ثبوتها بعد ما بقيت كويس وعرفت الحق أن ترجع، هذا كثير جدا إخوان. أنت ما تستنكر يعني أنا أوري والله والله إخوان القلب ده صعب، القلب أشد تقلبا من الريشة في مهب شنو؟ في مهب الرياح. في بعض الناس حدثني عن بعض الناس اللي ممكن يكون على دين في مسألة منصب في مسألة أي حاجة ممكن يتحول بالكلية، يمشي خط إيده في إيد أي زول، يمشي خط إيده في إيد أي زول. كويس يعني المسألة دي يعني ما هي الآن المسألة مسألة يعني قديمة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مجموعة من الناس جلوس فقال إن منكم رجلا رأيت وكأن ضرسه في النار كجبل أحد. في الحضور عبد الله بن مسعود وأبو هريرة والرجال ابن عنفوة وزيد ابن ثابت وآخرون. هذا لابد أن يتحقق. عاش الصحابة هؤلاء السنين من الوجل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج مسيلمة الكذاب فلحق به الرجال بن عنفوة مرتدا. الرجال ارتد ولحد حسن ناس أبو هريرة خاطر مضوشونه. ولما دار القتال لأن الرجال ممكن يرتد ممكن تاني شنو يرجع، كان رجع بجهجه الناس دين ما بيدر يحكم له. فقتل مرتدا لما وجدوه قتيل خر أبا هريرة وابن مسعود لله سجدا شكرا، سجدوا سجود شكر أنهم خرجوا من الوعيد. إخواننا الإنسان ممكن يكون على الدين ويعمل ويعمل ويعمل أي والله الناس عندهم إشفاق عجيب. شوف يعني حتى قالت لما لقوا الرجال ده بس مات مع في صفوف مسيلمة خروا لله سجدا.

0: فلذلك أقول أيها الأحبة في هذا الباب أن هذا تنبيه عظيم. قال وإشفاق على الخليقة لمعرفة معاذيرها. ده كلام منه؟ كلام الهروي. هذا كلام من؟ الهروي. كلام ابن القيم كالآتي. ابن القيم يتكلم عن معاملتك لأخ لك مسلم وقع في معصية، قال ينبغي أن تتعامل معه بالشفقة. قال وإشفاق على الخليقة، على منه؟ على الخلق. ليلك لماذا تشفق عليهم؟ قال لمعرفة معاذيرها. طيب ده كلام يعني خطي شوية. إذا خالف الذين من حولك الأمر والنهي تشفق عليهم بنوع رحمة. ليه؟ لأنك تلاحظ جريان القدر عليهم كما قال ابن القيم. تلاحظ جريان شنو؟ القدر عليهم. التماس المعاذير لهم لا يعني تصحيح ما هم عليه من مذهب. فرق يا اخواننا. تزول بيشرب الخمرة يقول والله شرب الخمرة شنو؟ لما تقول كويسة تقول ما لا حرام وده غلط، لكن هو ما تشتقه يقول ربنا يهديه ربنا يتوب عليه. ومن الأشياء الدافعة لإعدال الخليقة النظر إلى ماضيك. النظر إلى شنو؟ أيوة. قال تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يعني أنت بتقول والله نحن يعني قبل ما يعني نهتدي يعني كنا نمشي الحفلات ونرقص وننجلد، وفي ناس بعد الجامعة بمشي ينجلدوا بعد يصنف الجامعة، وفي بعض الناس يعني حالة كان عليها يزول يعني أعلم بها يشوف أنه كان ما كان مهتدي في أي باب من الأبواب. يعني في زول ما كان مثلا ما كان بيزن أصلا وما كان بيشرب خمرة كويس، لكن مثلا ما كان بيصلي في الجامعة. أنت جابك تصلي في الجامعة شنو؟ هداك رب العالمين صح؟ زي ما هداك شنو؟ بيهديه. إعذار الخليقة لا يمنع من الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإقامة الشعيرة. يعني تكلم وتقول صلي في الجامع، لكن ما تكون شنو؟ تكون مشفق عليه انه بصلي في الجامع. انت تكون مشفق عليه انه بصلي، تقول حزين ليه انه بصلي، وده ما يمنع انك انت شنو؟ تكلمه. ولكن بينك وبين نفسك اياك ان تحتقره او ان تزدريه. ايوه نعم. لا لا ما ذي الأمر. لكن في ناس برضو يقول كالآتي، تقول له يا أخي أرح صلي أرح سوي، يقول لك بعد ما كملته، أنت يقول لك بعد ما أنت كملته يعني يشتجرك من مثلا، تقول له يا أخي يا أخي ما الله هداني، يقول خلاص مش أنا لا تطلب يهديني لما أنا الله يهديني. طيب لم يأمن الله يهديني أنا بخليك بقوم بواجبي، وأنا نفس ربنا هداني وإنه سخر لك شنو اتكلموا معاه وربنا هداني بأسباب. عرفت؟ ودائما مما ينبغي أن لا يحتج به، ولكن له مما هو موجود. كثير من الناس يقول لك داير زول ينصحه يكون مستقبل يكون ماضيه شنو؟ لا يقبل من زول نصيحة إلا يكون ماضيه شنو؟ نظيف. وهذا لا يجوز، لا يجوز. هذا لا يكون إلا الأنبياء فقط. يعني الشخص تلقاه ماضيه نظيف نظيف ما بتجزم إلا بشنو؟ بالأنبياء. ممكن يكون في أحد البشر، ولكن ليس هو الأغلب يا أخي. صح ولا ما صح؟ أيوة. ولذلك هنا يعني هذه مسألة مهمة. وابن القيم يكرر على مسألة عجيبة، وهذا من أكثر ما يعجبني في كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله يقول أنين المذنبين. أنين شنو؟ المذنب لكن شنو؟ يعني منكسر المؤذنب. الزول أخوانا المذنب يحصل له شنو لما يكون عنده إيمان؟ يتأنب ويكون مضايق ويكون شايل هم. في بعض الناس بيذنب والله ولا يشيل هم، يكتل الناس كلها ولا يشيل همزته، لكن هو مذنب مشفق كويس. أنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين. المدلين الذين يترفعون على الناس بأعمالهم الصالحة لأنه صالح ولأنه يصلي ولأنه يفعل، يفترض من الناس أن يحترموه ويتعالى فوق الناس، وإذا عاملهم يعاملهم باعتباره أنه أحسن منهم لأنه ملتزم وما ملتزمين، تعامل معه كده، تعامل معه باعتبار ما ملتزمين، وهذه نظرة غير شرعية له. أنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين شنو؟ المذلين. ثم ابن القيم يقرر أنه ينبغي أن لا تعير أخاك بمعصية ولا ذنب. فرق بين أن تنصحه وبين أن تعيره. تعيره تقول أمشي يا سكران، أمشي أمشي سكران، شوف شوف شوف الكلام ده، شوف الكلامين ده، واحد سكران واحد قال له أمشي أمشي أمشي سكران حيران أمشي، واحد قال له الله يهديك يا أخوي والله السكر ده ضرك، والله قال والرسول قال والشيء ده حرام ولا تقبل له 40 صلاة وكذا وكذا، فرق ولا ما فرق؟ الأول معير والثاني ناصح، الثاني ناصح، والشفقة هنا شنو؟ ظاهرة. ولذلك هذه مشكلة. طيب الدرجة الثانية من درجات شنو؟ الإشفاق. الدرجة الأولى فيها ثلاثة حاجات، والدرجة الثانية فيها ثلاثة حاجات، والدرجة الثالثة فيها ثلاثة حاجات. الدرجة الثانية إشفاق على الوقت أن يثوبه تفرق. أول حاجة أكلمكم، نحن ما عندنا وقت في السودان، الوقت كله مجاملات، وقت الزول يتفرق له أن يتوب أو تفرق، تفرق عن وقت تشتت. يا إخواننا أوقات نحن نضيع فيها كويس. أول حاجة المسلسلات شنو؟ أنت ما مشفق على وقتك، في زول على رغبته مشفق على وقته، مفروض ينظر إلى وقته بعين الاعتبار. الذهبي مش الذهبي ابن الجوزي في صيد الخاطر نقل كلام لطيف جدا عن أبي مظفر الخزاعي أحد علماء السلف، قال كان يمشي، أو عبد الله بن عون، يعني اختلفت الرواية فيهم، كان يمشي فاستوقفه رجل قال له توقف أكلمك، قال له أوقف الشمس، وقف الشمس، قال لي قال لي أجيف لا أتكلم معك، قال لي وقف الشمس وتعال أتكلم معي. معناه شنو؟ معناه ما عندي وقت تضيعه في فارغة، ما في زول بوقفك في فارغة، ما تضيع زمنك يا أخي، والله الزمن بيروح يا أخي في السماية، بس الزول بيجي يقول في سماية سماية يأكل ويطلع صح لحد ما يجيبوا الأكل والضحي، وفي الأكل ونسات والشاي، مش في الشاي زيد الدمعة الشطة بعد تاكي بلغة في شنو؟ في الجبنة بعد الشاي، الجبنة بعد الشاي قطع شك بعد ذاك عشان يطلع ويطلع بعد أربع ساعات، دي سماية، دي سماية أربع ساعات سماية، تضيعوا زمنكم ساكت يا أخي، والله إحنا عندنا زمن. وشوف ولقيمة الزمن، قال المولى عز وجل وإن قيل لكم ارجعوا، وإذا قيل لكم ارجعوا شنو؟ فارجعوا. واحد يخبط لك الباب ما عليه زمن، الشريعة قلت لك خليك واضح، الشريعة واقعية، قل له أنا ما بستقبل زول المعيدي، تعال الساعة المعينة أو تعال بعد يوم، ما عندي وقت. لو قلت له أمشي وتعال بعد ثلاثة ساعات بيمشي ويجي بعد ثلاثة سنوات، ده كان جاك كان جاك بيجي بعد ثلاثة سنوات، كان صارحك يعني، لكن بيقول زول ده بدور الناس. طيب ننتهي من منزلة الإشفاق الأفضل، لأنه الباقي يعني قليل. إشفاق على الوقت الدرجة الثانية، أي شبه شنو؟ تفرغ. إخواننا نحن ما قاعد نصون أوقاتنا، ما قاعد نصون شنو؟ أوقاتنا. ومن الملمح الفقهي العميق، قال العلماء ولأهمية الوقت في الإسلام جعل في البيع والشراء في تأجيل الوقت مالا. وده من كيف يعني؟ انت بتبيع لزول وبيجيب لك بعد ستة شهور، السعر بيكون زي اليوم الليلة، بتقول بحاضر كده بكاش كده وبأجل كده، الأجل ده شنو؟ زمن. الزمن ده لأنه عنده قيمة، انت تدفع قروش له، يعني قصاد الزمن، ويدفع قروش قصاد السلعة، وقروش قصاد الزمن، ده معنى الزمن شنو؟ زمن قيم غالي. الآن يعني هذا من الفقه. والآن إشكال كبير إنه الناس بكر كلهم قايمين وسافر ومشوا البلد وجوا راجعين، يا أخي ده ممكن يتم بطريقة شنو؟ ألطف في كده، قال ليك في زول مات له زول في الشمالية والناس قاموا تكبكبوا، وفي زول تاجر شغال ما عنده زمن، قام جاب 500,000 خدتها في ظرف حقت الرحله كلها ماشي وجاي وفى نفسه تعب الجسم لكن هو حينفقها حينفقها خدتها في ظرف وكتب لهم يعني تعزيه وقال لهم ودوا الظرف ده خدته ده الناس مشوا بيه هنا قاموا تلتلوا ركبوا البصات ومشوا ادونا 500,000 قال لهم فلان بيعزيكم قال لهم البركه فيكم ودونا الظرف وقعت لهم في جرح لو كان مشى ما كان بدون 500,000 دي قال لك بعد ده لما يجيبوا سيرته يجيبوا سيره العاده ناس البيك يقول شنو غير فلان زور عزانه ما في قال قالوا ولا دونا بوجه غير فلان قالوا زور عزانه ما في قال لك عزانه عزمه جيه قال يقول له هو غير فلان العزان الموت معناه هو وفر يعني يا اخواننا بمعنى شنو ما الذي اقصده ان نكون عمليين عمليين تكون ناس عمليين ما نضيع زمننا في شيء ممكن نحن نختصره الا شيء ما ممكن لكن شيء يمكن ان يختصر ممكن شنو نختصره نستفيد من شنو من ازماننا قالوا على القلب ان يزاحمه عارف إخواننا العارض في عارض بزاحم شنو؟ القلب. ابن القيم يرى أن العوارض ثلاثة. الشهوة عارض لأنه دخل فيه شنو؟ عارض. والشبهة عارض. الشبهة اللي هو الكلام الشبهات خطيرة جدا بالمناسبة أخطر من شنو؟ أخطر من الشهوات. والشبهات صحيح يكون بعيد من الشهوات مثل إبليس بالنسبة آدم كانت مشكلته شهوة وإبليس معضلته شبهة أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أسجد لمن خلقت طينة أرأيتك هذا الذي كرمت علي إبليس عنده شبهة الشبهة إنه زول ما يعمل الموضوع حصل العلمانيين ده كلهم مليانين شنو شبهات تقول الدولة الإسلامية ما في دولة في الإسلام ما في دولة في الإسلام إن الحكم إلا لله لا ومن لم يحكم أزر لا يقول لك التعدد والإثنيات والثقافات والعرقيات والأقليات غير المسلمة يمنع إقامة دولة مسلمة يقول لك بس الديمقراطية ما يكون في دين حاكم هذه شبهة وتؤدي إلى الكفر أعوذ بالله عرفت الشبهات هذه خطافة جدا وخطرة فكثير من الناس عنده شبهات إبليس عنده حاجة في رأسه إنه كان ما جاي عشان كده أبا عنده حاجة يعني منعت شبهة لكن المحصل أنه أبا واستكبر لكنه عارض الأمر بشنو بالشبهة عارض الأمر بشنو كثير من الناس أنا يعارض الأمر بشنو يا واحد تقول تسمع الغنى ليه يا أخي الرسول ما قال المعازف حرام هو لكن عنده شبهة أنت تقول الرسول قال المعازف حرام ما حينصاع لأمر الرسول نهائيا الرسول قال حرام هو ما حينصاع أصلا حيسمع طوالي ودي شبهة خطرة جدا على القلب تزاحمه لا الأفتى ما بشيل شيلته ليه لأن الأفتى رجل عنده علم وأفتى بعلم وعلى حسب ما تبين له كويس زول يعني اجتهد ورجل صاحب علم أنت إذا تبين لك خطأ المجتهد ما الذي عليك يا اخواننا ينبغي ان تفرقوا العالم قد يفتي بشيء ويلقى اجر وشيء غلط من قال اذا اجتهد الحاكم واخطا له شنو اجر يعني مثلا الامام مالك افتى المساله على حسب ما تبين له من الادله كويس الامام مالك ماله المساله مخالفه لدليل الامام مالك رحمه الله لم يقف على هذا شنو الدليل أو وقف عليه لكنه ضعفه والدليل صحيح لكن الإمام مالك ضعفه لم يأخذ به الإمام مالك بفتواه ماله مأجور لكن أنت بعد ما تبين لك الحديث اللي ما تبين للإمام مالك أو صححه لك وكان الإمام مالك ضعف في جانب من الجوانب وصحح غيره من العلماء مش نحن يعني نحن بالنسبة للإمام مالك لا نساوي شيء العلماء كأمثالي كأبي حنيفة والشافعي والليث بن سعد والثوري علماء وربيعة الرأي شيوخ الإمام مالك مثلا في مسألة تبين لك ما الذي عليك أن تتبع الحق فأنت لا تعذر في هذه شنو المسألة والأمر الثالث الذي يزاحم القلب الفتور ده خطر جدا الفتور ده شنو خطر كيف في زول لا عنده شهوة ولا عنده شبهة لكن أيام يقوم الليل ويصلي ويتهجد ويلقي عبادة ولذة أيام تاني صلاة الصبح دي يقوموا وينوم ثاني يقوموا ثاني يفتح ويقوم ويجي يا الله يلا جئي شنو يجرجر في كلعي والصلبتين تنتهي. ده أصابه شنو؟ أصابه فتور. وهذا عنده منزلة كاملة سوف نتحدث عنها. قال وعلى اليقين أن يداخله سبب. وعلى اليقين أن يداخله سبب، ده كلام الهروي. ابن القيم يقول أن هذا الكلام يحتمل فيه وجه خطأ وجه صواب. الصواب فيه إذا وصل الإنسان إلى درجة من اليقين أن لا يتعلق بالأسباب، أن لا يتعلق بشنو؟ أن لا يتعلق بشنو؟ بالأسباب. يعني شنو إخواننا؟ خلق الله عز وجل الكائنات، ومن سننه، سنن يعني أمره فيها، أنها تسير بالأسباب. يعني أمر بالزواج لأنها سبب لشنو؟ للإنجاب، للذرية، ده سبب. أمر بالأعمال الصالحة لأنها سبب لدخول الجنة. أمر بالسعي في طلب شنو؟ الرزق، لأن ذلك شنو؟ سبب لشنو؟ لتحصيله. الصواب في كلام الهروي أن لا تتعلق بالأسباب. وابن القيم له عبارة لطيفة في غير هذا الموضع، يقول أن لا تتخذ الأسباب أرباب. أن لا تتخذ الأسباب شنو؟ أرباب. يعني أن لا تنزل السبب منزل شنو؟ منزلة الرب، أنها الفاعل وأنها كذا. يعني أن ترجع الأمور إلى أسبابها، إلى إلى إلى إلى أن ترجع الأمور لمسببها، أن ترجع الأمور لشنو؟ يعني تقول الله شنو أدانا، الله صورنا، الله عملنا، هل هو مسبب؟ هذا تعلم على الأسباب. أما الغير مريح في كلام الهروي طرح الأسباب بالكلية. قد يفهم من كلام الهروي طرح الأسباب شنو؟ إنه إنسان الله بيرزقه بس يجنب كده، والله بيرزقه كويس، وإنه ما يتزوج الله بيديه ذرية. هذا لا شك أنه كما قال ابن القيم مخالف للشرع، مخالف للعقل، صح؟ حتى للتجربة. وريني زول قاعد في بيته عزابي وبقى عنده أولاد وقال دين أولادي، وريني ما في. حتى في مرة بتقول أنا ما بتزوج أصلا وحنجب، حتى ولو حصل إنجاب حيكون بغير طريق شنو شرع، وبيتم برضو بأنه يكون في حمل ويكون في كذا وكذا، صح ولا ما صح؟ إذن طرح الأسباب بالكلية عند ابن القيم كأنه فهم من كلام الهروي أن فيه طرح الأسباب شنو. والهروي أحيانا يقول حتى ولو وجدت الأسباب تتعاطاها، ده كلام الهروي، ولكن لا تلتفت إلى الأسباب ولا تذكرها. هلو بسموه شنو؟ بسميه الهروي الفناء. بسميه شنو؟ يعني الفناء، تفنى عن الأسباب بالنظر إلى مسببها. لكن ابن القيم يرى فعل الأسباب ورعاية الأسباب، تأخذ الأسباب بالأسباب. يعني أنت تقول داي تترزق في قراية تقرأ وفي شغل تشتغل، ده شنو؟ ده الأخذ بشنو؟ بالأسباب، لكن لا تلتفت إليها، أن تتعاطاها باعتبار أنها شنو؟ أسباب مجردة. أن تتعامل معها باعتبارها شنو؟ أيوة، أن تتعامل باعتبارها أسباب مجردة. لكن بعض الناس يتعلق بالأسباب شديد، بس الوظيفة بيمسك فيها، تلقاه ممكن يعمل أي حاجة عشان يبقى في وظيفته حتى لو خالف الشرع. تقول له مالك؟ يقول لك يا أخي النازل كان ودونا الشارع، نحن تاني ما نقدر نعيش. يا شيخنا انت كده بتقع في شرك، صح ولا ما صح؟ كويس، انت تتعاطى الاسباب ولا تتخذها ارباب. اما في العمل الصالح، ابن الهروي يرى تعمل العمل الصالح كسبب لكن ما تلتفت له، وابن القيم يرى ان تعمل العمل الصالح وانت مستشعر انه عمل صالح وانه سبب وان الله وفقك. يعني استحضارك للعمل الصالح أمام نفسك باعتباره سبب، يعني يقول لك تعمل عمل صالح وما تلتفت نهائيا، ما تقول أنا عملت ولا تتذكر. لكن إذا ذكرت من أجل أن تزيد، ومن أجل وأنت تعمل في العمل الصالح تعتقد أن الله وفقك وأنك تتعاطى الآن سبب من شنو؟ من الأسباب. يعني الهروي ده تصلي العشاء ما تقول أنا جيت ولا الله أنا براي تحركت ولا كده، تقول بس الله مهنا جابني وقفني ورجعني. ابن خيم لا، تقول الله جابني ولكن أنا هذه الصلاة الله بيدينا عليها أجر وتسأل الله أنه يتقبل منك وكلام زي ده. أيوة. والذي يبدو لي أن كلام ابن القيم هو شنو؟ هو الأصوات. الدرجة الثالثة والأخيرة إشفاق يصون سعيه عن العجب ويكف صاحبه عن مخاصمة الخلق ويحمل المريد على حفظ الجد. الجد يا إخواني يعني شنو؟ الجدية يعني الإنسان يكون شنو؟ إنسان جد. طيب هذه ثلاث أشياء يعني هذه ثلاث أشياء تقدح في السعي. السعي هو شنو يا إخواننا؟ العمل الصالح. يعني في هو يتكلم عن أن تشق على عملك، في ثلاث أشياء بتقدح في العمل الصالح: العجب كويس، وبعد ذلك في يكف صاحبه عن مخاصمة الخلق ويحمل المريد على حفظ الجد. طيب أولا هنا في ثلاثة أشياء متوجهة لثلاثة أشياء: العجب يتعلق بالعمل عرفته، ومخاصمة الخلق تتعلق بالخلق، ويحمل المريد على حفظ الجد اللي هو يتعلق بالإرادة. في ثلاث حاجات عندك، ثلاث حاجات: أخلاقك وإرادتك جوا قلبك وشنو وعملك. ما الذي يفسد العمل؟ يفسد العمل العجب، والرياء أيضا يفسد شنو العمل، لكنه تكلم هنا عن شنو؟ عن العجب، لأنه مرتبط بالنفس جواه، هو كلام عن إشفاق، إشفاق عن شيء قريب إلى شنو؟ إلى النفس، فهو يتعلق بالعمل. العجب يا إخواننا فرق بين العجب بالعمل وبين شكر الله على التوفيق. أيوة، العجب يعني شنو؟ العجب أنك أن تنظر إلى عملك وتعجب به، لكن عجبا كأن هذا العمل بنفسك وليس بتوفيق ربك. أما إذا نظرت إلى توفيق الله لا عجب هنا، لأن الله قال قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرح. أنا فرحان إن ربنا وفقني فيها شنو، لكن أنا فرحان إنه أنا اهتديت واهتديت براي، ما بطراء الله ولا بقول ربنا شنو يعني. هذا هو شنو العجب. وهنالك فرق بين العجب والغرور، فرق بين العجب وشنو، وإن كان العجب يذكر مع شنو الغرور. العجب في النفس والغرور يظهر عن الجوارح. يعني أنت المغرور بتعرفه، الزور شنو بنضم وبقوله كده، ده شنو غرور. نسأل الله إنه يعافينا جميعا كويس. والعجب في شنو؟ في داخل النفس. أن إشفاق، إشفاق يصون، إشفاق يحمله أن يصون سعيه من العجب، يعني يعمل العمل وما يعجب به. قالك والله عملنا بسيط، دائما يقول عملنا شنو، مهما عمل يقول عملنا شنو قليل وبسيط، تواضعا مع الله عز وجل كويس. ثانيا قال، والثاني قال يكف صاحبه عن مخاصمة الخلق. مخاصمة الخلق إنه يشكل الناس يا إخوانا، في نوع من الناس ماله بتاع شكل، دائما بتاع شنو، بتاع مشاكل وبتاع نقة، ده لازم يطلع من طوره في يوم من الأيام. عشان كده هو حتى لا يقدح في خلقه، عشان ما يخلي أخلاقه ما عنده يعني خارج إطار الإسلام، يقوم ما يخاصم الخلق ابتداء ما تناقش. لأنه يا إخواننا في نوع من أنواع الجدال، ذكرت لكم في جدال ربنا أمر به، قال ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي يشنو، وجادلهم بالتي يشنو أحسن. في نوع من أنواع الجدال مخاصمة وملاججة، ده لو قعدت تجر معه بتخسره وبيخسرك. وقبل إذا بتخسر أخلاقك بس كده تعمل شنو، والله أنا في نوع من الناس عنده مقدرة على إنه إلاجك ملاججة إلى درجة يعني مخيفة. فهذه مخاصمة الخلق تفسد شنو الخلق. والمؤمن يصون خلقه بأن لا يخاصم شنو؟ الخلق. الثالثة والأخيرة قال ويحمل المريد على حفظ شنو؟ الجد. الجد هو عدم الهزل واللعب، يعني إرادته وشو يريد ربنا صادق في إرادته، ما بتاع هزار وما بتاع شنو لعب، يريد الشيء ويسعى لتحقيقه. إخواننا أي زول يريد الآخرة والله ما بكون يكون هازل أصلا نهائيا، إلا تكون أشياء تانية، لكن من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيه مشكورا. ده دائما يكون جاد. الإنسان يكون جاد يكون غير جاد متين؟ لما يكون غير صادق في إرادته. فمما يضعف الإرادة ويشوبها وينقصها هو شنو؟ هو عدم الجدية بأن يكون هازلا وأن يكون شنو لاعبا، وهو يشفق على إرادته. فأنت عليك أن تشفق على عملك من العجب، وعلى خلقك من شنو من المخاصمة، وعلى إرادتك من الهزل وشنو واللعب. أنت إذا زول جاد في موضوع الآخرة ده ما بتضع ده كلها ضحك وكلها ولعب وحياتك كلها شنو وحياتك كلها تضيع. حس الأطفال يميلون إلى اللعب دائما، الأطفال تقام بيميلوا شنو للعب، ولذلك بيقوم شنو تقام بيجوا في الصلاة، الناس بيصلهم شنو بيلعبوا بيشاكلوا. أنت في الصلاة بتعمل كده، لكن في أشياء متعلقة بالآخرة ممكن تكون غير جادة، أشياء متعلقة بالدين. وهذا يعني شنو؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبية. يا يحيى خذ الكتاب بشنو؟ بقوة، معناه في الدين. لكن ده في مشكلة في المجتمع السوداني، ده اسمه تشدد. أنا بابتداء حجبه تشدد، أولاد خالته وأولاد عمته ما في حاجة اسمها يجوا داخلين على النسوان جوا، يجنبوا في محل الرجال نكرمهم، ما بيجوا خاشين. ده نكون جاد في الموضوع ده، ده تخلف. البيت ما تمشي الحفلات، دي رجعية. الدارك بجاد في الدين ما بخلف. إنت يعني ما رضيت من الأطفال بيجوا الصلاة وبيلعبوا ليه؟ لأنهم هزلوا ولعبوا في موضوع يتعلق بشنو؟ بالآخرة. أنت برضو لا تلعب ولا تهزل في مسائل الآخرة. أي حاجة الرسول قال تنفذها بحذافيرها. يا يحيى خذ الكتاب شنو؟ بقوة وآتيناه الحكم شنو؟ صبية. وفي نوع من الناس منذ طفولته جد، منذ طفولته شنو؟ جد. سفيان الثوري كان طفل يحكي عن نفسه. يا اخواننا ده سؤال، هل زول ممكن يحكي عن نفسه؟ يقول للناس والله انا بسوي كده وبسوي كده وانا بعمل كده وانا بعمل كده، يجوز؟ يجوز؟ لا بد من التفصيل، ما يجوز اطلاقا. يجوز اذا كان للتعليم وامن ان لا يداخله رياء ولا عجب. لكن في زول ممكن يقول والناس يكرهوا يفرح، لا، القول يكون من اجل الاقتداء. فسفيان الثوري يقول ولو رأيتني وعمري 5 سنوات وطولي 5 أشبار ووجهي كالدينار ونعلي كأذني فار وأنا أختلف إلى علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار أجلس بينهما كالمسمار وكأني جزوة من النار، قلمي كالموزة ومقلمتي كالجوزة ومحبرتي كاللوزة، إذا أقبلت قال الناس وسعوا للشيخ الصغير، وسعوا للشيخ الصغير. بعد قال لما يجي شيخ الرصاصة يقولوا الشيخ جاء، أفتحوا زحوا للشيخ خلوه يجي. معنى إنسان جاد منذ شنو؟ منذ طفولته. وأنت ينبغي أن تكون جاد في كل مفرد شنو؟ الدين. لا تلتفت إلى قول الناس في عرضك، تكون جاد بغير ظنون ولا شكوك. يعني ما تقول بيمشي يعملوا كعب لا والبطال لا، لكن تمنعهم حرصا وإداء لواجب ألقاه الله عز وجل على عاتقك يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم شنو نار وقودها الناس والحجارة الأولاد قال لك مروم للصلاة لسبعين خليك جاد واضربوهم عليها لعشرين دق دق تدق شوف تجيب الصوت تدق دق عشان يصلي من عشرة قال لك تدق الرسول قال لك تدق أهرا شنو بتدق ولا بتدق قال لك تدق نحن الآن أشياء كثيرة جدا من نجد إنه أنفسنا مش نحن هازلين لا لكن ما عندنا الجدية الشديدة باعتبار هذه مسؤولية وإنه الله بيسألنا منا يوم القيامة وإلى غير ذلك نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية منزلة الإشفاق. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا الخاطئة الكاذبة إلى البر والتقوى ويتقبل منا وإياكم أجمعين وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا وإياكم من الراشدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: آخر الوطن.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم سيكون عن ظاهرة إنسانية لصيقة بالبشر وطبع سبحان الله بشري خلقه الله في الناس منذ الخليقة، وعلم سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا خلى بهذه الصفة وترك لها ولم تتدخل السماء بأن أنزلت كتبا وأرسلت رسلا، والسماء هنا يراد به الله سبحانه وتعالى، والله تعالى هو الذي يضاف إليه هذا الإرسال، الله هو الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب. لو لم يرسل الله هذه الرسل والكتب لا لكان مصير الناس سيء جدا، أسوأ من السوء نفسه. كيف؟ أنا وأنت بشر، وكل البشر الآخرين تكلموا على 7 مليار وكسور، هؤلاء يخفون في جلابيبهم وثيابهم ونفوسهم غولا، بمعنى غول يعني وحش. كيف؟ حتى المؤمن لا هنا لا، الإيمان يعالج ويحارب هذا الوحش المليء بالكراهية والأنانية وحب الذات والنفعية، يحاربه هذا الإيمان. لذلك أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، فتجد النصوص السماوية في كل الأديان وعلى رأسها الإسلام، لأنه ديننا وهذا ما يعنينا، يخاطب النفس يخاطب الناس، يقول تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ويقول: قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره. ويقول: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. آيات كثيرة يخاطب الله فيها الإنسان: يا أيها الإنسان، يا أيها الناس، هذا الإنسان وهؤلاء الناس لو تركوا، أقول لكم لو تركوا لرغباتهم الشخصية ولهذا الغول الكامن في صدورهم لهلكت الدنيا. عبر التاريخ كان الإنسان مستبدا، الإنسان لا يرى أحدا معه، لا يريد أحدا معه الإنسان. أنا أتكلم عن الإنسان بالعموم، جي أنت بعدين تستثني الطيبين الجيدين الرائعين، أنا أقول لك نعم هؤلاء عالجوا أنفسهم بكتاب رب العالمين وسنة نبي سيد المرسلين عليه أشرف الصلاة والتسليم. أنا لا أتكلم عن هؤلاء، أتكلم عن أولئك الكثرة من الناس الذين يستبدون. الإنسان يقول لك ميال للاستبداد، لا يرى أحدا معه، يرى أنه هو فقط، هو صاحب الرأي، هو المفكر. الإنسان يرى أنه هو صاحب الفكرة، هو المفكر، وهو الأستاذ، وهو المهندس، وهو الطبيب الذي لا مثيل له، وهو المتكلم الذي لا يشق له غبار، وهو الحافظ للقرآن الذي لا تشد له لا تمسك عليه خطأ، وهو المهندس البارع الذي شيد، وهكذا. يحب الإنسان أن يكون متميزا مستبدا. التميز قد يكون مقبول، لا بأس أن تكون متميزا في الإسلام، الإسلام لا يمنع رب العالمين لا يمنع التمييز، لكن لا يبعثك هذا على الاستبداد. ما موضوعنا اليوم؟ نشد فكرة في الحلقة، هي أن عبر التاريخ الاستبداد يصنع من الإنسان وحشا لا يرى أبا ولا عما ولا خالا ولا شيء. وحياتنا وتربيتنا نحن نربي المستبدين. تقول لي كيف يا شيخ؟ نحن جميعا في مدارسنا نربي الاستبداد. الأب مستبد، الأستاذ مستبد، الشيخ مستبد، المعلمة مستبدة، الرئيس مستبد، المدير مستبد، الوزير. شنو الاستبداد هو؟ أنصحكم بقراءة كتاب عبد الرحمن الكواكبي، كتاب جميل، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. رجل عاش في 1800، مش توه يعني، أكثر من قرن ونصف. قال فيه كلام جميل جدا، وصف النفس البشرية وميولها الفطري للاستبداد. خلاص، أنا أب لا أسمع لأحد، أنا رئيس لا أسمع لأحد. شوفوا في الاجتماعات أحيانا المنقولة، كيف ترى الرئيس في أي دولة؟ لا أقصد ليبيا تحديدا، أي دولة تجده يقاطع ولا يجعلك تكمل كلاما. المقاطعة دليل استبداد، أنا فرصة الكلام لي، أنا جئت أشكو مثلا من الموضوع، فرضا أنت وزير وأنا جئت أشرح، أنت تقاطعني لماذا؟ تعرف يقاطعك لماذا؟ لأنه يشعر أنه فهمك وهو مش فهم. أنت مازال ما قلت شيء، لا فهمه هو أصلا الفهم، هو الملهم، هو الإنسان النموذج الرائع الملهم القائد المفكر. وش بتمشيش عقولكم بعيد وانت تسمع القائد مفكر؟ لا سيدي، طلعنا كنا قادة وكنا مفكرين وكنا غريبين جدا ومستبدين للأسف، والله حقيقة أنا أقول هذا، مستبدين جدا. نفس المدرسة، هي نفس المدرسة. مش معنى أن في شخص في دولة عنده، لا يا سيدي، هذه الحياة والعقود اللي مرت علمتنا كيف أن نكون مستبدين حتى كوعاظ، باش نعطيكم باش نكون متجرد حتى على السلطة الدينية، مش السلطة السياسية، لا السلطة الدينية. إيه؟ لأن الخطيب منصب اجتماعي، هو ديني اجتماعي، تجده لا يسمع النصيحة ولا مستعد يسمع لك. ولو تقول له يا شيخ لو سمحت الحديث اللي جبته، يقول لك وأمتى قريت أنت الحديث؟ ومنين سمعته؟ ومن قال لك عليه؟ ولو تسأل يقول لك والله، يقعد يفتو حتى لا نقبل النصح. نحن مستبدون للأسف، حتى إذا قبلناه أمام الناس من باب الرياء. يجيك واحد وانت في المجموعة في الجامعة يقولك عفوا يا شيخ الآية راه قراءتها خطأ، تقول له شكرا يا ابني بارك الله فيك وأنت رجل، أنت غير صادق، تقول في كلام لطيف. لأن تعرف إذا كان حصلت عليه وراح أبصر شنو قلت له أنت، يقول شيخ متشائم. هذا الواقع، أنا أقول لكم ما أراه، لأني شايفك في حالات تانية، واحد مصلح لك لوحك ولا فاتح عليك في في في في, في التراويح، وهذا موجود، واحد فتحوا عليه في التراويح بعد تم الركعة التفت قالهم نغلط، ما نغلطش نقرأ صح، واحد يقاطعني وانا نصلي رابن بنتلفت تصوره شنو هذا؟ نوع هذا مش غير استبداد، هذا استبداد معاه بغي. تبي تعرف كلمة البغي؟ خش على جوجل واكتب البغي في المعجم المفارس، شو معناها؟ بغي، ظالم، مستبد. هو الاستبداد نوع من أنواع البغي أصلاً، مدرسة واحدة، الاستبداد والفساد. هي عندها شقين الحلقة، الاستبداد والفساد. الاستبداد هذا يصنع الفساد، أنا لا أجد من يسمع لي، شكيت ما سمعني حد. الطالب في الجامعة يذهب لأستاذ المادة يقول له ما ليش علاقة بيك وانت ما حضرتش المحاضرة وحنعطيك صفر في المادة مش حتصفها. يذهب يشكو إلى رئيس الجامعة، رئيس الجامعة يعطيه تحذير يقول ما زلت تجيني في المكتب نطردك من الجامعة، لا حول ولا قوة إلا بالله، نفصلوك بكرة. يمشي للمركز يشكي ينحبس، يقول تعال خطرها انت لو في واحد شيه. حياة مليئة بالضغوط والاستبداد تصنع قنبلة. قتل مؤجلين، نحن نربي قتل شرسين مؤجلين، مش توه شرهم ما يطلعش توه، يطلع ملايين من الظلم عندي واحد من الأولاد يقرأ في الإعدادي، هذا ابني طبعا، هذه حالة خاصة، ما فيش داعي ذكر للمدرسة ولا المكان، وأنا مستحيلة طبعا، مستحيلة طبعا في مجال الوعظ أن نستعمل أسماء، لكن بالعموم هو ابني يدرس في الإعدادي. قال لي يا أبوي الأبلة راهي وين ما نسألها، ونسأل في أسئلة، وضرب لي الأمثال الأسئلة، قال لي تقول لي واه اقعد تفلفس انت. قال جي في نقطة معينة بأمانة نبي نفهمها، وسؤال حقيقي ومهم، بدل لا تقول يا ابني راه السؤال هذا بارك الله فيك وصحيت كويس، سؤالك كويس حتى لو ما عنديش عليه إجابة إن شاء الله نحضر له والحصة جاية، مش العيب يعني، مش العيب. لا اسكت اسكت اسكت وانت تفلفس. قال كترت لي. قال والمشكلة في طالب تاني في الفصل، لأن عارف العصابة متاعت الاستبداد دي وأن حياتنا مليئة بالاستبداد، قال داير خط تاني وقف. قال يقولها مفهومة يا بلهد بس حق الشرح. قولها تفضل تفضل. قال دي ما يصفي كويس، هو درجاته كويسة هذا الاستبداد فهي كويس. هو لما جاء شكالي كأب، طبعا لا كلمت الأب لا ولا دورت ولا مشيت بأمانة يعني، والله ما تدخلتش الموضوع، بس قلت حنستشهد به أن أنت يا أستاذ وأنت يا أبلة مشكورين جدا على الجهد وبارك الله فيكم، عارفينكم والله أصحاب جهد، يكفي أنكم توا حاليا حسب سمعت قرار مانعينكم من الجلوس في ال، وهذه فكرة خطأي في اللي ما يقدرش يصبي 45 دقيقة واقف، كيف يعني كيف أبلة 45 دقيقة واقف، أستاذ كبير في العمر واقف 45 دقيقة، نصف ساعة تلت ساعة ويجلس شوية الأستاذ، ليش ما يكون شي كرسي؟ قالوا لا جاي تعميم أن الأستاذ دا يجلس، احنا ينقعمزوا مع شنوضه يجيب يرقد الأستاذ على الطاولة، يصب يقعد مشحط مسكين، اعتدال اعتدال كويس. وين كنا احنا تو؟ كنا في مسألة الاستبدال، اسكت. فالحين كان في اسكت، احنا اللي تكلم في اجتماع اسكت، الأب يقول اسكت، الشيخ يقول لازم نسمع صوتك نهارك أحرف، الدولة تقول مزت تقول كلمة لندكوك في الحبس الداخل، في الجريدة تكتب تحصل، في الفيس تكتب تحصل، حياة اسمها المناخ الاستبدادي، هذا سيء جدا، هذا لا يثمر شيء. اسمعوا قصة الفاروق وعمر رضي الله عنه. عمر كان يخطب الجمعة وكان يتكلم عن المهور، فقال لما تغلو في المهور ولما تبالغوا فيها، يسروا على أبنائكم واجعلوا أيسر المهور، وبدأ يستدل. فقامت له امرأة عجوز كبيرة في السن وهو يخطب، قالت بالأمس عرفناك عمر عمير، واليوم صرت عمر، احنا ملحقين عليك وانت عيل يعني اسمك عمير، هذا تذكير طبعا، انت بتذكر بانه كان طفل. قالت بالامس عرفناك عمير واليوم صرت عمر، انت تقول هذا، يعني انت تقول هذا على المنبر، والله تعالى يقول وان اتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا. يعني انت تقف على المنبر تقول ما تعطوش النساء أموال كثيرة أو مهور، ورب العالمين يقول وإن آتيتم إحداهن قنطارا. فماذا قال عمر؟ قال سكتوها، وين الحرس أقبضوا عليها؟ لا لا لا لا، ولا في حرس أصلا، هو عمر خلافة عمر هذه مدرسة قائمة حتى الغرب الآن وعبر التاريخ انظر إليها بأنها من أكثر الدول مثالية، دولة عمر رضي الله عنه. فقال صدقت المرأة وأخطأ عمر على المنبر، هذا مش استبداد، هذه روعة في إعطاء الرأي. عندما نزل من المنبر انتهت الصلاة، يعني انتهت الخطبة، نزل صلى بهم، ثم بعد الصلاة يقول له أحد الصحابة الواقفين في الصفوف الأمامية، هي كانت مع النساء في الخلف، قال أو مثلك يسمع لها؟ أنت عمر فاروق خليفة الدولة التي اكتسحت القارات يسمع لها؟ قال ويحك، أما علمت من هي؟ قال لا. قال هذه خولة بنت ثعلب التي سمع الله لها من فوق سبع سماوات في قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يسمع لها الله فوق سبع سماوات ولا أسمع أنا لها على المنبر؟ يلا شو تقول رب العالمين هذه سمع لها وأنا لا أسمع لها؟ إحنا ماذا؟ إحنا استبداد، لا نريد رأيا لأحد ولا يشاركنا في أحد. حتى اللجان التي تعقد هذه تجد الرأي غالبا للرئيس أو المدير، يقول أنا رأيت حقيقة أن نفتتح كذا، يقولوا ما شاء الله أهو الرأي السديد والفكر. ليش؟ لأن هم عرفوا عبر الأيام والتجارب أن اللي يقول رأي مخالف لهذا الزعيم ولا الأستاذ ولا المدير ولا الأمين ولا الوزير، وسمي أنت ما شئت التسامي، أن اللي يدير رأي مخالف لأن المناخ مناخ استبداد، بيحولوه من اللجنة وبيلغوا له مكافآته ومهياته وحيثياته وممكن حتى يفصل. هذا الديدن، هذا الديدن، هذا الأسلوب الذي أنتج لنا هؤلاء أو كثير من الأغبياء اليوم. نقول لما تلاميذنا لا ينتجون؟ الاستبداد نوع من السلطة، هو نوع من السلطة سواء دينية أنا قلت لكم أو سياسية. المستبد الديني اللي واخذ اللون الديني، ما هو إنه استبداد ألوان، في حتى استبداد اجتماعي لكن حديث فيه طويل جدا. خلينا في الاستبداد السياسي والديني. الاستبداد الديني لا يقل سوءا ولا مرارة عن الاستبداد السياسي. المشايخ والأئمة والرؤساء الأحزاب الدينية اللي عندهم أتباع وأعوان وفرق، وأصحاب الفرق بالذات الدينية، لا يسمعون للآخرين ويعنفوك ويحذروك أنك تسمع لأولئك الضلال. من هم أولئك الضلال؟ سمين ولا سمين؟ وليش ما نسمع لهمش؟ لا إياك ثم إياك، إنه الضلال وبعد. ليش الضلال؟ ليش ترى؟ لأنه هو لما تسمع للآخرين، أنت طلعت من تحت السلطة الدينية، هو مستبد، يبيك تسمع وتقول نعم حاضر حاضر، الطاعة والسمع، السمع والطاعة لك، السمع والطاعة لله ولرسوله. حتى طاعة ولي الأمر، وهذا موضوع تاني، جاءت مضمنة لطاعة الله ورسوله، أي لا طاعة لولي أمر ما لم تكن في طاعة الله ورسوله. وليس لأولياء الأمر قداسة تفوق أعظم وأجل من قداسة النبي صلى الله عليه وسلم ورب العزة الذي لا يقارن بشيء ولا نصطفه مع شيء، هو تفرد بالجلال والمكانة سبحانه وتعالى. لا، إضفاء صفات الربوبية على أولياء الأمور هذا موضوع طويل، وأنا مش هذا موضوعي ومش حلقتي هذه، لا اليوم على الاستبداد ذاك، لأني مضطر بنجيلي مثل هذه الموضوع مضطر نستدل بها. هو استبداد أنا لما نكون شيخ عندي فرقة دينية، وبعدين شيخ لابد أدير فرقة، شنو الفكرة يا جماعة هذه؟ والله لحقنا على رحكت على حياة الوالد وجدي ومشايخنا وأستاذي الشيخ مكينا رحمة الله عليه ومشايخ في زيطن وفي غيرها أئمة علماء أصحاب ما داروش أتباع وما داروش فرق دينية وتراتبية. قديش يك في الفرقة أنت؟ أنا لي في الفرقة 10 سنوات. أنت من الأوائل السابقين، ماشي مناشر. واللي ديروا في الشكل هذا التنظيمي لا يراد به الله أبدا، هذا يراد به الاستبداد، يراد به الإدارة الريادة ليختخذوا وجاهة في المجتمع وليصبح عندهم أتباع مؤثرين في الناس. وهذا ما يحدث في أكثر الفرق الدينية عبر التاريخ. الإسلام الحقيقي هو إسلام علاج للذات، معالجة النفس ومحاولة معالجة محيطك دون ما تراتبية معينة أو تنظيم معين. ما لا، اليوم صليت في الجامع هذا حاضر في زيد وخالد وفتحي وعمر وعبد الحميد والسليمان وعمران مثلا، بعدين أنا عندي درس تاني فيه عبد المجيد وفيه خالد وفيه أسماء تانية وفيصل ومش عارف كمال وأسماء، ولا لا لا لا، قالك جامع معين مجموعة معينة وتليفونات بناتهم وترتيب. لا لا لا، هذا استبداد، وهذا الاستبداد الديني مع استثناء ونقولوا إلا الصالحين. في ناس صالحة عندها طلبة يذهبون إليها في كل مكان، هذا لا، هذا ما عندهاش راتبية وما عندهاش قوائم، وينهم وكيف وجماعتي؟ لا، جماعات والقصص هذه سياسية ماشي نسمعك، بتقولي هذا حزب سياسي، كلام معقول جدا، العمل السياسي بتنظيم ويبي، لكن في الجانب الديني لا يصبح استبداد. وأنا أتكلم هنا عن الاستبداد، مناخنا استبدادي للأسف، سواء كان السياسي أو كان الديني. وأنا عندما أنصح وأذكر لكم كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن هذا، أضرب لكم مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب، كان يوزع الغنائم في إحدى الغزوات، فقام له رجل وهو يوزع الغنائم، يوزع، قال له: اعدل يا رسول الله، اعدل يا رسول الله. قال: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ من يعدل؟ تقول للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل؟ قال: من يعدل إن لم أعدل؟ كانوا يسمعون، لم يقل اقبضوا عليه أو سجنوه أو فصلوه من الجامعة. الآن الدكتور لا يريد نقاشك في الجامعة، تسمع كان اسكت، كيف اسكت؟ كيف أنت أستاذي، أنا أناقشك، ممكن مش في أول المحاضرة، لكن قبل انتهاء المحاضرة لو سمحت عندي استفسار، عندي سؤال. ثم لماذا نجعل من المناقشة والمحاورة كارثة وذنب؟ ورب العالمين اللي هو أشرف وأعظم وأجل وأعلى، من أنت وأنا يا أخي؟ من نحن؟ من نحن؟ والله من نحن؟ رب العالمين تقول له الملائكة: أتجعل فيها حوار هذا ولا مش حوار؟ نقاش هذا ولا مش نقاش؟ اللي يجوز لنا احنا، اللي يجوز لرب العالمين قد لا يجوز لنا، نحن بشر، حتى لو قوطعنا في كلام ماشي الحال. هذا رب العالمين الذي خلق ووهب وأعطى، ما قالش لا أنا رب العالمين للملائكة اسكت أنت ويا من غادي أبدا، لا لا لا، قالت: أتجعل فيها، تخاطب ربها تستفهم الملائكة، شو المانع يعني، علمها بسيط. قالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ماذا رد رب العالمين؟ قال: إني أعلم ما لا تعلم. الله أكبر، جمال مدرسة القرآن، مدرسة رائعة جدا، وماشي المعنى. تلميذك قاطعك وانت درس، قال لك: يا أستاذ راهي المعلومة هذه للأسف مش صحيحة. قول له: كيف يعني؟ كيف مش صحيح؟ قول: أنا مراني شفتها ورجعت عليها في الجوجل البارح ولقيت الكلمة هذه مش معنى هذا، عندها معنى ثاني. شو الصح شو تقول أنت كأستاذ؟ قول: بالله كيف ترى بالله عندك المعنى الجديد، معنى شنو هو المعنى؟ أيوة جميل، شفتها في جوجل في صفحة مثلا المعجم المفهرس، جميل، زميلكم مراجع الموضوع ومهتم وأفادنا اليوم، بارك الله فيه، جميل. وانت الاستاذ راو مش لا اسكت انت ويا ما غادي اسكت، والله سبحان الله تهديد. انا لا مدرسه التهديد هذه، معليش يعني في حياتنا ويومياتنا في بي

0: تجمع معلومة كويسة على موضوع الاستبداد. أقرأ كتاب الذي أشرت له في أول الحلقة، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد للإمام الكواكبي عبد الرحمن الكواكبي رحمة الله عليه. أسأل الله أن يثيبني وإياكم، وأن يقبل مني وإياكم، وأن يجعلنا من المقبولين، وأن يهبنا الإخلاص، ويعيننا على هذه النفس اللئيمة، وألا نكون مستبدين يا رب العالمين. صلى الله على نبيك وآله وصحبه وسلم، حتى ألتقيكم في مساء آخر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا اف ام 99.3.
3: يم السرايا والشط ويلها،
4: راديو السرايا اف ام 99.3.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
5: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرش مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حل القرشك. هذا البرنامج الذي يتناول الحديث عن المعاملات المالية وشرحا لكتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية، وكنا وقفنا عند موضوع ما يدخله الربا وما يجري فيه الربا بنوعيه اللي هي الفضل والنسيئة، وما هي الإلة. تكلمنا عن النقد وبدأنا في الكلام عن المطعومات، ووقفنا عند هذه القاعدة، قاعدة أن كل ما يدخله ربا الفضل يدخله النساء وليس العكس، وليس العكس. في باب بيع الربويات، يعني بيع مطعوم بغير مطعوم، هذا لا يجب فيه التقابض ولا يجب فيه التماثل. يعني واحد عنده شيء يطعم سواء كان ربوي ولا غير ربوي، زي القمح، أو عنده طماطم، عنده شعير وتمر، والله عنده فجل وجرجير، هذا كله يؤكل مطعومات، لكن بعض منها ربوي بعض منها لا يريد أن يبدلها بغير مطعوم، يعني ببدلها بحيوان. عنده قنطار رز ببدله بشاه، عنده قنطار قمح ببدله بكمبيوتر، بشيء معين. ببيع قمح بسيارة، والله برتقال بساعة، والله تمر بهاتف، والله أي شيء. هذه لا يجب فيها التقابض ولا يجب فيها التماثل، لا يصير، مش بالضرورة تقابض فوري، وليس بالضرورة يكون الشيء وزن نفس الوزن ولا نفس العدد ولا نفسه. هذه حاجة على التراضي، مدام تراضوا والسلع والثمن مش يعني فيه شروط البيوع وأركان البيوع وليس في غرر وغير ذلك، خلاص إذن البيع صحيح. بيع مطعوم بمطعوم، شفتوا إذا

0: كان الثمن والسلعة والمثمن هذا مطعومين، والاثنين مقتاتين ومدخرين. شو المقتاتين أو مدخرين؟ هو ما يصلح الطعام زي الملح مثلا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ملح، والملح تقدر تقيس عليها رأو كلها حتى البهارات وغير ذلك. إذا كان الطعامين اللي بيتم التبادل فيهم، يعني واحد بيبيع طعام مقتات ومدخر مقابل طعام مقتات ومدخر، واحد عنده زيتون هذا مقتات ومدخر، وواحد عنده تمر ببدله، واحد عنده رز والآخر عنده شعير، واحد عنده تمر والآخر عنده قمح. ذكرنا في اللقاء السابق ما هي الأطعمة الـ20 اللي هي اعتمدت كأطعمة يدخلها الاقتيات والادخار باش تظل ينطبق عليها الربا. إذا كان نفس الشخصين عندهم نوع مثل هذا النوع من الأطعمة، أراه يدخله ربا الفضل والنسيئة على الكيفية التي سنشرحها. شوف، إذا كان مما يدخله الربا من جنسه، زي ما قلنا تمر بتمر قمح بقمح، فيجب فيه التقابض والتماثل مهما اختلف نوع التمر أو اختلف نوع القمح، سواء كان في الجودة والله في القدم والحداثة والله في الصغر والكبر والله في الرطوبة والجفاف، هذا كل راه يدخل مع بعض. وعلى فكرة التمر كل الأصناف تسمى تمر تمر، مش لا نتماثل في نوع معين وفي نوع آخر لا، حتى القمح والشعير يعد صنف واحد، كل جنس واحد القمح والشعير. إذا كان من الأصناف الربوية إذن يشترط فيه التماثل. أرى كلمة التماثل شن تعني؟ تعني معناها نفس الوزن، نفس الوزن أو الكيل. إذا كان بالكيل، كان بالكيل عبوة معينة، مش مشكلة العبوة، مش بالضرورة مرطة، حتى لو سطل معبي سطل زيتون ومن عطيك سطل زيتون نفس السطل نفس الحجم، إذا عبي أنت وعبي أنا ونبدله، أنت تبي الزيتون الأسود أنا بالزيتون الأخضر، الله يبارك مش مشكلة. لكن لو زاد عليه حتى كباية صغيرة ما يجوز، حرام ربا. أنت عندك تمر كما قلنا نوع مثلا دقلة، وأنا عندي تمر زي تمر الجنوب مثلا يسمى التغيات ولا الأبل ولا، ومنبدله التمر مع بعض. ما ينفع تقول لي والله الدقلة رايب 8 جنيه وانت تمرك ب4 دينار، اذا انت تعطيني سطلين مقابل سطل، هذا ما يجوز شرعا، هذا ربا ما ينفعش. تمر يكون بتقول لي والله بيطلعني من المأزق، انا احنا منبدله، انا عندي الدقلة ونبي نذوق حاجة اخرى كويس، عندك الحق، عندك الحق، بيع للتمر نتاعك وقبض فلوسك ثم اشتري منه ما شئت من التمر الاخر، يصبح بيع وشراء. ولا تقول لا والله يا وين مدنك يا جحي ومش عارف وكذا وهذا لا مش تحايل، مش تحايل خلاص، هذا اسمه بيع وهذا اسمه ربا، هيك سمات الشريعة. انت مرات تنظر لها حتى من قبيل الامتحان، الله سبحانه وتعالى يمتحن فيك، ما هو يوم السبت وقصة أصحاب السبت واضحة عندنا في القرآن، ما هو تقول لهم ما هو يصطادوا حتى هم وقالهم لا يوم الأربعاء والخميس والثلاث والسبت ما تصطادوش. أحيانا يكون الأوامر حتى من باب اختبارك، من باب الاختبار والتمحيص ومعرفة من يتبع أمر الله عز وجل ويطيع الله سبحانه وتعالى ممن يقف عند حد الله عز وجل وما يتجاوز. ما تشغلش العقل في كل شيء، صح هي النتيجة واحدة، النتيجة واحدة، السطل جاني وسطل جاه ولا السطلين، هيك نقول له ربا لو تبادلته وبالفلوس ماشي، إيه ماشي وليكن، أنا بعت للسطل الدقلة ب40 جنيه تمام، وشريت منه سطلين متاع البرونسي ب40 دينار، ما وخلينا نبدلوه من الأول، لا نقول لك ما تبدلنش أنت لو، حتى بيع الذهب الجديد بالمكسر ما يجوز لك، ما يجوزش تقول له والله هاك عقد هذا قديم وعطيني به زوز خواتم أقل وزن من الجديد، ربا، هذين 100 جرام وهذا 40 جرام، تقولي ما هو نفس القيمة، نفس القيمة لازم يكون الذهب نفس الوزن. وراه على فكرة هناك، بل هناك ثبت كثير من الأسباب الداعية لهذا الحكم الشرعي. الآن بلغة العصر اللغة الاقتصادية اليوم هناك كثير من الأجوبة على هذه الاستفهامات اللي حيرت الناس، لماذا هذا الحكم؟ هناك كثير من الاقتصاديين اليوم وصلوا إلى نتائج مبهرة في هذا الأمر وعرفوا علة التحريم، ولكن احنا ليس هذا، يعني كما يقال ليس هذا موضوعنا. احنا موضوعنا أن نقف عند أمر الله عز وجل، خلاص. والمسألة بسيطة، لا تأخذ منك ثواني، خذ اقبض الفلوس وبدل. أما تبدل مع اختلاف في الوزن من نفس النوع أراه ربا، من نفس النوع فإنه ربا، تمام. إذا كان من غير جنس، إذا كان الطعام، ما زلنا نتكلم عن الطعام، من غير جنسه، يعني واحد عنده قمح وواحد عنده تمر، واحد عنده شعير والآخر عنده زبيب، واحد عنده رز والثاني عنده عدس، إذن هذه أصناف ربوية؟ نعم أصناف ربوية. شو معنى أصناف ربوية؟ يعني أصناف تقتات وتدخر ويدخلها الحكم الربا. إذن في الحالة هذه إذا اختلف الجنس ما يهمش سطر بعشرة والله بعشرين، ما يهمش، عبي له ما شئت ويعبي ما شئت، قداش مدام متراضين ما عندناش مشكل. الشريعة تقول لك ما عندناش مشكل، ما لوين المشكل؟ المهم تسلم يد بيد. في الأول لما كنا قلنا تمر بتمر، لا، هناك شرطين، لأنه يدخلها ربا الفضل والنزيع، لازم تكون يد بيد وتكون مثلا بمثل، يعني وزن الوزن يكون واحد. اختلفت الأجناس، لا يهمش أن يكون ما مثلا بمثل، حتى مثلين بمثل، والله ثلاثة بمثل، لكنها تكون يدا بيد، يجب التقابض فقط، ولا يشترط التماثل لا في الكيل ولا في الوزن ولا في العدد. أخيرا، إذا كان بيع مطعوم بمطعوم لا يقتات ولا يدخر، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، كيف يعني؟ ما هو إحنا قلنا الطعام نوعين، طعام يقتات ويدخر ويدخل الحكم الربوي، وطعام لا يقتات ولا يدخر. تو الطماطم، الطماطم هذا لا يقتات ولا يدخر، وكذلك التفاح، وكذلك مثلا البرتقال. يعني الإنسان ما يقدر يخزن برتقال 6 أشهر 7 أشهر، مستحيل، ولا يقدر يتقوت به، بمعنى يشبع، يأخذ 4 برتقالات يشبع ويقدر يشتغل يولي العمل، بعكس لو يأخذ حارة تمر والله يطبخ شوي قمح، لا، الجسم يستغني به. الآن إذا كانت هذه الأنواع من الأطعمة غير مقتاتة وغير مدخرة، يعني ما لها علاقة بالربا، واحد ببدل تفاح ببرتقال، أو ببدل تفاح بتفاح، ببدل برتقال ببرتقال، أو ببرتقال بجرجير أو سلطة، أو خس بفجل، أو لفت بمثلا موز، أي نوع من هذه أنواع الأطعمة التي لا تدخلها الربا، ماذا يشترط فيها؟ هنا ننتبه لهذا الأمر، يجب التقابض وقتي فقط، ولا يشترط التماثل، ولا يشترط التماثل، تمام. عندنا بيع النقد بالنقد، وهذا اللي سميناه الصرف. إذا كان نقدا بنقد من غير جنسه سمي صرفا، مثل بيع الدينار بالذهب، أو بيع الدولار بالدينار، أو بيع الفضة بالذهب، هذه يجب فيها التقابض الوقتي ولا يجب فيه التماثل، سواء كان هذا السعر بسعر صرف اليوم اللي هو السعر العالمي أو بغيره، ما دام هناك تراضي بين الطرفين، حتى لو كان الدولار مثلا ب7 وقال لي أنا راضي حتى ب6.5 مستعد نشتريه، ماشي، أو نبيع، ما فيش مشكل، ما دام متراضين، ما دام اختلفوا. أما إذا كان هذه النقود أي نوع من أنواع العملات، والعملات أو العين اللي هي النقد اللي هو الفضة والذهب مع العملات الورقية، إذا كانت من نفس النوع، من نفس النوع، إذا كان تم هذا بالوزن، وهذا اللي يسموه فيه العلماء المراطلة، بالوزن يسمى مراطلة، يدخل الربا، يدخل ربا الفضل وربا النسيء، يعني بمعنى أنه يجب فيه التقابض ويجب فيه التماثل. تقابض، لما نقول تقابض معناها وقتي يد بيد، والتماثل لازم يكون نفس الوزن لأنه مراطلة، زي ما قلنا ذهب ذهب وفضة بفضة. وإذا كان الأمر بالعد يسمى مبادلة، بالعد، هذا يدخل ربا الفضل وربا النسيئة كذلك، يجب التقابض والتماثل. عد، أنا بنعطيك 100 أو نقوله 1000 دينار من فئة 50، بتعطيني 1000 دينار بفئة 10، تمام، هذا الصرف، وهذه مبادلة. إذن لا، لأن فيها عد، بنعد هنا الأوراق متاعي وأنت بتعد الأوراق متاعك، هذه العد، نعطيك مثلا دنانير من فئة 10 وأنت بتصرف اللي من فئة 5، أو دولارات من ورقة 100 دولار أنت بتغير اللي دولارات من ورقة 20، نفسها دولار أو من ورقة الدولار واحد، هذا اللي يعرف بين الناس بالفكة، الفكة، كويس. هذا يجوز، يعني لازم يكون فيه التقابض والتماثل، لكن يجوز العفو في الوزن لا في العدد، بشروط. يجوز العفو في الوزن، في الوزن، أشياء اللي توزن وزن لا في العدد، من أجل التسهيل على الناس. أمتى؟ إذا قل الوزن قليلا، قليل، الفرق بسيط، بحيث يكون سدس الدينار أو سدس الفضة فأقل، ويكون وقع على وجه المعروف لا على وجه المكايسة، مش وجه وجه المعروف، باي فرق بسيط، ما فيش بس ماشي، نرضيت كويس، لكن من باب المعروف، مش على وجه المحاصصة والحسبة، ولا وأنا خذيت أقل وانت خذ، يعني فيها شد وحسبة، ولا نقص لي حتى هذه نبي فيها هيك، لا، لكن لما حسبه لقول فرق بسيط في الأشياء اللي فيها وزن، هذه لا بأس، كان فرق بسيط بالجرامات، لأنه مرات نوزن فيطلع فرق عقد بعقد، لكن فرق جرامات معينة، أقل من سدس قالوا دينار ذهبي أو أقل من سدس درهم، هذه تجوز، تمام. وتكون الصيغة وقعت على وجه البدل، يعني مش البيع، تبديل، بدل لي ذهبك بذهبي، بدل لي فضتك بفض، لكن مش على أذني أبيعك لكن ترى خذ هذه وناخذ هذه، لأنه لو كانت البيع يصبح فيها نية المكايسة واردة. المهم، إذا دار الفضل بين الجانبين وصار في واحد متفضل على الآخر وفي فرق، بطلت، عندي 5 دنانير ذهبية كويسة وهو عنده 5 دنانير رديئة أكثر وزن، هذه الصورة استفاد منها واحد طرف جودة واستفاد الآخر بزيادة الوزن. أما إذا كانت الفائدة من جانب المستدين اللي استلف فتجوز، هذه صورة أجازوها قالوا في حالة العفو. عندنا أخرى حاجة ثانية، لو كان في واحد ببيع نقد بغير نقد، ببيع سلعة بنقد، سيارة بفضة أو شاه بذهب أو منزل بالدينار ولا بالدولار، هذه لا يجب فيها التقابض ولا التمثل، هذه لا يجب فيها التقابض ولا يجب فيها التمثل. الكلام ما زالت نحن نتكلم عن الربا، وزمان علماءنا تكلموا عن قواعد مهمة جدا في مسألة القواعد اللي يبنى عليها الربا، سموها أمهات الربا. القاعدة الأولى، خذوا قاعدة تقدر تعرف أنت الربا وين يدخل في ست القواعد. قالوا أول حاجة، كل سلف جر نفعا جر زيادة هذا ربا، هذه تختص بالقرض، تختص بالقرض، أي واحد سلف واستفاد من هذا السلف أراه يعتبر ربا، زي ما يقولوا اليد السابقة بالدفع، اللي أعطت إذا عاد عليها أكثر مما أعطت وتحققت لها مصلحة، هذه المصلحة مادية والله معنوية، راه هذا من الربا الممنوع. الدائن المستفيد من قرضه بزيادة، ولو كان راه مثلا يقول له والله أنا نسلفك وعيل لي، أنا نسلفك وشاركني في تجارتي، أنا نسلفك بس بيع لي كذا، أنا نسلفك بس زوجني بنتك، أنا نسلفك بس تدخل معي مضاربة في كذا، نسلفك بس ندخل أنا وياك في مساقاة والله في مزارعة، نسلفك بس اهتم لي بالموضوع الفلاني، هذا كل من الربا، لأن القرض من عقود الهبات التي يبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى. أجاز بعض الفقهاء الزيادة إذا دفعت ضر عن المقرض، إذا دفعت ضر، يعني كما قال الناظم لا يمنع القرض إذا ما دفع ضرا عن المقرض إذا وقع أو إما وقع، يعني إذا كان شخص مثلا يرافع 100,000 دينار بيسافر لبلاده خايف من ال100,000 من قطاع الطرق إذا عرفوه يأخذوها ينهبوه، فواحد عرض عليه قال له باي أنا سلفني سلفني هال100,000 في إحنا كان في بلادك، ولا نسلفها لك في البلاد اللي تبي أنت، نردها لك في البلاد اللي تبي توصلها لي. الدين أنا استفاد، هو ما كان حيسلفها لكن استفاد، لأن سبب الإقراض هو أنه دفع عن نفسه مضرة المخاطرة السفر بها، فقالوا لا بأس إذا دفع عنه مخاطرة. هذه القاعدة الأولى في الربا أعرفها. القاعدة الثانية، كل مؤخر ما في الذمة مسلف، مؤخر ما في الذمة مسلف. يعني شو معنى هذا الكلام؟ إذا جاء وقت سداد الدين، واحد سلف شخص وجاء وقت سداد الدين، فقال لواحد يعني الدائن قال أو المدين قال له شو رأيك نأخر الأجل الموعد سداد الدين بزيادة وزيدني في القيمة، هذا من الربا الممنوع، من الربا الممنوع. سلفه ولما جاء الوقت، إما هو عنده فلوس بل يتمنى يبقى عنده مازال عنده شغل بيهن وممكن يكسب أكثر، عرض واحد منهم عرض على الآخر قال له خلاص نزيد الأجل ونزيد قيمة الدين، هذا ربا، هذه ربا. من هذه زي ما يقولوا حط الضمان وأزيدك، حط الضمان وأزيدك، أو يقول له مثلا إما أن تقضيني أو تربيني، نفس الصيغ، أو يقول له أخرني وأزيدك، حط عني قضائي هذا في الوقت هذا الأجر ونزيدك في رأس المال مقابل الزيادة في التأخير، فيزيد في الدين ويأخر في المدة، هذه كلها بالصيغ، هذه كلها تعتبر من الربا. الصورة الثالثة اللي تدخلها الربا، أسلفني على أن أسلفك، أسلفني على أن أسلفك، هذا السلف مقابل سلف. الإنسان ينتفع حينئذ من القرض اللي اللي اللي, اللي أصلا لا يجوز هبته إلا ابتغاء مرضات الله عز وجل. هذين ثلاثة لازم يعرف يدخلهن، لا تكون إلا لوجه الله عز وجل، القرض والشفاعة اللي هي الجاه والضمان، القرض والضمان والجاه لا تكون أو لا ترجى إلا لوجه الله. هذين ثلاث ما ينفع يستفيد منه إنسان، القرض والضمان، حد يضمن حد ما يخدش عليه فلوس، والواسطة والشفاعة وعمل الخير ويدفي له أمر تعال معايا كبير حاجة يقول بايا بفلوس، هذين ثلاثة لا يجوز أخذ عليهم المال أبدا، محرم. فأسلفني وأسلفك، سلفني ونسلفك. هذه اليوم في الجمعيات التعاونية، جمعيات الموظفين يسموها جمعيات العمال والجمعيات ربات البيوت، عطيني وسلفني ونسلفك وتبدأ الدور عليهم، هذه في الأصل ممنوعة، لكن الحقيقة أجازوها المتأخرين، من بعض المتأخرين من علماء المالكية، وقالوا والله لأن الربا منتشر ومصلحة الناس فيها تقضي أحسن من يلجؤوا إلى ضاقت على الناس العيش يعني، ولجأوا لها للاضطرار، فأجازتها بعض دور الإفتاء وبعض العلماء وقالوا لا بأس بها لأنها أفضل من يذهب إلى الربا الصلاح. الأمر الآخر الرابع من أمهات الربا اللي هي الضمان بجعل. الضمان بجعل شو معنى الضمان؟ الضمان هذه مكرمة، يعني هذا إرفاق يبتغى به وجه الله. الضمان يعني واحد مثلا الضامن يلتزم بسداد الدين إذا عجز المستدين عنه. واحد سلف وعاجز فقال له جيب لي من يضمنك باش كذا، قال له فلان يضمني إذا كان ما سددتني خلصكم. هذا الضمان زي ما ذكرناه قبل قليل، الضمان لا يؤخذ عليه أجر، إذا كان بأجر صار كالسلف الذي جر منفعة. السلف اللي جر منفعة ليه؟ لأن المستدين بيجي بيقول له رد عني الدين، رد عني الدين، بيسدد الدين عنا، فكأنما سلفه. لما يجي المستدين بعدين بيسلف الضامن، بيرجع للضامن بيقول له يلا أنا سلفتك وخلصت الراجل وطلعتك من المأزق، أو رجعت للضمان اللي دفعته، عفوا رجعت للدين، الآن زيد لي فوق منه حق الضمان، فصار كالسلف الذي يعني الفائدة أو المنفعة على قرض، وهذه من الربا المحرم، هذه من الربا المحرم لا تجوز. إذن أي واحد يضمن ينتبه حتى لا يقع في الربا، ويقع في أم من أمهات الربا الكبيرة هي مسألة أن الإنسان يستفيد من هذا الضمان بأي صورة من الصور، ولو كانت كما قلنا معنوية، يقول له والله نضمنك لكن أنا عندي مشكلة والله أنك أنت تشتغل في هذه المصلحة، أخوك في المكان الفلاني نبيك تقضي لي هذا الشغل، يشترط عليه دير لي هالمصلحة والله حقق لي هذه، والله شرط أنك أنت تسلفني الحاجة الفلانية، هذا كله مصالح لا تجوز واستفادة منها لا تجوز. الأم الخامسة من أمهات الربا المزابنة. المزابنة شو معنى المزابنة؟ المقصود بها يعني بيع سلعة مجهولة بثمن معلوم أو مجهول من جنسها بقصد المغالبة في البيع. وهذه لو يرترجع للحلقات الماضية تجدوني تكلمت عنها بالتفصيل، يعني تبيع زبيب في بعنب، تبيع زيت زيتون بزيتون، تبيع شيء في أمة بشيء تحت جاف، تبيع تمر في أمهاتها بتمر آخر، وهكذا. هذه الأشياء مجهولة بشيء معلوم أو مجهول من جنسه، يقولوا يعني لما تكون مش متأكدين من يعني التفاضل هذا بينها، التماثل يعني الشك في التماثل كاليقين في التفاضل، الشك في المماثلة كاليقين في المفاضلة. هذه تكلمنا عنها وما نبوش نعودوها، يمكن يرجع لها في الحلقات الماضية. أخيرا الأم السادسة من أمهات الربا معجل ما في الذمة مسلف. شو معنى هذا؟ المقصود إسقاط بعض الدين مقابل السداد قبل حلول أجله. إسقاط بعض الدين مقابل السداد قبل حلول الأجل. مثلا الدائن يقول أعطيني الآن مبلغ كذا من الدين، واحد مسلف من واحد وجاء قال خلصني تربح سدد لي، ما زال الأجل في شهر 12 جاء في شهر 6، قال لي أنا مستعد نعفو عنك باقي الدين بشرط أنك أنت تخلصني مثلا من 10,000 أعطيني 9,000 تو أو 8,000 ولا مسامحك في الباقي هذا نعفو عنك. لا، هذه كلمة ضع وتعجل. ضع وتعجل يعني ضع بعض مالك تعجل بقيته بقية، ويكون حينئذ متعجلا لما في الذمة، أي مسلفا سلفا جر نفعا. المقرض الآن استفاد من قرضه بأن قبض بعض حقه قبل وقته، هذه تجوز إذا كانت عند حلول الأجل بتساعده. لما جاء الوقت قال لك قداش، والله قال أنا من 10 وما عنديش إلا 9، قال الله يسامحك ماشي ما فيش، أو بعده جاه بعد لأجل بفترة وقال له ما حصلتش والله جريت وكذا ما وفرت إلا ثمانية، تجوز ماشي، لكن الأجل أن نخلصك ونرجع لك دينك في شهر عشرة. يقول لي الدائن اللي أقرض يقول له شو رأيك أنت العشرة آلاف هذين اللي سلفتهم ترجعها لي في شهر 12، أنا منزل لك غير خلصني خلصني، استفاد استفاد قبل، استفاد من قرضه هو هيك، إنه هو قبل الوقت بأنه هو تسبق بعض، يعني عجل بعض ما في الدين، ومن أجل أن يسبق وقته يسبق أجله، فهذا يعتبر أيضا من أبواب الربا أو أم من أمهات الربا. بهذا الكلام نكون احنا انهينا المقدمة الثالثة في حلقتين، حلقة الماضية وحلقة اليوم، من الربا اللي كما ذكرنا من المعاملات المنهي عنها في الشرع، وحذر المولى عز وجل من الربا تحذير عظيم، وكذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم. والله نصيحتي لكل من هو في السوق ويتعامل بالعملات والله يتعامل بالذهب والله يتعامل بالفضة أن يعود لهذه الحلقات وغيرها ويستفيد ويتعلم حتى يتجنب الربا ويتجنب أن يكون من المحاربين لله ورسوله. نسأل الله السلامة والعافية، وإن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى سيكون موضوعنا عن بيع السلم، بيع السلم وهو بيع موجود معاصر. إن شاء الله الحلقة القادمة كلها تكون على هذا، عن هذه المقدمة الرابعة. وإلى ذلكم الحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الساعات الطيبة، وأن يعيننا وإياكم على تحري الحلال، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازك يأتيكم على السرايا FM 99.3.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب

من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.

كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

0: أثير الوطن.
1: السلام عليكم ورحمة الله. في الغالب عندما نتكلم عن العلاقات الدولية إنما نتكلم عن الخيارات التي يقوم بها الفاعل الاستراتيجي أو الفاعلين الاستراتيجيين يقومون بها في إطار موازين القوة، في إطار قراءتهم للواقع وللمصلحة، في إطار الامتداد والعمق الاستراتيجي القادم من الوعي الجمعي، وفي ضرورات الجغرافيا، وكذلك في وعيهم بخيارات المستقبل. لكن في الحقيقة أن الحال ليس كذلك دوما. هناك أقدار خارجة عن قدرات الإنسان وعن اختياراته تتحكم كثيرا في الواقع، تنشئ موازين قوة جديدة خارجة عن التوقعات المعتادة والرؤى التي يجتهد بها الفاعلون السياسيون والاستراتيجيون. هذه الأقدار هي التي صنعت في مراحل تاريخية مهمة لحظات انعطاف وفترات تغير، بل انقلابات استراتيجية كبيرة لم يكن للإنسان فيها في الحقيقة دخل، وإنما كانت بقدر جاء من السماء. سوف نستعرض في هذه الحلقة بعض هذه الأحداث وهذه الوقائع، ونرى انعكاسها على تشكل موازين القوة وتغير الخرائط السياسية كما وقعت في التاريخ. يصف المؤرخون عام 536 على أنه أسوأ عام في التاريخ. لماذا؟ في هذا العام غابت الشمس تماماً، بمعنى أنها حجبت ظلها عن الأرض، حجبت نورها عن الأرض لفترة زادت على 18 شهراً، سنة ونص. الحقيقة في ذلك الوقت الناس ما عرفت إيش اللي حاصل. الشمس أصبحت مجللة بقدر هائل جداً من الضباب، من الغيوم، من الدخان إن شئت، والغبار. قرص الشمس كان بائناً، لكن الناس لم يستطيعوا أن يجدوا أو أن يروا ظلالهم. طبعاً عندما حدث هذا أثر تأثيراً جوهرياً على حياة الناس، انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير، أدت إلى موت كثير لحيوانات في مختلف أنحاء العالم، وكذلك إلى موت المزاريع والمزروعات والمحاصيل، وأدى كذلك إلى حالة شديدة من الفزع والاضطراب والقلق وغياب اليقين والشعوذة وأشياء كثيرة جداً حصلت في العالم. هذه الظاهرة انتشرت في كل أنحاء العالم تقريباً. الصين سقط فيها الثلج في الصيف، أوروبا غابت فيها الشمس وماتت فيها المحاصيل، العالم حتى في منطقتنا، في منطقة العالم العربي في الشام، نجد المؤرخين السريان يتكلمون عن عام لم يروا فيه الشمس لمدة تماماً، بل رأوا ما يشبه القمر في السماء بدلاً من الشمس. كل هذه الوقائع وهذه الأحداث أدت إلى تغيرات جوهرية في موازين القوة وفي الواقع الجيوسياسي والاقتصادي العالمي. طبعاً إحنا اليوم نعرف ما الذي وقع. في زمنهم إحنا ما كانوا عارفين الجماعة إيش اللي حصل. اليوم نعرف أنه في عام 536 ثار بركان ضخم في أيسلندا، وهذا البركان واصل ثورانه فترة من الزمن، ثم عاد وثار مرة أخرى في عام 540 وفي عام 542، أطلق كمية هائلة من الغبار في السماء، حجبت الشمس وأدت إلى هذه الظاهرة التي استمرت سنة ونصف، والتي أدت كما قلنا إلى موت أعداد كبيرة من الناس والحيوانات والنباتات وما إلى ذلك. لكن المهم في هذه المسألة أن هذا الواقع أدى إلى كساد اقتصادي وإلى إشكالات استمرت تقريباً 100 عام. يقول المؤرخون أن الأرض لم تعد إلى توازنها لا البيئي ولا الاقتصادي إلا في عام 640، أي بعد تقريباً 100 عام من بركان أيسلندا الذي انفجر في عام 536. والأخطر من ذلك أنه في عام 540 و542 وقع طاعون يسمى بطاعون جاستينيان، وهذا مشهور بالتاريخ. جاستينيان كان هو الإمبراطور البيزنطي في ذلك الوقت، سمي الطاعون باسمه لأنه بيزنطة اللي هي القسطنطينية إسطنبول حالياً كانت قد تضررت بشكل جوهري، يعني قتل أكثر من 30 إلى نصف سكان، في تقديرات تقول 30%، في تقديرات تقول نصف سكان القسطنطينية ماتوا بسبب هذا الطاعون الذي انتشر تقريباً في معظم أنحاء العالم المعروف في ذلك الوقت، لا سيما في أوروبا وفي بلاد فارس وفي آسيا الوسطى على وجه التحديد، وأدى إلى موت أعداد كبيرة من الناس. ربما نقول أن نسبة مقدرة، ربما ربع البشرية توفيت أو قتلت أو ماتت في طاعون جاستينيان هذا. هذا يعني أن الإمبراطوريات الكبرى التي كانت تهيمن على الاقتصاد العالمي وتهيمن على النفوذ في العالم، وهي الإمبراطورية الصينية والإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية البيزنطية الرومانية الشرقية، كلها تأثرت تأثراً كبيراً. وقع هناك كساد هائل اقتصادي، وقعت أيضاً هناك إشكالات كثيرة متعلقة بغياب الأيدي العاملة، متعلقة بالزراعة، هجران المزارع وعدم قدرة الناس على الزراعة. تغيرت مفاهيم كثيرة في المجتمعات هذه. أيضاً ولدت تيارات دينية معينة في داخل هذه المجتمعات تتكلم عن عن عن عن الفناء، تتكلم عن الذنب والمعصية التي أدت إلى ما وقع به الإنسان، وهكذا حدثت تغيرات جوهرية في العالم. لكن أريد أن ألفت نظركم إلى شيء في غاية الأهمية، أن في أقل من 60 أو 70 سنة كان الإسلام قد بدأ يقدم للبشرية مفاهيم جديدة عن النفس، عن الوجود، عن المستقبل، وعن كل شيء يتعلق بحياة الناس. وانطلق من جزيرة العرب، من مكة، المسلمون إلى أقطار الأرض، لا سيما إلى الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية، وأحدثوا أكبر انقلاب استراتيجي عرفه العالم، من مجموعة لم يكن على الإطلاق لها حظ في موازين القوة الدولية في ذلك الوقت، لأن القوة الدولية كانت تتقسمها بلاد فارس وكذلك البيزنطيون، ولكن المسلمين الذين جاءوا من جزيرة العرب استطاعوا في سنوات قليلة أن يغيروا موازين القوى وأن يحدثوا أكبر انقلاب استراتيجي عرفه التاريخ. الآن أتساءل، ألا ترون أن الذي وقع في عام 536 وتكرر بعد ذلك عبر الطواعين وعبر الكساد الاقتصادي الهائل وعبر الموت الذي عم كثيراً من عواصم الإمبراطوريات، ألا ترون أنه قد مهد لضعف شديد في بنية المنظومة الدولية في ذلك الوقت، ولانطلاقة لقوة جديدة جاءت من جزيرة العرب؟ لقد التقى الماء على أمر قد قدر بالفعل، وكان هذا القدر الذي جاء من بركان تفجر في أيسلندا ومضاعفاته كان له أثر هائل على تغير شديد في موازين القوة، فسح أو أفسح المجال لانطلاق قوة جديدة ترث الإمبراطوريات المنهكة وتقدم مفاهيم للإنسان الحائر. يقدر المؤرخون أن عدد سكان الكرة الأرضية عام 1347 كان بحدود 450 مليون إنسان، ولكن بعد سنة من ذلك التاريخ وصل عدد سكان الأرض إلى 350، أي بمعنى انخفض تقريباً 100 مليون عن العام الذي كان قبله. ما السبب؟ 1347 وقع طاعون كبير، وباء هائل اجتاح أوروبا أيضاً، واعتقد الحقيقة أنه كان أيضاً امتداد لطاعون جاستينيان، لأنه نفس البكتيريا التي فعلت فعلها كما قلنا في القرن السادس الميلادي، وأدى في عام 1347 انتشاره في أوروبا وفي كثير من دول العالم، أدى إلى وفاة أعداد هائلة من الناس. بعض الدول مات من سكانها 90%، وبعض الدول مات من سكانها في أوروبا تحديداً نصف السكان، وربما أقل وربما أكثر. طبعاً هذه الواقعة فعلت أشياء كثيرة وتداعيات كبيرة في الواقع. في ذلك الوقت كانت أوروبا تعيش مرحلة العصور الوسطى طبعاً، لكن انتبه إلى أن العالم الغربي كان يقوم على فكرة الإقطاع، أي أن النبلاء يتملكون أرضاً واسعة ويعيش في هذه الأرض ناس اللي هم أقنان مزارعين، وهؤلاء بمثابة العبيد في الحقيقة لهؤلاء النبلاء، يبوكلوا بيشربوا بيعيشوا في الأرض، ولكن لا حق لهم في ملكية هذه الأرض، والنبلاء هؤلاء يأخذوا كل عوائد وثروات ومحاصيل هذه الأرض. لكن بعد هذا الطاعون، بعد الموت الأسود في عام 1347، حدث ما يلي: انخفض عدد الأقنان أو عدد العبيد أو عدد الفلاحين الذين يمارسون الزراعة في هذه الإقطاعيات في مختلف أنحاء أوروبا. لم يعد هناك بشر يقوموا بما ينبغي القيام به، ولذلك أصبح العامل ذو قيمة أعلى، ومن هنا بدأ الإقطاعيون والنبلاء يتنافسون على إرضاء هؤلاء العمال أو هؤلاء الأقنان من أجل أن يستجلبوهم لكي يخدموا مزارعهم الفارغة من المزارعين. ومن هنا بدأت مكانة العامل والفلاح تزداد. ثم من بعد ذلك بدأوا يفكر هؤلاء العمال والفلاحين التابعين لهؤلاء النبلاء بالاستقلال، بالملكية، بملكية الأراضي. بدأت تنطلق دعوات من أجل أن يتملكوا هم بأنفسهم الأرض، وهذه هي بداية نهاية الإقطاع في أوروبا. يقول المؤرخون أن عصر النهضة في الحقيقة كان نتاج لعام 1347 وللموت الأسود الذي اجتاح أوروبا، لأنه أثار أيضاً هذا العصر، هذا الحال الذي مات فيه ثلث سكان أوروبا وربما يزيد، أثار إشكالات أيديولوجية وإشكالات فكرية. كان الإنسان الأوروبي قبل هذه المرحلة يتداوى من خلال بعض الطقوس والشعائر الكنسية، أو من خلال بعض التمائم والتعاويذ، أو من خلال الرهبان والقساوسة الذين يقدمون بعض الخدمات الكنسية للمرضى، وأحياناً تكون بشعة بشكل كبير جداً لأن الطب ما كان قد تقدم في أوروبا. فهنا ولدت حاجة حقيقية، هؤلاء لم يستطيعوا وقف الموت ولا وقف الداء، ولذلك ولدت حاجة للبحث وللتنقيب عن وسائل طبية جديدة. طبعاً كانت الأندلس وكان عالمنا الإسلامي حافلاً بنماذج لنجاح طبي فائق لم تكن أوروبا على علم به، ومن هنا بدأ الأوروبيون يتجرؤون على استيراد المفاهيم المتعلقة بالطب من العالم الإسلامي ومن الأندلس، وبدأ الأوروبيون ينفتحون أكثر ليس فقط على الطب بل على المفاهيم التي سادت في عالمنا الإسلامي وفي الأندلس على وجه الخصوص، لأن الأندلس كما تعلمون كانت هي الجسر الثقافي والفلسفي والفكري والعلمي الذي عبرت النهضة الأوروبية منه. وهنا بدأت مفاهيم التجريب، مفاهيم البحث العلمي، مفاهيم الانعتاق عن سطوة الكنيسة بدأت بالانتقال إلى أوروبا، ثم بدأ عصر النهضة لكي يتغير شكل أوروبا تماماً، ثم من بعد ذلك يتغير أيضاً شكل العالم، وهذا فعل أفعالاً كثيرة جداً نحن الآن تحدثنا عنها في هذه الحلقات. وأعتقد أنه نتاج الموت الأسود هو الذي صنع العالم كما نعرفه اليوم، ومن هنا كان ذلك قدراً لم يكن للإنسان فيه ربما دور مباشر أو شأن، وإنما هذا الذي حدث، وهذا أيضاً كان خارج على المسار الطبيعي لموازين القوة وللحسابات الجيوسياسية المعتادة ولخيارات الإنسان أو الفاعل السياسي والاستراتيجي. قد عاش عالمنا في السنوات الماضية أيضاً جائحة كورونا، وكانت هذه بالمناسبة أيضاً تدخلاً غير محسوب في موازين القوة، أدى إلى تغيرات اقتصادية كبيرة وتداعيات لازلنا نعيشها، وما زلنا وربما نشهد في الأيام القادمة مزيد من هذه التداعيات على الاقتصاد العالمي وبالتالي على موازين القوة التي نعرفها. ثم أننا نعيش حالة التغير المناخي، وأنا أتوقف قليلا عند هذه الحالة لأنه هذه حالة أكثر عمقا وأكثر أهمية من أي حالة عرفها التاريخ. ليش؟ لأنه في الماضي كان تأتي جائحة على سبيل المثال مثل طاعون الموت الأسود أو طاعون جاستنيان، تؤثر لفترات زمنية معينة يستعيد الإنسان فيها عافيته، ربما بعد 50 سنة بعد 100 سنة، لكن في النهاية يستعيد عافيته ويواصل مسيره وفق مقتضيات الجغرافيا ووفق المصالح المتعارف عليها بين الأمم والشعوب. لكن في حالة التغير المناخي هذه تغير الأسس التي قامت عليها موازين القوة. عندما نتكلم على سبيل المثال على الجغرافيا، والجغرافيا كما قلنا هي صنع الله في الأرض، والجغرافيا لا تتغير بسهولة، الجبال، الأنهار، المحيطات هذه موجودة منذ عصور وما بقيت موجودة، وأثرت على تشكل العقل الإنساني وعلى مفهومنا الأمن القومي للدول والشعوب، لأنه الجغرافيا أثبت بكثير من أي مفهوم آخر كالتاريخ أو خلافه. لكن اليوم الجغرافيا تتغير عندما نرى أن القطب الشمالي على سبيل المثال بدأ بالذوبان، هذا سيفتح بالحتم لروسيا طرق تجارية، وبالمناسبة هذا الكلام بدأ، يعني مش نحن نتكلم عن شيء بده يحصل في المستقبل، نحن نعرف اليوم أن الشهور التي تستطيع فيها الموانئ المنفتحة على الشمال في روسيا تستطيع أن تستقبل السفن اليوم أكثر مما كان عليه الحال قبل 10 أو 20 سنة. لماذا؟ لأن التغير المناخي وزيادة درجات الحرارة على الكوكب أدت إلى ذوبان للجليد وأدت إلى مساحات أوسع لروسيا لكي تعبر في يعني معابر مائية لم تكن مفتوح لها من قبل. هذا أيضا سيؤثر مستقبلا على دول كثيرة، ربما هناك جزر ستختفي، هناك مدن سوف يغمرها الماء، وهناك أيضا جزر أخرى أو كيانات أخرى مثل على سبيل المثال مرة ثانية في روسيا لو تكلمنا عن سيبيريا والمناطق الباردة سوف تتحول إلى مناطق أقل برودة، وهذا سيفتح أيضا مجالا أوسع لاستثمارات زراعية ولحياة إنسانية أكثر توازنا. إذن الجغرافيا كما عرفناها الآن بدأت تتغير، هذه قضية التغير المناخي الحالي أدى إليها بشكل بارز. لكن الشيء الآخر اللي احنا حتى الآن ما حسبنا أن درجات الحرارة عندما ترتفع، احنا مقدرين أنه في عام 2030 يكون الكوكب ارتفع درجة ونصف، ولكن التقديرات تقول أنه في الأغلب سيرتفع أكثر من درجتين أو ربما درجتين. طبعاً نتكلم عن درجتين بالنسبة للفرد العادي شيء طبيعي، أنه الصبح بتكون درجة الحرارة 26 بعد ما تصير 28 ما في عندنا مشكلة، لكن عندما تتكلم عن معدل حراري للكوكب درجة ونصف ودرجتين لها تأثيرات مدمرة على كل ما نعرفه في العالم. على سبيل المثال نعلم الآن أن هناك اضطرابا حقيقيا في التيارات المائية في المحيطات والبحار، والسبب في ذلك أن درجة الحرارة في المحيطات بدأت ترتفع، وهذا أدى إلى أن التيارات المائية التي عرفها التاريخ والتي شكلت الرياح الموسمية على سبيل المثال وحركة الحياة التي نعرفها اليوم التجارية عبر السفن بدأت تتغير بشكل جذري. هذا سيؤثر على الحيوانات البحرية التي بدأ بعضها يفقد القدرة على التواصل مع بيئته المعتادة، لأن الحيوانات البحرية على سبيل المثال مثل الحيتان والأسماك وإلى آخره لديها بوصلتها الخاصة، هذه البوصلة الآن بدأت تضطرب، وجغرافيا الأرض التي تتغير ودرجة حرارتها التي تتغير تغير أيضا من قدرة هذه الحيوانات على التكيف، وهذا قد يؤدي إلى كوارث بيئية حقيقية. نحن نعلم اليوم أن هناك في بحث نشر قبل أسابيع قليلة يتكلم عن أن هناك 986 مايكروب، يعني بكتيريا، اكتشفت في الثلوج التي ذابت. طبعا هاي الثلوج اللي ذابت بالتبت عمرها 15,000 عام، 15,000 سنة، حصرت هذه البكتيريا في داخلها. اليوم هذه الثلوج تذوب. العلماء أخذوا عينات من الماء الذي بدأ يتسرب إلى الأنهار، ووجدوا أن هناك قرابة 1,000 بكتيريا 98% منها لم يعرفه الإنسان من قبل. هذا فقط في منطقة واحدة في التبت كما قلت لكم، وعلماء الصين هم الذين أعلنوا هذه الدراسة، أي أن هذه البكتيريا يمكن أن تؤثر على الإنسان وعلى الحيوان وعلى النبات بطرق لا نعرفها، لأن أجسامنا وأجسام الكائنات الحية الأخرى ليست متأقلمة معها أو لديها المناعة للتعامل معها. فهل يعني هذا أننا سنواجه موجات جديدة من الأوبئة التي يتفاجأ الإنسان بها؟ إحنا مثلا الطواعين بالنسبة لنا انتهت، لأنه عمليا اكتشفنا مضادات حيوية ولم يعد للطاعون يعني تلك القدرة، لأنه عرفنا البكتيريا وحضرنا لها ما يمكن أن يقضي عليها. لكن تخيل لو أن هذه الدراسة التي نشرت كما قلت لكم يمكن أنه تصف لنا واقع جديد، وهذا الواقع ربما مش 1,000 بكتيريا، ربما يكون عشرات، ربما مئات الألوف، وهذه ستكون عبئا جديدا على الإنسانية. لذلك الذي فعله الغرب برأيي، وهذه نقطة أريد أن أختم بها، هو شيء في الحقيقة جوهري في تغير سلبي في الكوكب. يعني الحضارات والأمم كانت تتصارع ويقتتل الناس، جاء جنكيز خان قتل ملايين الناس، جاء على سبيل المثال حروب وإمبراطوريات قتلت ودمرت، لكن لم يكن لهذه الحروب ولا لتلك المذابح التي وقعت في التاريخ تأثير على الكوكب، بمعنى أنها تغير من بنيته الجغرافية وتوازنه الحيوي وكذلك من قدرة الكائنات الحية على أن تبقى تعيش في هذا الكوكب. الغرب فعل ذلك من خلال الثورة الصناعية وما تبعها، من خلال الجشع الذي ولد كما هائلا من الغازات وثاني أكسيد الكربون التي الآن وضعتنا في هذا الوضع الذي نقول الاحتباس الحراري وما إلى ذلك. وهذا الطمع وهذا الجشع لم يتوقف إلى يومنا هذا، لا يزال الإنسان حتى يومنا هذا يتكلم عن كارثة محققة نعيشها نحن في جيلنا هذا. يعني مسألة مش قصة إنه والله بالأفلام بدها تصير في يوم من الأيام بعد ما احنا نموت. هذا الجيل، جيلي وجيلكم والأجيال التي جاءت من بعدنا ومن قبل، تعيش هذا الواقع، نراه يوميا، نرى كيف أن العواصف تأتي بطريقة، نرى درجات الحرارة التي ترتفع في مدن لم تكن من قبل تعرف هذه الحرارة، نرى الفيضانات التي تجتاح بلدان كثيرة، نرى موت كثير من الأنواع الحيوانية والنباتية أمام أعيننا، ومع هذا لا يزال الإنسان المعاصر مستمرا في غيه، مستمرا في جشعه، مستمرا في استهلاكه، دون أن يتوقف ويقول نحن نقضي على أنفسنا. بدلا من أن نفكر في الحفاظ على ما تبقى من هذا الكوكب، نفكر كيف نحيي كوكبا ميتا مثل المريخ. وشيء عجيب جدا يعني حقيقة، هذا من أغرب الأشياء. بدل ما نقول خلينا هون نحاول نصلح ما نستطيع، لا، قاعدين نفكر كيف نروح المريخ ونصلح المريخ ونعمل له طبقة من الأكسجين ويكون في مناخ قابل للحياة الإنسانية. هذا الذي أدى إليه حقيقة هو الجشع والاستعلاء وانفكاك الإنسان المعاصر عن الغاية والهدف الذي يمكن أن يسمو به، عن استهلاكيته البشعة، وعن حالة المنفعة المنفكة عن الأخلاق. ولذلك لدينا نحن أولئك الذين يحملون رأيا وفكرا ومدرسة تفكير غير المدرسة الغربية، وكثير من شعوب الأرض تشاطرنا ذلك، لدينا رسالة ينبغي أن نصر عليها، وهي أن نعيد التوازن إلى هذا الكوكب، نعيد التوازن إلى الوعي الإنساني، إلى الفكر الإنساني، إلى الفلسفة التي تحكم تحركات الإنسان، ونستخلص من القرون الثلاثة الماضية التي تسيد فيها الوعي، وعي الصراع الغربي على العالم، نستخلص منها دروسا وعبرا لنماذج بديلة في الاقتصاد، في الاجتماع، في الاستراتيجية، تحاول أن تنقذ ما يمكن إنقاذه. في برنامجنا هذا الذي حمل اسم موازين، حاولنا أن نقدم إجابة على سؤال مهم، وهو كيف نفهم العالم. في الحلقات التي تضمنها هذا الموسم من موازين، استعرضنا مجموعة مهمة من المفاهيم والمرتكزات التأسيسية التي يمكن للواحد منا أن يستحضرها عندما يريد أن يقرأ الوقائع والأحداث التي تحدث في العالم. تكلمنا عن الجغرافيا، وتكلمنا عن التاريخ والوعي الجمعي، تكلمنا كذلك عن تصور الأمم لمستقبلها، وكيف يؤثر هذا التصور على واقعها. تكلمنا عن الظروف الاقتصادية وموازين القوى المتعلقة بالتحالفات، وتكلمنا عن مراكز النفوذ وما إلى ذلك، ثم استعرضنا تاريخياً وبشكل سريع بعض المحطات الرئيسية التي شكلت الوعي الاستراتيجي الحالي عالمي. لكن في الحقيقة نحن لن نقف عند ذلك. ربما تكون هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة في هذا الموسم، الموسم التأسيسي، لكننا سننتقل إن شاء الله بعد ذلك إلى حديث أكثر تفصيلاً، وإلى أمثلة نستحضرها لكي نطبق هذه المفاهيم عليها، لا سيما في واقعنا العربي والإسلامي. لماذا؟ لأنه نحن الآن نعيش حالة انتقال، لا شك أنه هذه أحد حالات الانتقال الفريدة في التاريخ. يعني بجوز إحنا بعد سنوات من الزمن سننظر إلى هذه الأعوام ونقول والله في الأعوام هذه، في من 2020 إلى 2025، ربما عشنا حالة انتقال ما كناش ربما إحنا عارفين أهميتها في هذه اللحظة، لأنه معظم حالات الانتقال يدرك كنهها بعد فوات أوانها. ولكن نحن اليوم أمام حالة انتقال فريدة في النظام الدولي وفي النظام الإقليمي، وحالة انتقال في الفكر الإنساني، وحالة انتقال في المناخ والبيئة والكوكب بشكل عام. وحالات الانتقال هذه لم تجتمع قط في أي لحظة من لحظات التاريخ. يعني التاريخ أحيانا بمر بحروب، أحيانا يمر بحالات انتقال لها علاقة بصراعات الأمم بالنظام الدولي، تتشكل رؤى وتصورات وأفكار فلسفية جديدة، بننتقل لعصر ما نسميه عصر النهضة، ننتقل، لكنه لم نشهد حسب ما أعلم أن العالم شهد لحظة انتقال التقى فيها التغير في المنظومة الدولية مع التغير في المنظومات الإقليمية مع التغير في المنظومات الديمغرافية الإنسانية والاقتصاد، ثم مع تغير أيضا في الكوكب من حيث المناخ ومن حيث حالة الإنسان، يعني البيئة التي يعيش فيها الإنسان ويعيش فيها الحيوان ويعيش فيها النبات. هذه حالة فريدة، ولذلك ربما تصنع واقعا مختلفا تماما عن الوقائع التي كنا نعرفها في السابق. أضف إلى ذلك حالة الانتقال التقني، وهي طريقة، يعني اليوم إحنا لا نفكر كما يفكر أباؤنا ولا أولادنا يفكرون كما نفكر نحن. لماذا؟ لأنه البناء المعرفية تتغير وتتحول، لدينا هناك غربة ربما في الأجيال حقيقة بعد قليل سنشاهدها، لأنه أبنائنا وأحفادنا لن يكون لديهم نفس المنطلقات الفكرية التي عشناها نحن، ونفس المرتكزات التي ارتكزنا عليها، ونفس الينابيع التي نهلنا منها. كل واحد اليوم له طريق مختلفة. إذن كل هذه الحالة ستنبئ عن واقع عالمي جديد سنواكبه، سنتحدث عنه، سوف نأتي بأمثلة لتغيرات جوهرية تحدث في العالم، لموازين قوة تتغير أمام أنظارنا، لتشكلات جيوسياسية وتحالفات. سنطبق ما تعلمناه في الموسم الأول من موازين على دول خاصة في منطقتنا للمرحلة القادمة. والهدف من كل ذلك إنه إحنا جميعاً نثير جدلاً وحواراً حول ما الذي يمكن فعله، لأنه في النهاية هنا نحن لسنا هنا من أجل المتعة الفكرية ولا من أجل فقط محاولة يعني مجموعة من الأوقات بأحاديث عن التاريخ وعن الواقع الاستراتيجي. نحن هنا أبناء هذه المنطقة نعيش تحدي وجودي. نحن إما أن ننعتق ونعيش مثل كل الأمم ويكون لدينا بعض الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي، وإما أن نبقى غارقين في دوامات لا تنتهي من الصراع ومن الخلاف

ستتعايشون معه، ستعانون من تبعاته، فالخيار اليوم هو في الحقيقة لكم. الشيء الوحيد الذي نستطيع أن نقدمه ونصر عليه الآن هو نقل بعض الأفكار والرؤى والتصورات للأجيال الجديدة وتأسيس وعي جديد. وأنا بتقديري أنه للأسف في كثير من الأحيان ينصرف كثير منا عن الوعي بالواقع وعن محاولة رسم المستقبل إلى بعض الجزئيات، إلى الهامش دون الحديث عن المركز، وهذه خطيرة جدا. ما بنفع إنه إحنا أبناء هذه المنطقة ألا نكون في المركز فيما يتعلق بالوعي والتفكير وتشكيل المفاهيم عن المستقبل، لأنه نحن نقطة ارتكاز في مساقات ومسارات تشكل المستقبل والنظام الدولي القادم، حقيقة منطقتنا هذه. فكل واحد فينا لديه هذه المسؤولية أنه فعلا يعي ما الذي يحدث ويحاول أن يساهم في تصورات جديدة للمستقبل. وإن شاء الله سنلقاكم في موسم جديد من برنامج موازين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: عليه الصلاة عليه السلام، خليل الاله وخير البشر، هنا النبع عذب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما مضى أنه في صفر من السنة 11 ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى غزو الروم، وأمر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء. فتجهز مع أسامة بن زيد وجوه المهاجرين والأنصار فمن دونهم، فخرج أسامة بجيشه وعسكر بالجرف وهو موضع قريب من المدينة. فبينما الناس على ذلك ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضه الذي قبضه الله فيه، وقد كان ربنا سبحانه قبل ذلك أشعر رسوله صلى الله عليه وسلم بدنو أجله. ومن الإشارات إلى ذلك إنزاله سبحانه سورة النصر. روى البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال له عبد الرحمن بن عوف: لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال له عمر: إنه من قد علمتم، أي إنه في فضله وفي زيادة علمه وفي فقهه من قد علمتم. قال ابن عباس: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، قال: وما رؤيته دعاني إلا ليريهم مني، فقال: ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حتى ختم السورة. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم: لا ندري، أو لم يقل بعضهم شيئا. فقال لي ابن عباس: أكذلك تقول؟ فقلت: لا يا أمير المؤمنين. قال: فما تقول؟ قال ابن عباس: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله به ونوعيت إليه نفسه، إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة، فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. ومن الإشارة أيضا إلى اقتراب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم مدارسة القرآن مرتين في العام الأخير. فقد سبق لنا ما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. ومن الإشارات أيضا ما تقدم لنا من أنه صلى الله عليه وسلم قال

0: الناس في حجة الوداع عند جمرة العقبة لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. ومن الإشارات أيضا ما تقدم لنا أنه صلى الله عليه وسلم قال لما كان راجعا عند غدير خم: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. وفي أواخر ليالي شهر صفر أو في أول شهر ربيع الأول ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضه، وكان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجعه ألم شديد في رأسه الشريف. روى السبعة البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر ببابي مما يلقي الكلمة ينفع الله عز وجل بها، فمر ذات يوم فلم يقل شيئا، ثم مر أيضا فلم يقل شيئا مرتين أو ثلاثا. قالت: فقلت لجارية: ضعي لي وسادة عند الباب. قالت: وعصبت رأسي. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة من البقيع فمر بي فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول: ورأساه ورأساه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما شأنك؟ فقلت: أشتكي رأسي. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، ما ضرك لو مت قبلي، فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. فقالت عائشة: واثك لياه، والله إني لأظنك تحب موتي. كأنها أخذت ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم لها: لو مت قبلي فعلت كذا وكذا. قالت: إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك، لكأني بك والله لو قد فعلت ذلك، يعني لو غسلها وكفنها ودفنها، لكأني بك والله لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست ببعض نسائك. قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بل أنا ورأسه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. واشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه. قالت عائشة: ما رأيت أحدا الوجع أشد عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل صلى الله عليه وسلم يدور في نسائه، يعني في بيت كل واحدة في نوبتها، ويقول: أين أنا غدا، أين أنا غدا. يستبطئ صلى الله عليه وسلم يوم عائشة. قالت عائشة: فلما كان يومي سكن فبعث صلى الله عليه وسلم إلى نسائه فقال: إني قد اشتكيت وإني لا أستطيع أن أدور بينكن، فأذن لي فلأكن عند عائشة. فأذن له أزواجه صلى الله عليه وسلم يكون حيث شاء، فمكث صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. وبعث صلى الله عليه وسلم في مرضه ذاك إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه يعهد إليه بما عليه أن يفعله عندما تدركه الفتنة. روى أحمد وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: وددت أن عندي بعض أصحابي، أدعوا لي بعض أصحابي. فقلنا: يا رسول الله، ألا ندعو لك أبا بكر؟ قالت فسكت. قلنا: ألا ندعو لك عمر؟ قالت فسكت. قلنا: ألا ندعو لك عثمان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فجاء عثمان فخلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكلمه، ووجه عثمان يتغير، فكان من آخر كلام كلمه أن ضرب منكبه وقال: يا عثمان، إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. يا عثمان، إن الله عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني ثلاثا. فلما كان يوم الدار، يوم حصر عثمان رضي الله عنه في داره، قالوا: يا أمير المؤمنين، ألا تقاتل؟ فقال رضي الله عنه: لا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي عليه. فكانوا يرونه ما ساره به في ذلك اليوم. مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرض في بيت عائشة. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسحه بيد نفسه رجاء بركتها، لأنها أعظم بركة طبعا من يد عائشة. قالت وثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أثقله المرض، اشتد به مرضه صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم أصل الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك. فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا، فاغتسل فذهب لينوء لينهض صلى الله عليه وسلم بجهد ومشقة فأغمي عليه. قالت ثم أفاق، فقال صلى الله عليه وسلم أصل الناس؟ قالت قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا لي ماء في المخضب. قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم. ثم أفاق، فقال صلى الله عليه وسلم أصل الناس؟ قلنا لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد صلى الله عليه وسلم فاغتسل ثم ذهب لينوء صلى الله عليه وسلم فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم. ثم أفاق أيضا، فقال صلى الله عليه وسلم أصل الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق لا يملك دمعه، وإنه إذا قرأ القرآن بكى، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس من البكاء، فلو أمرت عمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فعاودته، فقال صلى الله عليه وسلم مروه فيصلي. فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف الحزين سريع الحزن والبكاء. قالت قلت لها قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، متى يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. قالت حفصة فقلت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فأمروا أبا بكر يصلي بالناس. فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس. فقاله عمر أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. فلما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قال هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن. الأوكية جمع وكاء، وهو ما يربط به فم القربة. فقال صلى الله عليه وسلم هريقوا علي، أريقوا علي يعني يقال أراق ويقال هراق ويقال أهراق لغات، هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أستريح فأعهد إلى الناس. قالت فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن. قالت فوجد من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين يمشي صلى الله عليه وسلم معتمدا عليهما متمايلا في مشيه من شدة ضعفه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، يعني صلى الله هو صلى الله عليه وسلم يجرهما لا يعتمد عليهما، إنما يعتمد على الرجلين اللذين عن يمينه ويساره. قالت كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر، ثم قال للذين يحملانه أجلسانه إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر عن يسار أبي بكر. فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. فلما صلى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى المنبر فخطبهم، وقد روى خطبته تلك البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم من طرق عن أبي سعيد الخدري وابن عباس وعائشة وأبي هريرة وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في مرضه الذي مات فيه متعطفا بملحفة على منكبيه. الملحفة إزار الكبير، والتعطف بها ارتداؤها كالمعطف. قد عصب رأسه صلى الله عليه وسلم بعصابة دسمة، دسمة يعني كلون الدسم كالزيت مثلا، لكنه من غير أن يخالطها دسم، يعني قد تغيرت بلون الطيب. قالوا فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، وكان آخر مجلس جلسه، فحمد الله أثنى عليه ثم قال: أيها الناس إلي. قال فاجتمعوا إليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. قال فبكى أبو بكر وقال: بأبي أنت وأمي، بل نفديك بأموالنا وأنفسنا وأولادنا. قال فعجبنا له. قال الناس بعضهم لبعض: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قالوا: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تبكي، إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة. يقول صلى الله عليه وسلم ما معناه: إنه ليس أحد من الناس أبذل لنفسه وماله من أبي بكر. قال صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي، أي هم بطانتي وخاصتي وموضع سري وأمانتي. يقول صلى الله عليه وسلم: وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. فكان آخر مجلس جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكمل حديثنا في مجلس آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
3: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 21 في سلسلة دروس السيرة النبوية. انتهينا في درسنا الأخير من الحديث عن هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة المنورة، وما اكتنف ذلك من الأحداث، وذكرنا المبادئ والعبر والأحكام التي تؤخذ من كيفية هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة إلى أن استقر به المقام في دار أبي أيوب الأنصاري. الآن نتحدث أيها الإخوة عن كيفية إنشاء النبي صلى الله عليه وسلم أول دار إسلام بعد بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو بعبارة أخرى أول دولة إسلامية، إذ كان المصطفى صلى الله عليه وسلم نبياً مرسلاً من عند الله، وكان في الوقت ذاته أيضاً رئيساً لأول دولة إسلامية كما سبق أن بينا. وأكبر دليلاً على ذلك البيعة التي كان يكلف بها الذين يدخلون في دين الله عز وجل، ذلك لأن هذه البيعة لم تكن شرطاً لدخولهم الإسلام. دخول الإسلام يكفي فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإقلاع عن الشرك والأديان الباطلة. لكن البيعة كانت عبارة عن إعلان عن خضوع هؤلاء الناس لسلطة ولي الأمر بوصف كونه رئيس دولة. الآن استقر المقام به صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة التي هي أول دار إسلام، والتي كانت أول دولة إسلامية بعد بعثة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هي الأركان التي بنى عليها رسول الله هذه الدولة؟ أشادها على 3 دعائم. الدعامة الأولى بهذا الترتيب: المسجد الذي ابتناه فور وصوله إلى المدينة المنورة. الدعامة الثانية: الأخوة التي عقد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رباطها بين المسلمين المهاجرين والأنصار من أهل المدينة المنورة، والأخوة العامة بين المسلمين. هذا هو الأساس الثاني أو الدعامة الثانية. الدعامة الثالثة: الوثيقة، هكذا كانت تسمى، والتعبير العصري الجديد الدستور. إذن المصطفى صلى الله عليه وسلم أسس أول دولة إسلامية على أساس من هذه الدعائم 3. وبهذا الترتيب: بناء المسجد أولاً، عقد صلة الأخوة بين المسلمين أنصاراً ومهاجرين ومسلمين على اختلاف أشكالهم ثانياً، الدعام الثالث الوثيقة التي تسمى اليوم دستور، وسندرس كل دعامة من هذه الدعائم الثلاث. أولاً بناء المسجد. عندما استقر المقام برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي دار أبي أيوب الأنصاري، قلنا إنه كان أمام دار أبي أيوب ساحة واسعة، وكانت تتخذ مربداً مكاناً لتجفيف التمر. عرف المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أسعد بن زرارة كان قد اتخذ من هذه الساحة مكاناً أو مصلاً يصلي فيها هو وأصحابه، فطلب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يبنى هذا المكان أو هذه الساحة مسجداً. سأل عن أصحاب هذه الساحة فقيل هما غلامان يتيمان لم يبلغا سن الرشد بعد. استدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم وساومهما في أن يشتري هذه الأرض لتبنى مسجدا، ولكن الغلامين قال لا يا رسول الله، نحن نهبها لك، ولكنه عليه الصلاة والسلام أبى أن يأخذها إلا بثمن، ابتاعها منهما بعشر دنانير. ثم أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يبنى ذلك المكان مسجدا. نظروا فوجدوا فيه قبور قديمة لمشركين، وفيه أشجار نخيل وشجر اسمه شجر الغرقد موجود في الرياض بالسعودية منه كثير. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنبش تلك القبور ونقلها إلى مكان آخر وتطيب الأرض وتطهيرها، نعم، وأمر باقتلاع تلك الأشجار أشجار النخيل وغيرها، وقام الصحابة يتعاونون في بناء المسجد، وكان في مقدمة من يباشرون البناء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم طول المسجد 100 ذراع تقريبا، وعرضه كذلك 100 ذراع أو أقل بقليل تقريبا. 100 ذراع يعني 60 متر تقريبا أو أقل حتى من 60 متر، نعم. وأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يبنى الجدار القبلي للمسجد من جذوع هذه الأشجار، وأن تملأ ما بين الجزع والجزع باللبن، نعم، والجدران الأخرى كذلك. وأمر أن يسقف بجريد النخل وأعشاب ونحو ذلك. قال أحد الصحابة ألا نسقفه يا رسول الله، سقف عادي. فقال الشأن أقرب من ذلك، يعني نحن مستعجلين، نعم، خشيبات وثمام عريش كعريش موسى، يعني يكفي، وبعدين بالمستقبل نقدر نغير نطور إلى آخره. أما أرض هذا المسجد ففرش بالرمال، ما في شيء، نعم، رمال وحصباء، فكان الناس إذا صلوا سجدوا على هذه الرمال النظيفة طبعا والطاهرة كذا. وهكذا تم بناء المسجد فور هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة. بقي هذا البناء على هذه الشاكلة طوال حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي عهد أبي بكر أيضا بقي على هذه الشاكلة، توسع قليلا. في عهد سيدنا عمر شاده، يعني بناه بالشيد، الشيد بمعنى الجبسين، يعني كان الجبسين يحل محل الإسمنت في هذا العصر، نعم متنه يعني ووسعه قليلا. أما في عهد سيدنا عثمان فقد وسعه توسعة كبرى وبناه بالحجارة والجص، نعم ووسعه، نعم. وهكذا تطور بناء المسجد خلال الخلافة الراشدة بهذا الشكل. هذا باختصار بيان لكيفية بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة الذي هو ثاني مسجد، المسجد الأول مسجد قباء، هذا هو المسجد الثاني مسجد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن أيها الإخوة نتساءل، يعني ما الحكمة من هذا الترتيب؟ لماذا لم تكن الوثيقة أولا؟ نحن في عصرنا اليوم نتصور، أو كثير منا يتصورون، عندما تبنى دولة ويعلن عن ميلادها أول دعام لها هو الدستور، أول شيء الدستور، في حين أننا ننظر فنجد في ترتيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نجد أن هذا الدستور جاء آخر الدعائم، المسجد أولا. الأخوة التي مد جسورها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين ثانيا، والوثيقة ثالثا المكتوبة. لماذا ولماذا كان بناء المسجد قبل كل شيء؟ ولاحظنا الإسراع الذي تجلى في سلوك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب أن الأخوة التي عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم رباطها بين المسلمين لا تطبخ ولا تنضج إلا في المسجد. الحب والوئام اللذان ينبغي أن يسريا في أفئدة المسلمين بعضهم لبعض لا ينضجان أيضا إلا في داخل المسجد. المساواة والعدالة الاجتماعية حقيقة لا يوجدان وجودا حقيقيا إلا في داخل المسجد. ولذلك الوثيقة ما هي؟ عبارة عن بنود تكتب. حيوية هذه البنود أين تكون؟ في المسجد. ولذلك جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم من المسجد الركن الأول في بناء هذه الدولة التي نتحدث عنها. يعني أحدثكم بشيء من التفصيل في هذا الذي نقوله حتى يتجلى لنا هذا الكلام. تصوروا أن هؤلاء الإخوة الذين تضمهم رحاب هذا المسجد لا يعرفون يعني توجها إلى هذا البيت، إلى هذا المسجد ولا إلى غيره، لا يجتمعون في هذا المكان لصلاة ولا لعبادة ولا لنسك. تصوروا ذلك، حياتهم في المجتمع، في الأسواق، في الدوائر، في المعامل، في المصانع، في البيوت، والناس متفاوتون في الرتب، الناس كلهم ليسوا سواسية في دخل المالي، في الرتبة، في المكانة، متفاوتون، موظف عادي، مدير كبير، وزير، ضابط في الجيش، الناس متفاوتون في الغنى، في المراتب، في الوظائف. فتصوروا لو أن المسجد لا يجذبهم إليه في كل يوم 5 مرات، هذه الرتب المتفاوتة سيتكون منها حاجز يحجز كل فئة عن الفئة الثانية، ومهما أعلمنا عن الأخوة الإسلامية وعن المساواة وعن العدالة وعن إلى آخره، كل هذا الكلام تسمعه الآذان ولكنه لا ينفذ ولا يطبق أبدا. هذه حقيقة. لماذا؟ لأنه المجتمع خارج المسجد ينمي هذه الفوارق ولا يذيبها. السوق ينميها، الدوائر والمجالات الاجتماعية والوظيفة كلها بتنمي هذه الفوارق، وربي عز وجل أقام الناس متفاوتين، له حكمة في هذا. طيب، والمطلوب في الدولة الإسلامية أن تقضي الأخوة الإسلامية على هذه الحواجز بين الإخوة المسلمين. صحيح هم متفاوتون في الغنى، متفاوتون في الوظائف، لكنهم في الوقت ذاته لا يشعرون بهذه الحواجز أبدا. كيف يتم ذلك؟ بدنا الرتب تبقى الوزير وزير، والمدير مدير، والوظيف صغير موظف، والعامل عامل، ورب العمل رب العمل، وفي نفس الوقت يكونوا سواسية كأسنان المشط. كيف؟ ما هو المكان الذي يطبخ هذه الأمة الإسلامية أو هذا المجتمع بهذه المساواة، بهذا الندية على مستوى واحد، رغم أنه كل واحد منه في مرتبته؟ في أي مكان يمكن انضاج هذه الأخوة، هذه المحبة، هذه الألفة؟ ما في إلا المسجد أبدا. أنا أتحدى علماء المجتمع قديما وحديثا أن يبحثوا لي عن مكان آخر نعم يذيب هذه الفوارق رغم وجودها غير المسجد.

دعونا نشوف المسجد ماذا يصنع. عندما يؤذن لصلاة العشاء مثلا وننظر إلى هؤلاء الذين توازعتهم الرتاب ودخل المال وما إلى ذلك، نجدهم يقبلون سراعا إلى بيت الله عز وجل ليحضروا صلاة العشاء جماعة. ما الذي يحصل؟ مدير الشركة يدخل كما يدخل العامل الذي يشتغل عنده، كما يدخل أي أجير، كما يدخل الشخص الذي يكسح القمامة من الشارع، كلهم عندما يدخلون المسجد ما في رتب، ما في أماكن مختلفة لفئات مختلفة من الناس، واضح؟ يدخل أيضا الضابط الكبير، يدخل أيضا الوزير، يدخل أيضا الأكثر الأكبر، كلهم يدخلون المسجد بهذا الشكل الذي ترون، إن شاءوا أم أبوا يتخلون عندما يدخلون المسجد عن رتبهم ويخلعونها كما يخلعون أحذيتهم، يضعون هذه الرتب في الزاوية التي توضع فيها أحذيتهم وتنظر إليهم فلا تستطيع أن تفرق بين غني وفقير، بين أمير وأجير، بين حاكم ومحكوم، كذلك أم لا؟ كذلك. ربما دخل وزير أو مدير أو كذا، نعم، وأقيمت الصلاة واضطر أن يصلي في آخر صف لحقه، لما بده يركع أو يسجد بيلاقي راسه صار بين رجلين مين؟ واحد درويش مسكين، لو شافه بالطريق ما بيسلم عليه، بيقدر يحتاج؟ أبدا. فتصوروا أيها الإخوة أن هؤلاء الناس على اختلاف فئاتهم يغشون بيت الله في كل يوم 5 مرات، يحتك بعضهم ببعض 5 مرات، ما الذي يحصل؟ يستأنس بعضهم ببعض في المسجد، تزول كما قلت لكم مشاعر الرتاب، فوارق الغنى، كل هذا يذوب ويضمحل، ما في، يظهر في مكان ذلك عبودية الجميع لله، تنظر إلى الوجوه فتجد كلها تنطق بهوية واحدة، ما هي؟ أنهم عبيد لله سبحانه وتعالى، يقفون بين يديه وقفة إنسان واحد على مستوى واحد. فتصوروا هذا الموضوع بيتكرر بيتكرر بيتكرر، يتغلب المسجد على السوق وعلى الشارع، بصير برا الوزير والمدير والعامل ومدير الشركة كلهم صحيح في رتب، لكن المسجد شو سوى فيهم؟ جعلهم متآلفين، جعلهم متوادين. لما صاحب الرتبة بالطريق بيشوف واحد من إخوانه اللي عم يشوفه في المسجد، يلي كلهم بيشوفه بيسلم عليه في المسجد، هو رجل فقير درويش كذا، بيوقف له السلام عليكم، كيف الأحوال، شو الأخبار، شلون الصحة كذا، مبارح ما شفناك في المسجد، ليش، خير إن شاء الله، الصحة شلونها، واضح هذا الكلام؟ نعم، على اختلاف رتبهم وما إلى ذلك، هذا ما يفعله المسجد. وانظروا أيها الإخوة إلى سل من الناس يجذبهم بيت الله عز وجل إليه كل يوم 5 مرات منادرا، وهم متفاوتون في الرتب وفي الغنى وفي الدخل وفي المراكز وما إلى ذلك، تنظر فتجد أنهم مضرب المثل في الأخوة والمودة. يوم من الأيام واحد منهم معروف كل يوم بيجي على الجامعة، لك وين فلان اليوم 2 3 لا الظهر ولا العصر ولا المغرب ما شفناه بالجامعة، يسألوا عنه، والله مريض مثلا بالمستشفى، كلهم بيعملوا حالهم وبيروحوا بيزوروه، بيكون هو رجل عادي درويش فقير من الناس. المسجد حطم الفوارق،
في برا ما الذي يحصل في الأسواق؟ الذي يحصل في الأسواق أن رتبا زائفة تتنامى وتكبر وتتسع. ما الذي يذيبها ويصحح هذا الزيف؟ المسجد. هذه حقيقة معروفة. نعم. ومن أجل هذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناءه للدولة الإسلامية الأولى بهذه الدعامي، وأسرع في إنفاذها. بدنا نصف ولا لا؟ لا لا، ماشي الحال، هلا خلينا هيك، بعدين بيصير كل شيء. نعم. من أجل هذا المعنى الذي أقوله لكم، الأخوة يعلن عنها، لكن البوتقة التي تنضج فيها الأخوة المسجد. الوثيقة يعلن عنها، الوثيقة عبارة عن مجموعة قيود ضوابط، لكن روح هذه الوثيقة التي تحمل الناس على التنفيذ والتطبيق بطواعية واختيار، المسجد. لذا أسرع المصطفى صلى الله عليه وسلم فبدأ بهذه الدعامة. ليت أن مجتمعاتنا تعلم أهمية الرسالة التي يحققها المسجد، وليت أننا لا نجعل حاجزا بيننا وبين بيوت الله سبحانه وتعالى. نحن ننادي دائما بالأخوة والوحدة، ننادي دائما بأنه نحن كلنا يعني شيء واحد، بس الكلام ما بيفيد كلام، لأنه السوق أقوى منا. الدوائر والمجتمع خارج المسجد أقوى، لكن ما الذي يحقق هذه الوحدة، هذه الأخوة، هذه المساواة، هذا التآلف؟ المسجد. لكن نحن بالمناسبات نضطر أن نلفت النظر ونذكر الإخوان الآخرين الذين نلتفت يمينا وشمالا فلا نرى لهم وجودا في هذه المساجد، مضطرين لهم يا جماعة، لك ليش أنتوا غائبين؟ ليش حاجزين حالكم عن هالخير هذا؟ كل من تفيض بهم هذه المساجد من الطبقة الوسطى فما دون، ترتفع شوي ما بتلاقي حدا. يا أخي صحيح أنت عضو مجلس الشعب، لكن والله أنت أحوج إلى أن تغشى المسجد القريب من دارك، وين ما كان تكون كل يوم 5 مرات من الفئات الأخرى. صحيح أنت وزير، لكن والله لا يمكن أنك تستعمل وظيفتك التي أقامك الله فيها لخدمة الأمة إلا من خلال بيت الله عز وجل. صحيح أنك مدير شركة، صحيح أنك من أغنى الناس، لكن لا تستطيع أن تكون عضواً فعالاً في المجتمع إلا إذا نضجت صلتك بإخوانك على أساس الحب والمساواة والعدل، ويعني إزاحة هذه الفوارق مما بينك وبينهم، وهذا لا يكون إلا في المسجد. كم وكم نقول ولا نسمع جوابا بشكل من الأشكال. أدعى إلى حفلاتهم بين الحين والآخر، إذا اضطررت أن أستجيب أقول إذا اضطررت، وفي الغالب لا أستجيب، لكن عندما أذهب للآخر عم تدعونا ونحن عم نستجيب. ليش نحن عم ندعوكم أنتم ما بتستجيبوا؟ أنتم تدعوننا إلى حفلات تكرس الفوارق، وأنا أدعوكم إلى بيوت الله عز وجل التي تذيب الفوارق وتريح النفس، تريح القلب، تريح الضمير. نعم. ما في. نعم. طيب، إذن هذا هو السبب. الآن ينبغي أن نتوقف عند حكم شرعي اقتضته المناسبة، حكم التعامل مع من لم يبلغ سن الرشد.
هل يجوز التعامل معهم مباشرة؟ بعض الفقهاء قالوا لا مانع، واستدلوا بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اشترى من هذين الغلامين اللذين لم يبلغا سن الرشد المسجد. لكن الجواب لا، جمهور الفقهاء على خلاف ذلك. صحيح اشترى، لكن في جوابين هنا. أولا، لم تكن المساومة معهما، وإنما مع عم لهما كان يكفلهما، فاشترى من عم هذين الغلامين ولم يشتري. نعم، وهذا في الصحيح موجود. نعم، هذا الجواب الأول. والجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ولي المسلمين، كان ولي من لا ولي له. هلا لما بيكون يتيم ما في له كفيل، ما في له ولي، مين اللي بينصب ولي عنه؟ رئيس الدولة هو بيحط ولي، بيقول هذا بيدير باله على اليتيم لحتى يكبر. نعم، طيب النبي عليه الصلاة والسلام هو ولي أمر المسلمين جميعا، فبحكم هذه الولاية اشترى نعم هذه الأرض منهم. والآية القرآنية الصريحة، أطفال أو يتامى لم يبلغوا سن الرشد لا نتلاعب بأموالهم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، يعني يبلغ سن الرشد. طيب هذه مسألة انتهينا منها. أرض أردنا أن نبنيها مسجدا فيها قبور، يجوز أن ننبش القبور إذا كانت قبور قديمة، نعم، عبارة عن رميم يعني، ولم تكن الأرض موقوفة مقبرة، لم تكن الأرض موقوفة مقبرة، واحتجنا إلى أن نقيم في هذا المكان مسجدا، يجوز نزيل هذه القبور ونطيب الأرض، نجيب تربة طاهرة نظيفة، نعم، نمدها على وجه الأرض، ويجوز ذلك. أما إذا كانت أرضا وقفت مقبرة لا يجوز أن نتصرف بها إلى يوم القيامة. وهذا يقتضيني أيها الإخوة أن ألفت النظر إلى شيء. هل في عند منا مقابر كلها موقوفة، كلها موقوفة، هل يجوز أن نبني في داخل هذه المقابر مثلا مسجد؟ طيب بيجوز أن نبني في داخل هذه المقابر غرفة ولا هيك شقة اللي بده يرعى المقبرة وبيقعد بقى بهذا الشقة، ويكون هالشقة اقتطعنا شيء 100-120 متر مثلا ربما؟ ما بيجوز أبدا، كل شبر من هذه الأرض إنما تصرف لما وقفت له، لا يجوز خلاف ذلك بشكل من الأشكال. الأرض التي بنيت مسجدا والتي أمر رسول الله ببنائها لم تكن وقفا طبعا، وهنالك حاجة إلى بنائها مسجد، نعم، نبشت هذه القبور ورحلت إلى مكان آخر وبني في مكان ذلك المسجد. جعل النبي عليه الصلاة والسلام محراب المسجد، يعني قبلة المسجد إلى بيت المقدس، لأنه كان وقت القبلة إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك تحولت نعم الصلاة إلى المسجد الحرام. ومن علامات نبوة سيدنا رسول الله عند أهل الكتاب من يهود ونصارى أنه يتجه إلى قبلتين، نعم، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربك، نعم، اتجاهه إلى بيت المقدس أولا، ثم تحوله إلى المسجد، تحوله إلى المسجد الحرام. أيضا حكم آخر ينبغي أن نقف عنده، ونحن ندرس السيرة، نحن في الواقع ما عم ندرس السيرة وبس كتاريخ، عم نجعل دراستنا للسيرة دراسة للإسلام كله، عقائد وأحكام شرعية وأخلاق وآداب، وكلها منين عم ناخدها؟ من حياة سيدنا رسول الله، من المنبع. نعم، حكم تشييد المساجد وزخرفتها ونقشها ما هو في الشريعة الإسلامية؟ اللي في عنا تشييد
وفي عنا نقش زخرفه. ما الفرق بينهما؟ التشييد هو أن تقيم البناء مشيدا قويا ذا دعائم، هي أصلا كلمة الشيد، تبني المسجد ونعم وتجعل جدران المسجد والفارق بين الساف والساف من الحجارة الجص، الشيد يعني الجبصين. كان الجص يحل محل إيش؟ الإسمنت. الآن هذا جيد جدا. النبي ما عمل هيك. نعم النبي ما عمل هيك، مو لأنه ما بده يشيد، لأنه الوقت قريب. قال ما قال إنه لا ما بيجوز، قال الوقت أقرب من ذلك، الشأن أقرب من ذلك، يعني نحن مستعجلين. معناته نحن مستعجلين إنه التشييد ما في مانع منه، هذا دليل. دليل الثاني إنما نعم يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وعمران المساجد كيف يكون؟ بدعمها. نقول فلان عمر مسجدا، عمارتها تعني أن تبنى بأسس متينة وأن يشاد جدرانها، هذا ممكن.

هنالك فرق بين أن يكون المال الذي نصرفه للزخرفة والنقش موقوفاً لبناء المسجد، وبين أن يصرف من مال رجل يرغب في أن يزخرف المسجد من جيبه الخاص. شايفين الفرق؟ إذا أردنا أن نصرف لنقش المسجد وزخرفته، إن كان المنبر ولا كان المحراب ولا كان شو ما كان يكون، إذا كان المال جمع لبناء المسجد صرنا نلم هالمال، نقول يا جماعة والله المسجد في الجهة الفلانية بحاجة إلى المسجد، تبرعوا لبناء المسجد، ما جبنا سيرة الزخرفة، إن لبناء المسجد، وصاروا يدفعوا هالناس لإيش؟ لبناء المسجد. لا يجوز صرف قرش منه للزخرفة، لأن هذا المال جمع باسم البناء، بناء المسجد، ولا تدخل الزخرفة تحت اسم البناء، متفق عليه. فلو أن صرفنا المال الذي وقف لبناء المسجد أو الذي جمع لبناء المسجد صرفناه لنقوش وزخارف، فهذا العمل أولا محرم، ثانيا الذي فعل ذلك ضامن، يعني يضمن هالقيمة اللي صرفها لوين؟ للزخارف، بده يدفعها من جيبه لبناء مسجد. وأما إذا صرف هذا المال من جيب شخص له مراء أنه والله يزخرف هالجامع، أنا وأخي أنا بدي ابني هالمنبر لحالي من مالي، وجاي على بالي اجعله منبر مزخرف ومهندس إلى آخره، فمن العلماء من حرم ومن العلماء من كره، قال لا مكروه كراهة تنزيه ما له ثواب، أقل المراتب أنه لا ثواب له على هذا أبدا لأنه مكروه. نعم، ومنهم من قالوا لا حرام. طيب ما الدليل؟ الدليل ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم. سيدنا عمر أمر ببناء مسجد وقال لمن تولى البناء إياك أن تحمر أو تصفر، يعني لا تجي تزخرف، عمره منيح يعني إذا حطيته كله رخام ما في أحسن من هيك، ودعائمه قوية ما في أحسن من هيك، ونظيف ومتألق ما في أحسن من هيك، لكن الزخارف لا. طيب ما الحكمة من هذا؟ الحكمة أظن أنها معروفة. الإنسان عندما يدخل المسجد فاراً من الأسواق، فاراً من الدنيا وشؤونها وتلاطم الموجات الدنيوية التي فيها، يأتي إلى المسجد لماذا؟ من أجل أن يخلو مع ربه، ومن أجل أن ينقطع ربع ساعة نصف ساعة عن الدنيا لمولاه وخالقه. فتصوره قاعد متجه إلى القبلة، دام منه شباك، نعم زجاجه شيء أصفر وشيء أخضر وشيء أحمر وشيء كذا، ومثلثات ومربعات، إيه نعم أنا بشر وأنا قاعد عم صلي، عيني بدها تنخطف لهالجدران أو لهذه الزاوية أو لهذه النوافذ، بدي أقعد أطلع، إيه نعم بدي أفكر بهالزينة وشي جميل، ومين هذا اللي سوا، وشلون هيك يعني هالفن هذا فن رائع، ما بلاقي حالي غير شردت عن الصلاة. فبدلا من أن ينقلني المسجد إلى رحاب الله عز وجل بعيدا عن الدنيا، يزجني في الدنيا. السبب ما هو؟ هذه الزخارف. نعم، وأنا واحد من الناس لا أستطيع أن أبرئ نفسي من هذا الأمر.

المساجد ينبغي أن يرى فيها المسلم أياً كانت مرتبته وأياً كان مستواه، ينبغي أن لا يجد فيها إلا ما يقربه إلى الله. يجب أن يجد الفقير في المسجد ما يعزيه،

0: عندما يدخل إلى الدار فلا يجد في داره شيء مما يعني تبتهج له الأعين والأبصار. طيب لما بيلاقي الجامع هو الثاني مليء بالزخارف ولو عنده رباء. هذه هي الحكمة. ونحن كثير من المسلمين يعيشون تحت نير التقليد، نير نعم التقليد. الأجانب كنائسهم مغموسة بالزنها، نحن كمان لازم نعمل، شو هن أولى منا، نحن لازم نسبقهم بالزخارف نفسها. لك مو هيك الأصول، روح تعلم الدين قبل ما تحكي هالكلام. طيب نروح على الفاتيكان. دخلت الفاتيكان، فاتيكان دار معبد، متحف الفاتيكان، فن متحف فني، ما في واحد فنان في النحت، فنان في الرسم إلا عامل لحاله دعاية بالفاتيكان. عبارة عن متحف، الجدران السقف كلها عبارة عن فنون زخرفية وما إلى ذلك. لا يمكن، ما كان له علاقة لربنا فيه. بنوب بنوب بنوب، نجي بقى منقلد لكان، كمان بنعمل لكان صور ونعمل تماثيل ونعمل هذه الأشياء. لا، مساجدنا لها رسالة أخرى كما قلت لكم. هذه الرسالة متعالية متسامية عن هذا الشيء الذي قد يخطر في البال. طيب، إذن عرفنا الآن السر في أن المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ بالركن الأول وهو بناء المسجد، وأرجى الركن الثاني اللي هو الأخوة، والركن الثالث اللي هو الوثيقة إلى ما بعد. عرفنا الحكمة من ذلك وعرفنا رسالة المسجد. الشيء الثاني، عرفنا حكم إشادة المساجد وحكم زخرفة المساجد. نعم، ينبغي أن لا ننسى ذلك. زخرفة المساجد قولا واحدا محرمة إذا كان المال الذي ننفق منه على الزخرفة موقوفا لبناء المسجد أو متبرعا لبناء المسجد. أما إذا رجل أنفق من ماله لبناء المحراب أو لبناء المنبر وأراد أن يكون هذا المنبر مزخرفا أو هذا الجدار مزخرفا، يصطفل بس ما له ثواب. والحكم من الفقهاء من قال هو محرم ومن الفقهاء من قال هو مكروه. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من بناء المسجد الذي اشترك هو الصحابة فيه، كان يبني ينقل الحجارة وينقل اللبن بنفسه صلى الله عليه وسلم مشتركا مع أخوانه من الصحابة الأنصار والمهاجرين. بعد ذلك التفت إلى الأساس الثاني. الأساس الثاني هو الأخوة. الأخوة إلى درجتين. درجة الأولى الأخوة بين المسلمين جميعا، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ما من شخصين دخلا في الإسلام ووقفا تحت مظلة العبودية لله إلا وسرت بينهما لحمة الأخوة. هذه الأخوة درجة العامة بين المسلمين جميعا. في أخوة من درجة أخرى عقد رسول الله رباطها بين المسلمين، بين المهاجرين والأنصار، بالإضافة إلى الدرجة الأولى، حتى يجعل لحمة بين كل واحد من المهاجرين وكل واحد من الأنصار. فمثلا جعل حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة أخوين، جعل سيدنا أبا بكر الصديق وخارجة بن زهير أخوين، وجعل عمر بن الخطاب وعثمان بن مالك أخوين، وجعل عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع أخوين. ليش يعني بقية المسلمين مو إخوين؟ بلى، بس كمان يعني مشان يتحمل الأنصاري مسؤولية المهاجرين، نظرا إلى أن المهاجرين تركوا أوطانهم متجردين عن أموالهم وعقاراتهم ودورهم، والبعض عن حتى عن أهليهم، نعم، وجاءوا مهاجرين إلى الله مع سيدنا رسول الله. طيب لازم الأنصار يتحملوا مسؤوليتهم، بس بده تنظيم، كل واحد يتحمل مسؤولية واحد من هؤلاء المهاجرين، نعم. ولذلك ورد في الصحيح أن عبد الرحمن ابن عوف قد يعني آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، إجا سعد بن الربيع خلاص بده يأدي حقوق الأخوة، قال له شوف أنا إلي بستانين وإلي زوجتين، هاي أحد البستانين إلك، وشوف أي زوجتين تختارها أنا بتركها وبتعقد عقد نكاحك عليها. صور، ما كلام يحكي يعني هيك مجاملة مثل ما حكايتنا بنجامل بعضنا البعض بالحكي اللي ما بيتطبق، لا، قالها وهو يريد التنفيذ، ولكن سيدنا عبد الرحمن قال بارك الله لك في مالك وأهلك، ولكن دلني على السوق، ما بدي شيء، ما بيصير أبدا، دلني على السوق. هنا سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان تاري جاي مهاجر تاري كل شيء، لا يريد إلا الله ورسوله، ذهب إلى سوق. رب العالمين عوضه ولا لا؟ عوضه وأصبح من أغنى أغنياء أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، وكذلك سعد بن الربيع، نعم، وهكذا. فإذا أريد أن تعلموا أن هنالك درجتين من الأخوة، الأخوة العامة التي عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، بل عقد الله عز وجل رباطها بين المسلمين إذ قال إنما المؤمنون إخوة، وكان دور النبي عليه الصلاة والسلام رعاية هذه الأخوة. الدرجة الثانية ضمن هذه الدرجة العامة ربط كل واحد من الأنصار بواحد من المهاجرين ليتحمل كل منهما مسؤولية الآخر ورعايته وما إلى ذلك. هذا كان بفترة من الفترات، نعم، إلى أن تستقر أمورهم. أمر ثاني، هلأ النبي عليه الصلاة والسلام قال في أول عهده بالهجرة من كان له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. عندك أرض تقدر تزرعها، مو كتيرة، على قد ما بدك محتاج زرعها، زيادة الزائد لمين؟ تعطيها لأخوك. مين يقصد الأخ؟ المهاجرين. بعد أن يعني الباري عز وجل أكرم هؤلاء المهاجرين وسويت أوضاعهم، نعم، واشتغلوا في السوق وما إلى ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام أجاز بعد ذلك الإيجار، أجر أرضك بقى مثل ما بدك. بس بالأول لا، ليش تأجر أرضك؟ معناتها في زايد تعطي لأخوك. هذه أنا ما بسميها اشتراكية، أربأ بهذه الشرعة السمحاء العظيمة العظيمة الطاهرة المطهرة من كل شوائب. ليش سميها اشتراكية لوتها؟ هذه العدالة الاجتماعية، هذه ثمرة الأخوة، ثمرة الحب، ثمرة الوئام، تتمثل في التضحية، تتمثل في الإيثار، نعم، تتمثل في هذا كله. نحن ما بنجي بنقول أسماء مرت وراحت وجربناها وشفنا المآسي، نعم، نحن نقف تحت مظلة العبودية لله ونتقلب في نعيم شريعة الله سبحانه وتعالى، وسنجد إن نحن أخلصنا في تطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى كل ما يطمح إليه الآخرون من هذه الصيغ ومن هذه الشعارات التي يرددونها، لكننا نصل منها إلى نتائج نظيفة من الشوائب، نظيفة من كل الأدراك. بعد أن استقر الأمر وبعد أن تكامل الإسلام في المدينة المنورة ودخلت الأسر كلها في دين الله، عاد الحكم فيما يتعلق بالأخوة، لأن الأخوة سابقا قضت على الميراث الذي يقوم على أساس القرابة أو العصبة. نعم، صار الأخوة الإيمانية هي التي حلت محل القرابة فيما يتعلق بالميراث. لكن لما تكامل الإسلام والأسر الإسلامية كلها تتكاملت، الأب والأم والأولاد وكلهم، وانتشر الإسلام انتشارا تاما، نسخ هذا الأمر وعاد الحكم فيما يتعلق بالميراث إلى مناطه الأساسي. شو المناط؟ القرابة، عمود النسب. نعم، شيء اللي ربنا عز وجل ذكره وفصله في سورة النساء. هذه خلاصة الأساس الثاني الذي أشاده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعامة ثانية من دعائم الدولة. وفي الدرس الآتي سنتحدث إن شاء الله عن الأساس الثالث، وهي الوثيقة، بعبارة أخرى الدستور. حوالي 90 بند، كأنما صيغت هذه البنود مبارح بطريقة دستورية. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم إنا ما عبدناك حق عبادتك، وما ذكرناك حق ذكرك، وما شكرناك حق شكرك. أنت ربنا الغني عنا، ونحن عبادك الفقراء إليك. نسألك يا ربي بغناك عنا، ونسألك يا ربي بافتقارنا إليك أن تصفح عنا صفحك الجميل، وأن لا تؤاخذنا بتقصيرنا ولا بذنوبنا ولا بأخطائنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلي على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه، وأن تسلم عليه تسليما إلى يوم الدين. اللهم إنا قد بسطنا أكف الضراعة إليك، ودخلنا عليك يا ذا الجلال والإكرام بذل عبوديتنا لك، والتصقنا بأعتاب كرمك وجودك. نسألك اللهم بأنك الله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك اللهم بالرحمة التي أهديتها للعالمين، نسألك بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي قلت له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن لا تخيبنا في آمالنا. نحن ضيوفك يا رب في بيتك هذا، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تكرم ضيوفك، حاشاك أن تردهم خائبين يا رب العالمين. مائدتك مبسوطة للطائع والعاصي والمؤمن والكافر والفاجر، ونحن عبادك المؤمنون بك، وإن قصرنا في ارتباطنا بأوامرك. نسألك يا ذا الجلال والإكرام بإيماننا بك، ونسألك يا ربي بذل عبوديتنا لك أن تكرمنا الساعة فتستجيب دعاءنا. أعطي يا ربي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة بما يرضيك من ذكور وإناث. يا ربي استجب، يا ربي استجب. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسائر بلاد المسلمين. يا ربي من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه إلى كل خير، يا ربي من أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. أسألك يا ربي بغيرتك على قرآنك، أسألك يا ربي بغيرتك على دينك، أسألك يا ربي بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين، أسألك برحمتك بعبادك المظلومين أن ترد كيد الظالمين عن دينك وعن ديار عبادك المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أعداء دينك، اهزم أعداء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، أنزل عليهم صوتا من سياط تعذيبك يا ذا الجلال والإكرام وانتقامك. إلهي أنت ربنا القائل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أنت ترى هؤلاء الظالمين الذين الماكرين الذين أعلنوا عداوتهم لدينك وللمسلمين من عبادك، نسألك اللهم أن تأخذهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. إنا مطرنا الليلة بفضلك ولكننا ننتظر المزيد من عطائك يا الله، ننتظر المزيد من كرمك يا ذا الجلال والإكرام. اسقنا الغيث، اسقنا غيثا مغيثا صحا طبقا نافعا مجللا يليق بكرمك وجودك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. مر اللهم سماءك أن تمطر، ومر اللهم ينابيعك أن تتفجر يا ذا الجلال والإكرام، ومر اللهم أرضك أن تتفجر نباتات ورزقا لعبادك وللأنعام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. لا تردنا الساعة عن بابك خائبين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع متعلق بسبل الوصول وعلامات القبول، ألا وهو موضوع الهمة. وقد ورد في الأثر أن علو الهمة من الإيمان. الإنسان أحياناً بناجي نفسه، بسموه الحوار الذاتي. أنا بسأل: ما الذي يهمك؟ من أصبح وأكبر همه الدنيا، جعل الله فقره بين عينيه، وشتت عليه شمله، ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح وأكبر همه الآخرة، جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ما الذي يهمك؟ اسأل نفسك: ما الذي يقلقك؟ ما الذي تصبو إليه؟ ما الذي ترجوه؟ تعيش مع من؟ تعيش لمن؟ في إنسان يعيش مع الصحابة الكرام، تصوراته كلها عن الإسلام، عن عصور الازدهار، عن الصحابة، عن رسول الله. في إنسان عايش مع الفنانين، مع الممثلين، مع لاعبي الكرة، السياسة المزعبة. تعيش مع من؟ طيب تعيش لمن؟ ترضي من؟ تغضب من؟ تنفق على من؟ تصل من؟ تقطع من؟ ما الذي يغضبك؟ ما الذي يرضيك؟ يعني هي كلها مقاييس وكلها أدلة. فالإنسان لما يقلقه ألا يكون كما ينبغي مع الله، نعمة كبيرة. الذي يفرحه أن يكون مستقيماً على أمر الله. الفرح نوعان أيها الإخوة. الله عز وجل حينما حدثنا عن قارون قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. الله عز وجل لا يحب الذي يفرح بالدنيا، لأنه إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. فمن عرفها لم يفرح لرخاء، ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. فيأخذ ليعطي، ويبتلي ليجزي. ما الذي يفرحك؟ في نهي عن أن تفرح بالدنيا، لأن عطاء الله جل جلاله لا يمكن أن يكون في الدنيا فقط. يعني عطاء ينتهي بالموت ليس عطاء. ما في إنسان يقدم لإنسان سيارة ربع ساعة، التقديم الحقيقي أن يتملكها مدى الحياة. أما عطاء ينتهي بالموت ليس عطاء. فلذلك بليق بكرم الله عز وجل أن يعطيك الأبد. فالذي يفرح بالدنيا في عنده قصور تفكير، لأنه من عرفها لم يفرح لرخاء مؤقت، ولم يحزن لشقاء مؤقت. فالبطولة أن تفرح بفضل الله. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وسؤال دقيق ومقياس دقيق، اسأل نفسك: ما الذي يفرحك؟ أيها الإخوة، قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أنت مخلوق مكرم. يعني شوف، الجماد للنبات، النبات ينمو في التراب، والنبات في الأصل للحيوان، والحيوان لك، وأنت لمن؟ أنت لله إياك أن تجير لمخلوق، لا يليق بك أن تكون تابعاً لمخلوق، أنت لله. الجماد للنبات، والنبات للحيوان، والحيوان للإنسان، وأنت لله. فلذلك بطولتك أن تعرف من أنت. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، إن الذين كفروا في آخر الآية أولئك هم شر البرية. أيها الإخوة، في الحديث القدسي: من عادى لي ولياً فقد آذنته بحرب، من عادى لي ولياً فقد آذنته بحرب. الحرب ورد بالقرآن الكريم مرة واحدة في موضوع الربا، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ورد بالحديث: من عادى لي ولياً فقد آذنته بحرب. نعم. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني أعطيته، وإن استعاذ بي أعزته، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن. يكره الموت وأنا أكره مساءته. لذلك الدعاء الشريف: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وأمتني ما دام الموت خيراً لي. أيام الموت رحمة. أخواننا الكرام، أولاً قد يكون ملك بيده كل شيء، بس مستحيل أن تصل إليه، ما في أمل. لكن الله جل جلاله ملك الملوك، الوصول له متاح لكل إنسان. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الوصول الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. ألف طريق موصل إلى الله، معظمها الأعمال الصالحة، والعمل الصالح يرفعه. وأوضح آية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. يعني أنا أقول في بالقرآن الكريم أكثر من 10 آيات: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. ال10 آيات في كلمة قل بين السؤال والجواب، إلا في آية واحدة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية ما فيها كلمة قل، فاستنبط العلماء من خلالها أنه ليس بين العبد وربه حجاب ولا في وسيط، ليس بين العبد وربه وسيط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا يدعم موضوع علو الهمة، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. بعدين في نقطة دقيقة: إذا إنسان تقرب إلى الله قليلاً يرى النتائج مبهرة. إن تقربت إليه شبراً تقرب إليك ذراعاً، وإن تقربت إليه ذراعاً تقرب منك باعاً، وإن أتيته مشياً أتاك هرولة. يعني لمجرد أن تعقد نية على الصلح مع الله تحس براحة نفسية عجيبة، تحس هموم كالجبال انزاحت عنك. معنى ذلك لما فكرت أن تتقرب إلى الله رأيت النتائج، والرد الإلهي قريب جداً. أيها الإخوة، الإنسان التافه يعيش لشهواته ومصالحه، والإنسان المؤمن يعيش لمبادئه وأهدافه. مرة ذكرت خامس مهندس بالعالم هو الذي صمم جسر اسطنبول الأول المعلق بالحبال، يقطعه في اليوم 400 إلى 500 ألف سيارة. أثناء افتتاحه المهندس المصمم ألقى بنفسه في البسفور، وذهبوا إلى غرفته بالفندق، كتب ورقة: ذقت كل شيء في الحياة فلم أجد لها طعماً، أردت أن أذوق طعم الموت. أنا علمتني هذه القصة أن الإنسان بلا هدف تافه، هدفه أكل، شرب، مكانة، تجميع أموال، ما دام لم يصل لهدفه يشعر بحالة مريحة، بعد أن يبلغ هذا الهدف محدود الهدف. أخطر فكرة أقولها دائماً: أنت مصمم من قبل الخالق أن تختار هدف لا نهائي، فإذا اخترت هدفاً نهائياً وبلغته بدأ شقاؤك. حياة مملة. الغرب لماذا انحرف؟ مللاً، سأماً، أراد المال بلغ المال. اسأل واحد معه ملايين مملينة كيف عايش؟ مالل، أكل لشبع، بيته أحلى بيت، مركبته أحلى مركبة، وبعدين في فراغ بالنفس البشرية لا يملأها إلا الإيمان بالله. قد تكون أقوى إنسان، قد تكون أذكى إنسان، قد تكون أغنى إنسان، في فراغ لا يملأه إلا الإيمان. فلما الإنسان يملأ هذا الفراغ بالإيمان ترتاح نفسه. لذلك الإنسان بلا هدف، بلا رسالة، إنسان تافه وإنسان عنده إحباط عام. كل أنواع الشقاء. بعدين القرآن الكريم قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: أتتك آياتنا فنسيتها، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالإنسان حينما يعرض عن الله عز وجل تبدأ متاعبه، ويوم القيامة: فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني واحد دخل على النبي الكريم فهش له وبش وقال: أهلا بمن خبرني بقدومه جبريل. قال: أو مثلي؟ قال: نعم يا أخي، خامل في الأرض علم في السماء. الآن الذين شردوا عن الله، الذين ما ملكوا همة عالية تقربهم إلى الله، كيف هم في القرآن الكريم؟ والله شيء لا يصدق. قال: إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الأنعام غير مكلفة، هم أضل من الأنعام. مثله كمثل الكلب: إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. لك بالملايين مملينة لك السوق مسموم، ما بنعاش بهالبلد، شو ناقصك؟ كل شيء عندك، ما في شكر. لأنه: ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. تلاقي مؤمن ساكن ببيت 60 متر، دخله محدود، زوجته أقل من الوسط، يقول لك: الحمد لله، الله مفضل. تلاقي المؤمن على ضعف حياته، على فقره، شاكر لله عز وجل. يعني الآيات تتحدث عن الذين شردوا عنه شيء مخيف. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. نعم. أبلغ من ذلك: كأنهم خشب مسندة. يعني في حياة القلب، دقق في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة معيشة. الآن يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فرق كبير بين المعيشة وبين الحياة. أسأل أنا أحد الإخوة الكرام، أنت عايش أم حي؟ إن كان من أهل الدنيا عايش، أما إن كان مؤمناً أنا حي. حي بذكر الله، حي بمعرفة الله، حي بطاعة الله، حي بعمل صالح. الآن ألقيت كلمة في حفل، قلت إنه هي الدعاء الشريف: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. معنى الأمة المرأة، ابن عبدك يعني ابن والدي، وابن أمتك وابن والدتي. فالأمة المرأة. ضع همزة فوق الهمزة، ضع ضمة فوق الهمزة وشد على الميم، كانت أمة أصبحت أمة. إن إبراهيم كان أمة. المؤمن له أعمال صالحة كثيرة في قلوب الخلق، يعني المؤمن له أعمال جليلة، الله عز وجل يرزقه عملاً صالحاً يرقى به عنده. إن إبراهيم كان أمة. فلذلك بين أن تكون فرد، بين أن تأتي الله يوم القيامة ومئات ألوف يثنون عليك من أعمالك الصالحة. يعني أنا أتمنى يكون لك عمل يتجاوز مصالحك. جميع الناس، معظم الناس أعمال تصب في خانة مصالحهم، تصب بنجاح عمله، بنجاح دخله، بضبط مركزه. لكن الإنسان بحاجة لعمل صالح ما له علاقة بمصالحه إطلاقاً. أيها الإخوة، لذلك الآن الموضوع الدقيق في هذا الجزء الثاني من علو الهمة: كيف نرتقي بهممنا؟ الحقيقة العلم وحده يرقى بهمتك. يعني أيام نسهر مع بعض الإخوة الأطباء، في طبيب تقدم له بعض الحلويات يرفضها أشد الرفض. يعني مرة عاتبوه قال: والله أحبها أكثر منكم، أما أنا عملي بجراحة القلب، حينما أرى الشرايين كلها مسدودة وكل واحد حينما يفاجأ بالقسطرة أنه في خمس شرايين مسدودة من الدسم، من المواد الدسمة، فبيكره الحلويات كراهة عقلية. فمعناها لما إنسان بيكون علمه عالي، العلم يدفعه إلى حب وكراهية جديدتين، في حب حسي وكراهة حسية. الأكل الطيب طيب، بس في أكل صحي، الأكل الصحي أقل مذاق من الأكل المؤذي. فالإنسان بعقله أحياناً بيكره شيء. الأيام طالب هدفه يأخذ الأولى في الجامعة، يلغي السهرات، يلغي النزوهات، يلغي اللقاءات، أشياء محببة، لكن هدفه الكبير جعله يكرهها عقلياً. فمن أين تأتي علو الهمة؟ من العلم. أيام تلاقي الطبيب يعقم الخضروات تعقيم غير معقول، إنه أنت علمك غير علمه. وقد ما حينما يرى الأمراض الوبيلة الناتجة عن عدوى أو عن تلوث الفواكه والثمار ببالغ بخسلة. فتأتي علو الهمة من العلم. لذلك قالوا: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم. سيدنا يوسف: ولقد همت به، وهم بها. طبعاً لا شك أن همه بها غير همها به، همت أن تغريه، أما هم بدفعها. وإياك ثم إياك ثم إياك أن تتوهم أنه هم بها، يعني بدأ بالاستجابة لها مستحيل. ولقد همت به وهم بها، همه بها غير همها به. لأنه ولقد راودته عن نفسه قال فاستعصم. الواحد لو شاهد أفعى بغرفة هي همت أن تلدغه وهم بقتلها، همه بقتلها لا بالاستجابة لها، مستحيل. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. في تفسير لطيف جداً، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لذلك أخواننا الكرام، أخطر شيء بحياتنا الرؤية. الرؤية هل الذي يسرق ماذا رأى؟ في سبع أشخاص سرقوا من يبرود صائغ وأخذوا الذهب وقتلوا، وبعد أعتقد شهر شرقوا جميعاً في المكان نفسه. هم حينما أقدموا على سرقة هذا الصائغ وقتله، هل رأوا أنهم سيشنقون هنا؟ لا لا، رأوا أنهم سيغتنون. إذاً كل الخطر بالرؤية. ماذا ترى؟ دقق الآن. المؤمن يلقي الله في قلبه نوراً يريه الحق حقاً والباطل باطلاً. أقوى آية بها المعنى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به. يعني أعظم شيء عند المؤمن أنه بطلب العلم ملك رؤية صحيحة، رؤية صحيحة. لذلك لا شيء يرفع همتك، لا شيء يقوي إرادتك كطلب العلم. بالعلم تعرف الخير من الشر والحق من الباطل وما ينبغي وما لا ينبغي. إذاً ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يعني إنسان أيام يعرض عليه مبلغ فلكي مقابل أن يكتب الوفاة الطبيعية، هي الوفاة جريمة، أيام بيقول له 50 مليون. إذا من وفاته جاء 1000 مليون يدفعوا 50 مليون. فالمؤمن لو 100 مليون عنده رؤية لا يمكن يتكلم بغير الحق. غير المؤمن تضعف همته، يدفع ثمن عمله. مرة كنت آتياً من حلب في أيام الشتاء القارسة والأمطار كأفواه القراب، وجدت رجل يمشي يركض في العدوي في الشارع. قلت الشام فيها 5 ملايين، معظم سكان الشام جالسين حول المدافئ يأكلون ويشربون، هذا كم هي القناعة في ذهنه حتى في هذا الوقت العصيب في الأمطار الشديدة يمشي ويركض. في رجل اسمه جيفري لانغ، هذا أكبر ملحد بأمريكا، أستاذ الرياضيات في جامعة سان فرانسيسكو. ففي أستاذ له أرسل له طالبة شرق أوسطية في أيام الصيف الحارة محجبة حجاب كامل وتحضر دكتوراه في الرياضيات. فبيقول هذا جيفري لانغ الملحد، قال هذه الفتاة بهذه الثياب في عندها قناعات بأعلى مستوى جعلتها ترتدي هذه الثياب مع أن كل الفتيات شبه عرايا. قال تهيبت أن أحدق في وجهها ورغبت أن أقدم لها كل خدمة وعكفت من يومي على قراءة القرآن لكن بنية أن يرى الأخطاء. وصل إلى قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. اتصل بصديقه موريس بوكاي بفرنسا، قال له أنت ألفت كتاباً تقول إن القرآن كتاب مقدس، تفضل هي خطأ. فكيف هذا الذي، كيف فرعون نجاه الله ببدنه؟ فأجابه موريس بوكاي، قال له هذا الرجل رممت جسده بنفسي. هذا أرسل من القاهرة إلى باريس لترميم جثته. هذا فرعون موسى الذي مات غرقاً وآثار الملح في فمه. فهنا أيقن أن هذا كلام الله، والآن من كبار الدعاة في أمريكا. لذلك قالوا استقيموا يستقم بكم، استقيموا يستقم بكم. كان أكبر ملحد هذه الفتاة المحجبة، قال في عندها قناعات متميزة حتى لبست هذه الثياب. فلذلك أيها الإخوة، الإنسان حينما تكون قناعاته عالية جداً يسلك سلوك مختلف عن بقية الناس. إذاً أحد أكبر أسباب علو الهمة العلم. الآن في عندنا سبب آخر، كلما كبر الهدف ازدادت الهمة علواً. في أهداف محدودة، أهداف تنتهي. هدفه الأكبر شراء بيت، اشترى بيت. هدفه الأكبر يتوظف، توظف. هدفه الأكبر يصير غني، صار غني. الأهداف الدنيوية لا تجعل للإنسان ذا همة عالية، أما أهداف كبيرة، لو واحد أراد أن يقدم لأمته شيئاً، أن يحل مشكلة أمته، في مشاكل البطالة، مشاكل العنوسة، مشاكل الجهل، مشاكل الانحراف، فإنسان أراد أن يحمل هم أمته، فكلما كان همه كبيراً كانت همته كبيرة. أخواننا الكرام، المقولة الرائعة: علو الهمة من الإيمان. لذلك صاحب أصحاب الهمة العالية، لا تصاحب أصحاب الهمة الدنية. أيام بتعيش مع واحد إيمانه قوي بشجعك، تتوق أن تكون مثله، تتمنى أن تفعل الخير، تتمنى أن تحفظ كتاب الله، تتمنى أن تكون داعية إلى الله. صاحب أهل الشهوات تثبط عزائمك، تشتهي أن تكون في معاصيهم. فلذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مرة أخ أثناء الدرس على خلاف المألوف وقف، قال لي: نسمع الدرس نكون بحالة مريحة جداً، نغادر إلى البيت نعود إلى ما كنا عليه، أين المشكلة؟ الله ألهمني جواب مختصر، قلت له: غير الطقم تبعك، بدك تغير طقم الأصدقاء. ما دام عايش مع أناس ماديين، دنيويين، شهوانيين، بيثبطوا لك كل عزايمك. كن مع المؤمنين. وأنا أول ما أسأل عن هالموضوع، الواحد سألني على الهاتف أنه أنا عندي مشكلة، بقول له: صاحب المؤمن لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي، وبقول له الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذاً صاحب أصحاب الهمة العالية. شيء آخر من علامات أصحاب الهمم العالية: الدنيا عندهم صغيرة ليست كبيرة، يعني ما له مستعد يعصي الله لو بتعطيه مليار. الدنيا صغيرة، صغيرة أمام طاعة الله عز وجل. شيء آخر: أصحاب الهمة العالية لا يتأثرون بالبيئة إطلاقاً. هلأ نحن أحياناً تلاقي نساء المسلمين تحت رحمة مصمم أزياء فرنسي، وقد يكون يهودي، تحت رحمة مصمم أزياء. أي تصميم للأزياء يتبعه نساء المسلمين، هذا من ضعف الإيمان. أما قوي الإيمان يتحرك بقناعاته، ترتدي المرأة المؤمنة الثياب التي ترضي الله عز وجل. فيا أيها الإخوة، علو الهمة من الإيمان، أو ممكن أن يقابلها قوة الإرادة. قوة الإرادة تحتاج إلى هدف كبير وإلى علم غزير، والحمد لله.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير الوطن.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا درس جديد في سلسلة دروس في شرح كتاب رياض الصالحين، وقد بدأنا الدرس الماضي حديثا عن باب التوبة. وقد قال العلماء كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثانية أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. وقد سبق في الدرس الماضي حديث عن هذه الشروط. وقد قال العلماء أيها الإخوة: خمسة في الذنب شر من الذنب. نحن ضعاف بشر تزل أقدامنا، نحن كلنا يذنب، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فنحن كلنا في المعصية سواء، لكن فرق ما بيننا بعد الذنب، فرق ما بيننا بعد الذنب. فقد قالوا: خمسة في الذنب شر من الذنب. وقالوا: إذا أذنبت لا تفعل خمسا، أذنبت طيب خير، زلت قدمك ماشي، عبد أنت ضعيف، بس دير بالك أن لا تفعل خمسا إذا أذنبت. أولها: لا تصر، الإصرار، لأن في الإصرار ترك لواجب التوبة ورضا بالبعد عن حضرة الله تعالى. إذا أذنبت لا تفعل خمسا، لا تصر ولا تسر. سيمر معنا حديث الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، ثلاث صحابة تركوا اللحاق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، فإذا بهم يبكون 40 ليلة، حتى وصفهم القرآن: وضاقت عليهم أنفسهم. حيختنق لأنه عصى ربه. قديش في فرق بين واحد بيعصي الله بيقوم حيختنق، وواحد بيعصي الله بيقوم بيفرح. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. شايف المنافقون فرحوا، أما دون ثلاثة الذين دخل الإيمان في قلوبهم: ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، حيختنق. مثل المؤمن إذا أذنب الذنب كمثل جبل سقط على صدره، بيختنق، بتحسه طول نهاره معكر. شبك راحت عليه صلاة الفجر في الجامع، يا لطيف، وشه مخربط، لا عم يحكي مثل العالم، ولا عم يأكل مثل العالم، ولا عم يضحك مثل العالم، شبك متضايق. اليوم صلى الفجر بعد طلوع الشمس. مثل المنافق إذا أذنب الذنب كذباب وقف على أنفه فقال له هكذا: يا سيدي دخيلك، منيح أنا عم صلي، أنا شو هلا صليت يعني قبل الشمس ما بعد الشمس، أكثر خير الله اللي عم صلي. دير بالك، هي علامة من علامات النفاق، أن يذنب العبد ذنبا ويسر بهذا الذنب، لا يأبه لهذا الذنب. فإذا أذنبت لا تصر ولا تسر ولا تجاهر، إن الله ستير يحب الستر، كل أمتي يدخل الجنة إلا المجاهرين، اللي بيجاهر بمعصيته، اللي بيقول لرفقاته شو عم بيساوي. ليش نفضح نفسك؟ الله عم يرفع مقامك بين الناس، يذكرك بالخير، وإذا أنت تنشر عن نفسك السوء. فلا تصر ولا تسر ولا تجاهر ولا تدعو. في واحد نسأل الله السلامة بيشتغل بدال إبليس، إبليس شو شغلته بهالحياة؟ أن يأخذ الناس إلى المعاصي، بيصير هو بيأخذ رفقاته على المعاصي، بيقول له لرفيقه: حجزت لك، ها؟ بدك تجي؟ في أقول له: ما بدي إجي أنا. لا والله، بدك تجي، بدك تجي، لا تخليني صوم 3 أيام، أعوذ بالله من الشيطان.
يدعوه بيحلف بالله بدك تجي تعصي الله معنا، استغفره. شو عم يعمل هذا؟ هذا عم يشتغل بالضبط بدال ابليس. ما بتقرأ بسورة الناس؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. بالأخير شو؟ من الجنة والناس، في شياطين ناس. ناس ناس ممكن يكون أخوك، ممكن يكون رفيقك، هو شيطان، شيطان بس هو رفيقك، بس هو شيطان. هذا مشغله عنده إبليس، قال له أنت من جماعته. بقى هلا هو عم يشتغل وعم ياخذ لعنات هو وابليس مع بعضهم البعض. وهذا شيطان الانس أسوأ من شيطان الجن. شيطان الجن اذا بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيهرب، بس شيطان الانس اذا بتقرا نص القران عليه ضل بوشك قاعد. فاذا اذنبت لا تفعل خمسا، لا تصر ولا تسر ولا تجاهر ولا تدعو. انت ابتليت بالمعصية قول دخيلك يا رب تخلصني منها. بالعكس اذا رايت غيرك واقعا فيها انصحه ان يخرج ولو كنت انت تزل قدمك، رجاء ان يخرجك الله مما انت فيه. ورقم خمسة، لا تستصغر. في واحد بيقول لك ايش مساوينا اخي، روح شوف غيري شو عم بيساوي. شو يعني هلا اذا واحد عم يشرب حشيش روح شوف اللي عم ياخذوا ابر. هلا وقفت على الكسيجارة الحشيش لاحقيني عليها انا، اعوذ بالله من الشيطان. شايف؟ تستصغر الذنب. اخي شو يعني اذا عيطت بوش امي انا؟ اشوف غيري شو عم بيساوي، منيح اللي انا عم جيب له اغراض. الي رفيق انا صار له 4 اشهر ما راح شايف امه. اعوذ بالله، انت تستصغر الذنب. الصالحون قالوا لا تنظر الى صغر الذنب، وانظر الى عظم من خالفت. لا تنظر إلى صغر الذنب وانظر إلى عظم من خالفت. أنت مين خالفت؟ خالفت أخوك، خالفت جارك، خالفت شيخك، خالفت رب العالمين يا رجل. وقد قالوا لا صغيرة

0: الذنب شر من الذنب، الإصرار على الذنب شر من الذنب، والسرور بالذنب شر من الذنب، والمجاهرة بالذنب شر من الذنب، والدعوة إلى الذنب شر من الذنب، واستصغار الذنب شر من الذنب. فالنووي يقول لا بد أن تتوب، مو النووي، كل العلماء قالوا، والآن ستشاهدون لأن الله قال. منين جابوا هذا الكلام؟ الله عز وجل يأمرنا يا أخوان، فأنتم وأنتم في سلوككم إلى الله تعالى توبوا، توب إلى الله تعالى، أقلع عن الذنب، اندم على ما فات، اعزم على ألا ترجع إليه. هذا إذا كان الذنب بينك وبين الله تعالى. تفضل.
1: فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته.
0: إن فقد واحد من هذه الثلاثة هذه التوبة غير صحيحة، والتوبة واجبة، هو ما تاب إذن هو آثم، لأن الواجب فاعله يثاب وتاركه يعاقب. يعني إذا بقي مقيما على الذنب وصار يستغفر الله لم تصح توبته، إذا لم يندم لم تصح توبته، إذا لم يعزم على أن لا يعود لم تصح توبته. نعم.
1: وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة، هذه الثلاثة، وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها.
0: إذا كان الذنب بينك وبين الناس، لا سمح الله، واحد كان يشتغل على الصندوق بمحل وكان عم يسحب مصاري من دون علم صاحب المحل، هذا ذنب. الآن يريد أن يتوب، ماذا يفعل؟ يقلع عن الذنب، يتوقف عن هذا أخذ مال الغير بالحرام، ويندم على ما فات لأنه كان في نظر الله تعالى ثم هو لا يرعوي. كان إذا قدام صاحب المحل ما بيقدر يمد إيده على الدرج، بس لما بيغيب صاحب المحل كان يمد إيده. طيب بس لما غاب صاحب المحل الله كان يراك. في واحدة عابدة صنم، عابدة صنم، لكنها نسأل الله السلامة فاجرة، جاءها رجل مسلم إلى بيتها ليفجر بها، فلما أراد أن يفجر بها قالت انتظر فإن الصنم ينظر إلينا حتى أغطيه. هي عم تعبد صنم، قالت له وقف شيء بس لحط غطى على الصنم. فلما قالت هالكلمة هو يعبد لا إله إلا الله، فتركها وفر هاربا. إنه هي هذه عابدة صنم استحت من الصنم، فكيف أنا لا أستحي من الله عز وجل؟ فهو كان يمد يده إلى الصندوق والله يراه، لذلك بده يندم على ما كان على فعلته، يتوقف عن مد اليد إلى الحرام، يندم على ما فات، يعزم على أن لا يعود، لن يرجع إلى هذا العمل أبدا. وإذا شاف حاله ضعيف رده يرجع بيقول له لصاحب الشغل أنا ما يعني شغلني شغلة تانية، شغلني إن شاء الله بتقديم الشاي وبمسح الأرض أحسن ما أقعد على الصندوق وأخذ مال الحرام. والشرط الرابع، لابد أن يعود الحق إلى أصحابه، المصاري لازم ترجع على الصندوق. كيف بدي ارجع على الصندوق؟ مثل ما أخذت تعود، ترجعها دفعة واحدة، بترجعها بالتتابع ما في مشكلة. طيب أنا كنت أشتغل بهالمحل ومن 10 سنين وتارك، خير إن شاء الله، بدك تتذكر قديش مأخوذ من هالصندوق؟ والله مأخوذ 200,000، هال200,000 بدنا نرجعهم لصاحب المحل. يا أما بتروح لعنده بتقول له أنا كنت أعمل عندك وأخذت منك 200,000، تفضل. إذا كان هذا سيودي بك إلى مشاكل أكبر، حطهم بظرف واكتب هذا أمانة للسيد فلان الفلاني وحطه تحت الغلاء. إذا ما كان في بالإمكان هيك، راقب بس يصير عنده زواج لابنه أو شيء مناسبة، حطهم بظرف واذهب إليه وقل هذه هدية، بس أنت في داخلك إن يا رب هدون اللي أنا أخذهم منه قبل الآن. لابد أن يعود الحق إلى أصحابه. طيب أنا بس هلأ ما معي مصاري، خير إن شاء الله، تبدأ شيئا فشيئا، تكتب بوصيتك أنا أخذت من فلان مبلغ 200,000، رددت له 25,000 أيام 175، بركي متت بترجعهم بدون يرجع. طيب أنا لا أعلم قديش أخذ، والله أخذ هيك يعني كل شوي أخذ مبلغ مالي، ما عندي تصور قديش، 100 لما 200 لما 300، بدك تجتهد أن تقدر هذا المبلغ تقديرا واجعله شيئا زائدا.

0: إذا يعني على التقدير، على التقدير والله 300 400، قول أخي 500 ورد 500. طيب هذا الشخص مات، الذي أخذت منه هذا المال تأخذهم لورثته. طيب أنا أخذت من رجل والآن سافر وما بعرف عنه شيئا، انتقل المحل وانتقل البيت، انهد المحل والبيت وما بعرف وين راح هذا الرجل، بالشرق لما بالغرب، عايش لما ميت. تتصدق فيهم على نيته، لكن لو عاد يوما من الأيام ووصلت إليه بدك تروح ترجع له ياهن، وتكون الصدقة الماضية تكون لك. طيب إذا مات أحدنا قبل أن يسدد كامل المبلغ، إذا رآك الله صادقا في توبتك وهذا صدق التوبة، الله يغفر لك. شايف؟ بس بدك تقبل، لابد أن يعاد الحق إلى أصحابه. فبيقول الإمام النووي: وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة. هذه الثلاثة اللي هي الإقلاع عن الذنب والندم والعزم على ألا تعود، وأن يبرأ من حق صاحبها. فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه. وممكن تروح تقول له سامحني، إذا سامحك كمان بيمشي الحال، مهم أن يسامحك. بس بدك تقول له، مرات واحد بيجي عند واحد بيقول له: شوف في شغلة أنا بيني وبينك، سامحني بالله سامحني. يعني شو هالشغلة؟ خلص سامحني بالله سامحني. اسمه الدنيا رمضان. بدك تقول له بركي أخذ منه شي 10 مليون، قال سامحني. هو مفكر انه بجوز انت حاكي عليه كلمه قال لك الله يسامحه، اعطيكم 10 مليون. بدك تقول له اخي انا اخذت منك بعيد من هون 10 مليون سامحني. هلا هو بده يسامحك بيسامحك، اما ما بده يسامحك بدك ترجع له ال 10 مليون. قال: فان كانت مالا او نحوه رده اليه. ويا اخوان والله مر هلا الحديث سمعتموه: من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا. انت لما بتنوي الله بعينك، ما تخاف، الله يعينك ويبارك لك في رزقك، المهم ان تتوب توبه صادقه. والله انا يا اخوان بحمد الله عز وجل مرارا في المجالس في الدروس، ترسل لي ورقه يقول صاحبها بانه كان يعمل في دكان، انا شاب كنت مسرفا على نفسي وكنت اعمل في دكان واخذ من الصندوق، والان الحمد لله سلكت في المسجد وتبت إلى الله، ماذا ينبغي علي أن أفعل؟ الحمد لله. كان هذا هو الإسلام. الإسلام لازم يحول المسلم من إنسان معتدي على الحقوق إلى إنسان مؤدي للحقوق، من إنسان يؤذي من حوله إلى إنسان يحسن إلى كل من حوله. لقطة يحسن، لنملة يحسن، هذا هو الإسلام. أما إذا الإسلام ما غيرك، إذا التزامك بالجامع ما غيرك، شو هالالتزام تبعك؟ إذا بعيد من هون كان كذاب ولساته كذاب، كان بمد إيده ولساته بمد إيده، كان يؤذي من حوله لهلأ يؤذي من حوله. لا يؤمن أحدكم حتى يأمن الناس بوائقه، يعني شروره وآثامه. لازم الناس تأمن عليك. قلت لكم مرارا، في عادة بهذا البلد الجيران بيحطوا مفاتيح بيتهم عند الجيران لما بيسافروا، لأنه يأمن من جاره كما يأمن من نفسه. بيقول له: يا جار هذا مفتاح بيتي، الله يوفقك، بغيابي سقلنا الزريعة. شو معنى جارك يعطيك مفتاح بيتك؟ يعني أنه أمين منك في كل ما يخصه. وفعلا بتلاقي الجار واحد من الجوار عطى جيرانه مفتاح البيت، قال لهم: الله يوفقكم، أنا إحنا مسافرين شي 3 أشهر في الزريعة يلي بالبرندة، بس تسقلنا أخ طيب لا بقى يصيبها شيء. بعد شي 10 أيام هدول المسافرين تذكروا أنه تاركين عرخامة المطبخ شيء من الممكن يعني أن يفسد ببقائه بهذا المكان. فبيتصل بجاره من سفري بيقول له: الله يخليك، في عرخامة المطبخ الغرض الفلاني تركناه نسيانا له، الله يوفقك إمنا يا إذا شفته. فيقول الجار لجاره: ما رأيته، مع أنه كان هو لما بده يدخل إلى البيت إلى البرندة لازم يمر بالمطبخ، بس هو أبدا يحفظ الأمانة حتى عينه لا يمنى ولا يسرى، أنا رايح باتجاه الزريعة. وقال له: ما رأيته. 10 أيام يدخل ويخرج ما رأى على رخامة على المجلى بأنه في الغرض الفلاني. الله أكبر الله أكبر. المؤمن إذا ما أمنك الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم ما بتكون مؤمن. بالمقابل احيانا في بعض الجوار بتلاقي اذا اراد ان يسافر حاطط باب خشب بقفل 7 طقات، وبيحط وراءه باب حديد بقفل كمان شي 7 طقات، وقدام الباب الحديد مدري شو عامل انذار، بيقول لك والله خايف من جاري هذا اللي مواجه. يا لطيف، كل هالقفوله وخايف من جارك؟ هل هذا الجار مؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه وشروره؟ لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يأمنه الناس على أموالهم ودمائهم. أنتوا يا شباب لازم كل من حولك يأمنك على ماله، ما عنده مشكلة يخلي معك كل أمواله، أنت أمين. ما عنده مشكلة يبيعك بيعة بدون ما يكتب لا عقد ولا شيء، لأنك أمين يأمنك كما يأمن نفسه، هذا هو المؤمن. فإذا كان الذنب من معصية مع الناس وكان من مال، قال رده إليه. وإن كان حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه. بعيد من هون حاكي على عرضه بالشيء السيء، بيقول له أخي اعفو عني، أنا أخطأت بحقك وتكلمت كذا، وإذا بدك خلينا نذهب إلى القضاء فليقم علي الحد وأنا أعترف بأنني فعلت ما فعلت. وإن كان غيبة، الجارة عم تغتاب جارتها، الأخت عم تغتاب أختها، الصديق عم يغتاب صديقه، هذه كبيرة يا إخوان، لأن العلماء قالوا الذنوب كبائر وصغائر، والكبائر كل ما جاء به وعيد في القرآن أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ تحب تأكل لحم أخوك ميت؟ هذه هي الغيبة. قال وإن كان غيبة استحله منها، بدك تجي لعنده تقول له أرجوك أنا والله أخطأت في حقك وتكلمت كلاما غير صحيح سامحني، وتدعو له وتذكره بالخير أمام من ذكرته بالشر أمامه. فهذا أو هذان نوعان من أنواع التوبة. إذا كان الذنب بينك وبين الله فشروط التوبة 3، وإذا كان الذنب بينك وبين العباد فشروط التوبة 4، هذه 3 ورد الحقوق إلى أصحابها. للحديث عن التوبة تتم إن شاء الله أيها الإخوة، لكن يا أخوان يا أخوات اعلموا أن السالك إلى الله تعالى لا ينفك عن التوبة إلى الله تعالى في كل يوم، بل إنه يرى نفسه مقصرا فيما مضى من أحوال إذا ترقى في أحواله. فإذا ارتفع مقامه عند ربه نظر إلى ما مضى من مقامه السابق فهو يستغفر الله ويتوب إليه من تقصيره في الإقبال على الله، لأنه يجد على نفسه واجبا أن يقبل على الله وقد كان إقباله أضعف. فاستحضروا التوبة في قلوبكم دائما، واستحضروا الاستغفار على ألسنتكم، وتحققوا بشروط التوبة. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا توبة نصوحة يطهرنا بها قلبا وروحا، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا توبة لا نعصيه بعدها أبدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم بتحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقه جديده من حلقاتنا عن البيوت الامنه. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يؤمن كل بيت من بيوت المسلمين في مشارق الارض ومغاربها من شياطين الانس والجن، وان ينزل في البيوت السكينه والموده والرحمه، وان يهدي ابناءنا وبناتنا لما يحب سبحانه وتعالى ويرضى، وان يتواصل الاباء والامهات وتتواصل الاجيال في اعلاء كلمه الله سبحانه وتعالى واظهار دين الله الحق في هذا الكون وقول الحق اينما كان وان كان مرا، وان يهدينا جميعا سبحانه وتعالى سواء السبيل. ثم بعد، تحدثنا في الحلقات الماضيه عن او الحلقتين الاخيرتين عن انتقال العروس الى بيت العريس وتصير هنا زوجه مع زوجها تحت سقف واحد. اليوم نتحدث عن موضوع خطير جدا، وهي السنه الاولى للزواج، او يعني بالتعبيرات الاعلاميه الصحفيه سنه اولى زواج. هذه اصعب السنوات في غرس شجره الوداد او غرس بذره الانشقاق، والعياذ بالله. يا اما نزرع بذره ود تنبت شجرة محبة وعاطفة وخير، وإما أن نزرع والعياذ بالله بذرة شقاق ونفور وتركيز على العيوب التي عند الطرف الآخر إن كان زوجا أو زوجة. أولا نريد قبل أن ندخل على الحديث لأبنائي وبناتي المتزوجين حديثا إن شاء الله، أو الذين على وشك بإذن الله رب العالمين أن يهيئ الله لهم أسباب الزواج ويعصمهم من شياطين الإنس والجن، يجب أن نذكر حقيقتين خطيرتين. الحقيقة الأولى، نحن في عالمنا العربي، واسمحوا لي بهذه الكلمة، عندنا وفرة ذكورة وندرة رجولة. هذه قاعدة عندي قناعة بها شديدة لما نرى. عندنا وفرة ذكورة ولكن ندرة رجولة. قضيت وجاء رجل من أقصى المدينة فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هذه الرجولة يعني أصبحت الآن شحيحة، لأن الرجولة تصرف وعقلانية وتؤدة واحتواء، لأن الله سبحانه وتعالى جعل القوامة للرجل لقضية العقلانية التي تسبق العاطفة. ثم الكثير يشكو من أن المرأة لا تعطي من طبيعة ما كانت تعطي أمها وجدتها ودا وسكينة واحتواء وصبرا. أقول أيضا يعني أن البعض أو بعض منهن يتمرد بالمال أو بالوظيفة أو بالوضع الاجتماعي أو بالأسرة أو بالعائلة عند غياب روح الدين، وكما قالت العرب استأسد الحمل لما استنوق الجمل، لأن كل واحد لا يؤدي الدور المنوط به الذي كلفه به رب العباد سبحانه وتعالى. فنحن إذا حددنا المفاهيم من البداية، قضية أن احتواء الزوج من البداية لزوجاته كيف يحتوى، أو ما هي، نستطيع أن نقول ما هي الرياح التي تهب، كما تحدثنا في الأسبوع الماضي عن رياح المودة، نتحدث الآن عن هبوب عواصف الخلاف من البداية. أول شيء متعب بين الطرفين، وهذا يجب ان يفهمه الاب والام للبنت، ويفهمونه ايضا للولد، للفتاه وللشاب، للعريس وللعروس، ان اول شيء يجب ان نقتنع باختلاف الطباع. هذه ملكات، هذه ملكات. يعني مثلا قد تشكو، يعني عندنا اختين مثلا تزوجوا في يوم واحد. يأتي بعد عام لتجلس الأختان أو البنتان مع أمهما وتسألهما عن أحوال الزوج. قد تقول واحدة وربما تزوج الاثنتان أخين أخوين يعني أخين، تقول الأولى هو هادئ لدرجة البرود، والثانية تقول هو عصبي لدرجة الشيطنة. كلاهما تشكو، تتمنى الأولى المتزوجة من هذا الهادئ إلى حد الجليد أن يكون لها مثل أخيه من الثورة والأخذ القرار ورفع الصوت وغيره، وتتمنى زوجة العصبي المتوتر الثائر دائما أن يكون في هدوء أخيه ودماثة خلق أخيه وترك أخيه الدفة للزوجة. يعني لا هذه يعجبها هدوء زوجها ولا هذه يعجبها ديكتاتورية زوجها. يقول لك أن الأولى تشكو أن الأول ديمقراطي لدرجة يعني مغرقة، يقول لك اللي تشوفيه اللي تعمليه اللي يجي على بالك فلا يأخذ قرارا، والآخر لا يترك يعني هنة ولا صغيرة ولا إلا توقف عندها وقال رأيه فيها وأدلى بدلوه فيها وربما يسمع من أذن ويخرج من أذن. نحن لا نريد لا هذا الهدوء القاتل ولا هذه النار الحامية، نحن نريد رجلا فيه صفة الرجولة. نفس القضية في قضية الزوجة يعني العروس أو البنت أو المتزوجة حديثا، نفس القضية قد تكون سلبية لدرجة أن لا تعطي قرارا. والله يا أخوة اللي تشوفه اللي تعمله أنت الرجل، هذا شيء طيب في البداية، لكن بعد ذلك الرجل يحب من يشاركه من يناقشه، ولكن ليس نقاش المستبد وليس نقاش كما نقول الديمقراطية في الحوار والديكتاتورية عند اتخاذ القرار. لا، نحن نريد يعني أنسا في تآلفا وتكاملا في الأخلاقيات. فأول شيء تصطدم به الزوجة المتزوجة حديثا في السنة الأولى للزواج، وأول شيء يصطدم به الشاب عند زواجه بزوجته في أول سنة بقضية اختلاف الطباع. يجب أن ينصت الزوج ولا يغير تغيير يعني زي ما نقول إيه، زي ما نقول أنا عندي ضلع منحني، أنا إن أردت أن أقوم هذا الضلع يجب أن أقومه خطوة خطوة. زي العلاج النفسي، مش واحد عنده حالة نفسية يجلس مع عالم أو طبيب نفسي أو عالم يعني بالقلوب وما فيها يعني بما تقلبات القلوب والنفس الإنسانية أن يعالج في جلسة واحدة. كيف جلسة واحدة؟ يعني لا بد أن يسمع منه وأن يستكنها أخباره وما مشكلاته ويبحث عن العقد التي يعني سبحان الله يعني تضع حواجز على الـ الـ يعني على شخصيته أو هكذا، ثم بعد ذلك يستطيع أن يعني يغير من اختلاف الطباع مثلا. في مثل ماذا مثلا؟ يعني قضية العادات المعيشية. العادات المعيشية هو له يعني طريقة في النوم ينام بها، يعني مثلا له ساعات معينة في النوم مثلا ينام بها منذ أكثر من 20 سنة في بيت أبيه وأم. هي كذلك كانت العرب تمدح المرأة العربية لما تقول أنها بنت عز، يعني يقولون عنها نؤوم الضحى. يعني نؤوم الضحى؟ يعني لا تطلع عليها الشمس وهي نايمة، لأن هي عندها من الخدم ومن الحشم، مش يعني واحدة مبكرة يعني مغلوبة على أمرها هي التي تستيقظ لتجهز. يعني ده مثال كان هذا في زمن قديم. أما الآن لا نؤوم الضحى حتى ولا نؤوم الليل، ربما لا تنام الليل من المشاكل التي في البيت أو من المسؤوليات الملقاة على عاتقها، ولها ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. المهم يعني هكذا العرب كانت تمدح وتقول يعني ضمن السيرة الذاتية للبنت عندما يعني يسألون عنها ويقولون ما أخبارها في قضية أن يتزوجها فلان، يقول نؤوم الضحى، يعرف أنها من بيت عائلة من قبيلة كبيرة من يعني سبحان الله بهذا المنطق. فرب العباد سبحانه وتعالى من كرمه وفضله وجوده جعل أن يعني ومن آيات اختلاف ألسنتكم وألوانكم. احنا مختلفي الطباع مختلفي العادات، ربما له عادة معينة عادات معينة في بيت أبيه في قضية الطعام والشراب. يجب أن الزوجة تنظر وتترجم وتسجل لا تعترض، يعني ما فيش داعي للنقد الفوري. احنا عندنا العرب ساخرين في النقد، يعني آراؤنا تسبق أفكارنا وكلماتنا تسبق عقولنا وألسنتنا يعني قبل تفكيرنا بمراحل طويلة، نخرج الكلمة وبعد سنتين نفكر ما الذي قلناه، لكن العاقل لسانه خلف عقده، فكر الأول ما مدلول الكلمة، ماذا تترك من أثر، هل هذه الكلمة إيجابية أم سلبية، طب لو قلتها هل تترك أثرا مؤلما في الطرف الآخر أم أنت، بهذا المنطق بهذا المنطق، يعني يزن الإنسان كلماته كما يزن الجواهري جرامات الذهب. ليه؟ لأن هكذا المؤمن كلماته مهمة. لماذا؟ لأن جراحات اللسان أنكى من جراحات السنان، جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. تكلم الإنسان بالكلمة لا يلقي لها بالا، ربما هوت به كذا وكذا كما ورد في الحديث الشريف. إذن اختلاف العادات المعيشية يجب ألا أنتقد من البداية، بالعكس معذرة يجب أن أراعي أن أمامي إنسان من 25 سنة تعود على عادات معينة، وهي من 25 عاما تعودت على عادات معينة. هذه العادات لا يجب أن لماذا أنتقدها؟ هذه عادات لا، يعني لا تدخل في حدود الخطأ ولا في حدود العيب ولا في حدود تعدي الحدود، بالعكس هي يعني أشياء تدخل في حدود المباحات التعاملية في الناس مع بعضها البعض. إذن اختلاف الطباع، اختلاف العادات المعيشية التي ليس فيها مسألة حلال وحرام، لا، طريقة أكل، طريقة معيشة، طريقة استيقاظ، طريقة، يعني أحيانا الزوجة تأتي لتشتكي لتشكو في أول سنة من أنه بطيء في قضية أنه يلبس في نصف ساعة وعنده قضية الوقت مقتول وقته. هنا تبدأ بإثارة قيمة الوقت ولكن بطريقة غير مباشرة. نحن العرب يعني والمسلمين عامة بس العرب بالذات كمادة الإسلام لا نقبل النقد، ولكن قد نقبل النصيحة المغلفة، نقبل النصيحة إذا كانت صادقة، أما إذا كانت تأخذ صفة النقد وصفة التصغير وصفة أن أنت مخطئ وأن هذا من لا يجوز وأن لا، هو لا يقبل، هو ليس طفلا، أنت لست ناظرة في المدرسة وأنت لست الحاكم بأمرك. الذي منع الحاكم بأمر الله في مصر في أيام المماليك كان يمنع بعض الناس أن يمشوا بالقباقيب في الشوارع، يمشوا حافين، ومنع مش عارف أكلة كذا وأكلة كذا، لا، أنت لست الحاكم، ليس هذا من إيه؟ من فقه الزوجية الصالح، وليس إلا من فقه الذكورة وليس من فقه الرجولة. ونحن في زيارة بيوت أبنائنا وبناتنا في السنة الأولى للزواج لنضع لهم بعض الدعائم وبعض المعالم لإقامة حياة هانئة أو غرس شجرة الود حتى نجني عاطفة وحنانا وألفة ومودة. كنا نحدث أن البعض يشكو من هي تشكو من بطء تصرفاته، يعني عنده ردود أفعاله بطيئة، يعني يسمع الكلمة يقول مثلا أنا أريد كذا فلا يجيبها، وربما يعني كأنه لم يسمع شيئا، هي تشعر بأنه قد أهمل طلبها، فتبدأ الشيطان يدخل يقول لها أنه الآن مشغول بأمه وأبيه وليس مشغولا بك ومشغول بأخواته البنات وأخواتي وهو وعنده العمل أهم منك وعنده كذا وعنده كذا، ويبدأ الشيطان يوسع المسألة. طالما أنه بطيء في التصرفات اصبري عليه، ولا داعي لتوجيه النقد المستمر. توجيه النقد المستمر يولد في الـ في الـ في الـ في القلوب وفي النفوس العداوة والبغضاء، لأن نحن نريد زرع مودة. لكن أنا لما يعني كما قال الأعرابي لزوجته ولا تنقريني نقرك الدف مرات، مش كل مرة يعني ضرب ضرب ضرب بهذا المنطق يعني، ولكن يعني حنانيك على يعني على اتخاذ يعني القرارات أو يعني ترجمة التصرفات، لا، أنا أريد هدوءا في التعامل. فإذا كان هو بطيء في التصرفات أنت يجب أن تكوني يعني متلمس، أنت الصدر الحنون، لأن مثلا هو قد يعيب ويقول يا فضيلة الشيخ هي عندها هدوء قاتل، يعني مثلا أريد كذا أو ترد على الهاتف إلى أن تصل إليه تأخذ وقت طويل، وبعدين يا أخي سبحان الله، يعني كما قال العربي أنت تائق وأنا مائق فمتى نتفق، وترجمتها هي هذه لغة عربية، والله يعني هذه لغة عربية، أنت تائق وأنا مائق، أنت سريع الغضب، أنت سريع الغضب وأنا سريع الخطأ، أنا أنت تغضب سريعا وأنا أخطئ سريعا، فمتى نتفق؟ انت تائق وانا مائق، انا عصبي درجة اولى وانت متوتر ومتهجم درجة اولى، انا لا ارضى للاسف الشديد وانت تائق، ومتى انت تائق وانا مائق، فمتى نتفق؟ لا نتفق ابدا طالما ان فيه يعني انفعال من الطرفين. يعني ان عز اخوك فهن، هكذا قالت العرب، ان عز اخوك يعني الطرف الثاني عنده شيء من الشده، شيء من الحده، شيء من التوتر، ما نتوترش احنا الاثنين مع بعض. ودي مشكله البيوت في البدايه، يعني واحد في حاله من الثوره كان لازم يكون في حاله من الهدوء، لان الشيطان يريد اثاره الاخر، وما دام ثار الاخر يبقى اذا سبحان الله العظيم يعني يعني يعني قضيه الايه يعني التعامل بامتصاص الاخر، امتصاص الصدمات. الجماعه اصحاب المراكب اللي بترسوا على الشط سواء صغيره او كبيره او السفن، في على الشط شيء كده زي اطارات السيارات من الكاوتشوك، من الكاوتش، من المطاط، توضع هكذا هذه الاطارات على الـ يعني شط البحر او النهر او المرسى المائي. لماذا؟ لان لما تاتي السفينه الخشبيه او المصنوعه من ماده كذا تاتي لترسو، فالامواج تجعلها تصطدم مرات، ما الذي يحدث؟ لماذا لا تتصدع جذورها؟ لماذا لا يصب؟ لان هذا الله الانسان من بدايه الخليقه انه يضع لها هذه الايه هذه الاطارات المطاطيه حتى تمتص الصدمات. نحن نريد نفوس بهذا المنطق تمتص حده من امان حتى ترسو السفينه بامان، يعني نحن نريد مرسى الامان. يعني حتى والله يعني كان يبقى جميل لو عملنا الحلقه يعني مرسى الامان، يعني اسم جميل، اسم يعني، بس ارجو ان احد الاخوه من اللي هم بتوع المراكب ياخذ الاسم ويسمي المرسى الذي يرسل مرسى جميل، مرسى الامان. نحن نريد ان نرسو على شط الامان، شط الامن والامان. كيف؟ بان يمتص احدنا حده الاخر. يقول عمر رضي الله عنه في قضيه سقيف بن ساعده: كنت اعلم ان في ابي بكر حده، فكنت اجهز كلاما اقوله عندما يحتد، يعني يهدئه يعني. ويقول ابو بكر بعد ما انتهت القضيه: كنت اعلم ان في عمر حده، فكنت اجهز كلاما كي اهدئ. يعني اذا كل واحد يدرك يعني متى يثور الاخر، فاذا احتد فلان كيف يعني يثور فلان؟ لا، لازم يهدى. الزوج محتد، الزوجه تهدى، الزوجه فيها حده او فيها غباء اجتماعي او فيها عدم ادراك للتصرفات، يعني في زوجه من الذكاء بمكان ان كلماتها اكثر من تصرفاتها. ليه؟ لان كلماتها كثيره وارائها اكثر، وارائها تفكر يعني تسبق افكارها. دي مشكله، هو لازم يكون يعني يستوعبها ويقول لها: شوف انت لك 10 امور تكلمين في وقت واحد، طيب ممكن تتكلمين في امرين فقط، نناقش امر، لكن 10 اوامر مره واحده ويمين وشمال وتشتت الرجل، فالرجل يحصل له يعني. او العكس، هو يكثر من الاوامر لدرجه انها لا تستوعب. والقضية احنا مش في اوامر ونواحي، احنا مش في قاعدة عسكرية يسمع الجنود اوامر الضابط، لا، احنا في بيت، البيت هذا في اخذ ورد وانشراح صدر وعطاء، يعني المسألة عايزة كيف تأتي المودة؟ المودة تأتي من ان اتسلط عليك ليه؟ وهي تتمنظر عليه وتعمل منظرة وكلام، هذه ليست بيوت، هذه قبور، حتى وان كانت داخل قصور. تجد البيت واسع ولكن ثقب ابرة، يعني سبحان الله. يعني فانا ارى والله اعلم ان مساله فهم الاخر هذه قضيه خطيره جدا. والله ده مع فهم الاخر دخلوا علينا من الاتصالات ما شاء الله. اول اتصال اخت نور من العراق، او الاخ نور من العراق. السلام عليكم.
3: الو.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: يا اهلا وسهلا. نعم تفضل.
3: انا حبيت اشارك بهذا البرنامج.
2: لا ممكن ترفعين الصوت قليلا، بارك الله فيك، انا اسمع.
3: انا عندي مشكله واحده.
2: طيب تفضلي بسرعه، تفضلي ان شاء الله.
3: يعني بالصلاه مثل من ابدي اصلي اعيد الصلاه 4 مرات 5 مرات، يعني ما خليت يعني مكان يعني بس بعدني لحد الان.
2: والله لا اسمع جيدا الحقيقة. لو ان ممكن الاخوة بس يعني تعيدي السؤال مرة اخرى ان شاء الله. طيب انت تعيدين الصلاه. انا لا اتكلم عن الصلاه يا اختي، انا اتكلم عن السنه الاولى في الزواج. ربنا يبارك فيه. ونحن نريد اسئله داخل الحلقه، لان لا نريد اسئله مجهزه سلفا، واحاديث الفقه واسئله الفقه لها برامجها. بارك الله فيك. الاخ محمد من دبي.
4: السلام عليكم ورحمه الله شيخ.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: والله انا اولا بشكرك على البرنامج، بس في رجاء صغير ان يكون بالنسبه للاتصالات مساحه صغيره جدا من البرنامج، على اساس من نستفيد اكبر قدر ممكن من فضيلتكم.
2: بعدين يا اخ محمد تاني سمعني، يعني الصوت كان منقبض شويه، الحمد لله الصوت الان اصبح
4: يعني. انا يعني بشكر حضرتك جدا على البرنامج، وبس بارجو ان يكون الاتصالات في حوالي 10 دقائق مثلا بالبرنامج، على اساس نستفيد اكبر قدر ممكن من توجيهات فضيلتكم.
2: طيب بارك الله فيك. نعم شكر الله لك، جزاك الله خير، الله يرضى عنك يا رب. ام يوسف من دبي.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: انا مشكره جدا يا دكتور والله على البرنامج بتاع حضرتك دوت،
2: وربنا
5: يبارك لنا فيك
2: ويكرمكم يا رب. تفضلي.
5: عاوز بس حضرتك تدعي لي ربنا يبلغني الشهاده انت واللي بيسمعوك يا رب.
2: يا رب يا
5: ختمت يا رب
2: يرزقنا جميعا ان شاء الله باذن بارك الله فيك.
5: عايزه بس اسال يعني انوه لحضرتك بس ان حضرتك نوه على موضوع مهم جدا، ان حكاوي السيدات مع بعضهم فأدق خصوصيات الجواز.
2: حاضر.
5: خصوصا
2: حاضر.
5: لما بيقعدوا يحكوا كده في يعني
2: حاضر.
5: مواصفات كل زوج، وبتخلي كل واحد يتطلع لزوج الاخرى يعني.
2: حاضر بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك. طيب الحمد لله اول سؤال والحمد لله في البرنامج جميل. الاخ احمد من العين. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: مرحبا.
6: كيف حالك فضيلة الشيخ؟
2: الله يرضى عنك ويبارك فيك نعم الحال. تفضل.
6: الله يعني احبك في الله يا شيخ.
2: احبك الله الذي احبك.
6: الله يكثر من ذلك ان شاء الله.
2: يبارك فيكم يا رب
6: العالمين.
2: تفضل يا سيدي.
6: الله يحييك.
2: طبعا.
6: بس يعني يا شيخ انا بغيت اشارك البرنامج على اساس انا عندي سنه ثانيه والله، او يعني سنه ونص وانا متزوج.
2: طيب يعني قريب من حلقه البرنامج ان شاء الله.
6: ها
2: قريب من حلقه البرنامج ما شاء الله. تفضل.
6: ما اسمعك. ها
2: طيب تفضل معك ان شاء الله.
6: اقول لك يعني يقول لك انا سنه يعني سنه ونص وانا متزوج.
2: ايوه.
6: ومضيت مع زوجتي حوالي يعني بعد ما زوج حوالي شهر كذي، ورديت هنا يعني انا من موريتانيا واشتغلت هنا مقيم هنا في الامارات.
2: نعم.
6: وبس يعني نبغاك يعني تنصحني نصائح، يعني زوجتي ما عندي معها اي مشاكل الحمد لله والامور عندي كامل، لكن في المستقبل نبغاك يعني تنصحني نصائح يعني شو
2: توجهات. حاضر يا سيدي بارك الله فيك. حاضر توجه. أيوة. ان شاء الله. حاضر شكرا الله لك. اخي خالد من النرويج. السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
7: ازيك يا شيخنا كل عام وانت
2: بخير. الله يبارك فيك يرضى عليك يا ابني بارك الله فيك. اهلا وسهلا.
7: زادك الله مما انت فيه.
2: الله يرضى عليك. تفضل يا ابني.
7: والله بالنسبه انت بتحكي عن البيوت الامنه استاذنا.
2: نعم.
7: انا عندي اختي يعني تزوجت ولد وسافر السويد واخد بال سيادتك، واحنا بعد ذهابها وهو الولد سافر واحنا ساعدناه بقدر المستطاع.
2: طيب.
7: والمهم الولد اتزوج هناك، وفجأة نفاجئ ان اختي مطلقة بقالها 5 سنين.
2: لا خلاص.
7: الولد
2: يعني
7: عمل
2: توكيل لابوه. طلق زوجته دون ان تعلمه. نعم. ودون ان تعلم.
7: الولد عمل توكيل لابوه وابوه اللي طلقها بالتوكيل من 5 سنين بالظبط. احنا لفينا والله يا مولانا لفينا في المحكمة وندور في الدفاتر، لا احنا قادرين نثبت لها على طلاق، السجل المدني، مركز المعلومات، لا احنا قادرين نثبت لها ورقة طلاق. فبالصدفة انا في ولد امين شرطة شغال عندنا في المركز اللي هم فيه، فبسأله قال لي اختك مطلقه من 5 سنين، ابو الولد اجى طلقها.
2: طيب.
7: واستلم قسيمه الطلاق وبدون اختي ما تعرف، لسه عارفين الكلام ده بقى لنا اسبوع بالظبط.
2: طيب.
7: فيعني
2: والسؤال يا خالد.
7: السؤال يا مولانا يعني في مثل هذا الرجل.
2: نعم.
7: ماذا نفعل فيه؟ يعني اختي تحطمت من 5 سنين وبعد ذهبها ورموها
2: وهي خالد يعني في خلال ال5 سنوات ما كان في اي اتصال بينها وبين زوجها؟ يعني بالتواصل ولا التليفون؟ ولا اي اخبار؟
7: كان بتصل مولانا.
2: نعم.
7: كان بتصل وبقول لها انا هاخدك وانت زوجتي والولد اتزوج هناك مره واثنين.
2: طيب خلاص.
7: وصل انا عامل ورقه مزوره.
2: اجيبك يا خالد. اجيبك بارك الله فيك ربنا يهدي الحال يا بارك الله فيك. ونحن مع البيوت الامنه ومع السنه الاولى للزواج ومع الاسئله خارج الحلقه كثيرا وداخلها احيانا، لكن هناخذ السؤال الخاص الاسئله الخاصه بالبرنامج. أن كارثة إخراج أسرار البيوت، والله هذه سوف نفرد لها طبعا حلقة خاصة، يعني لسه جايين احنا في المشكلات التي تعترض الأسرة إخراج أسرار واستهانة باستخراج هذه الأسرار. أولا لكل بيت أسراره، ولا يجب لا على رجل ولا على امرأة يتقي كلاهما رب العباد عز وجل أن يخرج سرا من أسرار البيت فقد سماها رب العباد خيانة. إن من أكبر الخيانات عند الله أن يحدث الرجل زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جيرانها، أو أن تحدث المرأة الزوجة زوجها حديثا ويصبح ليحدث به جلساء، وتصبح الناس على الهواء مباشرة. البيوت الآمنة المطمئنة المغلفة التي لها أبواب تصبح بلا أبواب، وتصبح أسرارها استباحة ومباحة لجميع الناس، والناس عندها من الفضول ما يعني فلانة ليه لم تنجب، طب فلانة لما أنجبت ليه توقفت، طب فلانة لا إله إلا الله، أمر ده إيه ده، يمكن ده هذا أهون ما يقال. أولا يحرم يعني لا احنا لسنا برنامج فقهي، ولكن هو فقه الحياة وفقه الشرع، ولنا ان نتكلم في في في الفقه الذي علمه ايانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني خذها حكما فقهيا، يحرم ان يتحدث الرجل عن الاسرار التي بينه وبين زوجته، ويحرم ان تتحدث المرأة حتى مع امها ومع اختها في اسرار البيوت لها اسرارها. ويجب ان نتقي الله رب العالمين في هذه الاسرار وفي هذه البيوت، ان يكون يعني ان تكون يعني السنتنا يعني داخل افواهنا، ولا يجب ابدا حتى يعني ان نشجع الاخر ايا كان رجل او امرأة ان يعني ان نكون من الفضول بمكان ان ندخل في حياته حتى يتحدث لنا عن اسرار بيته ان شاء الله رب العالمين. ودي هنفرد لها حلقة خاصة ان شاء الله. اتصال الاخ محمد من ابو ظبي. السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
2: مرحبا، الله يرضى عنك ويبارك فيك، نعم الحياه.
8: الله يسلمك، الله يعطيك العافيه.
2: يبارك فيكم يا رب، تفضل.
8: دام فضلك يا شيخ، انا متزوج من 5 شهور.
2: هاي.
8: و الله يخليك يا شيخ، بغيت تعطيني كيفيه التعامل مع المراه.
2: طيب
8: جزاك الله خير.
2: بارك الله فيك يا عبد، ربنا يسعدكم ويبارك فيكم يا رب ان شاء الله. طيب الاخ احمد من العين كان متزوج من 1.5 سنة، عايز بعض النصائح. ونضيف له الاخ محمد من ابو ظبي متزوج من 5 شهور، كيفيه التعامل. طيب ناخذ السؤال ده وبعدين نجيب ان شاء الله. زهير من ابو ظبي، السلام عليكم.
9: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
9: احبك في الاخ يا شيخ.
2: الله يرضى عنك ويبارك فيك.
9: جزاك الله خير عن اي برنامج قمت فيه.
2: الله يبارك فيك.
9: الحقيقه انا موضوع ان شاء الله في موضوع الحلقه، انا متزوج بعدي 1 سنة.
2: طيب.
9: وبس حابب انه كلام لوالدة الزوجة ووالد الزوج.
2: طيب.
9: يعني تكون لوالدتي ولا شو فينا نوجه لهم كلام، وكيف فينا يعني تكون حياتنا أفضل من هيك.
2: طيب بارك الله فيك، خلاص وصل اسمه ما شاء الله.
9: والكلام كمان يعني إنه نعرف اللهم صل على النبي إنه كيف يكون وضع الزوجة وطاعتها للزوج.
2: طيب حاضر.
9: كيف نرتقيها أفضل.
2: حاضر.
9: يعني الكلام يكون هذا موجه طبعا لكل الزوجات. أنا الحمد لله زوجتي من المطيعات، الحمد لله من المطيعات جدا يعني.
2: جميل.
9: وحبها جدا، وهذا اللي الحمد لله إني ارتقيه، يعني ارتقيت الزوج الصالح الصالح إن شاء الله.
2: الحمد لله. حمد. وبرضه احتواء الزوج للزوجة، ونتكلم عليه برضه نفس القضية.
9: بس
2: وصل السؤال يا زهير.
9: بس الواقع بس عندي بالمنطقة.
2: نعم. وصل السؤال. وصل السؤال. طيب. سعد. بارك الله فيك. طيب. أخت أم راشد من أبو ظبي. أيوة.
10: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة
10: الله. الله يعطيك العافية يا شيخ على هذا البرنامج.
2: يرضى عنكم يا رب، أهلا بكم.
10: يا شيخ، مشكلتي بيني وبين زوجي، يعني زوجي مشكلته يعني يوم أجيب أي خدامة أو أي خدامة مثلا، يعني يوم تكون مع عيالي مثلا حتى لو من غير قصد عق أي شيء على راسهم أو أي شيء، هو يعصب علي أنا ويبهدلني قدام.
2: نعم.
10: دائما في شيء ثاني انه هو دائما كثير السفر، وبصراحه يوم يرجع البيت انا ما كنت مستقبلت انه اي استقبال جميل، لانه بصراحه ما مزعلني وايد يزعلني في هالشيء.
2: طيب حاضر يا مراش، اجيبك ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك، الله يرضى عنكم يا رب. الاخ زهير من السعوديه، السلام عليكم.
11: الو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
11: يعطيك العافيه شيخ.
2: الله يرضى عنك يا رب.
11: دكتور، انا في عندي حخطب ان شاء الله، وخاطب يعني، وبعد يمكن طيب شهر يعني حتزوج.
2: طيب.
11: بس عندي مشكله دكتور، الشك بشكل رهيب يعني، وشكوك قويه كثير. ولدرجه انه صار الواحد يعني موضوع مثلا الانفصال ممكن بفكر فيه كثير، طبعا البنت طبعا بنت ناس وبنت حلال ومصلي والحمد لله على دينه وعلى خلق واهلها ناس كويسين.
2: موضوع
11: الشكل يعني تقريبا ممكن ان المشكله عندي بس انه حابب صرت اعطيه نصائح كيف اتخلص
2: طيب
11: من
2: حاضر حاضر بارك الله فيك
11: شكرا
2: الله لك شكرا الله لك. طيب نلحق ان نجيب على هذه الاسئله. بالنسبه نصائح للذي تزوج من 18 شهر ابننا احمد من العين والاخ ابننا محمد من زوج من 5 شهور من ابو ظبي ايضا الاخ زهير من ابو ظبي القضيه متزوج من سنه ولكن يريد توجيه كلمه لكل والد العروس ووالدته يعني بارك الله فيه حماه وحماته او يعني اصهاره والعكس برضو نفس القضيه الكلام يجب ان يكون عاما. اول شيء انا اريد كما قلت في البدايه ان نصبر ليبدا الانسان في قراءه صفحه الاخر يقرا صفحته التصرفاتيه الصفحه السلوكيه طريقه التصرفات لازم اقراها الاول واقراها بايه بامعان ولا انتقد. مش معنى انها تخالف طبائعي وتخالف عاداتي انها خطا ربما اكون انا الخطا فلا بد من قراءه الطرف الاخر. هذا امر. الامر الثاني التريث في اصدار الاحكام لا داعي وبعدين انصح بناتي المتزوجات لا داعي لان اي صغيره وكبيره تنقل الى الام والاب وبذات الامهات. ليه؟ لان زوجك يا ابنتي ليس كابيك ده شيء وده شيء ده عمر وده عمر ده من بيئه وهذا من بيئه انت تعودت من الوالد على شيء لكن الزوج ده اشياء اخرى والعكس ايضا لا يذهب كل يوم الزوج يمر على امه ليحكي لها كل ما هب ودب ابن امه يبقى طفل عنده 50 سنه معقول يعني ده يروح ايه ياخد الرضعه ويروح ولا في يعني سبحان الله يتقل ده فالرجل لا داعي لان يروح يذهب لينقل يعني يعني ما في داخل البيوت لامه لاخته لا لا يعني ليس هذا من دين الله ابدا. ايضا موضوع يعني فرضنا جدلا ان انت عصبي ممكن تبين للزوجه من الاول لا والله انا الحقيقه لما احيانا اتعصب دون داعي او يعني احتد يبقى عندي حميه احيانا ففي هذه اللحظه تجنبيني ولا داعي للنقاش. المرأة بطبيعتها تحب النقاش المستمر لا لا لا وضح لا الآن لا تنم إلا أن تبين لا يا ما ده كلام مش منطقي اتركي حتى تهدأ الريح ولما تركض الريح تبدأ الرؤية في الايه في الوضوح. يعني أنا لا أستطيع أثناء العاصفة أن أسافر أحيانا يغلق الطرقات طيب نغلق طرق الحوار عند العواصف النفسية وهبوب رياح الايه الخلاف هذا أمر خطير وأمر مهم ويجب أن يوضع في الحسبان. اما مساله ان اول باول هذه قضيه. القضيه الثانيه ان عايزين ندرك ادراك تام الطلاق الذي يحدث بعد 20 سنه زواج و30 سنه زواج زرعت بذرته في السنه الاولى والموده التي نراها في البيوت بعد ثلاثه عقود او اربعه عقود بعد 30 و40 سنه انما زرعت شجره الالفه من السنه الاولى. ليه؟ لان الميزان يكون ميزان الشرع وطالما ميزان الشرع يبقى مسألة ايه؟ مسألة ايه مهمة. ايضا من الطرفين من الواجب وهذه نصيحتي لابناء المتزوجين اللي ابو 5 شهور او سنة ونص ولا يتزوج بعد شهر او غيره مسألة المرونة. لا داعي لان يعني صلابة الرأي بما تعود عليك؟ تعود عليك بالوبال تعود عليك بالشر وانت يا بنيتي صلبة الرأي لا لا لا انا لا اغير لا لا لا, لا انا كما هكذا كان ابي يقول. طيب ابوك كان يقول في بيته وهذا رجل له كلمة في بيته. يعني نحن نريد رجولة متكاملة مع أنوثة محتواها يعني كده يعني تحتوي الرجولة المتكاملة الأنوثة اللي هي الودودة بهذا المنطق المسألة تتكامل أما غير كده فمسألة صعبة. الأخ خالد من النرويج وإنما السؤال يعني وإن كان يعني طلق زوج أخته من 5 سنوات وهو لا يعلم كيف نتعامل معه. والله انا يعني معذرة يا سامحني في الكلمة اهنئكم على هذا الطلاق لان انسان سافر وترك زوجته وخمس سنوات وهو لا يعلمها وطلقها عن طريق ابيه ودون اعلام يعني انسان غير مأمون بصراحة ان يكون لنا يعني اولاد منه او يعني يكون لنا عشرة معه. فاحمد الله رب العالمين رضيت من الغنيمة بالايابي كما قال الاعرابي يرضى من الغريب انه يعود سالم غانم فانت عدتم سالمين غانمين من رحلة الزواج الفاشلة هذه. فانا يعني اقول وقلبي تعتصره المرارة هنيئا لابنتنا هذه بالطلاق لان الانسان لا يبكى عليه يعني يبكى على على رجل شهم، على رجل عنده مروءة، لكن هو ضيع من حياته 5 سنوات. الله سبحانه وتعالى يعني مهما كانت الأسباب، يعني أنت تريد أن تطلق، أعلم أهلك أنها طلق، أعلم أهل زوجتك. أنت كيف دخلت عليهم البيت وخطبت ابنتهم؟ يعني البيوت ليست هكذا سداح مداح مفتوحة وكالة من غير بواب. لا لا، هذا هذا هذا يعني أمر في منتهى الخطورة، وهذا لا أعيب على الزوج، أنا أعيب على أهله الذين لم يربهم أحد، وهم ما ربوا ابنهم، ما تربى على قيم ولا مبادئ ولا أخلاقيات ولا دين. يطلق زوجته دون علمها ولا تعلم إلا بعد 5 سنوات ينبئهم الرجل. يعني أنا أقول لك يعني ابننا خالد يعني انتهت قضية، والحمد لله أحمد رب العباد، وأن أختك حصلت على الطلاق، هم تحصلوا على ما يثبت شرعا وقانونا هذا الأمر، يعني عشان إن كان إن شاء الله هذه الإنسانة المبتلاة يطرق بابها إن شاء الله رجل صالح ويعوضها هذه السنوات إن شاء الله رب العالمين بإذن الله. القضية في أختنا أم راشد كلام عن أي الزوج إذا أخطأت الخادمة في شيء يبتدي يعني يؤنب زوجته. يعني أنا بصراحة أقول دائما مع كما قلت في الحلقات الأولى مع الكشف الطبي اللي بيعمل الحمد لله اليوم في الإمارات وفي بعض الدول العربية اللي يكون خالي من الأمراض، لازم يكون خالي ما بر يروح أيضا للأطباء النفسيين يعطونا شهادة من خلوه من الأمراض النفسية. الله، واحد عنده عقدة الكبر، واحد عنده عقدة ابن أمه، واحد ابن أبوه، واحد ابن أهله، واحد ابن شلته الشلة بتاع القهوة اللي يقعد معاهم في عريقة معاهم فيها، واحد يعني لا يؤوب إلى البيت وإنما الشارع هو مكانه الأساسي، المقهى مكانه الأساسي. هذا يعني ده لابد الطبيب النفسي يقول هل هذا يصلح للزواج أم لا، هل هو كامل الأهلية، كمال الأهلية بأن له عينين ولسانا وشفتين. طب ما هو يعني ما عند الكل 6 مليار لهم عينين ولسانا وشفتين، لكن أنا أريد لبا، أريد عقلا، أريد فكرا، أريد خلوه من الأمراض النفسية. الإعاقات السلوكية أسوأ الإعاقات، وأنا لا لا أذكر أبدا كلمة معاق إلا في الإعاقة السلوكية فقط، لأنه هو الذي عوق نفسه. أما الإنسان اللي هو عنده تفكير أقل أو لا يرى أو لا يسمع، هذه ليست إعاقة، يعني هذا ابتلاء من الله واختبار له أن يعوضه رب العباد خيرا. أنا أريد أن أؤكد أن لابد من هذه الزوجة، إذا كان الزوج يعصي لها فيها فهي أنا يعني أنصحها يعني أب لها وكأخ لها وكمعلم لها أن يعني إن شاء الله رب العالمين يعني تطيع الله فيه، من عصى الله فينا يجب أن نطيع الله فيه، لكن هو يعصي الله فينا وإحنا نستقبله استقبال سيء، هو لا يتقدى فينا وإحنا لا نتقدى فيه، خلاص ما إحنا استوينا في المصائب، استوينا في المصيبة. لا بالعكس، هو يعني هو يسيء إحنا نحسن إن شاء الله، أحسن إلى من أساء إليك، يعني ومن عفى وأصلح فأجره على الله، إن الله عفو غفور، ونحن أيضا نتخلق بهذه الأخلاق وبهذه السلوكيات. أنا طبعا الوقت قد ولى سريعا، ولكن أريد أن أوجز في النهاية ما قلته في الحلقة، أن لابد من دراسة متأنية لصفحة الزوج أو لصفحة الزوجة. الصفحة هذه صفحة التصرفات والسلوكيات، السلوكيات تقول أنه كذا وكذا وكذا، يجب أن أتريث ولا أنتقد ولا أكون فكرة إلا بعد مرور هذا العام. العام هذا السنة الأولى الزواج دي هي السنة التي توضع فيها النقاط فوق الحروف،

0: نسأل الله أن يبارك في الجميع. وحقيقة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يطرد عن البيوت جميعها شياطين الإنس والجن. ويعني نريد إن شاء الله نكمل في حلقات سابقة هذا الموضوع. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسونا من صالح الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.
3: عليه الصلاة عليه السلام، خليل الإله وخير البشر، هنا النبع عذر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما مضى أنه في صفر من السنة 11 ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى غزو الروم، وأمر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء. فتجهز مع أسامة بن زيد وجوه المهاجرين والأنصار فمن دونهم، فخرج أسامة بجيشه وعسكر بالجرف وهو موضع قريب من المدينة. فبينما الناس على ذلك ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضه الذي قبضه الله فيه، وقد كان ربنا سبحانه قبل ذلك أشعر رسوله صلى الله عليه وسلم بدنو أجله. ومن الإشارات إلى ذلك إنزاله سبحانه سورة النصر. روى البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال له عبد الرحمن بن عوف: لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال له عمر: إنه من قد علمتم، إنه في فضله وفي زيادة علمه وفي فقهه من قد علمتم. قال ابن عباس: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، قال: وما رؤيته دعاني إلا ليريهم مني، فقال: ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حتى ختم السورة. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم: لا ندري، أو لم يقل بعضهم شيئا. فقال لي ابن عباس: أكذلك تقول؟ فقلت: لا يا أمير المؤمنين. قال: فما تقول؟ قال ابن عباس: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله به ونوعيت إليه نفسه. إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة، فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. ومن الإشارة أيضا إلى اقتراب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم مدارسة القرآن مرتين في العام الأخير. فقد سبق لنا ما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. ومن الإشارة أيضا ما تقدم لنا من أنه صلى الله عليه وسلم قال للناس في حجة الوداع عند جمرة العقبة: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. ومن الإشارة أيضا ما تقدم لنا أنه صلى الله عليه وسلم قال لما كان راجعا عند غدير خم: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. وفي أواخر ليالي شهر صفر أو في أول شهر ربيع الأول ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضه، وكان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجعه ألم شديد في رأسه الشريف. روى السبعة البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر ببابي مما يلقي الكلمة ينفع الله عز وجل بها، فمر ذات يوم فلم يقل شيئا، ثم مر أيضا فلم يقل شيئا، مرتين أو ثلاثا. قالت:

0: فقلت لجارية ضعي لي وسادة عند الباب. قالت وعصبت رأسي. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة من البقيع فمر بي فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأساه ورأساه. فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما شأنك؟ فقلت أشتكي رأسي. فقال صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، ما ضرك لو مت قبلي، فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. فقالت عائشة واثك لياه، والله إني لأظنك تحب موتي، كأنها أخذت ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم لها لو مت قبلي لفعلت كذا وكذا. قالت إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك، لكأني بك والله لو قد فعلت ذلك، يعني لو غسلها وكفنها ودفنها، لكأني بك والله لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست ببعض نسائك. قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بل أنا ورأسه. ثم قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. واشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه. قالت عائشة ما رأيت أحدا الوجع أشد عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل صلى الله عليه وسلم يدور في نسائه، يعني في بيت كل واحدة في نوبتها، ويقول أين أنا غدا أين أنا غدا، يستبطئ صلى الله عليه وسلم يوم عائشة. قالت عائشة فلما كان يومي سكن فبعث صلى الله عليه وسلم إلى نسائه فقال إني قد اشتكيت وإني لا أستطيع أن أدور بينكن، فأذن لي فلأكن عند عائشة. فأذن له أزواجه صلى الله عليه وسلم يكون حيث شاء، فمكث صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. وبعث صلى الله عليه وسلم في مرضه ذاك إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه يعهد إليه بما عليه أن يفعله عندما تدركه الفتنة. روى أحمد وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وددت أن عندي بعض أصحابي، أدعو لي بعض أصحابي. فقالت فقلنا يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر؟ قالت فسكت. قلنا ألا ندعو لك عمر؟ قالت فسكت. قلنا ألا ندعو لك عثمان؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فجاء عثمان فخلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكلمه، ووجه عثمان يتغير، فكان من آخر كلام كلمه أن ضرب منكبه وقال يا عثمان إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. يا عثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني ثلاثا. فلما كان يوم الدار، يوم حصر عثمان رضي الله عنه في داره، قالوا يا أمير المؤمنين ألا تقاتل؟ فقال رضي الله عنه لا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي عليه. فكانوا يرونه ما ساره به في ذلك اليوم. مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرض في بيت عائشة. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسحه بيد نفسه رجاء بركتها، لأنها أعظم بركة طبعا من يد عائشة. قالت وثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أثقله المرض، اشتد به مرضه صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم أصل الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك. فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا، فاغتسل فذهب لينوء لينهض صلى الله عليه وسلم بجهد ومشقة فأغمي عليه. قالت ثم أفاق. فقال صلى الله عليه وسلم أصل الناس؟ قالت قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا لي ماء في المخضب. قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم. ثم أفاق. فقال صلى الله عليه وسلم أصل الناس؟ قلنا لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد صلى الله عليه وسلم فاغتسل ثم ذهب لينوء صلى الله عليه وسلم فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم. ثم أفاق أيضا، فقال صلى الله عليه وسلم: أصل الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق لا يملك دمعه، وإنه إذا قرأ القرآن بكى، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس من البكاء، فلو أمرت عمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فعاودته، فقال صلى الله عليه وسلم: مروه فيصلي. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف الحزين، سريع الحزن والبكاء. قالت: قلت لها: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، متى يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. قالت حفصة: فقلت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فأمروا أبا بكر يصلي بالناس. فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صلي بالناس. فقاله عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. فلما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، قال: هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن. الأوكية جمع وكاء، وهو ما يربط به فم القربة. فقال صلى الله عليه وسلم: هريقوا علي، أريقوا علي، يعني يقال أراق ويقال هراق ويقال أهراق، لغات. هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أستريح. فأعهد إلى الناس. قالت: فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن. قالت: فوجد من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين يمشي صلى الله عليه وسلم معتمدا عليهما، متمايلا في مشيه من شدة ضعفه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، يعني هو صلى الله عليه وسلم يجرهما، لا يعتمد عليهما، إنما يعتمد على الرجلين اللذين عن يمينه ويساره. قالت: كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر، ثم قال للذين يحملانه: أجلسانه إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. فلما صلى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى المنبر فخطبهم، وقد روى خطبته تلك البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم من طرق عن أبي سعيد الخدري وابن عباس وعائشة وأبي هريرة وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في مرضه الذي مات فيه متعطفا بملحفة على منكبيه. الملحفة إزار الكبير، والتعطف بها ارتداؤها كالمعطف. قد عصب رأسه صلى الله عليه وسلم بعصابة دسمة، دسمة يعني كلون الدسم كالزيت مثلا، لكنه من غير أن يخالطها دسم، يعني قد تغيرت بلون الطيب. قالوا: فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، وكان آخر مجلس جلسه، فحمد الله أثنى عليه ثم قال: أيها الناس إلي. قال: فاجتمعوا إليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين زهرات الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. قال: فبكى أبو بكر وقال: بأبي أنت وأمي، بل نفديك بأموالنا وأنفسنا وأولادنا. قال: فعجبنا له. قال الناس بعضهم لبعض: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قالوا: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تبكي، إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة. يقول صلى الله عليه وسلم ما معناه: إنه ليس أحد من الناس أبذل لنفسه وماله من أبي بكر. قال صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، أي هم بطانتي وخاصتي وموضع سري وأمانتي. يقول صلى الله عليه وسلم: وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. فكان آخر مجلس جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكمل حديثنا في مجلس آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم سيكون عن ظاهرة إنسانية لصيقة بالبشر وطبع سبحان الله بشري خلقه الله في الناس منذ الخليقة، وعلم سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا خلى بهذه الصفة وترك لها ولم تتدخل السماء بأن أنزلت كتبا وأرسلت رسلا، والسماء هنا يراد به الله سبحانه وتعالى، والله تعالى هو الذي يضاف إليه هذا الإرسال، الله هو الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب. لو لم يرسل الله هذه الرسل والكتب لكان مصير الناس سيء جدا، أسوأ من السوء نفسه. كيف؟ أنا وأنت بشر، وكل البشر الآخرين تكلموا على 7 مليار وكسور، هؤلاء يخفون في جلابيبهم وثيابهم ونفوسهم غولا، بمعنى غول يعني وحش. كيف؟ حتى المؤمن لا هنا لا، الإيمان يعالج ويحارب هذا الوحش المليء بالكراهية والأنانية وحب الذات والنفعية، يحاربه هذا الإيمان. لذلك أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، فتجد النصوص السماوية في كل الأديان وعلى رأسها الإسلام، لأنه ديننا وهذا ما يعنينا، يخاطب النفس يخاطب الناس، يقول تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ويقول: قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره. ويقول: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. آيات كثيرة يخاطب الله فيها الإنسان: يا أيها الإنسان، يا أيها الناس، هذا الإنسان وهؤلاء الناس لو تركوا، أقول لكم لو تركوا لرغباتهم الشخصية ولهذا الغول الكامن في صدورهم لهلكت الدنيا. عبر التاريخ كان الإنسان مستبدا، الإنسان لا يرى أحدا معه، لا يريد أحدا معه الإنسان. أنا أتكلم عن الإنسان بالعموم، جي أنت بعدين تستثني الطيبين الجيدين الرائعين، أنا أقول لك نعم هؤلاء عالجوا أنفسهم بكتاب رب العالمين وبسنة نبية وسنة نبي سيد المرسلين عليه أشرف الصلاة والتسليم. أنا لا أتكلم عن هؤلاء، أتكلم عن أولئك الكثرة من الناس الذين يستبدون. الإنسان يقول لك ميال للاستبداد، لا يرى أحدا معه، يرى أنه هو فقط، هو صاحب الرأي، هو المفكر. الإنسان يرى أنه هو صاحب الفكرة، هو المفكر، وهو الأستاذ، وهو المهندس، وهو الطبيب الذي لا مثيل له، وهو المتكلم الذي لا يشق له غبار، وهو الحافظ للقرآن الذي لا تشد له لا تمسك عليه خطأ، وهو المهندس البارع الذي شيد، وهكذا. يحب الإنسان أن يكون متميزا مستبدا. التميز قد يكون مقبول، لا بأس أن تكون متميزا في الإسلام، الإسلام لا يمنع، رب العالمين لا يمنع التميز، لكن لا يبعثك هذا على الاستبداد. ما موضوعنا اليوم؟ نشد فكرة في الحلقة، هي أن عبر التاريخ الاستبداد يصنع من الإنسان وحشا لا يرى أبا ولا عما ولا خالا ولا شيء. وحياتنا وتربيتنا نحن نربي المستبدين. تقول لي كيف يا شيخ؟ نحن جميعا في مدارسنا نربي الاستبداد، الأب مستبد، الأستاذ مستبد، الشيخ مستبد، المعلمة مستبدة، الرئيس مستبد، المدير مستبد، الوزير. شنو الاستبداد هو؟ أنصحكم بقراءة كتاب عبد الرحمن الكواكبي، كتاب جميل، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. رجل عاش في 1800، مش توه يعني، أكثر من قرن ونصف. قال فيه كلام جميل جدا، وصف النفس البشرية وميولها الفطري للاستبداد. خلاص، أنا أب لا أسمع لأحد، أنا رئيس لا أسمع لأحد. شوفوا في الاجتماعات أحيانا المنقولة، كيف ترى الرئيس في أي دولة؟ لا أقصد ليبيا تحديدا، أي دولة تجده يقاطع ولا يجعلك تكمل كلاما. المقاطعة دليل استبداد، أنا فرصة الكلام لي، أنا جئت أشكو مثلا من موضوع، فرضا أنت وزير وأنا جئت أشرح، أنت تقاطعني لماذا؟ تعرف يقاطعك لماذا؟ لأنه يشعر أنه فاهمك وهو مش فاهم، أنت مازال ما قلت شيء، لا فاهم، هو أصلا الفاهم، هو الملهم، هو الإنسان النموذج الرائع الملهم القائد المفكر. وش بتمشيش عقولكم بعيد وانت تسمع القائد مفكر؟ لا سيدي، طلعنا كنا قادة وكنا مفكرين وكنا غريبين جدا ومستبدين للأسف، والله حقيقة أنا أقول هذا، مستبدين جدا. نفس المدرسة، هي نفس المدرسة، مش معنى أن في شخص في دولة عنده، لا يا سيدي، هذه الحياة والعقود اللي مرت علمتنا كيف أن نكون مستبدين، حتى كوعاظ باش نعطيكم باش نكون متجرد، حتى على السلطة الدينية، مش السلطة السياسية، لا السلطة الدينية. إيه؟ لأن الخطيب منصب اجتماعي، هو ديني اجتماعي، تجده لا يسمع النصيحة ولا هو مستعد يسمع لك. ولو تقول لي يا شيخ لو سمحت الحديث اللي جبته، يقول لك هو أمتى قريت أنت الحديث؟ ومنين سمعته؟ ومن قال لك عليه؟ ولو تسأل يقول لك والله، يقعد يفتو حتى لا نقبل النصح، نحن مستبدون للأسف. حتى إذا قبلناه أمام الناس من باب الرياء، يجيك واحد وانت في المجموعة في الجامعة يقول لك عفوا يا شيخ الآية رأى قراءتها خطأ، تقول له شكرا يا ابني، بارك الله فيك، وأنت رجل، أنت غير صادق، تقول في كلام لطيف، لأن تعرف إذا كان حصلت عليه وراح بس شن قلت لنده، يقول شيخ متشائم، هذا الواقع. أنا أقول لكم ما أراه، لأني شايفك في حالات تانية، واحد مصلح لك لوحك ولا فاتح عليك في في في في, في التراويح، وهذا موجود، واحد فتحوا عليه في التراويح بعد تم الركعة، التفت قالهم نغلط، ما نغلطش، نقرأ صح، واحد يقاطعني وانا نصلي راه بنت لفت له، تصوره شنو هذا نوع؟ هذا مش غير استبداد، هذا استبداد معاه بغي. تبي تعرف كلمة البغي؟ خش على جوجل واكتب البغي في المعجم المفارس، شو معناها؟ بغي، ظالم، مستبد. هو الاستبداد نوع من أنواع البغي أصلا، مدرسة واحدة، الاستبداد والفساد. هي عندها شقين الحلقة، الاستبداد والفساد. الاستبداد هذا يصنع الفساد، أنا لا أجد من يسمع لي، شكيت ما سمعني حد. الطالب في الجامعة يذهب لأستاذ المادة يقول له ما ليش علاقة بيك، وانت ما حضرتش المحاضرة وحنعطيك صفر في المادة، مش حتصفه. يذهب يشكو إلى رئيس الجامعة، رئيس الجامعة يعطيه تحذير، يقول مازلت تجيني في المكتب نطردك من الجامعة، لا حول ولا قوة إلا بالله، نفصلك. يمشي للمركز يشكي، ينحبس، يقول تعال خطرها انت، لو في واحد شك شيه. حياة مليئة بالضغوط والاستبداد تصنع قنبلة. قتل مؤجلين، نحن نربي قتلة شرسين مؤجلين، مش توا شرهم ما يطلعش توا، يطلع ملايا من الظلم. عندي واحد من الأولاد يقرأ في الإعدادي، هذا ابني طبعا، هذه حالة خاصة، ما فيش داعي ذكر المدرسة ولا المكان ولا، مستحيلة طبعا، مستحيلة طبعا في مجال الوعظ أن نستعمل أسماء، لكن بالعموم هو ابني يدرس في الإعدادي. قال لي يا أبوي الأبلة راهي وين ما نسألها ونسأل في أسئلة، وضرب لي الأمثال الأسئلة. قال لي تقول لي واهق وعد تفلفس أنت. قال جي في نقطة معينة بأمانة نبي نفهمها، وسؤال حقيقي ومهم، بدل لا تقول يا ابني راه السؤال هذا بارك الله فيك وصحيت كويس، سؤالك كويس حتى لو ما عنديش عليه إجابة إن شاء الله نحضر له والحصة جاية، مش العيب يعني، مش العيب. لا اسكت اسكت اسكت وانت تفلفس. قال كترت لي. قال والمشكلة فيه الطالب تاني في الفصل، لأن عارف العصابة متاعت الاستبداد دي وأن حياتنا مليئة بالاستبداد، قال داير خط تاني وقف. قال يقولها مفهومة يا بلهد بس حق الشرح. قال تفضل تفضل. قال دي ما يصفي كويس، هو درجاته كويسة هذا الاستبداد فهي كويس. هو لما جاء شكالي كأب، طبعا لا كلمت الأب ولا دورت ولا مشيت بأمانة يعني، والله ما تدخلتش الموضوع، بس قلت حنستشهد بي أن أنت يا أستاذ وأنت يا أبلة مشكورين جدا على الجهد وبارك الله فيكم، عارفيكم والله أصحاب جهد، يكفي أنكم توا حاليا حسب سمعت قرار مانعينكم من الجلوس في ال، وهذه فكرة خطأ في اللي ما يقدرش يصبي 45 دقيقة واقف، كيف يعني كيف أبلة 45 دقيقة واقف، أستاذ كبير في العمر واقف 45 دقيقة، نصف ساعة ثلث ساعة ويجلس شوية الأستاذ، ليش ما يكون شي كرسي؟ قالوا لا جاي تعميم أن الأستاذ لا يجلس، احنا ينقعمزوا مع عشان نوضوا، يجيب يرقد الأستاذ على الطاولة يصب يقعد مشحط مسكين، ما شيء اعتدال اعتدال كويس. وين كنا احنا تو؟ كنا في مسألة الاستبدال. اسكت، فالحين كان في اسكت، احنا اللي تكلم في اجتماع اسكت، الأب يقول اسكت، الشيخ يقول لازم نسمع صوتك نهارك أحرف، الدولة تقول مزت تقول كلمة لأن عندك في الحبس الداخل، في الجريدة تكتب تحصل، في الفيس تكتب تحصل، حياة اسمها المناخ الاستبدادي، هذا سيء جدا، هذا لا يثمر شيء. اسمعوا قصة الفاروق وعمر رضي الله عنه. عمر كان يخطب الجمعة وكان يتكلم عن المهور، فقال لما تغلو في المهور ولما تبالغوا فيها، يسروا على أبنائكم واجعلوا أيسر المهور، وبدأ يستدل. فقامت له امرأة عجوز كبيرة في السن وهو يخطب، قالت بالأمس عرفناك عمر عمير، واليوم صرت عمر، احنا ملحقين عليك وانت عيل يعني اسمك عمير، هذا تذكير طبعا، انت بتذكر بأنه كان طفل. قالت بالأمس عرفناك عمير واليوم صرت عمر، أنت تقول هذا، يعني أنت تقول هذا على المنبر، والله تعالى يقول وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، يعني أنت تقف على المنبر تقول ما تعطوش النساء أموال كثيرة أو مهور، ورب العالمين يقول وإن آتيتم إحداهن قنطارا. فماذا قال عمر؟ قال سكتوها، وين الحرس؟ اقبضوا عليها. لا لا لا لا، ولا في حرس أصلا، هو عمر خلافة عمر هذه مدرسة قائمة حتى الغرب الآن وعبر التاريخ انظر إليها بأنها من أكثر الدول مثالية دولة عمر رضي الله عنه. فقال صدقت المرأة وأخطأ عمر على المنبر، هذا مش استبداد، هذه روعة في إعطاء الرأي. عندما نزل من المنبر انتهت الصلاة، يعني انتهت الخطبة، نزل صلى بهم، ثم بعد الصلاة يقول له أحد الصحابة الواقفين في الصفوف الأمامية، هي كانت مع النساء في الخلف، قال أو مثلك يسمع لها؟ أنت عمر فاروق خليفة الدولة التي اكتسحت القارات يسمع لها؟ قال ويحك، أما علمت من هي؟ قال لا، قال هذه خولة بنت ثعلب التي سمع الله لها من فوق سبع سماوات في قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يسمع لها الله فوق سبع سماوات، ولا أسمع أنا لها على المنبر. يلا شو تقول رب العالمين هذه سمع لها وأنا لا أسمع لها؟ إحنا ماذا؟ إحنا استبداد، لا نريد رأيا لأحد ولا يشاركنا في أحد. حتى اللجان التي تعقد هذه تجد الرأي غالبا للرئيس أو المدير، يقول أنا رأيت حقيقة أن نفتتح كذا، يقول ما شاء الله أهو الرأي السديد والفكر. ليش؟ لأن هم عرفوا عبر الأيام والتجارب أن اللي يقول رأي مخالف لهذا الزعيم ولا الأستاذ ولا المدير ولا الأمين ولا الوزير، وسمي أنت ما شئت التسامي، أن اللي يدير رأي مخالف، لأن المناخ مناخ استبداد، بحولوه من اللجنة وبيلغوا له مكافآته ومهياته وحيثياته وممكن حتى يفصل. هذا الديدن، هذا الديدن، هذا الأسلوب الذي أنتج لنا هؤلاء أو كثير من الأغبياء اليوم. نقول لما تلاميذنا لا ينتجون؟ الاستبداد نوع من السلطة، هو نوع من السلطة سواء دينية أنا قلت لكم أو سياسية. المستبد الديني اللي واخذ اللون الديني، ما هو الناس استبداد ألوان، في حتى استبداد اجتماعي لكن حديث فيه طويل جدا. خلينا في الاستبداد السياسي والديني. الاستبداد الديني لا يقل سوءا ولا مرارة عن الاستبداد السياسي. المشايخ والأئمة والرؤساء الأحزاب الدينية اللي عندهم أتباع وأعوان وفرق، وأصحاب الفرق بالذات الدينية، لا يسمعون للآخرين ويعنفوك ويحذروك أنك تسمع لأولئك الضلال. من هم أولئك الضلال؟ سمين ولا سمين؟ وليش ما نسمع لهمش؟ لا إياك ثم إياك، إنه الضلال وبعد. ليش الضلال؟ ليش ترى؟ لأنه هو لما تسمع للآخرين، أنت طلعت من تحت السلطة الدينية، هو مستبد، يبيك تسمع وتقول نعم حاضر حاضر، الطاعة والسمع، السمع والطاعة لك، سمع والطاعة لله ولرسوله، حتى طاعة ولي الأمر، وهذا موضوع تاني، جاءت مضمنة لطاعة الله ورسوله، أي لا طاعة لولي أمر ما لم تكن في طاعة الله ورسوله، وليس لأولياء الأمر قداسة تفوق أعظم وأجل من قداسة النبي صلى الله عليه وسلم ورب العزة الذي لا يقارن بشيء ولا نصطفه مع شيء، هو تفرد بالجلال والمكانة سبحانه وتعالى. لا، إضفاء صفات الربوبية على أولياء الأمور هذا موضوع طويل، وأنا مش هذا موضوعي ومش حلقتي هذه، لا اليوم على الاستبداد ذاك، لأني مضطر بنجيلي مثل هذه الموضوع مضطر نستدل بها. هو استبداد أنا لما نكون شيخ عندي فرقة دينية، وبعدين شيخ لابد أدير فرقة، شنو الفكرة يا جماعة هذه؟ والله لحقنا على رحكت على حيث الوالد وجدي ومشايخنا وأستاذي الشيخ مفتاح بن كنان رحمة الله عليه، ومشايخ في الزيتون وفي غيرها، أئمة علماء أصحاب ما داروش أتباع وما داروش فرق دينية وتراتبية. قديش فيك في الفرقة أنت؟ أنا لي في الفرقة 10 سنوات. أنت من الأوائل السابقين، ماشي مناشا. واللي ديروا في الشكل هذا التنظيمي لا يراد به الله أبدا، هذا يراد به الاستبداد، يراد به الإدارة الريادة، ليتخذوا وجاهة في المجتمع وليصبح عندهم أتباع مؤثرين في الناس. وهذا ما يحدث في أكثر الفرق الدينية عبر التاريخ. الإسلام الحقيقي هو إسلام علاج للذات، معالجة النفس ومحاولة معالجة محيطك دون ما تراتبية معينة أو تنظيم معين. ما لا، اليوم صليت في الجامع هذا، حاضر فيه زيد وخالد وفتحي وعمر وعبد الحميد وسليمان وعمران مثلا، بعدين أنا عندي درس تاني فيه عبد المجيد وفيه خالد وفيه أسماء تانية وفيصل ومش عارف كمال وأسماء، ولا لا لا لا، قالك جامع معين مجموعة معينة وتليفونات بناتهم وترتيب. لا لا لا، هذا استبداد، وهذا هذا الاستبداد الديني مع استثناره نقوله إلا الصالحين، في ناس صالحة عندها طلبة يذهبون إليها في كل مكان، هذا لا، هذا ما عندهاش تراتبية وما عندهاش قوائم، وينهم وكيف وجماعتي؟ لا، جماعات والقصص هذه سياسية ماشي نسمعك، بتقولي هذا حزب سياسي، كلام معقول جدا، العمل السياسي بتنظيم ويبي، لكن في الجانب الديني لا يصبح استبداد. وأنا أتكلم هنا عن الاستبداد، مناخنا استبدادي للأسف، سواء كان السياسي أو كان الديني. وأنا عندما أنصح وأذكر لكم كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن هذا، أضرب لكم مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب، كان يوزع الغنائم في إحدى الغزوات، فقام له رجل وهو يوزع الغنائم يوزع، قال له اعدل يا رسول الله، اعدل يا رسول الله، قال ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ من يعدل؟ تقول للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل؟ قال من يعدل إن لم أعدل؟ كانوا يسمعون، لم يقل اقبضوا عليه أو اسجنوه أو فصلوه من الجامعة. الآن الدكتور لا يريد نقاشك في الجامعة، تسمع كان اسكت، اسكت كيف؟ أنت أستاذي، أنا أناقشك، ممكن مش في أول المحاضرة، لكن قبل انتهاء المحاضرة لو سمحت عندي استفسار، عندي سؤال. ثم لماذا نجعل من المناقشة والمحاورة كارثة وذنب؟ ورب العالمين اللي هو أشرف وأعظم وأجل وأعلى، من أنت وأنا يا أخي؟ من نحن؟ من نحن؟ والله من نحن؟ رب العالمين تقول له الملائكة أتجعل فيها حوار؟ هذا ولا مش حوار؟ نقاش هذا ولا مش نقاش؟ اللي يجوز لنا احنا، اللي يجوز لرب العالمين قد لا يجوز لنا، نحن بشر، حتى لو قوطعنا في كلام ماشي الحال. هذا رب العالمين الذي خلق ووهب وأعطى، ما قالش لا أنا رب العالمين للملائكة اسكت أنت ويا مغادي أبدا، لا لا لا، قالت أتجعل فيها، تخاطب ربها تستفهم الملائكة شو المانع يعني، علمها بسيط، قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ماذا رد رب العالمين؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. الله أكبر، جمال مدرسة القرآن، مدرسة رائعة جدا، وماشي المعنى، تلميذك قاطعك وانت درس قال لك يا أستاذ راهي المعلومة هذه للأسف مش صحيحة، قول له كيف يعني كيف مش صحيح؟ قول أنا مراني شفتها ورجعت عليها في الجوجل البارح ولقيت الكلمة هذه مش معنى هذا، عندها معنى ثاني، شو الصح شو تقول أنت كأستاذ؟ قول بالله كيف ترى بالله عندك المعنى الجديد، معنى شنو هو المعنى؟ أيوة جميل، شفتها في جوجل في صفحة مثلا المعجم المفارس، جميل، زميكم مراجع الموضوع ومهتم وأفادنا اليوم بارك الله فيه، جميل، وانت الاستاذ راو مش لا اسكت انت ويا مغادي اسكت، والله سبحان الله تهديد، انا لا لا مدرسه التهديد هذه معليش، يعني في حياتنا ويومياتنا في بيوتنا في مدارس في كتابنا في كل شيء باش نكون منصفين، للاسف انا اقول لكم مدرسه الاستبداد مدرسه سيئه جدا، تنتج مجتمعا مليء بالفساد، وما تلوموش الآن الفساد اللي في الوزارات أو الفساد اللي في الإدارات أو الفساد اللي في المجتمع، تقولوا منين جاي سبب الاستبداد، والموضوع طويل جدا، وتبي تجمع معلومة كويسة على موضوع الاستبداد أقرأ كتاب الذي أشرت له في أول الحلقة، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد للإمام الكواكبي عبد الرحمن الكواكبي رحمة الله عليه، أسأل الله أن يثيبني وإياكم وأن يقبل مني وإياكم وأن يجعلنا من المقبولين وأن يهبنا الإخلاص ويعيننا على هذه النفس اللئيمة وألا نكون مستبدين يا رب العالمين، صلى الله على نبيك وآله وصحبه وسلم، حتى ألتقيكم في مساء آخر، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.

السرايا اف ام 99.3. حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرشك يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حل القرشك. هذا البرنامج الذي يتناول الحديث عن المعاملات المالية وشرحا لكتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية. وكنا وقفنا عند موضوع ما يدخله الربا وما يجري فيه الربا بنوعيه اللي هي الفضل والنسيئة، وما هي الإلة. تكلمنا عن النقد، وبدأنا في الكلام عن المطعومات، ووقفنا عند هذه القاعدة، قاعدة أن كل ما يدخله ربا الفضل يدخله النساء وليس العكس، وليس العكس. في باب بيع الربويات، يعني بيع مطعوم بغير مطعوم، هذا لا يجب فيه التقابض ولا يجب فيه التماثل. يعني واحد عنده شيء يطعم سواء كان ربوي ولا غير ربوي، زي القمح، أو عنده طماطم، عنده شعير وتمر، والله عنده فجل وجرجير، هذا كله يؤكل مطعومات، لكن بعض منها ربوي بعض منها لا يريد أن يبدلها بغير مطعوم، يعني ببدلها بحيوان. عنده قنطار رز ببدله بشاه، عنده قنطار قمح ببدله بكمبيوتر، بشيء معين. ببيع قمح بسيارة، والله برتقال بساعة، والله تمر بهاتف، والله أي شيء. هذه لا يجب فيها التقابض ولا يجب فيها التماثل، لا يصير، مش بالضرورة تقابض فوري، وليس بالضرورة يكون الشيء وزن نفس الوزن ولا نفس العدد ولا نفسه. هذه حاجة على التراضي، مدام تراضوا والسلع والثمن مش يعني في شروط البيوع وأركان البيوع وليس في غرر وغير ذلك، خلاص إذن البيع صحيح. بيع مطعوم بمطعوم، شفتوا، إذا كان الثمن والسلعة والمثمن هذا مطعومين والاثنين مقتاتين ومدخرين. شو المقتاتين أو مدخرين؟ هو ما يصلح الطعام زي الملح مثلا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ملح، والملح تقدر تقيس عليها رأو كلها حتى البهارات وغير ذلك. إذا كان الطعامين اللي بيتم التبادل فيهم، يعني واحد بيبيع طعام مقتات ومدخر مقابل طعام مقتات ومدخر، واحد عنده زيتون هذا مقتات ومدخر، وواحد عنده تمر بيبدله، واحد عنده رز والآخر عنده شعير، واحد عنده تمر والآخر عنده قمح. ذكرنا في اللقاء السابق ما هي الأطعمة الـ20 اللي هي اعتمدت كأطعمة يدخلها الاقتيات والادخار باش تظل ينطبق عليها الربا. إذا كان نفس الشخصين عندهم نوع مثل هذا النوع من الأطعمة، أراه يدخله ربا الفضل والنسيئة على الكيفية التي سنشرحها. شوف، إذا كان مما يدخله الربا من جنسه، زي ما قلنا تمر بتمر قمح بقمح، فيجب فيه التقابض والتماثل مهما اختلف نوع التمر أو اختلف نوع القمح، سواء كان في الجودة والله في القدم والحداثة والله في الصغر والكبر والله في الرطوبة والجفاف، هذا كل راه يدخل مع بعض. وعلى فكرة التمر كل الأصناف تسمى تمر تمر، مش لا نتماثل في نوع معين وفي نوع آخر، لا، حتى القمح والشعير يعد صنف واحد، كل جنس واحد، القمح والشعير. إذن إذا كان من الأصناف الربوية إذن يشترط فيه التماثل. أرى كلمة التماثل شن تعني؟ تعني معناها نفس الوزن، نفس الوزن أو الكيل. إذا كان بالكيل، كان بالكيل
عبوة معينة، مش مشكل العبوة، مش بالضرورة مرطة، حتى لو سطل معبي سطل زيتون ومن عطيك سطل زيتون نفس السطل نفس الحجم، إذا عبي أنت وعبي أنا ونبدله، أنت تبي الزيتون الأسود أنا بالزيتون الأخضر، الله يبارك مش مشكل. لكن لو زاد عليه حتى كوباية صغيرة ما يجوز، حرام ربا. أنت عندك تمر كما قلنا نوع مثلا دقلة، وأنا عندي تمر زي تمر الجنوب مثلا اللي يسمى التغيات ولا الأبل ولا، ومنبدله التمر مع بعض. ما ينفع تقول لي والله الدقلة راي بثمانية جنيه وانت تمرك باربع دينار، اذا انت تعطيني سطلين مقابل سطل، هذا ما يجوز شرعا، هذا ربا، ما ينفعش. تمر يكون بتقول لي والله بيطلعني من المأزق، انا احنا منبدله، انا عندي الدقلة ونبي نذوق حاجة اخرى كويس. عندك الحق، عندك الحق، بيع بيع للتمر متاعك وقبض فلوسك، ثم اشتري منه ما شئت من التمر الاخر، يصبح بيع وشراء. ولا تقول لا والله يا وين مدنك يا جحي ومش عارف وكذا وهذا لا مش تحايل، مش تحايل، خلاص هذا اسمه بيع وهذا اسمه ربا، هيك سمتها الشريعه. انت مرات تنظر لها حتى من قبيل الامتحان، الله سبحانه وتعالى يمتحن فيك. ما هو يوم السبت وقصه اصحاب السبت واضحه عندنا في القران، ما هو تقول لهم ما يصطادوا حتى هم، وقالهم لا يوم الأربعاء والخميس والثلاث والسبت ما تصطادوش. أحيانا يكون الأوامر حتى من باب اختبارك، من باب الاختبار والتمحيص ومعرفة من يتبع أمر الله عز وجل ويطيع الله سبحانه وتعالى ممن يقف عند حد الله عز وجل وما يتجاوز. ما تشغلش العقل في كل شيء، صح هي النتيجة واحدة، النتيجة واحدة، السطل جاني وسطل جاه ولا السطلين، هيك نقول له ربا لو تبادلته وبالفلوس ماشي، اي ماشي وليكن. انا بعت لسطل الدقله ب 40 جنيه تمام، وشريت منه سطلين نتاع البرونسي ب 40 دينار، ما وخلينا نبدلوهم من الاول، لا نقول لك ما تبدلنش انت لو، حتى بيع الذهب الجديد بالمكسر ما يجوز لك، ما يجوزش تقول له والله هاك عقد هذا قديم واعطيني به زوز خواتم اقل وزن من الجديد، ربا. هذين 100 جرام وهذا 40 جرام، تقولي ما هو نفس القيمة، نفس القيمة لازم يكون الذهب نفس الوزن. وراه على فكرة هناك، بل هناك ثبت كثير من الأسباب الداعية لهذا الحكم الشرعي. الآن بلغة العصر اللغة الاقتصادية اليوم، هناك كثير من الأجوبة على هذه الاستفهامات اللي حيرت الناس، لماذا هذا الحكم؟ هناك كثير من الاقتصاديين اليوم وصلوا إلى نتائج مبهرة في هذا الأمر وعرفوا علة التحريم، ولكن احنا ليس هذا يعني كما يقال ليس هذا موضوعنا، احنا موضوعنا أن نقف عند أمر الله عز وجل خلاص، والمسألة بسيطة لا تأخذ منك ثواني، خذ اقبض الفلوس وبدل، أما تبدل مع اختلاف في الوزن من نفس النوع أراه ربا، من نفس النوع فإنه ربا تمام. إذا كان من غير جنس إذا كان الطعام، ما زلنا نتكلم عن الطعام، من غير جنسه، يعني واحد عنده قمح وواحد عنده تمر، واحد عنده شعير والآخر عنده زبيب، واحد عنده رز والثاني عنده عدس، إذن هذه أصناف ربوية؟ نعم أصناف ربوية. شو معنى أصناف ربوية؟ يعني أصناف تقتات وتدخر ويدخلها الحكم الربا. إذا في الحالة هذه أخي إذا اختلف الجنس ما يهمش سطل بعشرة والله بعشرين، ما يهمش، عبي له ما شئت ويعبي ما شئت، قداش ما دام متراضين ما عندناش مشكل، الشريعة تقول لك ما عندناش مشكل. ما لوين المشكل؟ المهم تسلم يد بيد. في الأول لما كنا قلنا تمر بتمر، لا هناك شرطين،

ولا يشترط التماثل لا في الكيل ولا في الوزن ولا في العد، مهم. أخيرا، إذا كان بيع مطعوم بمطعوم لا يقتات ولا يدخر، سواء كان من جنس أو من غير جنسه، كيف يعني؟ ما إحنا قلنا الطعام نوعين، طعام يقتات ويدخر ويدخل الحكم الربوي، وطعام لا يقتات ولا يدخر. تو الطماطم، الطماطم هذا لا يقتات ولا يدخر، وكذلك التفاح، وكذلك مثلا البرتقال. يعني الإنسان ما يقدر يخزن برتقال 6 أشهر 7 أشهر، مستحيل، ولا يقدر يتقوت به، بمعنى يشبع، يأخذ 4 برتقالات يشبع ويقدر يشتغل يولي العملة، بعكس لو يأخذ حارة تمر والله يطبخ شوي قمح، لا، الجسم يستغني به. الآن إذا كانت هذه الأنواع من الأطعمة غير مقتاتة وغير مدخرة، يعني ما لها علاقة بالربا، واحد بيبدل تفاح ببرتقال، أو بيبدل تفاح بتفاح، بيبدل برتقال ببرتقال، أو ببرتقال بجرجير أو سلطة، أو خس بفجل، أو لفت بمثلا موز، أي نوع من هذه أنواع الأطعمة التي لا تدخلها الربا، ماذا يشترط فيها؟ هنا ننتبه لهذا الأمر، يجب التقابض وقتي فقط، ولا يشترط التماثل، ولا يشترط التماثل. تمام. عندنا بيع النقد بالنقد، وهذا اللي سميناه الصرف. إذا كان نقدا بنقد من غير جنسه سمي صرفا، مثل بيع الدينار بالذهب، أو بيع الدولار بالدينار، أو بيع الفضة بالذهب، هذه يجب فيها التقابض الوقتي ولا يجب فيه التماثل، سواء كان هذا السعر بسعر صرف اليوم اللي هو السعر العالمي أو بغيره، ما دام هناك تراضي بين الطرفين، حتى لو كان الدولار مثلا ب7 وقال لي أنا راضي حتى ب6.5 مستعد نشتريه، ماشي، أو نبيع، ما فيش مشكلة ما دام متراضين، ما دام اختلفوا. أما إذا كان هذه النقود أي نوع من أنواع العملات، والعملات أو العين اللي هي النقد اللي هو الفضة والذهب مع العملات الورقية، إذا كانت من نفس النوع، من نفس النوع، إذا كان تم هذا بالوزن، وهذا اللي يسموه فيه العلماء المراطلة، بالوزن يسمى مراطلة، يدخل الربا، يدخل ربا الفضل وربا النسيع، يعني بمعنى أنه يجب فيه التقابض ويجب فيه التماثل. تقابض، لما نقوله تقابض معناها وقتي يد بيد، والتماثل لازم يكون نفس الوزن لأنه مراطلة، زي ما قلنا ذهب ذهب وفضة بفضة. وإذا كان الأمر بالعد يسمى مبادلة بالعد، هذا يدخل ربا الفضل وربا النسيء كذلك، يجب التقابض والتماثل. عد، أنا منعطيك 100 أو نقوله 1000 دينار من فئة 50، بتعطيني 1000 دينار بفئة 10، تمام، هذا الصرف، وهذه مبادلة. إذن لا، لأن فيها عد، بنعد هنا الأوراق متاعي وأنت بتعد الأوراق متاعك، هذه العد، نعطيك مثلا دنانير من فئة 10 وأنت بتصرف اللي من فئة 5، أو دولارات من ورقة 100 دولار أنت بتغير اللي دولارات من ورقة 20، نفسها دولار أو من ورقة الدولار واحد، هذا اللي يعرف بين الناس بالفكة، الفكة، كويس. هذا يجوز، يعني لازم يكون فيه التقابض والتماثل، لكن يجوز العفو في الوزن لا في العدد، بشروط. يجوز العفو في الوزن، في الوزن، الأشياء اللي توزن وزن لا في العدد، من أجل التسهيل على الناس. أمتى؟ إذا قل الوزن قليلا، قليل، الفرق بسيط، بحيث يكون سدس الدينار أو سدس الفضة فأقل، ويكون وقع على وجه المعروف لا على وجه المكايسة، مش وجه

0: المعروف باي فرق بسيط، ما فيش بس ماشي نرضيت كويس، لكن من باب المعروف مش على وجه المحاصصة والحسبة ولا، وأنا خذيت أقل وانت خذ يعني فيها شد وحسبة ولا نقص لي حتى هذه نبي فيها هيك لا، لكن لما حسبه لقوا الفرق بسيط في الأشياء اللي فيها وزن هذه لا بأس، كان فرق بسيط بالجرامات، لأنه مرات نوزن فيطلع فرق عقد بعقد، لكن فرق جرامات معينة أقل من سدس قالوا دينار ذهبي أو أقل من سدس درهم هذه تجوز تمام، وتكون الصيغة وقعت على وجه البدل، يعني مش البيع، تبديل، بدل لي ذهبك بذهبي، بدل لي فضتك بفض، لكن مش على أني أبيعك لكن ترى خذ هذه وناخذ هذه، لأنها لو كانت البيع يصبح فيها نية المكايسة واردة. المهم إذا دار الفضل بين الجانبين وصار في واحد متفضل على الآخر وفي فرق بطلت، عندي 5 دنانير ذهبية كويسة وهو عنده 5 دنانير رديئة أكثر وزن، هذه الصورة استفاد منها واحد طرف جودة واستفاد الآخر بزيادة الوزن. أما إذا كانت الفائدة من جانب المستدين اللي استلف فتجوز، هذه صورة أجازوها قالوا في حالة العفو. عندنا أخرى حاجة ثانية، لو كان في واحد ببيع نقد بغير نقد، ببيع سلعة بنقد، سيارة بفضة أو شاه بذهب أو منزل بالدينار ولا بالدولار، هذه لا يجب فيها التقابض ولا التمثل، هذه لا يجب فيها التقابض ولا يجب فيها التمثل. الكلام ما زالت احنا نتكلم عن الربا، وزمان علماءنا تكلموا عن قواعد مهمة جدا في مسألة القواعد اللي يبنى عليها الربا، سموها أمهات الربا. القاعدة الأولى، خذوا قاعدة تقدر تعرف أنت الربا وين يدخل في ست القواعد هذه. قالوا أول حاجة، كل سلف جر نفعا جر زيادة هذا ربا، هذه تختص بالقرض، أي واحد سلف واستفاد من هذا السلف أراه يعتبر ربا، زي ما يقولوا اليد السابقة بالدفع اللي أعطت إذا عاد عليها أكثر مما أعطت وتحققت لها مصلحة، هذه المصلحة مادية والله معنوية أراه هذا من الربا الممنوع. الدائن المستفيد من قرضه بزيادة، ولو كان راه مثلا يقول له والله أنا نسلفك وعيل لي، أنا نسلفك وشاركني في تجارتي، أنا نسلفك بس بيع لي كذا، أنا نسلفك بس زوجني بنتك، أنا نسلفك بس تدخل معي مضاربة في كذا، نسلفك بس ندخل أنا وياك في مساقاة والله في مزارعة، نسلفك بس اهتم لي بالموضوع الفلاني، هذا كله من الربا، لأن القرض من عقود الهبات التي يبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى. أجاز بعض الفقهاء الزيادة إذا دفعت ضر عن المقرض، إذا دفعت ضر، يعني كما قال الناظم لا يمنع القرض إذا ما دفع ضرا عن المقرض إذا وقع أو إما وقع، يعني إذا كان شخص مثلا رافع 100,000 دينار بيسافر لبلاده خايف من ال100,000 من قطاع الطرق إذا عرفوه يأخذوها ينهبوه، فواحد عرض عليه قال له باي أنا سلفني هال100,000 في إحنا كان في بلادك وأنا نسلفها لك في البلاد اللي تبي أنت، نردها لك في البلاد اللي تبي توصلها لي. الدين أنا استفاد، هو ما كان حيسلفها لكن استفاد، لأن سبب الإقراض هو أنه دفع عن نفسه مضرة المخاطرة السفر بها، فقالوا لا بأس إذا دفع عنه مخاطرة. هذه القاعدة الأولى في الربا أعرفها. القاعدة الثانية، كل مؤخر ما في الذمة مسلف، مؤخر ما في الذمة مسلف، يعني شو معنى هذا الكلام؟ إذا جاء وقت سداد الدين، واحد سلف شخص وجاء وقت سداد الدين، فقال لواحد يعني الدائن قال أو المدين قال شو رأيك نأخر الأجل الموعد سداد الدين بزيادة وزيدني في القيمة، هذا من الربا الممنوع، من الربا الممنوع. سلفه ولما جاء الوقت، إما هو عنده فلوس بل يتمنى يبقى عنده مازال عنده شغل بهن وممكن يكسب أكثر، عرض واحد منهم عرض على الآخر قال خلاص نزيد الأجل ونزيد قيمة الدين، هذا ربا، هذه ربا. من هذه زي ما يقولوا حط الضمان وأزيدك، حط الضمان وأزيدك. أو يقول له مثلا إما أن تقضيني أو تربيني، نفس الصيغ. أو يقول لا أخرني وأزيدك، حط عني قضائي هذا في الوقت هذا الأجر ونزيدك في رأس المال مقابل الزيادة في التأخير، فيزيد في الدين ويأخر في المدة. هذه كلها بالصيغ، هذه كلها تعتبر من الربا. الصورة الثالثة اللي تدخلها الربا، أسلفني على أن أسلفك، أسلفني على أن أسلفك. هذا السلف مقابل سلف، الإنسان ينتفع حينئذ من القرض اللي اللي اللي, اللي أصلا لا يجوز هبته إلا ابتغاء مرضات الله عز وجل. هذين ثلاثة لازم يعرف يدخلهن، لا تكون إلا لوجه الله عز وجل، القرض والشفاعة اللي هي الجاه والضمان. القرض والضمان والجاه لا تكون أو لا ترجى إلا لوجه الله. هذين ثلاث ما ينفع يستفيد منه إنسان، القرض والضمان، حد يضمن حد ما يخدش عليه فلوس، والواسطة والشفاعة وعمل الخير ويدي له أمر تعال معاي يقضي لي حاجة يقول له بايع بفلوس. هذين ثلاثة لا يجوز أخذ عليهم المال أبدا، محرم. فأسلفني وأسلفك، سلفني ونسلفك. هذه اليوم في الجمعيات التعاونية، جمعيات الموظفين يسموها جمعيات العمال والجمعيات ربات البيوت، عطيني وسلفني ونسلفك وتبدأ تدور عليهم. هذه في الأصل ممنوعة، لكن الحقيقة أجازوها المتأخرين، من بعض المتأخرين من علماء المالكية، وقالوا والله لأن الربا منتشر ومصلحة الناس فيها تقضي أحسن من يلجؤوا إلى، ضاقت على الناس اللي عيش يعني، ولجأوا لها للاضطرار، فأجازتها بعض دور الإفتاء وبعض العلماء وقالوا لا بأس بها لأنها أفضل من يذهب إلى الربا الصراح. الأمر الآخر الرابع من أمهات الربا اللي هي الضمان بجعل، الضمان بجعل. شو معنى الضمان؟ الضمان هذه مكرمة، يعني هذا إرفاق يبتغى به وجه الله. الضمان يعني واحد مثلا الضامن يلتزم بسداد الدين إذا عجز المستدين عنه. واحد سلف وعاجز فقال له جيب لي من يضمنك باش كذا، قال له فلان يضمني إذا كان ما سددتني خلصكوا. هذا الضمان زي ما ذكرناه قبل قليل، الضمان لا يؤخذ عليه أجر، إذا كان بأجر صار كالسلف الذي جر منفعة، السلف اللي جر منفعة. ليه؟ لأن المستدين بيجي بيقول له رد عني الدين، رد عني الدين، بيسدد الدين عنا، فكأنما سلفه. لما يجي المستدين بعدين بيسلف الضامن، بيرجع للضامن بيقول له يلا أنا سلفتك وخلصت الراجل وطلعتك من هالمأزق، أو رجعت للضمان اللي دفعته، عفوا رجعت للدين، الآن زيد لي فوق منه حق الضمان، فصار كالسلف الذي يعني الفائدة أو المنفعة على قرض، وهذه من الربا المحرم، هذه من الربا المحرم لا تجوز. إذن أي واحد يضمن ينتبه حتى لا يقع في الربا، ويقع في أم من أمهات الربا الكبيرة، هي مسألة أن الإنسان يستفيد من هذا الضمان بأي صورة من الصور، ولو كانت كما قلنا معنوية. يقول له والله نضمنك لكن أنا عندي مشكلة والله أنك أنت تشتغل في هذه المصلحة، أخوك في المكان الفلاني نبيك تقضي لي هذا الشغل، يشترط عليه دير لي هالمصلحة والله، حقق لي هذه والله، شرط أنك أنت تسلفني الحاجة الفلانية، هذا كلها مصالح لا تجوز واستفادة منها لا تجوز. الأم الخامسة من أمهات الربا المزابنة. المزابنة شو معنى المزابنة؟ المقصود بها يعني بيع سلعة مجهولة بثمن معلوم أو مجهول من جنسها بقصد المغالبة في البيع. وهذه لو يرترجع للحلقات الماضية تجدوني تكلمت عنها بالتفصيل. يعني تبيع زبيب في بعنب، تبيع زيت زيتون بزيتون، تبيع شيء في أمة بشيء تحت جاف، تبيع تمر في أمهاتها بتمر آخر، وهكذا. هذه الأشياء مجهولة بشيء معلوم أو مجهول من جنسه، يقولوا يعني لما تكون مش متأكدين من يعني التفاضل هذا بينها، التماثل، يعني الشك في التماثل كاليقين في التفاضل، الشك في المماثلة كاليقين في المفاضلة. هذه تكلمنا عنها وما نبوش نعودوها، يمكن يرجع لها في الحلقات الماضية. أخيرا الأم السادسة من أمهات الربا، معجل ما في الذمة مسلف. شن معنى هذا؟ المقصود إسقاط بعض الدين مقابل السداد قبل حلول أجله. إسقاط بعض الدين مقابل السداد قبل حلول الأجل. مثلا الدائن يقول أعطيني الآن مبلغ كذا من الدين، واحد مسلف من واحد وجاء قال لي خلصني تربح سدد لي، ما زال الأجل، الأجل في شهر 12 جاء في شهر 6، قال لي أنا مستعد نعفو عنك باقي الدين بشرط أنك أنت تخلصني مثلا من 10,000، أعطيني 9,000 تو أو 8,000 وأنا مسامحك في الباقي هذا نعفو عنك. لا، هذه كلمة ضع وتعجل. ضع وتعجل يعني ضع بعض مالك، تعجل بقيته بقية، ويكون حينئذ متعجلا لما في الذمة، أي مسلفا سلفا جر نفعا. المقرض الآن استفاد من قرضه بأن قبض بعض حقه قبل وقته. هذه تجوز إذا كانت عند حلول الأجل بتساعده. لما جاء الوقت قال لك قداش، والله قال أنا من 10 ما عنديش إلا 9، قال الله يسامحك ماشي ما فيش. أو بعده جاه بعد بالأجل بفترة وقال له ما حصلتش والله جريت وكذا ما وفرت إلا 8، تجوز ماشي. لكن الأجل أنا نخلصك نرجع لك دينك في شهر 10، يقول لي الدائن اللي أقرض يقول له شو رأيك أنت العشر ألاف هذين اللي سلفتهم ترجعها لي في شهر 12، أنا مننزل لك غير خلصني خلصني. استفاد قبل، استفاد من قرضه هو هيك، إنه هو قبل الوقت بأنه هو تسبق بعض، يعني عجل بعض ما في الدين ومن أجل أن يسبق وقته يسبق أجله، فهذا يعتبر أيضا من أبواب الربا أو أم من أمهات الربا. بهذا الكلام نكون احنا انهينا المقدمة الثالثة في حلقتين، حلقة الماضية وحلقة اليوم، من الربا اللي كما ذكرنا من المعاملات المنهي عنها في الشرع، وحذر المولى عز وجل من الربا تحذير عظيم، وكذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم. والله نصيحتي لكل من هو في السوق ويتعامل بالعملات والله يتعامل بالذهب والله يتعامل بالفضة أن يعود لهذه الحلقات وغيرها ويستفيد ويتعلم حتى يتجنب الربا ويتجنب أن يكون من المحاربين لله ورسوله. نسأل الله السلامة والعافية، وإن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى سيكون موضوعنا عن بيع السلم. بيع السلم وهو بيع موجود معاصر. إن شاء الله الحلقة القادمة كلها تكون على هذا، عن هذه المقدمة الرابعة. وإلى ذلكم الحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الساعات الطيبة، وأن يعيننا وإياكم على تحري الحلال، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: أعزائي السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدين الأحبة في كل فلسطين وفي كل مكان، وردت آيات كريمة وأحاديث نبوية عديدة في فضل الأمة وبلادها، وخصصت بعض بلاد المسلمين كمكة والمدينة والقدس وبلاد الشام واليمن ومصر. في هذه الحلقة نتناول حديثا نبويا يخصص فيه النبي صلى الله عليه وسلم الشام واليمن والعراق، وسنناقش مع ضيفنا لماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بجند الشام فقال عليه السلام: عليكم بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. لماذا تكفل الله بالشام حيث جاء في نفس الحديث: فإن الله توكل لي بالشام وأهله؟ مشاهدينا، هل القيادة العسكرية والسياسية لمعركة تحرير فلسطين ستكون من الشام؟ وأن جند مصر وجند اليمن وجند المغرب سينعقد لواءهم في الشام؟ قد يتساءل سائل: لماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم من أبى الذهاب للشام أن يذهب إلى اليمن بالذات، حيث قال عليه السلام: فإن أبيتم فعليكم بيمنكم؟ بالطبع النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أهل اليمن ذكر رقة قلوب أهلها، وذكر لأهل اليمن الإيمان والحكمة. مشاهدينا، تقريرنا المصور في هذه الحلقة يأخذنا إلى اليمن، إلى طبيعتها وأرضها وسكانها، ويبين هذا التقرير أن اليمن هم أصل العرب، وأن اليمن هي التي غذت البلاد العربية بالعرب الأقحاح. هذا التقرير يذهب بنا في رحلة عرب المهاجرين من اليمن إلى العراق والشام بسبب الجفاف ذات مرة، وبسبب معاكس له ذات مرة، وهو انهيار سد مأرب. وسيكون معنا عبر الهاتف الدكتور عارف المخلافي، أستاذ التاريخ القديم بجامعة طيبة من المدينة المنورة. أما ضيفنا في الاستوديو فهو الدكتور عبد الجبار سعيد، الأمين العام لهيئة علماء فلسطين في الخارج، وأستاذ الحديث المشارك في جامعة قطر. سنعيش مشاهدينا مع ضيفنا أجواء مع ضيفينا أجواء موضوع الحلقة: جند بالشام وجند باليمن، من خلال هذا الحديث الشريف الذي يظهر على الشاشة. عن أبي حوالة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكون جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة: خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. فقال: عليكم بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، فإن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم فإن الله توكل لي بالشام وأهله. دكتور عبد الجبار، مرحبا بك، وأنت الأمين العام لهيئة علماء فلسطين في الخارج. الحديث عن جند بالشام، نريد أن نعيش جو هذا الحديث. هل هو يفهم منه أنه في سياق المدح وثناء الرسول صلى الله عليه وسلم وتفاؤل بمستقبل الشام، أم هو من باب آخر وهو من باب الفتن؟ كيف نفهم ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن والاه. جزاكم الله خيرا بداية على هذا الجهد المبارك، وأرجو الله أن ينفع بكم. بداية هذا الحديث في تقديري يأتي في السياقين
0: مع بعض.
1: أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث في هذا عن أمر مستقبلي، وإشارة إلى نوع من الفتن يلم بالأمة، وهو تقسيمها وانقسامها إلى هذه الأجناد المجندة على الأرجح. لكنه أيضا في ذات السياق يشيد بالشام وأهل الشام ودورهم في هذه المرحلة من المراحل التي تمر بها الأمة، ويحث الناس على الالتحاق بهم. فهو إشارة إلى فتن تصيب الأمة، نعم، لكنه أيضا إشارة إلى خلاص من تلك الفتن، ولدور أهل الشام في الخلاص، في خلاص الأمة من تلك الفتن. ففيه ثناء على الشام وعلى أهل الشام، وإشارة إلى هذا الدور المحوري الذي تلعبه الشام وأبناؤها، وفيه إشارة إلى ما يمكن أن تتعرض له الأمة من هذا الانقسام والاختلاف.
0: الآن لو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر ويخصص بلاد المسلمين في بعض أحاديثه، وهو يعني نبي الأمة. الآن يعني في روايات أنه ذكر المغرب أيضا، وفي هذه الرواية ذكر العراق، وفي رواية أخرى ذكر مصر، وهكذا. يعني ما مناسبة ذكر مثل هذا الحديث طالما أنت يعني كان لك فهم بأنه يفهم من زاوية التفاؤل بالشام ومستقبلها وأيضا اليمن، ومن زاوية الفتن، ما مناسبة هذا طالما ابن حوالة موجود يعني؟
1: رضي الله عنه. بداية أريد أن أوضح قبل أن أشير إلى ما تفضلت به، إلى أن مصطلح الشام الذي نتحدث عنه في هذا السياق يشمل بلاد الشام جميعا، وهي تاريخيا كما هو معروف جند الشام كان مصطلحا يطلق على 5 أجناد كما يقال، أو على 5 مدن، دمشق وحمص وقنسرين والأردن وفلسطين، وبالتالي هذا عمليا يشمل كل بلاد الشام الآن حتى بما فيها لبنان. واليمن وإن كان الأرجح أنها تنصرف إلى اليمن الذي نعرف اليوم، لكن أيضا ذهب بعض شراح الحديث إلى أن كل ما كان جنوب الحجاز أو جنوب المدينة يسمى يمنا، وقد ثبت في غزوة تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم تبوك في شمال الجزيرة كان واقفا هناك، فقال كل ما ها هنا شام، وأشار إلى بلاد الشام، وكل ما ها هنا يمن. وبالتالي على هذا الفهم الواسع يدخل في فهم اليمن الحجاز ومناطق الجزيرة العربية. إذن نحن نتحدث هنا بخصوص الشام، كل بلاد الشام.
0: تقصد دكتور الحدود التي رسمها سايكس بيكو؟
1: لا، ليس بالتحديد، لكن المنطقة كمنطقة هي ما يسمى الآن بلاد الشام. نحن نتحدث تحديدا عن الأردن وفلسطين
0: يعني
1: وسوريا ولبنان،
0: قسمتها تقريبا بنفس المعروف يعني عند الجغرافيين.
1: تقريبا بس احنا لا نعتد بسايكس بيكو ولا يعني نريد ان نرتبط به، لكن الإشارة الى المنطقة والمكان هذه معروفة تاريخيا في الحقيقة. وأيضا إذا ربطنا هذا بأن هذا الجزء من الأرض مبارك بنص القرآن الكريم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وعلى أرجح أقوال العلماء والمفسرين المبارك حوله هو أرض الشام وبلاد الشام ومصر، ما حول فلسطين، ما حول المسجد الأقصى المبارك. إذا ربطنا هذا بهذا أنا في تقديري نستطيع أن ندرك أهمية الإشارة إلى الشام وأهل الشام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الفترة المدنية كما هو معلوم، والحديث كان عاما، وعبد الله بن حوالة قام يستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار له في زمن ينقسم فيه الناس أين يلتحق وبأي فريق من هذه الفرق المنقسمة يلتحق، فاختار له النبي صلى الله عليه وسلم الشام وأهل الشام، وحثه على الالتحاق بأهل الشام، إشارة إلى هذا الفضل وهذه البركة وهذا الدور المتميز الذي يمكن أن يلعبه أهل الشام في معركة الإسلام والأمة.
0: يعني طالما بدأت يعني لفتة جديدة تعتبر أنه الموضوع ممكن من زاوية يكون له علاقة بالفتن، هل كان ابن حوالة في مناسبة هذا الحديث يعني في كلام عن فتن أو في شيء محدد يعني؟
1: سياق الروايات الأخرى والتي فيها شيء من التفصيل، بالذات رواية العرباض بن سارية رضي الله عنه وغيره، بالإضافة إلى سؤال عبد الله بن حوالة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يختار له، في إشارة إلى نوع من الفرقة والتمزق. والأحاديث المستقبلية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق هي في مجملها إشارة إلى هذا النوع من الفتن التي تلم بالأمة. فالأصل في الأمة أنها واحدة وجند واحد وجيش واحد وأمة واحدة، لكنه أشار إلى هذه التقسيمات وإذا إلى هذا التعدد، ولذلك كان هناك حيرة عند عبد الله بن حوالة رضي الله عنه وعند غيره من الصحابة، لكنه الذي بادر في السؤال وطلب من النبي أن يختار له، إذن هو ليس في حالة وحدة. طب وفي حاجة أن يختار بين جند وجند.
0: طريق هذا الحديث فقط عن عبد الله بن حوالة؟
1: هناك طرق أخرى كما ذكرت، من أشهرها طريق العرباض بن سارية رضي الله عنه، وطرق أخرى كثيرة.
0: طيب يعني عبد الله بن حوالة، يعني إذا في شيء يهمنا في هذه الحلقة نحكي سريعا بسطر. يعني
1: عبد الله بن حوالة من الصحابة الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، وتوفي سنة 80، والأرجح أنه نزل بالشام بالمناسبة، يعني يبدو أخذا بهذه الوصية وإشارة إلى التزامه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من قبيلة الأزد على الأشهر، عبد الله بن حوالة رضي الله عنه وأرضاه. فجملة أحاديث الفتن والأحاديث المستقبلية هذه انتشرت أو جاءت في السياق المدني، في المرحلة المدنية المتأخرة الحقيقة في الدولة المسلمة. ولذلك ممن اشتهر بالرواية، مما يؤكد هذه المسألة، ممن اشتهر برواية الفتن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وكانت قاعدته المعروفة، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير إلا أنا كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهنا السر في سؤال عبد الله بن حوالة، أنه لمس أن في الأمر شرا يريد أن يتجنبه بسبب موضوع الانقسام وموضوع الفتن، ولذلك طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار له، فاختار له النبي صلى الله عليه وسلم جند الشام.
0: طيب، نوضح للسادة المشاهدين كلمة أجناد، يعني هذا كان من بداية الحلقة لازم نوضحها، جند بالشام وجند باليمن. لو كان المقصود الجنود العسكر لقال النبي صلى الله عليه وسلم جنود الشام أو جند الشام وليس جند بالشام. ما المقصود في القواميس؟ يعني ما معنى
1: الحقيقة؟ الأرجح عند علماء الحديث أن المقصود بالجند هنا الجيش،
0: الجيش
1: الأرجح. وإن كان أشار البعض إلى يعني التجمع عموما، يعني الجماعة عموما بشكل عام يعني.
0: نعم.
1: و الجند كما ثبت في معاجم اللغة وقواميسها تطلق على المجموعة بشكل عام التي تتآلف وتتكاتف مع بعضها وتؤدي يعني مهمة معينة ودور معين. بعض شراح الحديث ذهبوا إلى أن المقصود كما قلت الجماعة عموما، أن الأمة تتقسم إلى جماعات، والبعض ذهب إلى أجناد بمعنى أفراد من الجيش، مجموعات من الجند والجيوش تتوزع وتتقسم. على كل ظروف، سواء كان هنا أو هنا هذا الفهم أو ذاك، فالأمر ينصرف إلى فرقة تصيب الأمة.
0: يعني هناك معنى واحد وهو
1: الأرجح أنه الجند الأجناد بمعنى العسكر الجيش.
0: طيب، يعني الحديث قال يعني تصبح الأمة أجنادا، هل هذا يعني التقسيم؟
1: نعم، يعني ظاهر النص أن هذا إشارة إلى نوع من الفرقة التي تصيب الأمة، وشيء من الاختلاف يعتريها كما هو معروف. الأمة في آخر الزمان تتعرض لكثير من المصائب والفتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من النصوص في الحقيقة، بل يكثر فيها القتل ويستحر بين أبنائها وتصاب بكثير من الفرقة والاختلاف كما هو معلوم. ودائما وأبدا كان هناك إشارة إلى فئة مؤمنة بالمناسبة، وهذه ربما تربطنا بالحديث المشهور لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. حتى في ظل انقسام الأمة وتفرقها وضعفها وتمزقها، هذه الطائفة المنصورة موجودة. وفي رواية أبي أمامة رضي الله عنه في مسند أحمد قالوا أين هم يا رسول الله؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. نحن نتحدث عن الشام، أكناف بيت المقدس، هذه الفئة المستمسكة المعتصمة بدينها المرتبطة التي تكون سببا في نصرة الأمة أيضا. وهذا يعزز ما ورد في هذا الحديث، في معنى هذا الحديث من الإشارة إلى الشام وأهل الشام ودورهم في انتصار هذه الأمة ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس.
0: نعم.
1: فالأمة نعم تتمزق وتتعرض إلى فتن وتتعرض إلى شرور وتتعرض إلى
0: هذا من زاوية آفات، من زاوية التقسيم،
1: لكنها تنهض.
0: لو أخذنا موضوع آخر، يعني طالما اقتربت من النهوض في آخر جملة، يعني هناك رأي مثل ما ذكرت أنه هي التقسيم إلى أجناد، لكن الأجناد أيضا لها معنى آخر بمعنى القوة وبمعنى الأعوان والأنصار. يعني لماذا لا يكون الموضوع بالعكس، موضوع قوة وليس ضعف؟
1: نحن يعني ننظر إلى الأمر في سياقه التاريخي وفي سياق الرواية. الأمة في الأصل أمة واحدة،
0: حتى لما زمن عمر لما كانت قوية الأمة وظل اسمها جند فلسطين، جند الشام، جند.
1: إذن ما الذي يستجد؟ عن ماذا سيتحدث الحديث إذا كانت الأمة في الأصل واحدة وقوية وقائم أمرها على أنها أمة واحدة؟
0: هل يتحدث الحديث عن آخر الزمان؟
1: ولذلك ولذلك أنا أقول الأمر مرتبط في الفتن، لأنه يتحدث وليس آخر الزمان بالضرورة المقصود قرب الساعة، يعني أحاديث الفتن والمستقبل وما يمكن أن تخضع له الأمة جزء كبير منها بالمناسبة في مقدمات طيب متقدمة من أمارات الساعة وعلاماتها.
0: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث يعني موضوع العراق واليمن أيضا؟
1: في تقديري اليمن هنا ذكرت في سياق غير ما ذكر فيه بقية الأجناد.
0: يعني العراق مرتبطة بالفتن واليمن مرتبطة بالغدر والسقاية.
1: يعني دون أن نربط بين مكان والفتنة، هنا الإشارة إلى أن الأمة ستتقسم هذا التقسيم، سيكون هناك نوع من التفرقة فيها، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق وجند بمصر وجند كما ورد في مجموع الروايات. من بين هذا التقسيم وهذا التمزق والتفرق هناك فئتان لهما دور واضح: الجند الشام الذين حث النبي صلى الله عليه وسلم على الالتحاق بهم والانتصار للأمة والإسلام من خلالهم، واليمن ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سياق أن من أراد لنفسه فإن أبيتم الالتحاق بجند الشام والارتباط بجند الشام الذين سينصرون الأمة والإسلام فإن أبيتم فالجوا إلى اليمن. هنا الإشارة إلى اليمن في تقدير المتواضع للمسألة من باب أنكم رضيتم بالقعود، رضيتم بالسلامة، أثرتم السلامة لأنفسكم، فمكانها اليمن، فاذهبوا واسقوا من غدركم وانشغلوا بدنياكم واسقوا زرعكم لكن لا تلتحقوا ببقية التقسيم والفتن،
0: خوفا من زيادة الفتنة.
1: فإما أن تكون مناصرا مجاهدا قائما على أمر الأمة، وإما أن تكتفي بالسلامة وتؤثر سلامة فلا تساهم في التفتيت والتمزيق.
0: طيب سنرجع إلى اليمن مع ضيف من اليمن وتقرير اليمن، لكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا انتظرونا بعد فاصل قصير إن شاء الله.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وننتقل معكم مشاهدينا في هذا التقرير. نذهب بكم إلى اليمن لنرى طبيعتها وأرضها وسكانها، بلاد اليمن السعيد، نشاهد معنا.

اليمن السعيد، تنوع في الطبيعة والأرض وتنوع في المناخ وفي السكان. بلاد الشام يعتبرها البعض صاحبة الدور الأكبر في توجيه دفة فكر الأمة، ويعتبرون اليمن بداية الإنتاج البشري للعرب، فاليمن أصل العرب. كانت اليمن من أول البلدان التي حظيت بعناية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليها الصحابي الجليل معاذ بن جبل للدعوة، واستقبل صلى الله عليه وسلم وفود اليمن للمبايعة والدخول في الإسلام. المعلومات والشواهد عن العرب المهاجرين من الجزيرة إلى العراق والشام هي أكثر من المعلومات عن أهل الجزيرة، وتعتبر شبه جزيرة العرب الموطن الأول للعرب وتحديدا اليمن، وقد عاشوا فيها إلى أن اضطرتهم الظروف الاقتصادية والمناخية للهجرة إلى أطراف الجزيرة والأقاليم المجاورة لها، وبخاصة بلاد الشام والرافدين. وأقدم تاريخ لهجرتهم هو ما تدل عليه الآثار في 1005 قبل الميلاد. اليمن غزا البلاد العربية بالعرب الأقحاح، إذ هاجرت من اليمن الغساسنة إلى الشام، والمناذر إلى العراق، والأوس والخزرج إلى المدينة المنورة، وبعض القبائل امتدت داخل الجزيرة العربية، فكانت هجرات اليمنيين تسير كالسيل والأمواج على فترات من الزمن. القبائل العربية اليمنية التي انتشرت في الوطن العربي كثيرة، منها قبيلة الأزد، وقد جاءوا من اليمن، ومنهم من هاجر إلى الشام والبحرين وعمان، ومنها قبيلة خزاعة، وقد هاجرت من اليمن وسكنت أولا مكة، وقبيلة قضاعة حيث استقرت في العراق، وأيضا قبيلة تغلب، وقد تنصر كثير من قبائلها. ومن هذه القبائل قبيلة عنزة، وهي حتى اليوم من أكبر قبائل العرب وأهمها، وتنتسب إليها الأسر الحاكمة في السعودية والكويت والبحرين. هجرات القبائل اليمنية بلغت أصقاع الدنيا في أوروبا، وأسهم اليمنيون في الحضارة العالمية منذ دولة سبأ وبلقيس إلى يومنا الحاضر.

0: إذن مشاهدينا، بعد عرض هذا التقرير ينضم إلينا أستاذ التاريخ القديم بجامعة طيبة في المدينة المنورة الدكتور عارف المخلافي. دكتور عارف، حياك الله في هذا البرنامج.
1: حياك الله دكتور عمر.
0: الله حيك. خلينا نبدأ من عند الهجرات، البدايات لهذه الهجرات. يعني اليمن وزع العرب الأقحاح إلى الشمال في الجزيرة العربية وانتشروا إلى يعني بأكثر من سبب، يعني نريد إضاءة على هذه الأسباب وعلى هذه الهجرات.
1: بداية أشكرك دكتور عمر وأشكر قناة القدس على هذه الاستضافة الكريمة.
0: ونحن نشكركم بالطبع.
1: كما أحيي ضيفك الكريم.
2: حياكم الله.
1: الهجرات التي انطلقت من بلاد اليمن عبر شمال الجزيرة العربية وصولا إلى بلاد الشام و بشكل أوسع منطقة الهلال الخصيب، في الحقيقة كانت لها أسباب مختلفة. من ذلك على سبيل المثال الجفاف الذي حل بالجزيرة العربية منذ حوالي 1000 قبل الميلاد، بعد أن كانت غابات وأنهار ومروج خضراء، حل الجفاف وظل يزداد حتى وصل في 1005 قبل الميلاد إلى أعلى درجاته، وكانت هذه بداية انطلاق الهجرات في موجاتها الكبرى وليست هجرات فردية قليلة. من الأسباب الأخرى أيضا الانفجارات الكبيرة والعديدة لسد مأرب الذي ذكر في القرآن والتي أدت إلى
0: سيل العرم
1: وتفرق سبا. أيضا طبعا هذه الانفجارات على فكرة سجلت لنا منها العديد في النقوش وفي الروايات، من أبرزها أقدم هذه الهجرات كانت في القرن الخامس قبل الميلاد عندما انفجر السد وهاجر أهل سبا بجماعات كبيرة إلى الحبشة وأسسوا مملكة أكسوم. والنصوص تشير كذلك إلى انفجارات للسد في منتصف القرن الرابع الميلادي وتم إصلاحه في 3 أشهر. وأيضا في منتصف القرن الخامس الميلادي وأصلحت في 5 أشهر، وقبل منتصف القرن الثالث الميلادي في عهد أبرهة الحبشي وأقام حفلة كبيرة بمناسبة إعادة السد. لكن أكبر الانفجارات التي بالفعل ذكرها القرآن الكريم وكانت عقاب للمكذبين هي أو هو ذلك الانفجار الذي نشير إليه في القرآن باسم سيل العرم، وبالمناسبة كلمة عرم تعني السد في النقوش السبائية، فسيل العرم هو سيل السد وعرم مريب هو سد مأرب. هذا الانفجار الكبير يرجح أنه كان بعد منتصف القرن السادس الميلادي، ويقال أنه قبل ميلاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام بسنوات قليلة، فإذا كان ميلاد الحبيب كما يرجح البعض في 571 ميلادية يرجح أن هذا الانفجار الكبير ربما كان قبل ما يزيد قليلا على 15 عام. وانطلق الناس من اليمن بسبب هذه الظروف المختلفة إلى وجهات مختلفة. كان أقدم الهجرات المعروفة في الحقيقة هم الكنعانيون، بدأوا يهاجرون في مطلع 1004 قبل الميلاد، وكانت وجهتهم الأولى إلى فلسطين.
0: يعني هم انطلقوا من أين دكتور عارف؟
1: نعم،
0: أول هجرة تقول الكنعانيون انطلقوا من أين؟
1: انطلقوا من الجزيرة العربية، والأرجح في جنوب الجزيرة العربية.
0: تقصد من اليمن؟
1: عبر الشمال إلى فلسطين.
0: تقصد من اليمن الكنعانيون انطلقوا؟
1: انطلقوا، والله هو ليس بالضرورة أن يكون من اليمن وإنما من الجزيرة العربية. هل من اليمن عبر الشمال أم من الشمال إلى الجزيرة العربية؟ ولكن هناك من يرجح أن الكنعانيين انطلقوا من بلاد اليمن عبر شمال الجزيرة العربية ووصلوا مباشرة إلى فلسطين، ثم بعد ذلك انتقلوا في الفترة نفسها تقريبا إلى جبيل في لبنان. وفي 1002 قبل الميلاد انطلقوا أيضا برحلة أخرى من فلسطين ولبنان إلى أوغاريت في سوريا. وبعد ذلك أيضا عرفوا بالكنعانيين الفينيقيين.
0: ماذا عن الأثر اللغوي لغير الآراميين؟
1: في الحقيقة هو ما يتعلق بالأثر اللغوي بصورة عامة، نجد أنه ما يعرف باللغات العربية القديمة التي أطلق عليها شولستر سنة 1781 اللغات السامية، وأنا أفضل استخدام اللغات العربية القديمة. المشترك عندما تقرأ مثلا لغات قديمة من اليمن ومن بلاد الشام وحتى من العراق ومن المناطق التي هاجر إليها اليمن، تجد المشترك بشكل عجيب جدا. مثلا نجد لفظ الأب والأم والعين والأخ والأخت والجمل والماء وغير ذلك، كله واحد بشكل كبير جدا. حتى الأبجدية عندما وجدت في أوجاريت في سوريا في منتصف الألف الثاني قبل الميلاد، انتقلت إلى بلاد اليمن وإلى فينيقيا ثم إلى بلاد اليونان، فشكلت مشترك.
0: طيب، لغة يعني هاي إضاءة سريعة على اللغة، أكيد الكلام متواصل.
1: بالمناسبة حتى كلمة شام أو شماد في اللغة الثانية تعني شام، وفي والجنوب يسمى يمن، فالشمال يسمى شام والجنوب يسمى يمن، حتى في اللغات هذه كلها السامية أو العربية القديمة التي عرفت، وهذه من النفاثات الطيبة هنا.
0: طيب دكتور عارف، يعني ماذا عن المشترك الاقتصادي؟ القرآن سجل رحلة الشتاء والصيف.
1: نعم، في الحقيقة نعم، من رحلة الشتاء والصيف معروف أنها كانت تنطلق حسب التنوعات المناخية، وأقدم من ذلك كان هناك مشترك اقتصادي كبير. مثلا كانت القوافل اليمنية القديمة منذ الألف الأول قبل الميلاد تنطلق من الممالك اليمنية القديمة، وتصور أنها تصل إلى ميناء غزة على البحر المتوسط، فكانت ميناء غزة هي المركز الذي يربط اليمن وحضارة اليمن بالعالم القديم اقتصاديا وثقافيا. عندما نقول قوافل تجارية نتحدث عن آلاف، يعني في أعلى درجاتها في أواخر الألف الأول قبل الميلاد وصلت إلى 1000 جمل و1500 و2500، صارت تعرف تلك بمجتمع القافلة. فكان هؤلاء يأتون بعاداتهم وتقاليدهم ويجرون معهم أيضا العادات والتقاليد في المناطق التي وصلوا إليها، وهذا أدى إلى شكل كبير جدا من أشكال الاندماج الثقافي والاجتماعي بين أهل اليمن وأهل بلاد الشام بصورة عامة. ورحلة الشتاء والصيف التي أشار إليها القرآن الكريم هي طبعا واحدة من هذه الإفرازات.
0: دكتور، يعني أنا لفتني في موضوع اليمن أنه يعني الخضار عندكم مش مواسم، لأنه اليمن فيها كل التضاريس من الصحاري إلى الجبال إلى الوديان إلى البحر إلى المحيط الهندي حتى، فبالتالي موضوع سلة الغذاء واليمن السعيد إن شاء الله ترجع يمن سعيد. لكن أنت عرجت سريعا على موضوع الاندماج الاجتماعي بين اليمن والشام، يا ريت إضاءة سريعة لمظاهر بعض المظاهر اللي ممكن تزودنا فيها.
1: من مظاهر الاندماج الاجتماعي بين اليمن والشام الذي كان أكبر أو كان أكبر أسبابه في الحقيقة هو العلاقات الاقتصادية والتجارية بدرع أساس. هذه العلاقات الاقتصادية والتجارية أوجدت مسألة أخرى، وهو زواج اليمنيين من شاميات، فقد وجدت نصوص في اليمن تذكر أن المعينين تزوجوا من لبنانيات وجاءوا بهن إلى اليمن، وهذا أدى إلى تعميق العلاقات الموجودة، وانتحب أيضا بتأثيره على العلاقات الاجتماعية في نقل المشترك الثقافي من هنا وهناك، يعني بشكل متبادل. وهذا أبرز الأمثلة، يعني الزواج والجوانب الاقتصادية. الجوانب الفنية أيضا انعكس أو عكسها الدور الاجتماعي، فوجدت فنون مشتركة سواء على صعيد العمارة أو على صعيد الفنون التشكيلية بصورة عامة أو على صعيد حتى المنحوتات، فأثر الجانب الاجتماعي على الجانب الثقافي، وفي المحصلة كانت الهجرات والجانب الاقتصادي هي الأساس في هذا الاندماج الكبير الذي حدث بين.
0: طيب بالنسبة نعم، بالنسبة لزيارة ملكة سبأ بلقيس لسيدنا سليمان عليه السلام في القدس، يعني ما هي الأبعاد يعني التي تنظر إليها الآن كأستاذ للتاريخ القديم؟
1: كان هناك أبعاد مختلفة. النبي سليمان عليه السلام كان البعد الديني هو الهدف بالنسبة له، وملك سبا كان في البداية البعد الاقتصادي هو الأصل، وإنشاء علاقة طيبة مع سليمان عليه السلام، وخاصة أن علاقات تجارية تصل إلى غزة وإلى باقي المناطق الفلسطينية في ذلك الوقت، فذهبت لذلك، لكن بعد ذلك أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. من اللطائف الطيبة في الحقيقة التي لاحظتها وذكرتها في أحد كتبي وهو كتاب العراق وبلاد الشام، وتساءلت لماذا سليمان عليه السلام كان قريب منه في آمون الملك الفرعوني في مصر، وكان على علاقة بأحيرام ملك صور، ومع ذلك لم يدعو هؤلاء لدين الله، بل دعا ملكة سبا عندما أخبره الهدهد أنها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فوصلت لدي فكرة أو وصلت إلى فكرة، وهي أن الحكمة كانت من الله سبحانه وتعالى، وهو يريد بذرة ديانة التوحيد السماوية لا تنتهي في الجزيرة العربية، تمهيدا لظهور دعوة الحبيب المصطفى. جميل. عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان اختياره لملك سبا في دعوته لدين الله في الوقت الذي لم يدعو أحدا من المجاور له، وكانوا وثنيين وكفار. وهذه في الحقيقة من اللطائف المهمة جدا التي تبين أهمية. نعم. زيارة ملكة سبا وأهمية رسالة النبي سليمان لملكة سبا وطلب أن تدخل في دين الله.
0: جزاك الله خير. نعم. أشكرك دكتور عارف المخلافي، أستاذ التاريخ القديم بجامعة طيبة في المدينة المنورة. مشاهدينا نلتقيكم بعد فاصل قصير إن شاء الله.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

0: من جديد نرحب بكم مشاهدينا بصحبة الدكتور عبد الجبار سعيد الأمين العام لهيئة علماء فلسطين في الخارج. دكتور، يعني أحاديث أيضا وردت في اليمن مثل ما ذكر مقدمة الحلقة، والحديث في البخاري الإيمان يماني والحكمة يمانية، وهذا الربط الذي تفضل به من جميع الجوانب. الدكتور عارف المخلافي كان معنا قبل الفاصل، إذا لك من كلمة.
1: يعني هي أمة الإسلام أمة واحدة بلا شك، منذ أن تنزلت رسالة الإسلام ومنذ أن كانت الهجرة وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم في وثيقة المدينة أن المسلمين أمة من دون الناس، أمة من دون الناس، وبالتالي
0: بمعنى أمة من دون الناس
1: أمة تجتمع على الإسلام. اليوم منذ ذلك التاريخ أصبح هناك أمة يجمعها قاعدة واحدة هو الإسلام والإيمان لأول مرة في التاريخ عمليا، يعني لا يجمعها عرق ولا يجمعها قبيلة ولا حسب ولا نسب ولا جهة ولا إلى غير ذلك، تجتمع على أصل الإسلام.
0: اللطيفة التي ذكرها إذا حبيت تضمها للحوار أنه بذرة الإسلام لما جاءت بها بلقيس من سليمان عليه السلام، وأني أسلمت مع سليمان في اليمن،
1: بلا لا تتعارض مع هذا بلا شك. يعني كما هو معلوم الرسل جميعا أمة واحدة من حيث النتيجة، وكلهم دعوتهم الإسلام، وإني أسلمت مع سليمان لله رب العالمين،
0: وجعلنا مسلما
1: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، بمعنى الإسلام العام، الاستسلام والخضوع والانقياد لله تبارك وتعالى. فكل أنبياء الله موحدون مسلمون وأتباعهم أيضا كذلك، ونحن أولى بسليمان وأولى بكل أنبياء الله تعالى كمسلمين موحدين من غيرنا من الناس جميعا. يعني اليمن كان له عبر التاريخ الإسلامي الحقيقة دور عظيم جدا، ولما النبي صلى الله عليه وسلم ربط الإيمان باليمن في الحديث الذي أشرت إليه، الإيمان يمان والحكمة يمانية، كان اليمن وأهله عبر التاريخ الإسلامي أصحاب دور عظيم في نصرة الإسلام وتأييده، والحديث الذي نحن بصدده اليوم يشير أيضا إلى دور لليمن وأهل اليمن، ومن الواضح أن الالتحاق بهم ووجودهم لم يكن في سياق ما أشار إليه الحديث، لم يكن ذا إسهام في تمزيق الأمة وتفريقها، بل على العكس، يعني ربما يكون أقرب إلى أن يكون في سياق الوحدة والحفاظ على الأمة، أو على الأقل المحافظة على كينونة الإسلام وكينونة وحدة الأمة بعيدا عن التفرقة والتمزيق. فهذا الدور العظيم والمستمر بالمناسبة هو مرتبط أيضا بدور الشام وأهل الشام، يعني كما هو في هذا النص الذي نحن بصدده اليوم.
0: إذا في أحاديث أخرى مثلا هم أرق قلوبا وألينوا أفئدة عن وفي اتهام مثلا، أو
1: في إشارات كثيرة، وهناك من الصحابة رضوان الله عليهم من اشتهر

0: وجمع بين الدورين. أبو هريرة رضي الله عنه بالمناسبة الأرجح كما أشارت كتب الحديث أنه قدم من اليمن وأسلم بالمناسبة باليمن، ثم التحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد على أرجح الأقوال، وهو من أصحاب الدور المتميز في الإسلام
1: وجبل الفقه معاذ
0: وغير هذا. أي نعم، فالأدوار كثيرة، وأهل اليمن الحقيقة كان لهم عبر التاريخ نصرة خاصة للإسلام ودور خاص دائما في.
1: طيب خلينا نرجع من اليمن، طولنا في اليمن، نرجع للشام. يعني الحديث يقول: فقال عليكم بالشام، لما ابن حوالة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليكم بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. هذه الخيرية ما مفهومها؟ يعني
0: الخيرية في تقديري مكمنها كما ذكرنا ابتداء البركة التي أشار القرآن الكريم إليها في هذه المنطقة وأهل هذه المنطقة. البركة ليست مرتبطة بالأرض وحدها بالمناسبة، يعني
1: أنواع
0: هذه تنعكس على الإنسان وتنعكس على كل شيء في الوجود. عبر التاريخ كان للشام، عبر تاريخ الإسلام كان للشام وأهل الشام دور عظيم في الإسلام ونصرة الإسلام. ولذلك بالمناسبة كثير جدا، مئات بل آلاف الصحابة رضوان الله عليهم فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته أثروا الالتحاق بالشام، وبعد فتح الشام مكثوا في الشام واستشهدوا في الشام ودفنوا في الشام، أقصد مرة أخرى بلاد الشام على الفهم الذي بدأنا به هذه الحلقة. تكاد لا تجد شبرا من أرض الشام إلا وفيها قبر صحابي من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فهذه البركة وهذا الدور المتميز، طبعا إذا بدنا ندخل في التحليل لماذا، ربما يعود هذا لأسباب كثيرة جدا، يعني إن كان في الطبائع النفسية والبشرية، إن كان في طبيعة المنطقة ودورها الاقتصادي، إن كان في الأثر الاجتماعي للمنطقة عبر التاريخ، إن كان في الموقع الاستراتيجي للمنطقة جغرافيا وجيوسياسيا في هذه البؤرة من العالم. ولذلك هي بؤرة صراع عبر التاريخ بالمناسبة، يعني كل الأمم تتكالب عليها وتتصارع عليها، فالمنطقة حيوية من الطراز الأول، ليست منطقة عادية، ولذلك لكن يعني يستحق أن تكون بهذا الاهتمام.
1: لكن
0: يعني
1: الذي يستوقف المتأمل والمتوسم في هذا الحديث يعني يستغرب، وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير، والحديث صحيح
0: صحيح، نعم،
1: يجتبي إليها خيرته من عباده، يعني الخيرية في مهاجر إبراهيم
0: لهذه البركة التي فيها ولهذا التميز في دورها كما أشرت، يعني الطائفة المنصورة ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، خيرة الناس يلتحقون بالشام لهذه البركة، وهي أرض رباط بالمناسبة، يعني وأرض يعني المقام فيها والمكث فيها فيه أجر الرباط وأجر الجهاد بالمناسبة، يعني وهذا لا يتوافر في أي منطقة من مناطق الإسلام الأخرى في الحقيقة. ولذلك
1: لكن يبدو من رباط لرباط
0: كثير من الناس،
1: من رباط لرباط بيختلف، يعني المرابطين في غزة بالتأكيد هم على ثغرة، يعني نقطة ساخنة،
0: هو حتى في المعركة الواحدة أجر المقاتل بلا شك يختلف عن أجر غيره، وأجر الفارسي غير أجر الراجل، كل بحسب سهمه، لكنه بالنتيجة رباط وتميز. ففي سياق النص كما هو واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على الالتحاق بالشام، ولذلك قال فإن أبيتم، إذا لم تستجيبوا لهذا الالتحاق بأهل الشام فعليكم باليمن واسقوا من غدركم. ارضوا بمعنى آخر بأن بالسلامة والانشغال بالدنيا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يؤكد أن هذا لن يعني هزيمة الشام وأهل الشام، بل لا يعني هزيمة الأمة، لأن الله تكفل للنبي صلى الله عليه وسلم بالشام وأهلها. تكفل الله بالشام وأهلها هو بالنتيجة تكفل بمن يحفظ الإسلام اللي هي الطائفة المنصورة في تقديري، من حيث النتيجة تكفل الله بحفظ هذه الفئة من الناس، لأنه الذي يعيد للأمة مجدها ويعود للإسلام عزه، ومن خلال هذه الفئة يستعيد الإسلام قوامه ونهضته ونصرته. ولذلك أنا في الحقيقة مؤمن دائما وأبدا

0: أن لأهل الشام بكل مساحاتها دور متميز عبر تاريخ الإسلام، الأصل أن ينتدبوا أنفسهم له وأن يكونوا على قدر هذا الأمل وهذه الرسالة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم لهم.
1: طيب صلى الله عليه وسلم، يعني ذكرت موضوع السقي من الماء واسقوا من غدركم، الحديث جاء فإن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم.
0: الإشارة هنا أنه إن أبيتم الالتحاق بجند الشام في ظل إذا صح فهمنا كما تصورنا في ظل هذا الانقسام وهذا هذه الفتن التي تعتري الأمة، إن أبيتم الالتحاق بالشام والمشاركة في الجهاد والنهوض والقتال والدور المرسوم والمنتظر لأهل الشام، فعليكم بيمنكم تجنبوا الفتنة، لا تلتحقوا لا تزيدوا الأمة تقسيما فتلتحقوا بجند هنا أو جند هناك، بمنطقة هنا أو بمنطقة هناك، بانقسام هنا أو انقسام هناك، على الأقل آثروا السلامة، آثروا السلامة وعدم تفتيت الأمة مزيدا من التفتيت. ارضوا بالانشغال بالدنيا والزرع والسقاية من الغدير وما شبه ذلك، هذه السقاية من الغدير إشارة إلى الانشغال بالزرع، على غرار الحديث الآخر في البخاري
1: في الجهاد بالزرع.
0: فإذا رضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا يرفعها عنكم.
1: أنا سؤالي يعني وسقوا غدركم جاءت بعد موضوع اليمن، هل هي مقصورة على اليمن؟
0: بعض العلماء ربطها بالشام وأعتقد أن الربط غير صحيح في الحقيقة. واضح أن السياق إشارة إلى فإن أبيتم فعليكم بيمنكم وسقوا من غدركم، هذا مرتبط بالإباء، إن أبى هؤلاء الناس الالتحاق بالشام وأهل الشام فالخيار الآخر لهم اليمن والسقاية من الغدير والرضا بالزرع والانشغال بهذا الأمر. النبي بيقول لهم اكتفوا بهذا على الأقل. يعني
1: ربما يكون هناك رأي آخر أنه فإن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم، يعني مش موضوع الفتن، موضوع أنه كفونا شركوا يعني وخليكم في اليمن وتفرغوا للعبادة، يعني يمكن يكون مقصود فيها تفرغوا للعبادة وهناك مكان آمن.
0: في تقديري هذا لا يستقيم مع فهم الإسلام الصحيح لقضية العبادة،
1: لكنه يستقيم مع حديث البخاري.
0: أي نعم، مع
1: الإيمان يماني والإيمان هناك. إذن
0: الـ الـ الـ الـ المسألة أدوار بالنتيجة، يعني
1: أدوار.
0: وأنا إذا لم أتمكن من القيام بدور المجاهد المحارب المقاتل فعلى الأقل لا أكون جزءا من الإشكال والخصومة والفتنة والتقسيم، وهذا ما صنعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة أكثرهم أو عدد كبير منهم في مرحلة الفتنة. فالسياق والله تعالى أعلم، يعني في مفهوم العبادة الصحيح أن يقوم الإنسان بدوره وأن يلتحق كما ورد في هذا السياق بالشام وأن يرابط وأن ينصر الإسلام وأن ينصر الأمة، هذا هو المفهوم الأصح للعبادة. على الخلاف المشهور الذي جرى بين عبد الله بن المبارك رضي الله عنه والفضيل، قال يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، الكلام المعروف.
1: طيب من أجل الوقت دكتور، يعني لو قلنا الموضوع العسكري والقيادة للأمة، يعني الحديث يقول فإن الله توكل لي بالشام، رح نرجع له، بس خلينا بموضوع القيادة العسكرية والسياسية للمعركة لتحرير فلسطين، طالما برنامجنا فلسطين في الكتاب والسنة وهذا من الكتاب من السنة، هل القيادة العسكرية والسياسية لمعركة تحرير فلسطين سينعقد لواؤها شاميا وتأتي الأجناد الأخرى من المغرب
0: وال... شاميا مرة أخرى بالمفهوم العام الذي تحدثناه لأهل الشام، شاميا في بلاد الشام. نعم أنا أعتقد، وهذا بالمناسبة كان عبر التاريخ، يعني فلسطين لما حررت في عهد الصليبيين حررت من قائد التحرير صلاح الدين رضي الله عنه،
1: نعم كردي،
0: من منطقة الشام بالنتيجة، يعني مما يدخل في مسمى الشام جغرافيا، مما حول الأرض المقدسة، عين جالوت وقطز من مصر وما حول الشام بالمناسبة. عبر التاريخ كانت نصرة فلسطين وتحرير فلسطين قادم من هذه المناطق المحيطة التي بارك الله تعالى فيها، ولذلك أنا مؤمن أن معركة التحرير حتى بالمناسبة في آخر الزمان وفي أمارات الساعة عندما يتنزل عيسى عليه السلام ويقاتل الدجال
1: ويقتل في باب لد
0: والتنزل في الشام في بلاد الشام والسير بالجيش في بلاد الشام، هذه أرض لها خصوصية ولها ميزة وفيها ينتصر الإسلام ومحل المعارك
1: والخلافة الأخيرة ستكون في بيت المقدس
0: في بيت المقدس والشام، ولذلك المعركة بلا شك معركة التحرير شامية، شامية بمعنى أنه يشارك فيها كل أهل بلاد الشام بإذن الله تبارك وتعالى.
1: طيب سؤالي الأخير اللي هي الفقرة الأخيرة في الحديث، فإن الله توكل لي بالشام وأهله، يعني لماذا تكفل الله تعالى بالشام وأهله وما معنى هذا التكفل؟
0: لهذا الدور الذي أراده الله تبارك وتعالى لهم ولهذه المنطقة، بمعنى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا تأملنا سياق الحديث هو يحث الناس على الالتحاق بهم، فإن أبيتم فإن خذلتم أهل الشام فإن تراجعتم عن نصرة أهل الشام فإن لم تلتحقوا لظرف أو لآخر بأهل الشام فلا تظنوا أن الله سيترك الشام وأهل الشام، بمعنى آخر لا تظنوا أن دور المعركة ودور الإسلام سينتهي، الله تبارك وتعالى تكفل بهذا الدين وبنصرته وبحفظه وأن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم القاعدة العامة. نعم. فالله تبارك وتعالى تكفل بهذه الطائفة المنصورة أن تبقى موجودة وأنها ستنتصر، وهذا تماما هو مضمون هذا النص والله تعالى أعلم. يعني الله تبارك وتعالى تكفل لأهل الشام بأن ينصروا بأن يحفظوا بأن ينصروا يؤيدوا بمن يأتيهم من الناس ويلتحق بهم من المؤمنين، وبأن ينصروا ويؤيدوا بأسبابه وجنده تبارك وتعالى،
1: وربما ولله جنود السماوات وربما تكفل والأرض. بأن تبقى بركة هذه الأرض وخيريات
0: وكل هذا ممكن. طيب. مع بعضه.
1: طيب جزاك الله خير، يعني الأمين العام لهيئة علماء فلسطين في الخارج الدكتور عبد الجبار سعيد، كنت ضيفا عزيزا على هذا البرنامج ونشكر رعايتكم للبرنامج.
0: كما نشكر جهدكم جزاكم الله خير.
1: كما نشكركم مشاهدينا باسم فريق البرنامج، هذه تحيات عمر الجيوسي، دمتم في أمان الله والسلام عليكم.

0: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

السلام عليكم، يا أهلا بكم. في يوم من الأيام في جنوب أيرلندا لاحظ الأهالي إن الحيوانات بدأت تموت، مئات منها بتموت من غير سبب واضح، ماشية أبقار، عجول، بهائم، كلاب، قطط، كله يموت. وفي إنجلترا في مزرعة مونتجومري نفس الشيء، تبدأ الماشية تهزل، تفقد نص وزنها، وتعضم، تضعف، يقل محصولها من اللبن ثم ينقطع ويجف تماما، تبقى مش قادرة تقف، والحوامل منها تجهض، والأجنة تنزل مشوهة، ينزل الجنين بعين واحدة أو من غير عينين أو من غير رأس أو من غير شعر أو توائم ملتصقة أو عيوب خلقية. عملوا تحقيق كبير واسع يشوفوا إيه الحكاية بالضبط. أول ما فكروا قالوا ممكن يكون إهمال من اللي بيربوا، لكن دي ظاهرة عامة في أكتر من مزرعة، مش ممكن يبقى كلهم، وهم طبعا مزارعهم معروفة بمستواها، يعني انهم فجأة كلهم يبقوا مهملين في التربية. اتجهوا الى مسألة المية، تحليل المية، الاكل، التربة، ان يكون في مبيدات، مخلفات كيماوية، اعشاب سامة، او نوع من المرض الوبائي. جم كل الأخصائيين في كل هذه الفروع، اللي بيحلل التربة واللي بيشوف الأكل واللي بياخد لبن يحلله واللي ما فيش، مش لاقين حاجة. يعني موت والسبب مش واضح، في قاتل خفي سارح ومش شايفينه، لكن في إجماع منهم إن في سمة سم كيماوي، في سم كيماوي بيشتغل، وهذا السم ممكن يكون موجود في التربة أو المية أو الأكل اللي بيأكلوه، وموجود بمقادير قليلة جدا، ما الأجهزة مش ممكن تدركها. احنا كنا في حلقة سابقة اتكلمنا عن سم اسمه الديوكسين، وإنه هو الرعب بتاع القرن العشرين، وإنه هو سم أقوى 1000 مرة من سم الأفعى ومن لسعة العقرب ومن السيانور. لكن في الحلقة قلنا إن حوادث انتشار هذا السم كان نتيجة انفجار مصانع مبيدات أو الحرب الأمريكية على فيتنام، وإزاي الطائرات أسقطت 11 مليون جالون من إيجنت أورنج اللي هو فيه 245 تي، اللي هو فيه شوائب من الديوكسين. المرة دي مفيش حاجة من دي، مفيش مصنع مبيدات انفجر، ولا طيارات بترش، ولا حتى بيستعملوا المبيد الأعشاب المتهم اللي هو 245 تي. ثم أهم حاجة إنه المعامل ملقتش ديوكسين، المعامل ملقتش ديوكسين، يبقى إيه القاتل الخفي؟ وإيه المادة العجيبة السم اللي سارح ده؟ ابتدى الكلام يحصل عن أفران حرق القمامة، أفران حرق المخلفات، وابتدوا يقولوا إن المخلفات وخاصة أنواع معينة من المخلفات اللي هي دلوقتي موجودة كتير، أكياس بلاستيك، اسطوانات، شرايط تسجيل، شرايط فيديو، ورق حائط، ورق تواليت، خرايط، كل دي مواد بلاستيكية. إذا حرقنا المواد البلاستيكية خاصة في وجود آثار من ملح الطعام، وده ممكن يبقى موجود في الزبالة مش مشكلة، وحرقناها وكان درجة حرارة الحرق في الفرن أقل من 800،
سنتجريد بيطلع ديوكسينات، وبيقولوا أكثر من كده إن بيطلع أيضا غاز كلوريد الهيدروجين اللي هو يعمل سحب حمضية وأمطار حمضية. هي المشكلة إنهم مش لاقيين ديوكسين، وما فيش أي أثر لأمطار حمضية، مش قادرين يحطوا إيدهم ولا حاجة. طبعا في الكلام عن الديوكسين قلنا إن في 70 نوع من الديوكسينات، بعض هذه الأنواع أشد سمية من الآخر 100,000 مرة، وفي نفس الوقت تأثيرها بكميات قليلة جدا، واحد على مليون مش عارف إيه، والمليون من واحد على مليون من الجرام ده الأجهزة ما بتدركوش. الحكاية ساحت، مش قادرين يحطوا إيدهم على حاجة. وبعدين حتى لو اتهمنا الديوكسين فاحنا مش لاقين ديوكسين، كل ما في الأمر إنهم فتحوا باب جديد اسمه أفران حرق القمامة، وما يمكن أن ينتج من حرق أنواع معينة من المخلفات اللي هي المخلفات البلاستيكية دي. وبعدين فجأة جات الأخبار بأن مزرعة جون هامرهان، دي مزرعة أخرى برضو في أيرلندا، برضو نفس الظاهرة ونفس الشيء، اللي هي بتموت المواشي بالمئات كل يوم، 130-140 يموتوا، والقطط الأليفة والكلاب نبص نلاقي الكلب اللي ما يموتش يقع شعره ويبقى هزيل ويبقى يفاقد القوة والقدرة ونايم باستمرار في الأرض. وأيضا الحيوانات اللي هي حوامل بتجهض، وينزل الأجنة مشوهة وينزل الجنين بينزف من عينيه، أو ينزل من غير مفاصل، أو ينزل الحوافر بتاعته مقلوبة لفوق، حاجات غريبة. لكن المرة دي مش بس الحيوانات والمواشي والحيوانات الأليفة والقطط والكلاب، لكن البني أدمين كمان. في مزرعة هامرهان الأهالي كلهم ابتدوا يشتكوا من نوع من الضعف والهزال، وأنهم يصحوا الصبح مش قادرين يقوموا، مصدعين، أوجاع في المفاصل، وبعدين دوخة ورغبة في القيء، وأنواع من الطفح تظهر عليهم، وبعدين مش عارفين إيه الحكاية بالضبط. ومش بس الناس، النباتات كمان. لوحظ أن النباتات ابتدت تذبل وتموت. فالمرة دي الظاهرة شاملة، شملت الحيوان والإنسان والنبات كله. 200 رأس من الماشية ماتوا في أيام قليلة. جون هامرهان رفع قضية على شركة شاربندوم، لأن لها في المنطقة فرن حرق نفايات، وقال في التهمة إن هذا الفرن درجة حرارته أقل من 800، اللي هي الدرجة الشرط المهم ده الضروري في إن أفران حرق القمامة، درجة الحرارة تكون على ما بين 800 وبين 1200. وقال إن أيضا المدخلة قصيرة أقل من المواصفات المطلوبة، وبالتالي بيطلع الدخان ويتكثف على المزروعات. وقال إن ظاهرة الموت والظاهرة المرضية شملت كل الكائنات، إنسان وحيوان ونبات. القضية جرجرت شهور، وجابوا خبرة وقاسهم وعملوا محللهم، والنتيجة إن القاضي قعد يوم الحكم وحكم بالبراءة. قال والله إحنا ما فيش أولا أدلة على الارتباط بين الفرن الموجود وبين ده، ارتباط اتفاقي، ما مجرد صدفة واتفاق يعني. نمرة 2 إن إيه، مفيش المعامل لم تعصر على أي أثر لسم، سواء كان في لبن الحيوانات أو في أجسامها أو في النباتات أو في الحشائش أو في المية أو في أي حاجة أو في الأكل، فمفيش دليل وما يقدرش نحكم في قضية ليس فيها دليل.
كانت طبعا صدمة كبيرة للأهالي وخاصة لأصحاب المزارع. وجون هامرهان نفسه كان بلغت خسائره أكثر من 1,000,000 جنيه استرليني، وما عادش قدامه أي حل إلا إنه يترك المنطقة هو وعيلته ويبيع ممتلكاته ويسيب البلد. الأطباء نصحوا فعلا الأهالي بأنهم يتركوا المنطقة كلها، وكانت النتيجة أنهم الناس باعوا بيوتهم بتراب الفلوس. وجون هامرهان كان بيبكي، وكتبت الصحف عن الرعب والموت الذي يتسلل في منطقة مزارع هامرهان. وأصبح في علامة استفهام كبيرة قوي، إيه الحكاية بالضبط؟ هل في سموم غير معروفة؟ وبتطلع منين؟ وإزاي نكتشفها؟ في السويد ابتدوا يفكروا يسحبوا الرخص من أفران حرق القمامة، ويحطوا بعد كده شروط ومواصفات دقيقة جدا وصارمة، من حيث طول المدخنة إنها تكون عالية جدا عشان يطلع الدخان يتبدد في طبقات الجو العالية، وفي نفس الوقت يبقى فيه تفتيش على هذه الأفران من حيث درجة حرارة الفرن إن هو تكون ما بين 800 و 1200، وعدة مواصفات صارمة ودقيقة. لكن إلى الآن ما زالت حيوانات هامرهان بتموت. طلعت نظرية بتقول إن في مخلفات متطايرة من نوع البرومين والطولوين. هذه المخلفات بتخش ياخدها الإنسان والحيوان بالتنفس، لكن لأنها متطايرة فبعد كده تيجي تحلل الدم أو البول ما تلاقيش. علوم التوكسيكولوجي أو علوم السموم حائرة في هذا القاتل هيكون مين وإيه هي المادة المجهولة. في الشهر الأخير مات 37 من المواشي في مزرعة مونتجومري، والموت مستمر، والسم الكيماوي ما زال مجهولا. ونشوف الفيلم العجيب. دي احنا قلنا في جنوب ايرلندا ظاهرة موت الحيوانات بكافة انواعها. اصبحوا الصبح يلاقوا حيوانات من كل نوع، مواشي، عقول، بهايم، حمير، كله بيموت من غير أسباب واضحة، وفي الوقت اللي فيه عناية كاملة جدا، ويعني بيأكلهم كويس وفي إشراف من أخصائيين على تربية هذه الحيوانات، لكن الموت مستمر. وبعدين في حالة ثانية في إنجلترا، في مونتجومري، دي مزرعة مونتجومري في إنجلترا، نفس الشيء. يلاحظوا أن بالرغم أن المواشي بتاكل كويس إلا أن تبتدي تهزل وتفقد وزنها، والعجل يبقى معظم، تحط إصبعك فيه يروح لغاية العظم، وبعدين تحس ان العضلات نفسها العضلات مهزولة خالص. اللبن يقل، وبعدين تجف الضروع وينقطع اللبن، الحيوانات تقع في الارض ما تقدرش تقوم يعني. ده ويضطر صاحب المزرعة ده مونتجومري انه يضربها بالرصاص كنوع من الشفقة، لأن ما فيش حل. هتكون نتيجة كل يوم يضرب له 10-12 عجل بالرصاص. بعدين الحوامل تجهض والأجنة تنزل مشوهة، ينزل الواحد أعمى، جنين أعمى، وينزل من غير شعر، وينزل مشوه.
المفاصل شوفوا مشوهة، اتجهوا نحو المية، حللوا المية ما لقوش حاجة. الناس من خوفهم بدل ما يستعملوا مية الترع بقى أو يستعملوا مية الحنفية، لكن ما فيش فايدة، نفس الشيء برضو. استعملوا مية الأبار، نفس الشيء برضو. الأخصائي بيقول احنا في العادة الأول بنشوف، جايز يكون مسألة نوع من الإهمال في التربية، لكن طبعا مش معقول كل المزارع هتبقى في وقت واحد المشرفين مهملين، لأن الملاحظ بالعكس اللي حاصل إن بيقدموا لهم أكل في أوقات مظبوطة وشرف تام وكل حاجة. جايز تكون ماشية بتاكل أنواع من عشب السام زي زهور الرجورت اللي شفناها دي، لكن ما حصلش. مسألة مخلفات أو رش سام أو حاجة في التربة، نقص معين في التربة أو عناصر سامة في التربة، عملنا التحليلات وما فيش حاجة، ما لقيناش حاجة. الظاهرة إن بيتولد الحاجات بالشكل ده لها الحوافر مقلوبة والعينين عمية، دليل على ان في سم كيماوي. خدنا اللبن وحللناه على امل ان احنا نعصر على هذا السم الكيماوي، ما لقيناش. ده سم الديوكسين اللي حكينا عنه في حلقه سابقه، لكن في الواقع قلنا انه بيجي نتيجه ظروف معينه اللي هي انفجار مصانع مبيدات او طيارات بترش في حرب فيتنام الى اخره. ده ما حصلش هنا خالص، ما فيش مصنع مبيد انفجر ولا فيه طيارات زي ايام فيتنام كانت بترش بهذا الكم 11 مليون جالون على الغابات، ما فيش الكلام ده حصل. طب يبقى الديوكسين ده جه منين؟ دي فيتنام بعد ما اترشت، او مثلا في مصانع سيفيسو اللي هي حصل فيها الانفجارات في ايطاليا وعملت كل ال فاتجهوا بقى لحاجه جديده خالص اسمها افران حرق القمامة أو أفران حرق المخلفات. وبيقولوا دلوقتي إن نتيجة أنواع جديدة من المخلفات اللي هي المخلفات البلاستيكية زي الكراريس والورق والكتب والشرايط وورق الحيطان وورق التواليت والاسطوانات وشرايط التسجيل والكاسيت والحاجات دي، لما بتتحرق تحت درجة 800 بيطلع ديوكسين، بيطلع أنواع من الديوكسين المختلفة. وفي حالة وجود ملح طعام ممكن يطلع أيضا كلوريد هيدروجين في طبقات الجو العليا ويعمل سحب حمضية وبعدين ينزل أمطار حمضية سامة. الواقع إن المعامل ما لقتش، لا لقت ديوكسين ولا لقت أمطار حمضية، وما زال اللغز قائم. أفران حرق القمامة في إنجلترا كتيرة جدا، كل شوية تلاقي فرن لحرق القمامة، والقمامة طبعا تشمل كل الحاجات اللي حكينا عليها دي وزيادة. هل ممكن ان في نوع سم بيموت بكميات ضئيلة جدا لدرجة ان المعامل ما تقدرش تكتشفها؟ والله ممكن، كل شيء جايز. كل أخصائيين التوكسيكولوجي أو علوم السموم بيشتغلوا بآخر جهد مش قادرين يوصلوا إلى هذا السم المجهول. والتهمة ما زالت علامة استفهام، إيه اللي بيحصل؟ إيه السم الموجود في الجو واللي عمال يموت المواشي؟ ده جون هامر هان له مزرعة في أيرلندا، مزرعة مشهورة جدا بأنها مزرعة نموذجية، وكان دايما يقولها صحفيين من كل حتة واخدوا أحاديث والتلفزيون وكده، مزرعة نموذجية. فجأة أصيبت بهذه الضربة المجهولة وابتدى يحصل الموت اللي حكينا عنه. اللي شايفينها دي المدخنة القصيرة بتاعة أفران الشاربندوم اللي هو تصور إن هي السبب.
مئات من المواشي كل يوم ميتة في المزرعة، نفس الحكاية إنها تهزل وتضعف وتفقد نص وزنها، اللبن يجف في ذراعها، متقدرش تقوم، الحوامل تجهض والأجنة تنزل مشوهة، ينزل الجنين بينزف من عينيه. شوفوا الكلاب جرالها إيه، شوفوا الهزال وسقوط الشعر، شكل الكلب نفسه يعني يدل على إنه مريض. لكن الحكاية ما توقفتش عند الكلاب، شوف شكله بؤس. الناس نفسهم في المنطقة ابتدوا يشعروا بأعراض غامضة، يجي الواحد منهم يصحى صوت مش قادر يقوم، صداع وأوجاع في المفاصل، وأيضا يحس الواحد منهم بالدوخة ورغبة في القيء وآلام في الصدر والبطن وأنواع من الطفح. دي شكوى الأهالي، ما بقتش الحكاية مسألة مواشي بس، لا ده بقى تعدى الأمر إلى الحيوان والإنسان كمان. دي اللي هي الأفران، حرق القمامة في مصانع الشربندوم اللي هي متهمة بأنها هي اللي بتنصر هذا السم المجهول. وجون هامرهان رفع قضية وطلب التحقيق في أمر هذه الأفران، وقال إن المدخنة قصيرة وما فيهاش الفلاتر المطلوبة، وعشان كده الدخان بيترسب على المزروعات، وأيضا ما فيش ضبط لدرجة الحرارة في الفرن، وإنه الفرن بدرجة الحرارة بتبقى أقل من 800. النباتات أيضا ابتدت تذبل وتموت، وابتدت يبقى فيها ظواهر مرضية ما كانتش موجودة قبل كده. ده النباتات جابوا أخصائيين في علم البوتاني برضو عشان دراسة أمراض النبات اللي حصلت. الموت مستمر والقاتل الخفي محدش قادر يقبض عليه. زي ما قلنا مزرعة همرهان دي مزرعة نموذجية وفيها يعني أعلى مستوى من إشراف على التربية. القضية وصلت المحكمة، والقاضي بعد ما يعني شاف تقريرات الخبراء من كل نوع قال والله أنا مش شايف أي دليل، وما فيش ارتباط مؤكد بين الفرن الموجود وبين اللي بيحصل، وأنا أحكم بالبراءة. طبعا كانت صدمة كبيرة للناس، واللي حصل إن الدكاترة يعني نصحوا الناس بأنهم يسيبوا بيوتهم ويهاجروا. شوفوا البيوت الجميلة دي، همرهان كان بيبكي بالدموع هو بيحكي للصحف اللي حصل وإيه الموت المجهول اللي بيجتاح المزارع بتاعته، وأصبح يعني الرأي العام مصار كله في القضية الغريبة دي، إيه اللي حصل بالضبط، وهل فيه في الجو اللي احنا عايشين فيه سموم المعامل مش قادرة تدركها. اتكلموا تاني عن الديوكسين، لكن للأسف المعامل ما قدرتش تكشف أي أثر من أثار الديوكسين. حللوا اللبن مفيش أثر للديوكسين. الأفران القمامة لسه شغالة، الفرن بتاع شاربندوم، وكسبوا القضية، والحيوانات لسه بتموت، والناس عندها هذه الظواهر المرضية، حتى النبات أيضا هو الآخر يموت. في مزارع مونتجومري
ما زال الموت مستمر.

علماء وأخصائيين البيئة كلهم عمالين يعملوا مؤتمرات ودراسات ويجيبوا خبرة ويحللهم عشان يعرفوا إيه اللي حصل بالظبط. محاولة طلب الاستئناف في القضية ما ينفعش، ورغم إن شرب أندوم نفسه المصانع اعترفت بأن كان فيه نسبة كلوريد هيدروجين 4 أضعاف المعتاد، إلا أن كلوريد الهيدروجين ما بيعملش الآثار المرضية اللي قلناها دي، هو يعمل فقط أمطار حمضية وما كانش فيه أمطار حمضية. الحاجة التانية أن الأجهزة الموجودة أجهزة عاجزة، يعني زالت بدائية بالنسبة لأنها تكتشف مثلا 1 على مليون مليون من جرام من مادة سامة، هي ممكن تكتشف لغاية مثلا 1 على 1000 من الجرام، 1 على 10,000 من الجرام، إنما لما يبقى الكميات ضئيلة جدا ما تكتشفهاش. وفي نفس الوقت إذا كان في سم، هذا السم بيقتل بكميات ضئيلة جدا، يعني 1 على مليون مليون من الجرام، فيبقى سم رهيب، يبقى فظيع، يبقى إيه حكايته؟ يعني هو يكون هو إيه يعني؟ اتكلموا عن مواد الطيارة زي البرومين والتولوين، وقالوا إن هي المواد دي بتتطاير من وما بتقعدش في الدم والبول وقت طويل، وعلى ما يروح المريض للمعمل ويشوف يكون البول ما فيهوش حاجة والدم ما فيهوش حاجة، فممكن تكون هذه المواد المتطايرة وإن المعمل ما بيلاقيش لها أثر. كل شيء جايز، لكن ما فيش أي يعني نتيجة إيجابية، إن المعمل مش قادر يحط إيده على حاجة، والموت مستمر. شوفوا الحمار الغلبان ده، تيجي عربيات النقل كل يوم تشيل عشرات من البهايم، والناس كل واحد حاطط إيده على قلبه خايف يكون مصيره زي مصير البهيمة دي. ده من تجمري هيكون يجي في يوم يتشال هو كمان في عربية نقل هو وأهله، شغلانة شيء مرعب فعلا. شيء غريب، في حدث في اليابان شيء مشابه. صحي الناس في يوم لقوا البحر متغطي بالأسماك الطافية الميتة كلها، الأسماك والمحار والكابوريا والجمبري والسيبيا والأناديل كله ميت. وقامت الصحافة قيامتها وطلبوا التحقيق، واتضح إن في مصنع على الشط، هذا المصنع بيرمي مخلفاته في المياه مباشرة، ومخلفات دي فيها زيبق وكادميوم ورصاص، وهي كانت السبب الحقيقي في هذا الموت لكل الكائنات البحرية. الحادثة الثانية في مستشفى أرياف، في قاعات الفشل الكلوي اللي بيستعملوا فيها كيس الكلى الصناعية عشان الغسيل، ابتدى يظهر في المرضى كلهم حالات عصبية وجنون، جنون عام. وبعدين اتضح، ان اجهزة فلترة المية عطلانة، اللي هي ووتر تريتمنت سيستم بتاع القاع عطلان، والنتيجة إن الدكتور بياخد المية من الحنفية رأسا ويستعملها في الغسيل الكلوي. ومعروف إن المية فيها ألومنيوم، الألومنيوم هو اللي سبب كل الحالات العصبية اللي انتهت بحالة الجنون اللي موجودة في كل المرضى. الحادثة الثالثة بقى إحنا عايشين فيها وبنشوفها كل يوم في بلادنا المكتظة والمختنقة بالزحام والمليئة باختناقات المرور
والعوادم والدخان الأسود اللي بيطلع مليان أول أكسيد كربون وثاني أكسيد كربون ومخلفات للزيوت والبترول غير محترق. الحالة العامة اللي الواحد بيلاحظها في الناس هي حالة أنا بسميها حالة من التولة، تولة وتوهان وتبلد وعدم تركيز. تكلم الواحد تلاقيه متول مبرشم ما بيجمعش، تكلمه يقول لك ها بتقول ايه، انت قلت حاجه طبعا صوتك شويه اصلي انت لا معرفش انت شفتك قبل كده، انت مين، حاجات كده. ويمكن تحصل جريمه في وسط الشارع ويتقتل قتيل، والكل متقول كده ومبلم في حاله نصف غيبوبه كده، بعد اي يفوق تلاقي واحد يقول لك وايه حصل، انت سمعت الطرقعه دي بوم ولا رصاص ولا ايه، مات، مين اللي مات، ازاي يكون الراجل اللي قتل ده مش بس ركب اتوبيس وجري ومش على رجليه كده عالكورنيش وروح، ما حدش لا فكر يروح يجري على بوليس النجدة ولا يصرف تصرف سريع، لان في حالة تولة وتوهان. الحالة دي حالة مرضية ما هيش طبيعية يعني. وانا بعتقد ان في اكتر من سبب بيخلق هذه الحالة. اولا الدخان الاطران الاسود اللي طالع من وراء العربيات ده هو بكميات كبيرة في اختناقات المرور، بالإضافة إلى كونه بيحتوي على الرصاص وعلى مخلفات بترولية، لكن بيحتوي على بالذات أول أكسيد الكربون. أول أكسيد الكربون بكميات كبيرة، بالذات أول أكسيد الكربون ده هو مادة الكرات الحمراء في الدم تحبها بشغف وتفضل أول أكسيد الكربون على الأكسجين، لما تلاقي أول أكسيد الكربون تروح تتحد معاه على طول. والنتيجة إن الدم نفسه يصاب بإنه ربعه أو نصه يبقى معطل، لأنه بيتحد بأول أكسيد الكربون يعمل كربوكسي هيموجلوبين، ودي مادة ما بتنفعش في التنفس. والنتيجة إن نص الدم يبقى معطل، أكن الواحد ماشي بنص الطاقة بتاعته. طبعا بالإضافة إلى طبق الفول المتين الصبح، وبالإضافة إلى أمراض طفيلية زي البلهارسيا والأنكلوستوما والأسكارس وفقر الدم وسوء التغذية والهم الأزلي، وبالإضافة إلى أيضا حالات من الطرش. أكثر الناس دلوقتي بيجي لها نوع من الصمم أو ضعف السمع أو الطرش المبكر، وسبب هذا الطرش المبكر هي المزعجات والتلوث الضوضائي والكلاكسات اللي بتخرق الودن طول الوقت والديسكو، وأيضا المكبرات الصوت ماركة قعر الحلة اللي تلاقيها متعلقة في الموالد والحاجات دي، وتتفتح على الآخر في الأفراح والمياتم وسرادقات الانتخابات، وطبعا إزعاج طول الليل وطول النهار وأصوات، يعني بتكون النتيجة إن العصب السمعي نفسه يتلف. فبيجي للناس نوع من ضعف السمع المبكر وطرش مبكر، ولو قاسوا كل الناس في القاهرة سمعوهم هيطلع منهم على 50% عندهم ضعف السمع. طبعا لما تحط الحاجات دي كلها مع بعضها بتكون النتيجة إيه؟ إنسان أطرش فاقد القدرة على التركيز والتجميع وفي حالة تولة ونصف غيبوبة وماشي بنص طاقته وهمدان ومش داري من اللي حواليه، مش عارف هو ماشي ولا قاعد ولا واقف وهو رايح فين وجاي منين. بتحس بالحكاية دي لما تيجي تركب الطائرة وتنزل أوروبا، فجأة تلاقي مشهد مختلف، تلاقي الناس في حالة انتباه وحركة سريعة والناس بتجري تجري تجري تجري، إيقاع الحياة سريع، أكنك فجأة بتدور فيلم بسرعة وتبقى مندهش. إيه دول
العكس يحصل بقى، ولما تركب الطيارة وانت راجع اول ما تنزل في بلاد الشرق السعيد بتاعنا دي، هتبص تلاقي الناس مدلدلين كده دماغهم وبتاع، وشهم كالح واصفر وفي حالة التولة والتبلد والتوهان اللي احنا قلنا عليها دي، وكل شيء ماشي ببطء اكن فيلم بطيء ابتدى يدور. انا بقول ان دي حالة تسمم، ما هيش ما تبصلهاش على انها يعني مجرد ان احنا كسالة او تعلاء، لا ده هي الحكاية اكتر من كده. يعني كل دي حكاية فساد بيئة، انا بسمي ده فساد بيئة، فساد عام بقى، يعني مش مسألة مية واكل وهواء وبتاع، لكن فساد عام بيضاف اليه كمان مسألة الامراض الطفيلية، فيبقى كمان تسمم من جوه، يعني السم بيجينا من بره من المية والهواء والاكل، وايضا بيجينا من جوه بطننا بالديدان الموجودة، وزي ما حكينا في الاسكارس يعني 40% عندهم اسكارس، وفي الفلاحين 100% في بطن

مفيش فايدة. وبعدين نتيجة كده بيبقى فيه زي ما قلت فساد بيئة شامل، يعني مش بس في أكلك وشربك وتنفسك والهواء اللي انت ساكن فيه وأيضا، لكن في غير كده كمان فساد جوه بطنك وفساد صحي وفساد اجتماعي، كله كله مع بعض بيعمل وينتج في النهاية هذا الكائن الأطرش اللي هو كل واحد يقول لك إيه إيه آه أنت بتقول إيه أنت مين بالشكل الحالات الغريبة دي. الناس الرجل المتهول المبرشم، تحس ده ظاهرة موجودة دلوقتي، الشخص المتهول المبرشم اللي تقعد تقول له مرتين ثلاثة عشان يفهم وعشان يجمع، وده بينعكس في النهاية على الإنتاج، لأن اللي بالشكل ده ما فيش أمل إن هو يدينا إنتاج ينافس إنتاج الرجل الأوروبي أو العامل اللي في اليابان أو اللي في أمريكا أو إلى آخره. طبعا الفيلم دلوقتي لفت نظرنا الى ان في سموم مجهوله غير السموم اللي موجوده في قائمه التوكسيكولوجي، والدايوكسين اللي قالوا ان في 70 نوع مش عارفين الا انواع قليله منه، وبيقولوا ان بعض انواعه ممكن تبقى اشد سميه من انواع اخرى بفرق 1000 مره، لكن المعامل ما تقدرش تدركها ولا تكتشفها. وبعدين ممكن يكون حكاية مش دايوكسين، لكن حكاية مخلقات كيماوية أخرى بتطلع من أفران حرق المخلفات. هذه المخلقات الكيماوية اللي بتطلع من الأفران وبتطلع مع الدخان بتطلع بكميات ضئيلة جدا وتختلط بالأكل والشرب بشكل مش ممكن أي معمل يكتشفه، وسميتها من الفظاعة ومن الشدة بحيث إن هي كميات ضئيلة جدا جدا جدا ما تبانش في المعامل ممكن تعمل اللي احنا شفناه، هذا الموت بالمئات. فإحنا مقبلين دلوقتي على مرحلة جديدة فعلا اسمها مرحلة فساد البيئة، واعتقد ان احنا في الشرق السعيد بتاعنا معرضين لها 1000 مرة أكثر من أوروبا وأمريكا واليابان، لأن هناك في يقظة وفي تتبع وفي معامل عمالة تعمل حصر لكل شيء وتحاول تحط إيدها على كل سم جديد يطلع. إحنا هنا للأسف القضية متشعبة، وبعدين مش بس حكاية تلوث كيماوي، ده في تلوث ضوضائي، وبعدين في تلوث جوه البطن نتيجة أمراض متوطنة وأمراض طفيلية. ف يعني احنا مفروض هنخوض معارك كبيرة قوي عشان نوصل إلى ان احنا نحسن البيئة بتاعتنا ونطلع سلالة أو جيل يعني أفضل من هذا الجيل اللي هو أنا بوصفه إنه جيل مبرشم متول نصف حي نصف ميت عايش في نصف غيبوبة. والأمل كبير في أن احنا نقدر نغير هذا المناخ. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.